0: مولود جديد اسمه الترمزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
1: رجع الشريط، رجع الشريط.
2: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
1: رجع الشريط.
3: زويب مدى تميم سريعة تمشي العقربي، عقربي أكيد فتح العقربي تمشي تميم تمشي تميم أكثر.
1: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من رجع شريط. ثم حاجات كترجعها في الشريط ما هيش مجرد أصوات، هي أبواب لعالم كامل. اليوم باش نرجعوا شريط صغير أسود فيه شريط مغناطيسي يدور. الشريط هذا ما كانش يتسمع في القهوة ولا في السهرة، كان يتسمع في وذنك أنت وحدك. اليوم باش نحكو على الولكمان.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي. الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش نرجعوا الشريط.
2: جمال الشوشي موسيقي، هو بحكم الغرام اللي كان من صغره بالموسيقى، كانت علاقتي مع الولكمان علاقة غير عادية بالمرة. أنا نتفكر الوقت اللي كنت صغير، الدنيا كل ما نجم ما نشريهاش ما يقلقنيش، أما الولكمان كانت حلم من الأحلام تاعي اللي نعمل الولكمان. أكل الولكمان اللي بالكاسك صغير، أكل زوز كحول منه وصغير، فهمتني؟ والأهم من هذا كل إني الولكمان نحطها على جنب من برا، معناها نحنرشقها في السبتة بتاع السروال وخليها تبان البرة، ومع طبعا مجموعة من الكاساتات معناها يبدو محطوطين في الدار، وحطها في وذني ونخرج للشارع نخرج نسمع. كنت حتى قبل كان معناها كنت نخرج الدار نحطها في جنبي، كان فكر في بالي الولكمان اللي كانت عندي كانت اللون بتاعها أزرق معناها. وأهم عندي ما إني نشري لبسة ولا نشري أي حاجة من المستلزمات بتاعي في الصغر، خاطر قبل الإمكانيات كانت ما فهمناش إمكانيات كبيرة، كنت نطلب من باباي معناها إنه يشري لي ولكمان في عوض يشري لبسة ولا حاجة في العيد الحاجة نشري. وبالفعل معناها في حياتي شريت تقريبا جوز ثلاثة ولكمانات، هي طبعا هم بقول يفسدوا في ساعه، يعني في ساعه تمضغ الشريط تبلع في في في تفهم، انا يعني ما تبطاش خاطر سلعه وقتها سلعه معناها مش ممكن مش بايس، اما كانت تخدم الواحد يقعد بها نهارات معناها حاسيل وحكايات كبيره. تعلمت يعني بالحقه تعلمت برشا حاجات في الموسيقى من الولكمان، تعلمت الاغاني، تعلمت ثم شويه مقامات تعلمتهم قبل خطرين بعد اختصيت في الموسيقى، اما قبل ثم بعض المقامات وبعض الحاجات معناها اللي ما فهمش منين نتعلمها ولا المعزوفات ولا حاجه تعلمتها من خلال سماع الولكمان. نشري في الكاساتات برشا كاساتات، ام كلثوم الكاساتات بتاع الهاني شاكر وقتها نتذكر معناها كل ما ذم وجورج وسوف برشا هذوما أغاني كنا قبل معناها نسمع فيهم آجور معناها نحفظ فيهم ونغنوهم في المدارس نغنوهم في المنتقيات الشبابية ولا الثقافية. برشا برشا برشا برشا حاجات تعلمتها بالولكمان، خاطر ما عندناش برشا إمكانيات إن نحكي، خاطر نحكي على فترة 93 92 93 94 معناها الفترة هذه اللي غرمت فيها أني بالولكمان. وقتها بديت شوية بدي عمري 12 عام 13 عام بديت نفهم، بديت نتغرم، بديت نتغرم بتسكي أي حاجة عندها علاقة بالموسيقى. لور تعلمت برشا حاجات منها الولكمان بالحق معناها، ممكن فمرة كليت حتى تريحة من فجرة الولكمان. باباي معناها ضربني بخاطر أني حاطها في وذني وديما أفون نحطها أفون الفوليوم تاعها على الآخر، فهمتني؟ ممكن الوالد يطلب مني باش ممكن اما حاجه باش نقضيها وكل شيء، واني مانيش فيها العالم الكل، نسمع في الموسيقى ونسمع في الواحد. فكر وقتها باباي فكها لي كل شيء، ممكن خباها عليا وقتها، ممكن ما كسر التكسير، ممكن ما كسرهاش الحاجه اما خباها عليا عقاب معناها عاقبني مده. الحق معناها ذكريات كبيره ياسر معاها، تعلمت يعني واحد الناس الامانه تعلمت. قبل ما عندناش حتى شيء، عندنا كان الكاسات والا الولكمان، عن المسجلة معناها الكبيرة والا الولكمان اللي باش نسمعوا منها ونحضروا منها حاجات كل شيء. ديما اللي نحكي بنطلق الغرام بتاعي مادام خاطر الولكمان عندها علاقة مباشرة مع الغرام ومع الشيء اللي اختصيت فيه معناها تو في وقت من تو. حاسيلو تفكر كيما قلت تفكر الالوان بتاع الولكمان اللي حصلت عليهم في صغري اللي شريتهم بالسيف، معناها شريتهم بالسيف على باباي، معناها نقول لهم تشري لي شيكة وشري لي البنات. فكر اللي واحدة زرقاء واحدة ألوان، واحدة ممكن في الحبرية شوية عسيل، واحدة نوار، واللي أسمح منهم هي الكاسك، الكاسك الصغيرة هذيك اللي تتكسر في ساعة، هي تتكسر في ساعة، هذيك أحلى حاجة وقت اللي يبدأ عاملها الواحد فوق وذانا ويبدأ رشقها على السروال من جنب تولي باينة وكل شيء، وينطلق في سبيل حالة معناها يمشي. هزيتها معي حتى اللي سي، يعني هزيتها معي حتى اللي سي، بتدرق على العائلة هزيتها اللي سي، وهزيتها للمدرسة عسيل، عملت بها حاجات كبيرة الحمد لله. بالحق اللي نحب أكثر حاجة نعمل اللي هي تعلمت منها، والكمان علمتني برشا حاجات كنا نتعلمه بها، كنت أنا واحد من الناس كنت تعلمت بها برشا حاجات.

0: تصور روحك في تونس آخر الثمانينات، الشوارع فيها حركة، الكيران معبية، الراديو في المحلات الكل وخارج منه صوت لطفي بوشناق وإلا فيروز. وسط هذا الكل يظهر جهاز صغير في يد شاب لابس جين وسنايكرز، زوز سماعات صغار فوق راسه وابتسامة غامضة. الشاب هذا في وذنه دور دنيا كاملة مختلفة على الحس اللي داير بيه. الولكمان ما كانش مجرد جهاز، كان مفتاح لعالمك الخاص.
1: الاسم هو أحمد زروق. بالنسبة للولكمان في ظهرته اللي بدت في أوائل الثمانينات، أنا نحفظ روحي من ذكرياتي. عندي صاحبي سمى في الوقت ذاك شكون اللي عنده الولكمان، إنسان خوه يقرأ في فرنسا وبعت له ولكمان وجاني وقال لي تنوريك مفاش أو حاجة ما تعرفهاش. دخلت الدور شفت حاجة غريبة ياسر. عاد هو بجودك قال لي لازم نخرجوه لبرا في الشارع. قال هو كوم كوا هذيك حاجة ما عندش الناس ويمشي بها والناس غريبة وتراب ربي نسمع معاك وهو يمد باش يوريه. معناه كان في الوقت ذاك نحفز. أنا في الوقت ذاك في وقتي كان ألفا بلوندي أول ما سمعناه في الكاسات. جاء أنا كسمعت قلت له شكون هذا باش يغني بنا لغة، لأنه كان يغني باللغة نتحمهم. قال لي لا راهو جبوه كان في الوركمان، هذا ما جبوش في حتى حاجة أخرى. كانت الناس قبله هو علاش قبله كان ظهرتك الكاسات الكبيرة تلقى حاطة فوق ظهره والجنداري شعر طويل وناس معنات واللي يخرج وقت ذاك الشباب انه يخرج يوري يروح على برا كم قوة عنده كانوا تلقاه ظاهره في الشارع. بالنسبة له كمان الناس يبدأ مرات يبدأ يتحف يغني مع الغناء يقول شمية ذاك ضبع تغني وحده. هذه من الظواهر الاجتماعية كان جو عليها وكاو. بعد جاء الامبيتروا وبدت تطور الباع وبدت ظاهرة عادية، ما عادش حاجة اكسيبسيون أو التو لحد الآن قلت الناس كل عندها. ما وهذا هي تطور الإلكترونيك، تطورات خلي الظواهر الاجتماعية تتبدل أصلا. بالطبع ثم كتول الظاهرة تجبد ظواهر أخرى معها. مثلا كنت قبل تلقى واحد عنده بنانا في الواحد يعبيها بالبيلات.

0: ومرات حتى البنات ما يستعملهمش، ولا الظاهرة أن حتى البنات تلقى الناس كل طب وتمشي للسوق تلقى البنانة بعد ولد حاجة أخرى. البنانة ولد حاجة عند قهوجي وعند فلوس، ما هي في قبل كانت كيكة مثلا الوالد كمان كان فيه لي بيلات جاي حضر بيلات ولي كاسات باش ينوعوا الكاسات وحاط البنانة كم كوا أنا من طبقة أخرى نكسب حوايج ياسر. وهذا هي ظاهرة اجتماعية كانت مربوطة تربط حتى بالكاركتير تاع الشباب.
1: أول مرة يدخل تونس كان مع الطلبة والمسافرين جاي من الخارج في الفاليز كهدية نادرة. في حومتك اللي عنده والكمان كان معروف فلان قافز عايش المستقبل.
2: السلام عليكم، بلال حناشي من قفصة. الويل كمان سيدي يعتبر من ظاهرة من الظواهر الاجتماعية في الثمانينات تدل على الغناء المادي طبعا والاقتصادي. مولا الويل كمان هذا يهز علينا نفخة قبل يحس روحه أعلى منا برشا مستوى ثقافي واقتصادي، يبدأ يفهم فينا في حوايج مك الويل كمان. بالحق تربط في فترة زمنية جميلة ياسر، ربط بين جيل 80 و90، وهو قبل والله نفكر حاجة قبل أنه البنات تحب تربط علاقة مع شخص عنده ويل كمان، خطر تحسها لبس عليه وتحسها طاير وقفز علينا. وبدت زادة ظهرت أنه كيدخل التريكو تحت السروال باش يعلق الويل كمان ويبان يا ناس رو عندي ويل كمان. حتى وصلت نعرف شكون يبدا عامل الويل كمان، اما مش حاطه يعني كومكو انا حاطه معلق يا ناس راه عندي الويل كمان باش بالضروره يكون يخدم. وحنا ما نستعمل الحاجه توصلنا الحاجه نستعملوها باسلوبنا احنا الخاص، خاطر فما اللي ربط الويل كمان بعلاقه حب، يحب طفله يولي يعيش معك الويل كمان والغناء. تعلمنا منها الغناء، انا واحد من الناس تحفظت منها برشا غنيات لشاب حسني الفتره ذيك، مايكل جاكسون شوي، اكل كلثوميات. عايشنا في عزله والحمد لله، معناها قعدت بينك بروحك ديما تتفكر انك عشتنا حاجه ناقصه، يعني خاطر مش الناس كل كانت نجم في الوقت هذاك تشريه. ويفكرني زاد في حاجه اخرى انه بدا يلغي في الرابطه الاجتماعيه، على خاطر وقت كنا اربع اصحاب احنا نبدو قاعدين مول الويل كمان ماشي يجي ولينا ثلاثه، ولت بدايه يعتبر زاد بدايه للبغض، راه بدينا نبغضوا في بعضنا هذا وعنده ويل كمان واحنا ما عندناش، ممكن يكون هو السبب. هذا ما يمنع الزادة لو حتى هو حاجة إيجابية، أنا رفهنا شوي وخلانا نكتشف الموسيقى الخارجية، فهمت؟ من نوعية الصوت اللي كانت فيه رديئة جدا والحمد لله والحمد لله، لكن فاك الوقت هذيك في الوقت هذاك من تحسها من أروع ما فهم. أما هو كيتطورنا وفوقنا إن ظهر صوته رديء جدا، لكن للأسف كان حلم من أحلام الشباب.
1: ما عادش مربوط بالراديو الكبير في الصالة، ولما اضطر تستنى دورك باش تخدم الكاسيت في دار الثقافة تنزل على فلسة، تولي الموسيقى ترافقك من باب الدار حتى آخر نهج.
3: الماضي ماهوش كان وقت فات، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان، هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات نعيش اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجة الإذاعة، نرجع وين الزمان خبصها.
1: تخيل روحك صباح شتوي المطر تنكت على بلار الكار والمدينة نزلت ما فقدش من نوم، انت في اخر الصف تحط السماعات تحط بلاي وتسمع اغنيتك المفضلة، فجأة الكياس البرد الناس ما عادوش موجودين، الولكمان يعطيك القدرة باش تعيش فيلمك الخاص وانت وسط الزحمة.
4: علي جمهور الهيس من معتمدية سيد علي بن عون، هو كلمة ولكمان هي في حقيقة الأمر هي إحالة مباشرة على فترة زمنية كنا نحبها برشا، وفترة الزمن الجميل، فترة الموسيقى وفترة الهيب هوب وفترة الفنون الشعبية، وكان ثم غرام كبير ياسر بالموسيقى، لدرجة أن كنا نهز معنا الولكمان، هو عبارة موسيقى جيب كما ظهر في الفترة ذيك كتاب الجيب وظهرت جريدة الجيب ومجلة الجيب، ظهرت موسيقى الجيب هي عبارة على الآلة الصغيرة هذيك الولكمان لبلادور موسيكال، فهمتني ولا؟ كنا حتى في قعداتنا ولا حتى في المراجعة حتى في خرجاتنا كان ديما يعني الرفيق الموسيقي والرفيق الذي لا يستغنى عنه. احنا توا اذا كان قلنا نحن فترة الثمانينات وفترة التسعينات هي راي فترة المراهقة، فترة الهيب هوب، فترة الريجي، فترة الديسكو، فترة يجي بعد جاء التكنولوجيا بعد، فهمتني؟ اما بالنسبة للفترة هذيك بالنسبة للموسيقى الغربية كانت الأنماط هذية، وبالنسبة للموسيقى السيدة في الفترة هذيك كانت الموسيقى الشرقية وخاصة الأغاني الطربية. كنا نسمع عبد الحليم، كنا نسمع فريد الأطرش، كنا نسمع أم كلثوم، كنا يعني مزيج كبير ياسر من الموسيقى والولعب الموسيقى. الراي راو موسيقى لا يستغنى عنه في الفترة هذيك، راو الراي هي يعني فترة ازدهار الراي، فترة الثمانينات والتسعينات، الشاب خالد، الشاب حسني، الشاب مامي، جت بعد ان دو تروا سولي، يعني الفتره هذيك راهي فتره غنيه بالثقافه، فتره غنيه بالتنوع الثقافي، بالتنوع الموسيقي، يعني فتره نقولوا نحن فتره كانت ياسر فريش في الفتره هذيك. بالنسبه للفتره الشباب هذيك انا بصراحه كان ثم الموسيقى الساعه الملتزمه، باهي نحكوا الساعه بالنسبه للموسيقى الغربيه، كنا نسمع ياسر البوب مارلي، فهمتني؟ وكنا نسمع ياسر المايكل الشباب، هذاك الشباب الشباب كان يسمع ياسر المايكل، فهمتني ولا؟ اما بالنسبه للموسيقى الملتزمه في اللحظه هذيك واللحظات هذيك كنا زاده يعني جت حتى في فتره طلابيه راه كان الحمائم البيض، كان مارسيل خليفه، فرقة البحث الموسيقي، هني قلت لك كان يعني تنوع موسيقي كبير ياسر. أما الأكثرية بالنسبة للموسيقى كانت موسيقى الريجي، وكنا نسمع ياسر بومبارلي.

0: في التسعينات الولكمان ولا رمز رفاهية، معاه تجي فاليز صغيرة للباتري وكاسات مكتوب عليها عناوين بخط اليد. وقتها كان فما سوق كامل للكاساتات المقرصنة، أغاني الشاب خالد، وردة، لطفي بوشناق، شاب حسني، جنبا الجنب مع جانس روز ولا مادونا، وكل واحد يختار ساوند تراك تاع حياته.
1: الولكمان سيدي، انا اسمي عامر نصيبي، اصيل سيدي علي بن عو، العمر 51 سنه. الولكمان معناها حاجه طريفه جدا وحاجه ممتازه. قبل معناها تسمع عنده ولكمان وتلقاه عامل هكا ولكمان، تقول هذه معناها حاجه اخرى، ومعناها تربينا عليها في الجيل هذا تقريبا 90 95، تربينا عليها. ما كانش ثم لا تليفونات لا حتى شيء، وتسمع عنده ولكمان اقول لك شوف فلان قافز يا باي عنده ولكمان، وبرا عادل عنده قريب والبرا في فرنسا ولا في ايطاليا ويجيب له ولكمان، يقعد يسمع بالك مين فلان عنده ولكمان، وكانت لا وتتعلق هكا في السبتة وفيها قريصات، وكان فيها شارج لحجي فيها بيل سواقر وكل باترية. أما بصراحة عالم أخر والله، تبارك الله وكهو على الويكمان. ممكن نستعمل 5 كعبات، نسرق منهم الأخوي الفلوس، نمشيشي كانت 50 فرنك، نسرق الفلوس ندبر نبيع العصافير، مهم ندبر البيل ونشري نوفيها في الليل ونهار بال10 كعبات تقريبا. أكثر شيء نسمع المزود ونسمع شوي زكرة الطبال متاع بكري، ما كانش قبل ما كناش نعرف، وبعد طورنا شوي ونسمع في سيلين ديون وقتها نحن أكل حب وأكل حوالي ذيك، أما بقيها ما ذمش، ونسمع شوي ذكر ما نسمع بياتنا وجود، نسمع شوي تاك الذكر. أكثر شيء مزود وطبال وزكرة، ما ذمش حاجة نقول لك حاجة أخرى، وخاصة المزود قفصة والله نشيخوا عليه. وذاك هو وغني الراي، اي حصر على غني الراي، الشاب حسني والشاب خالد والشاب مامي، اي نسمعهم. اما ما كناش هوايات كبيره، ما كانش هوايات كبيره في الراي، اما اكثر شيء العروبي. الراي دلج معنا، كبر معنا، نحن كنا صغار ما نفهموش الراي، يحبوه ناس اخرى، موديل اخر من الشعب اللي هو مشنا نحن. مايكل جاكسون نسمعوه، اما ما نسمعوش ياسر نتاع كان المناسبات، كنا نرقصوا عليه نحن ذري، نرقصوا عليه في الحفلات، تقولش علينا نحن معناها فنانين عالميين ونحن ما نفهموا حتى شيء، نرقصوا لا كان عندنا صالات دانس لحتى شيء، نرقصوا هالشي وتلقاه واحد يدمغ في رجليه في راسه ونتكربس وهذاك

0: الولكمان ما غيرش بركة طريقتك كيفاش تسمع الموسيقى، غير حتى علاقتك بها. ولت الغناية تلتصق بالذكرى، أول سفرة، أول حب، أول مرة حسيت إنك وحدك لكن مش وحيد. ورجعت الكاسات تتهرى من كثر ما تتعاود، حتى يولي الصوت يطلع ويهبط، وكأن الذكرى نفسها تتلاشى بشوية بشوية.
1: ماني الصغراوي سيد علي بن عون. أنا كي نحكي على الولكمان نحكي على الفترة متاع أواخر التسعينات، لأني مواليد التسعينات تقريبا. لحقنا على الولكمان بالطريقة القديمة لكن في التجديد متاعه، لأنه بعد الولكمان بقى موجود حتى أواخر التسعينات والألفينات، لكن تطور شوية ولا مربوط بالوسائل التواصل الاجتماعي، الواي فاي، الحاجات هذيك زادت تربط بالكارت ميموار، ما عاد الشكل كاسك والحاجات اللي موجودة في أوائل الثمانينات. الولكمان تطور وبقى ديما الشركة متاعه، ما نحبوش نذكر اسمها، أما على الأقل بقى ديما تطور فيها من أوائل الثمانينات لآخر الثمانينات، وهذا هو تقريبا الجيل اللي عشنا معاه. الكل كان حاجة باهية برشا لين كانت محمولة، وكنا نسمعوها تقريبا في كل الأماكن، نجم نهزوها حتى معنا للعمل. حاجة تربينا معاها الولكمان تقريبا هي الوسائل التواصل والحاجات اللي كنا نسمع فيها في أول التقدم وأول التكنولوجيا. هو تقريبا وقتها ما فماش برشا اختيارات، لكن فما الطربي اللي نعرفوه كل، عبد الحليم وأم كلثوم والحاجات هذيك، لكن وقتها زادة فما برشا حاجات جديدة تربينا معها احنا كشباب، لأنه كي نحكوا على الكبار كانوا يسمعوا نوع الموسيقى الراقية الكبيرة، لكن احنا كشباب وقتها صايعين توا ولينا نسمعوا موسيقى راقية، لكن وقتها نسمعوا الراب أو المبدأ الراي زادة. هذه هي تقريبا الموسيقى اللي وقتها متواجدة ونسمعوها كشباب. هو بالطبيعة أكيد لو حتى شباب توا إذا كان يسمع غني هكا فيها شوية ميوعة بين قوسين، لكن راهو زادة أكيد يسمع موسيقى ملتزمة. احنا كيف كما الشباب كل وقت نسمع موسيقى جديدة، موسيقى متجددة، لكن زادة نسمع أكيد الموسيقى الراقية والموسيقى المتميزة. هو أنك نقول جيل أواخر التسعينات لحقنا على هاني شاكر، لحقنا على كاظم الساهر، لحقنا على ولتونا سمعوهم ويهاب توفيق، أظنهم الفنانين تقريبا اللي وقتها بدينا معاهم ولتونا سمعوهم، لأن موسيقتهم وقتها هكا فيها شوية تطور وفيها كذلك انتوا تبقى موسيقى راقية. بالطبيعة احنا بدينا بالولكمان بيتروا وبدينا بشوي بشوي، بعد دخلت تليفون العادي، بعد تطور سمارت فون هكا، وبديناها من الأول وكملنا تقريبا للوقتنا توفي.

0: مع أواخر التسعينات يطلع السي دي وبعده لمبي تروا ويولي الولكمان قطعة تنساء في درج الدولاب. لكن الغريب إنه بعد سنين يرجع كموضة، كأنه قطعة تاع فينتاج تلمع على رف أو تتحط في إعلان تجاري باش يبيعك حنينك.
1: محمد صالح الهجري من قفصة. حكاية الويل كمان هي حاجة ظهرت فيها إيجابيات وسلبيات. نبدأ بسلبياتها، أن بداية تشتت الصحبة وبداية تشتت المجموعة، خاطر قبل كانت مجموعة تحط كاسات تسمع الناس كل مع بعضها، غنية يتناقشوا فيها الكل مع بعضها، يعملوا جو مع بعضهم، يرقصوا مع بعضهم. كي بدت الويلكمان كل واحد ولا خاص بها، بعد الصاحب على الصاحب والخو على الخو، كل شيء كل واحد يحط تيكو تاره وشيخ في دنيته. هي حاجة سمحة ما بدت تشتت كما لين وصلنا له توا، تشتت تاع العائلة وتاع الصحبة. العائلة تلقاها ستة من الناس كل واحد شاد تليفونه، لا ثم لحوار، لا ثم لنقاش، لا ثم واحد يتعلم من واحد، لا ثم حد شيء. أما زاد في بايا واحد يحب يسكنت على روحه، يحط غنيته اللي يحب اللي يحبه هو، ما يقلقش العباد. ولد دخلت فيها بداية يندثر الرشارش، معناها كيف تحل تليفون اللي حاجتك به تلقاه. قبل تبدأ تلوج على كاسات، تخرج للسوق تلوج على كاسات وردة، تلوج على حمد عادل حليم، كل حاجة تذي كانت عشب حسني تاع عراب. تولى توا كل شيء، المعلومة تجيك لديك، كل شيء يجيك لديك. هذه بداية السلبيات نتاع الإلكترونية، نتاع التكنولوجيا بالحق، على قد ما فيها إيجابيات على قد ما فيها سلبيات. لكن كانت عندها رونق خاص، كانت عندها فخفخة، نقول احنا فخفخة يستعملها كان اللي لبس عليه بابا يعيش في البرة ولا جاي جايبها له من ليبيا. وكما قبل نقول نلعب بكورتي، يلعب البشر كي يخرج كرة يولي هو الحكم، هو الجول وهو المهاجم. هو زاد اللي عنده هيكوتو، اللي عنده ويلكمان ذرك ماشي ونفخ على النسدرة وبربي ترى كلوذن الأخرى نسمع معاك شوية ويتمز عليك. كانت نوستالجي سمحة، ويا ريت نرجع لك الوقت هذاك، على خاطر وقتنا مش في سد، لكن تشتت المجموعة ولد فردي أكثر من أنا. وإن شاء الله التكنولوجيا دي زاد نعود ونعملوا رودمراج للتكنولوجيا باش نفهموها مليح ونعود نخدموا بها الحاجة اللي تصلح، ما نخدموش بها حاجة.
0: اليوم عندك ملايين الأغاني في جيبك، لكن هل تحس بنفس الشغف؟ هل مازال عندك الصبر باش تسمع ألبوم كامل نفس الترتيب نفس الرحلة الصوتية؟ الولكمان علمنا حاجة، قيمة التركيز، إنك تعيش اللحظة مع الغناية، مع أول ثانية حتى الآخر نفس.
2: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين اثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي. الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش أرجعوا الشريط.
0: يمكن التكنولوجيا أعطتنا خيارات أكثر، لكن ما أعطتناش أحساس قوي. يمكن رجعنا الشريط، لكن الولكمان ما يرجعش إلا في الذاكرة.

0: رجع الشريط.
1: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
2: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط، رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
4: زويب مدى تميم سريعة تمشي العاكربي، عاكربي أكيد خلت العاكربي تمشي لتميم، تمشي لتميم أكبر.
0: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: في موجز الأخبار، بلغ العدد الجملي للمشاريع المبرمجة في قطاع الشباب والرياضة بولاية قفصة 61 مشروعا بكلفة تقدر ب 49 مليون دينار، منها 25 مشروعا بقطاع الشباب و 36 مشروعا في قطاع الرياضة. ما زال مشروع بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة ضمن القصة الأولى المبرمج منذ سنة 2008 في طور إعلان عن تربى العروض المرة الثالثة باعتمادات جملية تقدر ب 19 مليون دينار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل لغاية يوم الاثنين المقبل 3 أوت على الساعة 12 ظهرا. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسة التطبيقية الطبية للناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصرين عبر المنصة الرقمية speciality.msante.tn. شدد نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة حمد الدوس على ضرورة تسريع إنشاء محطات توليد جديدة بالغاز لتوفير الطاقة الأساسية وتأسيس محطة لاستقبال الغاز المسال، وذلك لحل الأزمة على المدى البعيد إثر الانقطاعات المتكررة في شبكة الماء خلال هذه الصيفة. ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بولاية بومرداس شمال الجزائر اليوم إلى 27 قتيلا إضافة إلى 10 الجرحى. أكدت حركة حماس أن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي نشر مجلس السلام بنودها اليوم لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عمرو. إخراج محمد المختار لوزير.

0: وما عادش تدور بهالبقعة. اذهب.
1: حتى هذا يسرق ويختف؟
2: لا، هذا عامل أكثر من ولدي، عنده جماعة يخدموا معه، قطع طريق ما يسلم منهم حتى واحد. نهار نهارين ما تسمع كان بواحد منهم قتلوه ولا جرحوه.
1: عندك فلوس؟
2: فلوس؟ لا. علاش خيا؟ اش تعمل بالفلوس؟ الواه تنشد عليهم؟
1: لا مش هذا قصدي، حبيت نقول لك كان ما عندكش فلوس بيني لهك الراجل، انت تربح فلوس وانا نقعد هنا قريب بحذاك، تو نعرف كيفاش نهرب منه نرجع لك.
2: ما زلت صغير يا ولدي، ما تعرفش الخبث. انا لا نحب فلوس ولا حاجتي بيهم، وذاك اللي ريتو حبيت تاجر فيك. اكسر اللي رمهالي قدامك، تجيب له قد حقك مرتين ولا ثلاثه خيا، باش يخليك عنده، مو باش يهزي تجربيك في السوق ويقعد يدلل عليك حتى يلقى بيع اللي تساعده.
1: عجب.
2: هيا هيا، أي قوم نمشي ونخرج وتفرج حدني. أي قوم.

0: احنا عندنا غابة كبيرة وجرها عالي برشا، وديما نلعب فيها في الربيع كيما توا.
1: هذيك بلاد وهذه بلاد.
0: والبلاد هذيك اللي تظهر من بعيد شنيا؟
1: تحب نمشي ولها؟
0: نحب. وقتاش؟
1: قولي. امك ما كانش تهزك للكنيسة؟
0: كنت نمشي معاها كنا راحت. وانتي علاش ما تمشيش للكنيسة؟ ما عندكمش واحدة هنا؟
1: أتون هلا حد جاي نمشي ولهك البلاد اللي ترى فيها من بعيد، ونشري لك حاجات ونبدل لك حوايجك. أتوا نشي لولدي كسوة جديدة.
0: طور بعشور ولدك ما جاش يا أخي، مستانس يغيب هكا.
1: ماني قلت لك يغيب بالشهرة ويجي على نهار واحد ويدخل عبسته مقرونة كأنه قاعد نهار الكل بحذايا.

0: بشوية بشوية، ما تجريش، نهز في سقايا بسيف.
1: فيسا فيسا، الكاريتا تستنى، هيك واقفة في فم الوير.
0: ماني قلتك استنى عاد، استنى، ما كانش تو نبطل ونرجع وين كنا. هيا عاد ما تهبلنيش، ايجا.
1: لا ما تتغشش، هاني ماشي معاك.

0: شوية. هذا هو الولد اللي يحكيوا عليه.
1: يا أخي هو الولد الوحيد اللي جاء هنا. ما هو كل مرة يجي واحد. إيش بيه هذا؟ فيه سامة زايدة.
0: يقولوا في البلاد اللي أنت حبيت تبيعه وربيت عليه الكبدة. مش من عوايدك. زعما شنية الحكاية؟
1: لا حكاية ولا رواية. سوق سوق. نهار راح.

0: اشنو يا زم؟ حسان كهرم كيف ما هرمت انتي؟
1: وين ولدك؟
0: خليك من ولدي، اش يهمك فيه؟
2: شوف شوف شوف هاك الفارس اللي يجي يجري.
0: شكونو زعما؟ ظهر فيه مستعجل وخبابرو تتناصر.
1: امشي واحد من هاك الهاربين. شويه
0: استنى استنى توقف يقرب نعرفوه شكونو.

0: سوس. وين على خير؟
1: انت
0: شنو؟ وين هسه الولد؟ هيا هيا ارجعوا.
1: اش بيك؟ اش ثم؟ برا روح واستنيني كنت تحب، ولا الثنية اللي جابتك تردك.
0: هبط الولد برا نمشي وين تحب.
1: لا الولد ماشي معايا، ماشي يتفكر ربه اللي نسيته فيه.
0: يا الزمن الكلام الفارغ. هيا هبط الولد، ما عادش علي وقت. يلا
2: وين ماشي؟
0: اسكت انت واهبط. وانت سامو نوع وليت تهز في العزوزة بالكرهيطة. اسمع هبطهم ولا نهبطك.
3: اهبط يا برا، اهبط علي وخليني نمشي على روحي.
1: هاني هبط باش توصلنا بحسانك ولا باش نجري وراك. الويه اش صارلك؟ اش ثم؟
0: يلزمني اليوم نهز ولد القسطنطينية.
1: اليوم اليوم؟ علاش؟ علاش تغيب 5 شهور وتجيك في البرق وتحب تهز الولد؟
0: سامو ارجع منين جيت. وصل العزوزة وانت يا فرخ اركب ورايا. هيا وكهوة حلات لك القادة. وحسبت كل شيء وفاء. يلا
3: وين كل ساعة؟ وين مش نرجع الغادي؟ لا لا
0: ترجع ولا نرشعك بالسيف، فهم؟ هيا هيا انت اطلع.

0: كنت بدل حوائجك يلا ونحيل يا الشولخ فيسع.
1: وين ماشيين؟ باش تبيعني اليوم؟ ها
0: ما نعرفش. هيا ادخل بدل حوائجك ولا طول نازك هكا. ادخل

0: Fisa, jeżamu, fisa! Fisa!
1: دار في باش يبيعوا للذنوب.
0: اسكت عليا يزام اسكت. حس في النهار مش باش يتعدى على خير. خايفة خايفة اللي يهزو ويمشي مثني أخرى. فيسع فيسع يزام واخلط فيسع اخلط.

0: خرجناش توا، يزم قصيبة باش لبسك حواجك. جيت هاي جان ادخل لبسه ما عادش بكر عليا.
1: خليه عايش ولدي، خليهولي برا لوج على واحد اخر، خلي لي هذا.
0: قلت لك هزوا اللوب يعني هزوا، مفهوم؟
1: هيشة يا بابا هيشة، ترى كيفاش لبست به ياسر، تقولش عليك كلت كبرات. تبارك الله تبارك الله،
0: خرجناش توا.
1: بسلامة يا بابا بسلامة، مش تخلي عليها بقى قد الدنيا.
2: تبكي لأول مرة نشوفك تبكي.
1: خوذ إذا يفطورك لزو معاك وكلوا في السنية، الطريقة بعيدة برشا. شكون يعرف؟ شكون يعرفك المجنون يعطيك تاكل ولا لا؟ أي برا تو قبل ما يزيد يعيط.
2: ما تخافش كيف نكبر شوية نجيك وحدي حتى لهنا، ربي يطول في عمرك.
1: سلام يا كبدي سلام.
0: يا سيدي أيا لبني مع شوية وقت، أيا هنكب أخرج.
2: بالسلامة يا لله بالسلامة.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار الوزير.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. مع مريم الصائغ وسناء إعجاب. أنا وأنت والليل.

في هذه الليلة لن أكون كاهنا كما تتوقعين، ولكنني سوف أكون شاعرا مذبوحا كالديك بسعف قصيدة. أو تسأل عن الحب؟ وما هو الحب؟ ذبيح بلا دم، قلب بلا خفقان، هذا هو الحب كما رسمته لي، مجرد كلمات. كنت سطحيا رمزيا، أما أنا كنت أعيش ذلك الحب المنشود. لم يكن سوى وهم، بل قدر وعمر توقف.

في هذه الليلة سأضع كل أعمالي الشعرية في خزانة وأكتب من جديد في هذه الليلة التي نبحر فيها بلا خرائط ولا تفاصيل. لا أريد أن أقف خطيبا على قدح من النبيذ الأحمر، فالنبيذ الفرنسي دا يفهم اللغة العربية، وعطر شانيل لا يحفظ شيئا من شعر المتنبي.

0: في صمت الليل كنت أبحث عنك فوجدتني لنكون وحدنا أنا وأنت والليل.
1: ليس هناك حب يسمونه حب ما قبل الحداثة أو حب ما بعد الحداثة، فكل حب يضربنا سواء في القرن الأول أو في القرن العاشر أو في قرن الواحد والعشرين هو حب حديث. حبك وعشقك في كل زمان لا يحدده المكان. حبك يا سيدي لا يتوقف، فهو كفرس في ميدان أو كويكب لا يتوقف عن الدوران. هو حاضر معي في كل آن.

ليلة طويلة بحق وصبحها بعيد، الذكريات تمر كشريط سينمائي. هنا هنا جلسنا، وهنا هنا قلنا، قلنا ولم نقل، تركنا الكلام فلا وقت للكلام، حبنا وحده يتكلم.

هكذا أنا أحبك. قطة سيامية وحشية الطباع تخرمش وجوه الرجال وجوارب النساء ولا تتخلى عن بوصة واحدة من حريتها. لا تعرف الثقافات سوى ثقافة جسدها. نعم، من أجل الشعر يا سيدتي أتوسل إليك أن تكوني غجرية بلا حدود وعاصفة بلا حدود وإمرأة بلا حدود. فكلما ازددت حكمة خمدت حرائقي، وكلما ازددت توازنا تخلخلت موازين الشعر.

معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب.

عينيا وقلبي يا حبيبي بيحبوا، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما نشوفه، وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقول لك امتى حيسا

خدني في حضنه وسهرني وبقت حواليا تحكيلي وتفكرني. الليل شافني لوحدي يا خدني في حضنه وسهرني وبقت حواليا تحكيلي وتفكرني. بتفكرني بلاليك، بتفكرني بأيامك.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون. مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري. بطولة محمد السياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.

0: ما الذي فعلته مع ابن الخطاب يا أبا الحكم؟
1: لقد ذهب ليفعل أمرا.
0: وأي أمر؟
1: مقابلة محمد وأصحابه عند الصفا والسيف مرفوعا في يده.
0: ماذا قلت له؟
1: قلت له لقد تعدى على حرمة ديننا وأهانه، حتى شهدنا حثالة القوم ممن تبعوه يسبون آلهتنا لأن محمدا أطمعهم في هذا الدين. وقلت له إن حمزة قد أسلم، وإن محمدا هذا لن يتخلى عنا إلا عندما نصبح شيعا وأحزابا وستضيع قوتنا بين العرب.
0: فماذا قال لك؟
1: لن يحدث هذا والسيف في يدي، ولقد زدت في غليانه. فقلت له لقد أصبح لمحمد أتباع وفي كل قبيلة، لو قمنا على أتباعه لقام العرب علينا.
0: فماذا قال؟
1: قال إلي بسيف فأنا لا أبغي سواه، ثم سألني عن مكانه فقلت له إنه مع أصحابه في بيت عند الصفا.
0: وذهب؟
1: أجل، إن الأمر الذي يبتغيه عمر لابد أن ينفذ.
0: أبشر أبا الحكم، سينتقم لنا عمر بقتل محمد.
2: انتظر انتظر حتى أشاهد الطريق خفية. خباب اختبئ واحمل معك هذه الصحيفة.
3: لماذا يا بنت الخطاب؟
2: إنه أخي عمر.
4: وظل خباب مختبئا داخل بيت سعيد بن زيد حتى انقطع حديث عمر مع أخته فاطمة، وسمع الباب يغلق وراءه.
5: أين ذهب عمر يا فاطمة؟
2: خرج يا خباب.
5: ما هذا الدم الذي أرى على وجهك وجه سعيد زوجك؟ هل أصابكما عمر بسوء؟ بالله خبريني ماذا حدث، فقد خفت أن أقترب من مكانه فيفتك بي.
2: دخل علينا عمر وبدرنا القول بأنه أخبر أننا تبعنا محمدا على دينه، ثم اتجه إلى سعيد يريد أن يبتش به، فنهضت إليه أمنعه عنه وقلت سأصدك عنه بحياتي يا عمر، فضربني فشج رأسي كما ترى.
5: عجبا، وماذا قلت له؟
2: قلت أتضربني يا ابن أبي؟ إذن فاعلم أننا أسلمنا وأمنا بالله ورسوله، فاصنع بنا ما تشاء ولن يذلنا شيء.
5: لا فض فوك يا فاطمة، لا فض فوك.
2: لما رأى الدم على وجهي ورآني أجابهه بالحق قال هاتي الصحيفة التي كنتم تقرؤون، انظر ما جاء به محمد.
5: وماذا فعلت؟
2: قلت إني أخشاك عليها، فأقسم أن لا ينالها سوء.
5: رباه لا أصدق.
2: أعطيته الصحيفة فشرع يقرأ فيها كما كنت تفعل أنت، فقلت له إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين.
5: وبماذا أجابك؟
2: ناولني الصحيفة ثم سأل سعيدا أن يدله على مكان محمد.
5: ماذا؟
2: فأخبره بمكانه عند الصفا، فأخذ سيفه ثم مضى.
1: ماذا أصاب أبو سفيان؟ جعله ينادي علينا وسط الطريق، ما ينتظر حتى يلج الباب. ماذا وراءك يا أبا سفيان؟
6: هل بلغكم ما فعل ابن الخطاب؟
1: لقد ذهب ليقتل محمدا ويريحنا من شره. إن ابن الخطاب لا يقدر أي إنسان أن يرده عن أمر أراده.
6: إنما قام به ابن الخطاب أصبح حديث مكة بأجمعها.
1: كنت أنا الذي حرضته على قتل محمد.
6: إذن فصغي كيف حقق أملك وعمل بكل ما أشرت به عليه. كنا الآن عند الكعبة وقدم عمر حاملا سيفه ونادى يا معشر قريش، يا معشر قريش، ما فأجبته بقولي: تكلم، فإن أذان قريش كلها مصغية إليك. فما الذي صنعت يا ابن الخطاب لترد إلى دين أبائك حرمته عزة؟
1: حقا، فليس كابن الخطاب من يستطيع أن يفعل ذلك. فماذا قال؟
6: صاح بأعلى صوته وقال: ألا فليعلم الحاضر منكم الغائب أن عمر بن الخطاب يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله.
0: طبعا. وماذا فعل الناس؟
6: ارتفعت أصوات المسلمين الذين كانوا يتوارون خوفا، ورددت في قوة اهتزت لها جنبات مكة: الله أكبر، الله أكبر.
0: لم يفعلها أحد قبل عمر.
6: وليته اكتفى بهذا.
0: فماذا بعد هذا؟
6: قال: ألا فاعلموا يا معشر قريش إني أظهرت الإيمان غير هائب ولا خائف، وسوف يأتي معي رسول الله اليوم ليصلي الظهر مع المسلمين، فمن شاء أن يعترض سبيلنا فليفعل، فإني له بالسيف.
0: إنها الطامة الكبرى أن يسلم حمزة وعمر في أيام معدودة.
3: هل نسكت على هذا؟
0: بماذا تنصحنا يا أبا الحكم؟
3: احمل السيوف ونسعى مع قريش إلى شعب عبد المطلب.
6: وما بغيتنا؟
3: أن نأخذ محمدا بغتة، ونكفي العرب هذا الشر الذي يوشك أن يأتي على كل شيء.
7: يا بلال،
8: إن قريشا قد شدت إليكم الرحال.
7: ما يبغون؟
8: يريدون أن يأخذوا محمدا بغتة فيقتلوه.
7: أتسمعون يا قوم؟
9: سمعنا يا بلال.
7: فماذا أنتم صانعون؟ كلنا معك إن حيث تمضي بنا.
9: كلنا معك.
7: إذن اجتمعوا وتساندوا وذودوا عن محمد بدمائكم وأرواحكم. لا يتأخر مسلم منكم أو غير مسلم، فإن قريشا إن تناله اليوم وهو بينكم وفي دياركم فإنه العار ما بعده عار.
9: لبيك يا أبا طالب.
10: اسمع يا أبا طالب.
7: تحدث، فإني مصغ إليك يا أبا لهب.
10: لقد وعدنا أن نقف للذود عن محمد، ولكن يجب أن تذهب إليه وتأمره أن يقلع عن هذه الدعوة التي يدعو إليها. فلن نحارب قريشا كل يوم من أجل دعوة لا أؤمن أنا ولا أنت بها.
7: ليس بوسعي أن أمر محمدا بشيء من هذا. الآن سأنصره وأذود عنه ولا شيء غير هذا.
10: ولكني لا أقاتل معك حتى يتعهد محمد بهذا الذي قل.
7: كما تريد يا أبا لهب، فلك أن تفعل ما تشاء.
9: فارقنا وابتعد عنا.
11: فلست منا ولست من
9: ارحل عنا.
10: سأفارقكم، سأفارقكم وسأكون حربا عليكم وسوف ترون.

0: تقدموا يا معشر قريش، فقد اقتربنا من شعاب بني هاشم. تقدموا قبل أن يأخذوا حذرهم، فواللات والعزة أن نقتل محمدا اليوم تسترح قريش وسائر العرب أبد الدهر. تقدموا فأني لا أسمع لهم حركة.
1: أرى أبا لهب قادما إلينا. لقد تركتهم وقد أخذوا للأمر الذي قدمتم له أهبتهم.
2: من الذي أنبأهم؟
1: بلال، بلال.
2: لقد فسدت خطتنا وأخطأ تدبيرنا. فماذا ترى يا أبا الحكم؟
0: فكرت في أمر لم تفكر العرب في مثله قبل اليوم.
2: أبسطه علينا إذن.
0: أن تقاطع العرب بني هاشم، لا تجارئهم ولا تدخل بيوتهم،
2: ولا نبيعهم ولا نبتاع منهم،
0: ولا نزوج إلى أحد منهم، ولا نتزوج منهم
2: حتى يسلموا إلينا محمدا فنقتله.
0: والمضطر يرقب الصعاب.
3: وكيف ترضون يا قوم أن نأكل ونلبس حين نجوع ونعري أطفال بني هاشم ونساءها؟ كيف؟
0: ذلك جزاء منعهم محمدا عنا. ماذا ترون يا معشر قريش؟
2: نعم الرأي يا أبا الحكم، فامضي فيما أنت ماض فيه.
0: تقدم يا منصور بن عكرمة، تقدم. تقدم يا ابن عكرمة، فاكتب العهد، اكتب أننا يا معشر قريش قد تعاهدنا وتوافقنا على أن لا نزوج بناتنا إلى أحد من بني هاشم أو نتزوج من بناتهم، وأن لا نبيعهم ولا نبتع منهم ولا نجالسهم ولا ندخل بيوتهم حتى يسلموا إلينا محمدا. أتعاهدتم على هذا يا معشر قريش؟
4: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
5: حداد بوعلاج، لحبيب الحفناوي، سندس حمو، المنصف الشواشي، عايدة فارح، المنصف العجنجي، جمال ساسي، حسونة ناجي، رمزي بن رحومة، سلاح العمدوني، فتحي ميلاد، الناصر العكرمي، المنصف بالعربية، ومعز بن طالب.
4: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
6: إذاعة قفصة معك،
7: راديو قفصة.ان.

اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم.

برحمتك أستغيث. اللهم إني أدعوك يا الله وأدعوك يا رحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: اللهم ارحم ضعفنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك آمال.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: في موجز الأخبار، بلغ العدد الجملي للمشاريع المبرمجة في قطاع الشباب والرياضة بولاية قفصة 61 مشروعا بكلفة تقدر ب 49 مليون دينار، من 25 مشروعا في قطاع الشباب و 36 مشروعا في قطاع الرياضة. ما زال مشروع بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البلدانية بقفصة ضمن القصة الأولى المبرمج منذ سنة 2008 في طور إعلان عن تربى العروض المرة الثالثة باعتمادات جملية تقدر ب 19 مليون دينار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل لغاية يوم الاثنين المقبل 3 أوت على الساعة 12 ظهرا. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسة التطبيقية الطبية للناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصرين عبر المنصة الرقمية speciality.m.sante.tn. شدد نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة حمد الدوس على ضرورة تسريع إنشاء محطات توليد جديدة بالغاز لتوفير الطاقة الأساسية وتأسيس محطة لاستقبال الغاز المسال، وذلك لحل الأزمة على المدى البعيد إثر الانقطاعات المتكررة في شبكة الماخلة لهذه الصائفة. ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة نقل المسافرين بولاية بومرديس شمال الجزائر اليوم إلى 27 قتيلا إضافة إلى 10 الجرحى. أكدت حركة حماس أن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتي نشر مجلس السلام بنودها اليوم لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك، لا شريك لك. سبحانك سبحانك سبحانك إلهي، عرفتك من كل شيء ظهر، عرفتك مما اختفى واستتر، عرفتك من لفحات الرياح ومن نفحات نسيم السحر، عرفتك من وطأة الحادثات ومن رقة مثل خمل الزهر، عرفتك من كل عمق لدي، عرفتك من مسمعي والبصر، عرفتك مما وراء الشعور، عرفتك من كل شيء شعر، بأنك أنت الإله

بأنك أنت الإله الأحد. إلهي، عرفتك لما نظرت الجبال، عرفتك من رائعات الجمال، عرفتك حين شربت الزلال، عرفتك إذ ظللتني الظلال، بأنك أنت الإله الأحد، وأنك أنت العظيم الصمد.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في قلق وغضب ومهالة وذلة، لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وهمها وقلقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان.

إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا. إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا. إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا. إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. وبقدر إيمانك قوة وضعفا، حرارة وبرودة، تكون سعادتك وراحتك وطمأنينتك أجل. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.

وهذه الحياة الطيبة هي استقرار نفوسهم لحسن موعد ربهم، وثبات قلوبهم بحب باريهم، وطهارة ضمائرهم من أوضار الانحراف، وبرود أعصابهم أمام الحوادث، وسكينة قلوبهم عند وقع القضاء، ورضاهم في مواطن القدر، لأنهم رضوا بالله ربًا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً. إله الكون، وهبت لكل الخلق برًا ورحمةً، وقد زدت في النعمة لمن زاد في الشكر، ولم تنسى حتى الدود في الصخر ساربا، ولا الطير في جو، ولا الوحش في قفر، لأنك أنت البر بالخلق كلهم، ومرشدهم للنور في ظلمة الكفر، ومن أجلهم أرسلت رسلك بالهدى لكي يطرقوا باب العناية بالعذر، وزينت وجه الأرض في الصبح بالسنا ليسعوا، وفي الظلماء بالأنجم الزهري. اعلم مستمعي الكريم أن من مقومات السعادة قلب شاكر، ولسان ذاكر، وجسم صابر، شكر وذكر وصبر، فيها نعيم وأجر. أيها السادة الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

أمي يا نغمة حلوة في فمي. الكلمة صغيرة وعظيمة تسبح في دمي. أمي عنقني في مواج شعرك غرقني. غمض عيني نسيني أتعابي وهمي. فكدني ليك هالدنيا اللي نجري فيها ما بعدها عليك كل واحد منكم في جيها. انتي الأمان وهي ما نعملش عليها. أمي بستان والدنيا الغلة تجمع فيها. أمي يا أمي يا نغمة حلوة في فمي.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: أصل الشاي من ورقة سقطت إلى مشروب عالمي.
1: هل تعلم أن أكثر مشروب استهلاكاً في العالم وجد بالصدفة؟
0: القصة تبدأ عام 2737 قبل الميلاد، بينما كان الإمبراطور الصيني شينغ نونغ جالساً تحت شجرة الكاميليا في حديقة قصره. سقطت ورقة من الشجرة في كوب الماء المغلي أمامه. عندما رأى تغير لون الماء دفعه الفضول لتذوق المشروب، وفي هذه اللحظة ولد أول كوب شاي في التاريخ.
1: ظل الشاي لقرون سراً صينياً يشرب لأسباب طبية ودينية ونخبوية، لكنه انتقل إلى عامة الشعب خلال عهد سلالة تانغ في القرن الثامن، لما بدأت المقاهي الشعبية تنتشر في المدن، ليكتب الراهب الصيني لو يو أول كتاب متخصص عن الشاي بعنوان تشا جينغ، أي كلاسيكيات الشاي، والذي يعد أول مرجع شامل عن زراعة الشاي وتصنيعه وطقوسه.
0: في القرن التالي نقل إيساي بذور الشاي إلى اليابان، ثم طور لاحقاً سين نونغ ريكيو طقوس الشاي اليابانية الشهيرة بسادو.
1: الرحالة والتاجر العربي سليمان التاجر السيرافي زار الصين عام 851 وكتب عن مشروب يسمى تشا ويقدم ساخناً، ومنها بدأت كلمة شاي تنتشر في اللغة العربية.
0: وفي عام 1560 قدم البرتغاليون أوراق الشاي إلى أوروبا، لكن الهولنديين هم من أسسوا تجارته العالمية عبر شركة الهند الشرقية الهولندية عام 1609.
1: ولكن بحلول أواخر القرن الثامن عشر كانت شركة الهند الشرقية الإنجليزية هي التي تسيطر على تجارة الشاي عالمياً، وشكلت ضرائبها عشر عائدات التاجر البريطاني، ما أشعل حروب الأفيون مع الصين بين عامي 1839 و 1860.
0: في بريطانيا انتشر شرب الشاي بعد زواج الملك تشارلز الثاني من الأميرة البرتغالية كاثرين، والتي كانت مدمنة على الشاي، ما أسس للتقليد البريطاني الشهير شاي ما بعد الظهيرة بحلول عام 1785، حيث أصبح الشاي المشروب الوطني للإنجليز.
1: لكن يوم 16 من ديسمبر عام 1773 شهد أشهر اللحظات الثورية بسبب الشاي، حفلة شاي بوسطن، والتي غيرت التاريخ الأمريكي إلى الأبد، عندما رمى المستعمرون الأمريكيون 342 صندوقاً من الشاي في البحر احتجاجاً على سياسات الضرائب للحكومة البريطانية وشركة الهند الشرقية، فكانت الشرارة الأولى للثورة الأمريكية.
0: عام 1848 سرق عالم النبات الاسكتلندي روبرت فورتشن بذور الشاي من الصين لصالح البريطانيين، وأنشأ مزارعاً في الهند وسيلان لينهي احتكار الصين.
1: واليوم يبلغ الإنتاج العالمي نحو 30 مليون طن، فيما يشرب العالم يومياً أكثر من 6 مليار كوب من الشاي.
0: لذلك في كل مرة ترفع فيها كوبك، تذكر أن وراء كل رشفة قصة بدأت بورقة شجر أسقطتها الريح في كوب ماء. ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء،
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وسن الدين وعظمه وسخر الطير وألهمه وأنزل الكتاب وأحكمه. تقدست ذاته، تنزهت صفاته. صباح الخيرات والرحمات والبركات مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم والصبح إذا تنفس. هل تريد أخي الفاضل أن تكون ممن يحبهم الله؟ تابع هذه الحلقة وتعرف على 7 علامات كبرى تدل على محبة الله لعبده. العلامة الأولى: ترك الطمع في الدنيا والزهد فيما عند الناس. إذا كنت زاهد في الدنيا وما تتبعش في الحوايج اللي عند العباد بلهفة وشراها وغيرها، راك من الناس اللي يحبهم ربي. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. والزهد باش ما نغلطوش هو عدم الافتتان بالدنيا وبشهواتها ومغرياتها، مش معناها العزوف على الدنيا برمتها. الوصفة الثانية والعلامة الثانية لمحبة الله لعبده: أن يوفق الله عبده إلى عمل صالح قبل موته. وذا يسميه النبي عليه السلام زوز تسميات، يسميها الاستعمال ويسميه التعسيل، وهو لون من ألوان حسن الخاتمة. إيش قال النبي متعنا صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، وفي رواية عسله أو عسله. قال الصحابة: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ثم ناس يكرمها ربي تموت في الحج، تموت هي تلبي ولا هي تطوف، ولا يموت هو ساجد ولا يموت هو صائم. إذن حسن الخاتمة كان باستعماله، بأن قبض على عمل صالح يحشر به يوم القيامة بين الناس، ويكون علامة فارقة على محبة الله له. العلامة الثالثة: أن يبتلي الله عبده بالشدائد والمحن. إذا أنت مسلم وربي يبتليك، راه مش يكرك، راه يحب يزيد يقويك، يحب يختبرك، يحب يرفع مقامك عنده. شنو الدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله. ربي حابلك منزلة رفيعة في الجنة وانت العمل متاعك الصالح موصلكش، اش يعمل لك ربي عز وجل؟ ابتلاه الله في جسده مرض، أو في ماله، أو في ولده، ثم صبره على ذلك.

0: مجالس المباركة متاع العلم ومتاع الأتقياء والأنقياء والمتزاورين فيها، تزور المرضى وتزور خوك المسلم محبة له لوجه الله تعالى. ويقول الإمام الشافعي في المعنى هذا: عندما رأى الإمام أحمد بن حنبل، ويحب بعضهم ياسر صادقين في كلامهم، قال: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. العلامة الخامسة: الإكثار من النوافل وعبادات التطوع. النوافل في الصلاة كما صلاة الضحى، الرواتب 12 ركعة ذوكم، التراويح في رمضان، في الصوم النوافل كما تصوم يوم عاشوراء، عرفة، 6 من شوال. يقول ربي عز وجل في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى نهاية الحديث. العلامة السادسة: العمل الصالح الخالص لله في خفاء. عمل خالص ولكن في السرية بطريقة خفية. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الخفي. ويكون الخفاء مثلا في إنفاق المال، من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل أعطى صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ويكون الخفاء في الذكر، ورجل ذكر الله خاليا، قام الليل هكا والناس راقدة ووحده لمن يسمع فيه، ففاضت عيناه، بدأ يسبح ويذكر في ربي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي لين وصلت يعني عيونه تذرف الدموع، فهذه الدموع دموع مباركة، وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. العلامة السابعة والأخيرة هي نفع الناس وقضاء حوائجهم. أنك تقضي حاجة خوك المسلم المالية، الدينية، الإدارية. إش قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله، أكثر الناس يحبهم ربي شكون؟ أنفعهم للناس. وجاء في الآثار أن أقواما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، نورهم تشخص منه الأبصار. وشكون الناس ذم؟ ليسوا أنبياء ولا صديقين ولا شهداء، إنهم أقوام تقضى على أيديهم حوائج الناس. جعلنا الله وإياكم من أهل محبته ورضوانه ومن أهل رعايته وحفظه، آمين يا رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وبارك يومكم. كلمات الصباح هي أولى جسور تواصلنا مع أحبابنا لنبث في قلوبهم السعادة والبهجة، فحينما يشعر الفرد بأن أحدهم مهتم أن يسعده ويبدأ تفاصيل يومه بتحيته والدعاء له في الصباح، تعم السعادة قلبه وتزدان مشاويره بالغبطة والحبور. لذلك صباح الخير لكم جميعا أينما يصلكم بثنا على موجة إذاعة قفصة في موعدكم الصباحي الأول باقة الصباح، موعد جديد نتقاسم تفاصيل بداياته بتحية الصباح الأولى المفعمة بمشاعر جميلة ومشاوير مرجوة يكون فيها السداد والصلاح والفرح والسعادة للجميع.

صبحكم الله سبحانه وتعالى بصلاح الحال وراحة البال وقبول الأعمال، أضاء مشاويركم وبارك سعيكم. وإن تبدو مواضيع بواكير الصباح تحتاج الانتقاء وحسن الاختيار، فإن كل سلس ممكن. لذلك أختار لكم اليوم في أولى فقراتنا الحديث عن التوكل. التوكل على الله مفتاح كل موصد وبوابة كل طريق. على الله نتوكل في كل وقت وحين، وعندما نتوكل ونركب التوكل كل صعب يلين.

0: لا يمكن ضرب موعد جميل مع بدايات الصباح أو الفجر دون استفاقة الشمس، وإن أخفتها الغيوم أحياناً. بعض الشعوب صنعوا آلهة للفجر والصباح، فظهرت زوريا آلهة الصباح عند الشعوب الثلاثية، هي ابنة إله الشمس دازبوغ، حيث تقوم بفتح بوابة السماء لتعلن خروج إله الشمس على عربته وبدء يوم جديد، وتغلقها عند عودته، وهي إيوس لدى الإغريق أو أوليمبوس لدى اليونان، ومهمتها تتمثل في تقديم الضوء إلى الأرض، إلى السماء، إلى الناس. اعتقد الإغريق أن هذه الآلهة تعيش في أثيوبيا على الطرف الشرقي من المحيط، وتدخل الأرض عبر بوابة السماء الفضية.
1: الشمس طلعت يا بلد صباح.

الشمس البدايات، نسيم الصباح الفجر، هي أفكار الصباح، أفكار الصباح الشفافة والنقية، ولكل شعب حكاية لذيذة يتفائل بها وتزدان بها مشاويره الصباحية، فبعضهم يبتسم حتى تقبل سعادة على يومه، والبعض الآخر يحب زقزقة العصافير ويعتبرها رسائل فرح مقبل، وآخرين تمتعهم أمواج القهوة في أوانيها ويرون فيها المزاج الرائق الضامن ليوم نشيط وهادئ.

جميل الكلام إذن من أفضل ما نبدأ به صباحنا، لكنه ليس الأفضل على الإطلاق، فلإطلالة الورد مساحة جمال لا متناهية في صباحاتنا. مثلا لا شيء يعادل ملمس الورد وعطره في قلوبنا. على تعدد أنواع الورود ورمزيتها نتوقف اليوم عند وردة صيفية جميلة هي القرنفل، يدعوها الإغريق بزهرة الإله، زهرة جميلة وهي من أكثر الأزهار انتشارا في العالم، ويكمن موطنها الأصلي في أوروبا وآسيا. كان الإغريق واليونان يستخدمونها بهدف الزينة لصناعة الأكاليل والباقات. يعتبر القرنفل الزهرة الوطنية في إسبانيا. أما في بريطانيا فيضع التلميذ زهرة من القرنفل الأبيض إذا كان يخضع لامتحانه الأول في جامعة أكسفورد إلى يوم الناس هذا، وفي حال كان هذا الامتحان الأخير توضع قرنفلة حمراء. وفي البرتغال تمثل هذه الزهرة رمز ثورة القرنفل البرتغالية، وهي من أكثر الثورات سلمية في العالم، وقد قام البرتغاليون خلالها بإسقاط النظام الدكتاتوري الذي يحكم البلاد دون تخريبها أو تشويهها.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، أخواني فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. مش نواصلوا في تعريف بحظائر تسمين العجول. الحظائر هذه راي تنقسم المقاوي متاعها إلى نوعين، تكون حظائر حرة ولا حظائر مقيدة. بالنسبة للحظائر الحرة تكون العجول في النوع هذا من الحظائر السائبة، ويكون الاسطبل في النمط هذا إما في الهواء الطلق، وإلا يكون مأوى نصف مفتوح، وإلا مقاوي مغطية كليا. بالنسبة للحظائر الحرة في الهواء الطلق، في الحالة هذه يتم تسجيل المنشأة متاعنا حيث يكون حتى من ياجور ولا حتى سياج معدني غرياج يمنع خروج الحيوانات، ويتم توفير معالف ومشارب تكون مغطية. النوع هذا من الحظائر يكون في أماكن تتواجد فيها أشجار باش يوفر لنا الظل بالنسبة للحيوانات، وفي صورة عدم توفر الأشجار يلزم نسقفوا بلايس باش تظلل وتحمي العجول من تقلبات الطقس. النمط هذا ماهوش مكلف في البناء وأقل يد عاملة للعناية بالقطيع. عندنا زاد المقاوي النصف مفتوحة، يوفر النظام هذا من الاسطبلات مساحات حرة مكشوفة تتنقل فيها الحيوانات، وهنا ينجموا يوصلوا للماكلة والماء بكل سهولة، ونوفروا بقاع مغطية ومفروشة بتبن لرقاد الحيوانات. بالنسبة للمقاوي اللي هي مغطية كليا يتطلب تكاليف إنشاء باهظة بالمقارنة مع الأولانيين، لكنه يكون استثمار طويل المدى ويعيش برشا، وهنا ينصح بتوزيع العجول إلى مجموعات متجانسة حسب العمر والوزن. من سلبيات النمط هذا هو سهولة نقل العدوى من حيوان لآخر، وعدم التحكم في كمية الغذاء لكل حيوان، وصعوبة السيطرة على الحيوانات وقت عملية التنظيف وعند الوزن، الشيء اللي نجم يسبب في بعض الإصابات في صفوف الحيوانات. بالنسبة للحظائر المقيدة تكون العجول في النمط هذا مربوطة، ونصفوها الحيوانات على جانب واحد ولا على جهتين. يستحسن باش ما يزيدش عدد الحيوانات في المبنى الواحد على 50 حيوان، باش نتحكموا في التهوية والرعاية والمتابعة. ثم نظامين للحظائر هذه اللي هي حظائر ذات صفين، إما تكون العجول متقابلة الرؤوس أو لا متقابلة الذيل. ويتميز نظام تقابل الرؤوس بالسهولة في تقديم الغذاء إلا أنه يصعب تنظيفه، ويتميز نظام تقابل الذيل بضمان تهوية كافية بحكم قرب العجول من الشبابيك بالنسبة لتجديد الهواء، لكن يمثل النظام هذا خطر على سلامة العمال عند تقديم الغذاء. من العادة تكون في النمط هذا المنشآت مغطية كليا، وإن شاء الله غدوة نشوفوا المواصفات متاع الحظيرة المقيدة والمعدات. وتوى ما بقالي كنقول لكم وفقكم الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. مازال مشروع بناء المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة في قصته الأول والمبرمج منذ سنة 2008 في طور الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة باعتمادات جملية تقدر ب 19 مليون دينار. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا للسنة الحالية في الدورتين الرئيسية، والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الجاري على الساعة 12 ظهرا. شدد نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس أمس على ضرورة تسريع إنشاء محطات توليد جديدة بالغاز لتوفير الطاقة الأساسية وتأسيس محطة لاستقبال الغاز المسال، وذلك لحل الأزمة على المدى البعيد وتفادي تكرار سيناريو انقطاعات الكهرباء الذي شهدته البلاد. حذرت الطبيبة المختصة في طب الاستعجالي هالة بن تركيا أمس من التداعيات الصحية لارتفاع درجات الحرارة على عدد من الفئات الهشة، وفي مقدمتها كبار السن والأطفال والرضع ونساء الحوامل والرياضيين، مؤكدة أن الوقاية تبقى الوسيلة الأنجع لتفادي المضاعفات الخطيرة المرتبطة بموجات الحر. أكد رئيس جمعية سلام المرورية بلال لونيفي أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تسجيل آلاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس شمالي الجزائر أمس إلى 27 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. أكدت حركة حماس أن خريطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة لا تقتصر على حصر السلاح، بل تشمل حزمة متكاملة لوقف العدوان الصهيوني والانسحاب الكامل من القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم. نسائم الصباح،
5: صباح الخير يا حلوين،
6: صباح الخير وكل الخير،
7: صباح الخير،
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس،
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح،
11: صباح الخير يا فتح يا رزاق، صباح الفل، صباح الياسمين، على أحلى مستمعين. نهار جديد وأمل جديد وطاقة جديدة زادة، كيف كيف صباح النور لكل من اختار موجاتنا. حلوا شبابيكم، استنشقوا هواء صباح كينكم في الكرهبة ولا حتى في الدار، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب، وطاقة صباحكم طاقة وحيوية، وصباح موفق على جميع الأصعدة. نهاركم زين، نسائمنا صباحية على موجة إذاعة قفصة تبدأ معكم من توه.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: شو حبيبتي؟
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.
7: وين ما كنتوا تسمعوا فينا في نسائمنا الصباحية، صباح الخير، نهاركم زين، ثنيتكم زينة، وإن شاء الله تفرحوا بكل اللي تتمنوها لكل اليوم. الناس هكا اللي عنده برشة تمنيات وبرشة أمنيات، اللي هكا في السر وفي الجهر، إن شاء الله هاليوم تشوفوها على أرض الواقع وتفرحوا بها، ويكون نهاركم زين، فيه كان الضحكة وفيه كان الابتسامة وفيه كان الطاقة الإيجابية اليوم وكل يوم. اليوم السبت هو 1 أوت، اليوم هكا باش نبدو شهر جديد، انطلاقة جديدة، بروحة جديدة، بطاقة جديدة زيدة كيف كيف، واللي هو الموافق 18 من صفر 1448 هجري. نهار اليوم هو رقم 213 من عام 2026. عنا 31 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 64 يوم في فصل الصيف. ومن بعد نعطيكم أكثر تفاصيل على طقسنا اليوم كيفاش باش يكون. يمكن فما برشا ناس هكا لحظة البارح شوية هكا ساعات شوية فما نسمة، ساعات تغطوا شوية كيف ما احنا نقولوها بلغتنا الدارجة. على كل المهم النسيمة ما زالت موجودة ومسحقيناش للمكيفات البارح وقلت البارح، وإن شاء الله بعد نعطيكم تفاصيل الكل كيفاش بش يكون الطقس كيف كيف. نعطيكم زيادة فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر بش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 38 دقيقة، العصر بش يكون في 16 دقيقة بعد الساعة الرابعة، 31 دقيقة بعد الساعة السابعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 6 دقائق بعد الساعة التاسعة مساء يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.
2: نسائم الصباح كيفاش باش يكون طقسنا اليوم السبت 1 أوت؟ باش يكون صافي باغلب الجهات، ثم مغيم جزئيا بعد الظهر بالمناطق الغربيه. يا هل ترى باش تكون مصحوبه بالامطار والا باش تكون هكا سحب عابره؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد 7 من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. درجات الحراره باش تسجل ارتفاع طفيف، القصوى باش تكون 33 و37 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، بين 38 و42 درجه ببقية الجهات. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة. هذا كيفاش باش يكون طقسنا بالنسبة لليوم، يعني ماناش باش نبعدوا برشا تقريبا، خاصة في درجات الحرارة على أمس هكا كيف تقريبا. إلا الحاجة اللي باش تتبدل شوي إنه باش يكون فما معناها بعد الظهر بالمناطق الغربية باش تكون فما السحب، وكيف ما قلت لكم التفاصيل الكل على اليوم وعلى بقية معناها نهاية الأسبوع ونهار الاثنين نعرفوها إن بعد 7. نهاركم زين، نهاركم مبروك. المهم فما نسيمة محلاها، استغلوا الناس ما هذي على قد ما تقدروا.

0: صباح الربح اللي يملا ويعبي جيوبكم والفرحة اللي تخلي البسمة تملا وجوهكم. صباح الكلمة الحلوة، صباح الناس التفائل والمروة واللي تحب تسمع الحظ توا. صباحكم إيجابي والناس الفرحانة هم أصحابي، ومع الحظ نيوز نحلو ونقرأ لكم جوابي.
1: وانا باش نحل ونقرا لكم جوابي، وجوابي فيه برشا فرحه وبرشا امل وبرشا فرص جديده. وخلينا نبدوها ببرج القوس اللي القمر في برجه وفما انفراجه كبيره. نهارك اليوم افضل يا قوس، مع الوقت برشا امور باش تحلوا اليوم، باش تفرح بحلها وباش تكون فرحان وباش تغني الحياه حلوه. برج الجوزاء، نهارك يبدا بطاقه باهيه، استغل الحظ اليوم باش يخدم لك برشا في الامور اللي المالية، وباش تكون لك فما فرصة محلها اليوم، والأجواء باش تكون أفضل من أمس برشا. وانسى اللي فات. برج الجوزاء، توازن عاطفي باش تعاود ترتب من خلاله أولوياتك. هكا اليوم كون صبور معاه في حوارك مع الشريك، من غير عيات من غير حتى شيء، بشوية بشوية الأمور كل باش تتحل. وأكيد اليوم باش تغنوا اليوم مع بعضكم يا برج الجوزاء، الناس اللي هي هكا باش تكون في علاقة واللي هي في علاقة باش تغني أحبك وأحب كل من يحبك اليوم. برج العذراء، استغل السكينة اللي موجودة عندك، واستغل الأفاق واستغل إبداعك، ورتب محيطك اليوم باش تستقبل طاقة الخير وطاقة الإبداع باش تكون حاضرة وين ما أنت باش تكون. برج الحظ، برج الحمل، هي هو برج الحظ، مانيش باش نبعدو برشا. رؤية واضحة اليوم، عندك مشروع سفر وإلا عندك مشروع دراسة، وإلا قاعد هكا تخمم في حاجة، نقولك اسمع لصوت الحكمة اللي موجود في أعماقك، ما تبعش برشا قلبك، اسمع اليوم صوت الحكمة فيما يخص مشروعك وإلا فيما يخص دراستك. برج الأسد، شكون كيف الأسد، باش تبدأ أعياد الميلاد متاع الأسد، والحظ باش يكون ديما موجود معاهم في عيد ميلادهم. يبدأ اليوم عيد ميلاد الأسد، ما اليوم فرحانين كل الأسد الجاذبية، والحظ يدعموا كل الخطوات والأضواء باش تكون مسلطة عليك يا أسد. برج العقرب، برج الأسد، خليني نرجع لك باش نقول لك هابي بيرث داي اليوم وكل يوم حتى لين يوفى، هكا أعياد الميلاد متاعك وأعيادك ديما موجودة. برج العقرب، برج العقرب، نقول لك اليوم باش تخرج من ضغوط الأيام اللي فاتت، يكفي انك انت هكا، وباش تتخلص من الأعباء متاع الماضي. عندك روح متسامحة برشا، عندك روح مقبلة على الحياة وتحب الحياة، وما عليك كان تفرح بالدنيا وأكيد الخير جاي. برج السرطان، فما توازن صحي، فما نشاط جديد، فما مهمة يومية اليوم يكفي انك هكا تتمها بدقة وبهدوء، وباش تكون عندك بصيرة في اتخاذ القرارات. استمر في الهدوء هذا باش تخطط لمستقبلك المهني اللي قاعد تمشي فيه في خطوات ثابتة وخطوات صحيحة بالكدا. برج الميزان، تجنب المصاريف الزايدة، عندك نهار اليوم مناسب باش تتخذ فيه برشا قرارات، ركز على أهدافك ومفاجآت سارة في جياتك في ثنية، والأمور ماشية نحو الأفضل. برج الدولو، اليوم عندك دعم اجتماعي، واليوم عندك هكا برشا قوة برشا تألق، والحظ يخدم لك برشا في الأمور العائلية وفي الأمور المالية زيدة. عندك برشا فلوس اليوم، هو نهار الفلوس يدلو، شوف كيفاش باش تصرفها، تتمتع بها وتغني الحياة حلوة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
7: نسلموا على حبيبنا وعلى أصحابنا، على كبيرنا وعلى صغيرنا وعلى الناس اللي شادة ثنية. إن شاء الله طريقكم كلها سلامات، وإن شاء الله صيف بلا حوادث، وإن شاء الله توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قازينها. وكالعادة ديما تحية خاصة وخاصة جدا للسواق اللي هم على طريق، وخاصة في المسافات الطويلة. ونحكي لهنا بالذات على الناس اللي هي في الكار، وعلى الناس اللي هي زادة كيف كيف في اللواج. إن شاء الله ثنيتكم الكلها زينة، إن شاء الله تسمعوا كل الأخبار الطيبة والأخبار المزيانة. وهكا نعرف كيف ديما نقول انه المسافات الطويله هكا يتحملوا برشا تعب، ويتحملوا برشا ضغط، ويتحملوا برشا هكا عوج في الطريق، ويتحملوا برشا هكا حتى الحس نتاع الركاب اللي معاها. وكل واحد يحكي في حكايه، كل واحد يحكي في امنيه. ان شاء الله كل الطرق الى الفرحه تكون سالكه امامكم، الناس كل السواق والناس اللي راكبه معاكم زاده كيف كيف، ونهاركم زين. ونعرف زاده انه من الناس اللي راكبه معاكم فما برشا طلبه، فما برشا زاده كيف كيف ناجحين في البكالوريا، و إلا أولياء متاع زيدة كيف كيف وليداتهم وصغيراتهم ناجحين في البكالوريا. ما خليني نعاود نذكركم على شيء مهم برشا، أنه راهو تعمير اختيارات الدورة الرئيسية بالنسبة للتوجيه الجامعي لوليداتنا وبنيتنا اللي نجحوا في امتحان البكالوريا 2026، معناتها في دورة رئيسية وإلا في دورة المراقبة. راهو آخر أجل باش يكون نهار 3 أوت 2026 نصف النهار، باش يكون هو آخر أجل باش تكمل فيه عملية اختيار الدورة، الاختيارات من الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. التوجيه كان صدر نهار 23 جوان، وفيه مختلف العروض متاع التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي، كيف كيف زاد مختلف الاختصاصات اللي هي متاحة أمام الناجحين. يعني أنتم كانت عندكم الفرصة باش تختاروا مساراتكم الجامعية اللي هي ملائمة لميولاتكم ولقدراتكم زادة كيف كيف. فلكل الناجحين في الدورة الرئيسية وفي دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، آخر أجل باش يكون نهار 3 أوت 2026 نصف النهار، هكا تكونوا اخترتوا مساراتكم واخترتوا شنو يوالمكم من الجامعات ويوالم ميولاتكم وقدراتكم. إن شاء الله ناجحين وإن شاء الله فرحين.

0: طريق السلامة. طريق السلامة.
1: طريق السلامة للجميع، إن شاء الله تمشوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها. وكالعادة احنا في سبت ولحد نمشي ونصبح على مستمعينا الكل واللي يسمعوا فينا في إقبلي من خلال استضافتنا اللي سي عمارة حويتة اللي حاضر معانا. صباح النور سي عمارة، نهارك زين.
2: صباح النور نهاد،
1: عايشة
2: جميع المستمعين جميع المشاهدين كذلك.
1: الله يخليك. احنا نقولوا صباح، بالنسبة لسي عمارة نقولوا صباحك دقلة وحليب. علاش الدقلة؟ وين نمشوا نلقوا الدقلة؟ فصباحك دقلة وحليب يا سيدي.
2: عايشك
1: نهارك زين. توس عمارة نعرفوا انه الناس كلها ما شاء الله هكا ماشية هكا باش تخرج، اللي باش يمشي صيف، اللي باش يعمل لك ترتيحة، اللي ماخذ كونجي، فالناس الكل معناها هكا شادة الطريق ان شاء الله باش تمشي وباش تخرج باش تتفرهد. فنعطوا شوية توصيات بالنسبة للناس اللي خارجة، للناس اللي شادة اثنية، خاصة فيما يخص استعمال الهاتف الجوال، حاجة ولينا نشوفوا فيها وكأنها ولت حاجة عادية اللي هي ما هيش عادية.
2: شكرا. هذا هو في الواقع الهاتف الجوال هو ولا معناه ربما زي حاجه لاصقه فينا، نقولوا احنا معناه حاجه تقريبا معناه ما عادش نجم نستغنى عليها، رغم ان هي فيها فوائد كبيره ياسر، ولكن فيها ساعات خاصه في السياقه خطوره. علاش؟ خاطر تشغلنا في جميع الاحوال. ديما الانسان كيبدا في الهاتف الجوال يتشغل، وديما معناه ما نجمش يركز على حاجه اخرى، خاطر مهما كان الانسان العقل نتاعو ما يجيش يركز على حاجتين في نفس الوقت وبنفس الدقه، وبالتالي يلزم ديما في اثناء السياقه لازم ما نكونوش مشغولين خلاص على اي حاجه، خاصه نستعمل هاتف الجوال. شفناه اللي العديد من الحوادث صارت من الشيء هذا، وقد ما ننبهوا ديما ونعاودوا وماذا بينا نذكر، عشان حبينا نزيد نذكروا اليوم، خاصه انه خيالنا المسافرين ماشيين يصيفوا ماشيين كذا ويسافروا برشا المده هذه، ماذا بينا بجاه ربي نقصوا شويه من استعمال هاتف الجوال، خاطر راهو مهم جدا يا اخي. اذا كان حاجه مهمه تنجم تحبس، اذا كان مش مهم تنجم تحطها صامت او حتى لن توصل معناها لبلاصتك، وبالتالي معناها تبدا اقل معناها خطوره. الحاجه الاخرى هو بطبيعه الحال نعرفوا اللي ولا استعمالات ياسر نتاع البلوتوث ونتاع معناها عن طريق معناها التليفون مش وذنك، معناها وكأنه معناها مش شغله، هو لا، انت في النهايه مشغول بحاجه اخرى، ماكش مشغول على الطريق، خاطر ونعرفوا السياره هذه تتحرك، وبالتالي معناها كل معناها ثانيه تمشي عدد معين من الامتار، وهذيك اذا كانت شغلت عليها تنجم تكون ساعات تخرج بك طريق عدد، ساعات ما تقابلك حاجه ما تفيقش بها ساعات كذا، وبالتالي وزيد خاصة إذا كان شنجنا شوي مع التليفون سواء معناها
1: بالباهي ولا بالخايب
2: ولا بالخايب ولا بالباهي، هذاك الصحة اللي زي ما شون كل معناها تخرج لنا هكذا الأشياء هذيك، وساعات إذا كان قدرنا عركة ما بين زوز معناها كذا، وبالتالي فما إشكالية كبيرة. يا أخي حبس على اليمين ما خسر حتى شيء، هي في النهاية تشد ثلاث أربع دقائق خمس دقائق كانتات، وبالتالي معناها تتعدى الأمور سلامات إن شاء الله.
1: إن شاء الله. والله جبت لي توا هكا فكرة سي عمارة، وأنت تحكي تقول هكا في التشنجات وكل شيء، معناه ماشيين أنتم توا كعائلة خارجين وماشيين باش تتفرهدوا وماشيين، معناه فنشطوا ذاكرتكم كان بالذكريات السمحة والذكريات اللي محلاها، مش تبدوا مسافرين وتفكروا هذاك اش عملوا والآخر اش عملوا والعركة اللي منصوبة في الدار نكملوها في الكرهبة، معناه وسعوا بالكم شوية هكا سختوا بالحقرة، والراجل يبدا يسوق ومعناتها ما يسيش نسمع أغنية محلاها نتفكروا حاجات محلاه اللي باش تفرحنا، علاش ساعات راهو فما سواق قاعدين يسمعوا فينا زيد توا، معناه ساعات كي يلقى الكرهبة ساكتة يخفى حتى هو مسكين عنده الحق، سختو كي يبدا معناتها فتحدث معاه كلمة محلاها كلمة مزيانة، كان امراه كان راجل معناه مع بعضكم كان صغيراتكم زيد تفكروا الحاجات المحلاه اللي تقصروا بها ثنية تخرنين، لا هذا هو معناه مش من الحديث اتخرنين، لا سوقوا على راحتكم ماشيين باش تفرحوا ماشيين باش تصيفوا، وان شاء الله ثنيتكم زينه الناس الكل وضحكوا، خلي نهاركم يبدا ديما بالضحكه وبالسلامه. يعطيك الصحه سي عماره، شكرا ليك، ان شاء الله نهارك ديما زين ومبروك. يعيشك يا سيدي، نهاركم زين ان شاء الله، الضحكه ديما مرافقتكم اليوم وكل يوم.

0: الحياة المدرسية، منصة رقمية جديدة لوزارة التربية، معايير أساسية لشراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة، آخر الاختراعات. تابعونا اليوم في برنامج تكنولوجيا نيوز بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام وسبعة، تحية طيبة متجددة مستمعينا الكرام مع هذا العرض الإخباري الموجز. صدقت اللجنة الداخلية للبنايات المدنية بولاية قبلي على الملفات المرجعية الخاصة بستة مشاريع صحية استراتيجية تناهز كلفتها 10 ملايين دينار، وفق ما فاد به المدير الجاوي للصحة جوهر المكني. وأوضح المكني أن هذه المصادقة تمثل تمهيدا لانطلاق الدراسات الفنية لهذه المشاريع الممولة من وزارة الصحة. تعزز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات وتجهيزات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين ظروف العلاج داخل القسم، وفق ما ذكرته اليوم أمس رئيسة القسم زهرة ساسي جلالي. وأكدت أن نقص الإطار الطبي وشبه الطبي بالقسم وإلى ارتفاع عدد المرضى، حيث يبلغ عددهم حوالي 114 مريضا فيما لا تتجاوز طاقة استيعاب القسم 50 مريضا. دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس في بلاغ أصدره إلى الالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المبشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026 و2000. أكد مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة محمد بن سعيد أمس رصد اعتمادات بقيمة 218 مليون أورو لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل الذي يهدف لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار في إطار برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية. استشهد فلسطينيان على الأقل أمس في قصف صهيوني متواصل على قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين في غارات استهدفت مخيمي النصيرات والبريج ومناطق في غزة، بينهم 10 مصابين بقصف عمارة سكنية. نهاية الموجز، موعدكم مع قسم الأخبارية يتجدد بإذن الله تعالى في تمام 8:30 إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: نسائم الصباح.
3: صباح الخير يا حلوين.
4: صباح الخير وكل الخير.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
2: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس.
1: نعود صباح عليكم جديد، أحلى تحية صباحية لكم الناس الكل. إصباح فما هكا نسيمة محلاها، لكن هل ترى باش يتواصل الطقس منعش كيفنا كيك في الصباح، وإلا باش تكون درجات الحرارة في ارتفاع؟ هذا اللي باش نعرفوه من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح خير بليل، نهارك زين.
2: صباح النور نهاد، مرحبا بيك ومرحبا بكيف مستمعين
1: هذا. الله يخليك. سؤالي الأول اللي باش يكون ليك سي بلال قبل ما تعطينا شوية تفاصيل فيما يخص طقسنا بالنسبة لليوم، هو اللي قاعد يدور على صفحات التواصل الاجتماعي في ما يخص درجات الحرارة وارتفاعها من جديد. يا هل ترى باش تكون في نفس المستويات متاع الحرارة الاستثنائية اللي عشناها الأسابيع اللي فاتت، وإلا باش تكون معناها أكثر شوية فقط من المعدلات العادية؟ حبينا رسالة طمأنة من خلالك إلى كل مستمعينا.
2: والله من شكر ليك على السؤال. أول حاجة نحاول أنه نطمنوا العباد الكل معناتها من ناحية معناتها درجة الحرارة اللي بتكون موجودة في بداية هذا الشهر أو العشر أيام القادمة في شهر أوت. ما فماش موجود حرارة جديدة، تم صحيح ارتفاع في درجة الحرارة، لكن ارتفاع اللي بيكون بدرجة درجتين، أكثر حاجة أقصى حاجة تنجم تكون في حدود 4 درجات من المعدات العادية أو المعدات العشرين الأولى لشهر أوت اللي نعرفوه اللي هو تقريبا معناتها شهر أوس وشهر حار. درجة الحرارة اللي هي تنجم تكون في بين 38 39 تقصد توصل حتى 42 43 درجة، لكن الدرجات اللي شفناها في موجة الحر متاع 48 و47 49.7 اللي كانت في القروات نهار 17 جويلة تقريبا ما نشوفوها من هنا العشر يوم قدام إن شاء الله.
1: الحمد لله. كيفاش باش يكون مالا سيدي طقسنا بالنسبة لليوم ونهاية الأسبوع الكل إن شاء الله؟
2: بالنسبة لليوم السبت معناتها إن شاء الله معناتها نهاية أسبوع موفقة للجميع وعطلة سعيدة وآمنة. اليوم طقس مش يكون صافي إلا قليل سحب تقريبا على أغلب مناطق البلاد، ما فماش تقلبات جوية اللي مش تكون موجودة، حتى مريح تقريبا معناتها سرعتها مش تكون عموما معناتها معتدلة إلى قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضيفة إلى معتدلة لبقية الجهات اللي مش تكون القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب، بالتالي البحر عموما مش يكون قليل الاضطراب محليا مضطرب خاصة في فترة ما بعد الظهر بالسواحل الشرقية. درجة الحرارة بالنسبة اليوم أكثر شوية من البارح بدرجة إلى درجتين لا غير، نحكيه على المعادلات لدرجة الحرارة القصوى اللي بتكون بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، ب 38 إلى حدود 42 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشتي محليا في قفصة تقريبا اليوم متوقعين في حدود 40 درجة، 41 تنجم تكون أو 42 درجة تنجم تكون في توزر و40 درجة في قبلي. هذه بالنسبة لدرجة الحرارة اللي هي تتجاوز المعدلات العادية كما قلنا لبداية شهر أوت معناتها بدرجة إلى درجتين لا غير. بالنسبة ليوم الغد الأحد إن شاء الله يتواصل الاستقرار هذا في حالة الطقس عموما، خاصة في الفترة الصباحية طقس عامة قليل السحب، تم إمكانية معناتها ضعيفة شوية خاصة في فترة بعد الظهر تكثف السحب بالمناطق الغربية للشمال الوسط وإمكانية لظهور خلايا رعدية تنجم تكون مصحوبة ببعض الأمطار، متواصلة الريح من القطاع الشرقي سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة متجاوز 30-35 كيلومتر في الساعة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، درجة الحرارة تقريبا في استقرار نسبي يوم الأحد اللي تنجم تكون القصوى خاصة معتها في ولاية قفصة في حدود كذلك 40 درجة وبين 41 و42 درجة في ولاية الجنوب الغربي وأقصى الجنوب. بداية الأسبوع إن شاء الله ترتفع شوية درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين خاصة يوم الاثنين والثلاثاء مع استقرار في حالة الطقس، تم إمكانية زادة كيف لظهور خلايا رعدية خاصة في المرتفعات الغربية يوم الاثنين في فترة ما بعد الظهر، وأيام الثلاثاء استقرار تام في حالة الطقس، طقس عامة قليل السحب مع تقريبا نعيش نفس المعدلات لدرجة الحرارة القصوى، ونهار الأربعاء إن شاء الله معناتها إلى حدود نهاية الأسبوع تنخفض زادة درجة الحرارة ترجع إلى أقل من المستويات اللي قاعدين نشوفوها فيها ولا بنشوفوها في نهاية هذا الأسبوع بداية الأسبوع المقبل.
1: الحمد لله، يعطيك الصحة، شكرا ليك سي بلال على الخبر الطيب هذه الكل، يومك سعيد، شكرا.

بشأن السياسات الجبائية والقروض، وخاصة فيما يخص القروض اللي بدون فائدة، وبالإضافة إلى تحذيرات وكالة السلامة من حملات تصيد احتيالية اللي تستهدف البيانات البنكية عبر الرسائل القصيرة. ذيك علاش ديما نقول لكم ردوا بالكم من الرسائل القصيرة، وخاصة اللي يطلبوا منكم الكود وإلا يطلبوا منكم المود باس، حاولوا باش تتفادوهم وحاولوا باش ما تحلوهمش، لأنه مع بنك وإلا بوسطة هذوما اثنين بعمرهم ما يطلبوا لكود وعمرهم ما يطلبوا مود باس، معناها يعرفوا أنه هي عملية تحيل واصطياد تستهدف كل بياناتكم الشخصية البنكية وإلا زادة كيف كيف البريدية. كالمهرجانات الصيفية والرياضة زادة كيف كيف كانت تراند الأسبوع هذايا في تونس، وشهدت عروض مهرجاني قرطاج وبنزرت تفاعل جماهيري كبير برشا، مع إشادة بإحراز المصارعة التونسية تسنيم العثيميني للميدالية الفضية في بطولة العالم في عمر تحت 17 سنة. محليهم شاباتنا التونسيات اللي هم قادرات على إنهم يرفعوا العلم التونسي في كل المحافل الدولية. نمشوا توا للتوترات الإقليمية وتصريحات واشنطن مع استمرار المتابعة والتطورات حول ملف المفاوضات ومسودة الاتفاق في غزة، إلى جانب التحذيرات والتصريحات الأمريكية الحادة تجاه إيران وأزمة الهجرة اللي تبعناها الناس الكل. أزمة الهجرة على الحدود الإسبانية اللي تداول فيها كان كبير برشا وكانت فيغال في الأمس واليوم لصور ومقاطع محاولات العبور الجماعية نحو سبتة وما تبعها من إجراءات أمنية وتشديد زادة على الحدود الأوروبية. هذه الترندات اللي كانت موجودة ما بين أمس واليوم، بالإضافة كيف كيف زادة لتقلبات الطقس واستمرار تسجيل درجات حرارة قياسية وموجات حر شديدة لرفقتها حرائق غابات في عدد دول من حوض البحر الأبيض المتوسط. وما نجموش نكملوا أخبار النت من غير المكالمة الهاتفية اللي كانت أمس العشية بين رئيس الجمهورية التونسية وفخامة ورئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، واللي كان قدم خلالها رئيس الدولة أحر التعازي على أثر الحادث الأليم اللي كان جد أمس الصباح في ولاية بومرداس، وكان خلف عدد كبير من الضحايا، وكيف كيف زاد ربي يرحمهم ويعجل بشفاء الجرحى اللي أصيبوا في الحادث هذا. كانت المكالمة فرصة باش يأكدوا على متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين وبين الشعبين في كل المجالات، وأنه العزم مازال ثابت على وراسخ لدعم مزيد دعمها وتطوير العلاقات هذه التونسية الجزائرية. صباحكم ضحكة من القلب، صباحكم خيرات، وصباحكم طريق آمنة، طريق السلامة للجميع.

إذاعة قفصة. قفصة محبة دينا. صباح المحبة دايما، صباح الافراح، صباح المسرات، صباح اللمة المحليه المزيانة. باش نزلنا باش نوصلوا معاكم مشوارنا شوية آخر، باش نخلي المجال لزملائنا من قسم الرياضة. برشا أخبار أكيد باش تكون تهم الأندية التونسية والعربية والعالمية زادة، كيف كيف باش نعرفوها إن بعد شوية، وأصواتكم زادة توصلنا ونعرفوا شنية اللي أنتم تحبوا توصلوه وشنية ما أخذكم، وأصواتكم ديما تكون حاضرة معانا وتكون عندها الأولوية بطبيعة الحال. حتى الثمانية برشا إيقاعات، برشا موزيكا ترافقكم في الثنية وين ما كنتم. إن شاء الله نهاركم نهار مزيان، نهار مبروك، صباح الرزق القريب والفرح القريب.

0: قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح. فلاش سبورت. فلاش سبورت.
2: أجمل تحية رياضية لوسيلة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بتحذيرات فرقنا التونسية لبداية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر سيزون تبدأ إن شاء الله في آخر شهر هذا بين 22 و 23، هذا حسب البرنامج اللي أعلنت عليه الرابطة الوطنية والجامعة التونسية لكرة القدم المحترفة. البداية بفريق الجهة النجم المتلوي اللي واصل في تحذيراته لانطلاق الموسم تحت شرف المدرب أمين جار. الفريق باش يدخل في تربص بمركز التربصات بين دراهم، باش يعمل تربص بداية من اليوم حتى الثمانية أوت، وباش يلعب الفريق زوز مقابلات ودية في إطار هذا التربص يوم 4 أوت أمام الفريق النجم الرياضي الخميري، والمقابلة الثانية باش تكون مع صاعد الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في عقاب الموسم الماضي نادي ملحة ممسوسة يوم 7 أوت. هذا بالنسبة لتحذيرات نجم المتلوي. ذكر الفريق كان عمل 7 انتدابات إلى حد الآن في أهل ميركاتو، نذكر بهم سرعة محمد علي الوريمي، أسامة هنشيري، وبتليلي، عزيز غومة، أحمد باجي، نجد بابي، وعبيد الشابية. ديما مع نجم المتلوي زوز ملعبية حسب آخر الأخبار اللي هم الغيني نبي سيلا وليفواري إيريك كواسي، اشتكيان نجم المتلوي للفيفا للمطالبة بمستحقاتهم المالية. هذا طبعا يجي في هالوضعية الصعبة اللي يعيشها فريق النجم الرياضي بالمتلوي قبل بداية الموسم الرياضي الجديد. وضعية صعبة، وضعية غامضة بالنسبة لنجم المتلوي، قوى في القفصة وكل فرق ولاية قفصة قبل بداية البطولة. نجم المتلوي يلعب في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فما ملعبية الموسم الماضي مش مخذين مستحقاتهم، وهو قلنا توا نبي سيلا وإيريك واسي، يعني نبي سيلا غادر رسميا نجم المتلوي، لكن إيريك واسي معناه مازال مع نجم المتلوي لكن قدم شكوى من أجل المطالبة بحصوله على مستحقاته المالية. البلايلي يقبل مقترح الترجي ويواصل مشوار مع الفريق. الامضاء باش يكون بعد غدوة الاثنين بصفة رسمية بعد اجتيازه للفحص الطبي بنجاح. والترجي كان تقدم بعقد لمدة موسم واحد مع يوسف البلايلي واللاعب الجزائري وافق، إذن البلايلي يواصل مشوار مع الترجي الرياضي التونسية. عزمي غوما يمضي لمدة موسمين مع النجم الساحلي. الظهير الأيمن تعاقد مع الفريق بعد نهاية عقده مع فاركو المصري. عزمي غوما من الانتدابات الجديدة بالنسبة لفريق النجم الساحلي. اتحاد بن قردين يتعاقد رسميا مع أشرف بوراوي ملاعبي ظهير أيسر تونسي إيطالي، أمضى لمدة 3 مواسم مع فريق الاتحاد الرياضي ببن قردين. باش نرجع للترجي، فملاعب سابق اللي هو المالي بوبكر دياكيتي تمت صفقة رسميا. كنا أشرنا سابقا أنه الملاعب قريب برشا من الدوري السعودي. موافقة الترجي كانت على التفريط في اللاعب في صفقة انتقال نهائي بقيمة 350 ألف دولار، ومن المنتظر أنه يمضي دياكيتي عقد مدة 3 مواسم في قادم الساعات مع الفريق السعودي. هنا نحكو على نادي الحزم السعودية. نحكو على النادي الافريقي زاد ديما في الميركاتو. هيئة الافريقي دخلت في مفاوضات مباشرة مع الملعب المالي من أجل إتمام التعاقد مع الكاميروني كانغ، ومن المنتظر أن يفعل الافريقي قيمة فسخ عقد اللاعب مع فريقه المالي من أجل حسم التعاقد في الساعات القليلة القادمة. ملاعب يحكولي برشا، ملاعب عنده إمكانية كبيرة برشا في انتظار إتمام الصفقة بالنسبة للنادي الافريقي. ختام جولتنا الرياضية، لمس الناس كل سمعته بالبطولة والقرعة متاعها، فما إمكانية ربما تعال بعد الخطأ اللي صار في عملية القرعة. رسميا القرعة، قرعة البطولة لن تعاد، بعد ما أكدت رابتن وموصلت حتى اعتراض من أي فريق للمكتب متاعها بإعادتها على خلفية الخطأ اللي حدث يوم الأربعاء خلال سحب رزنامة البطولة. دونك البطولة باش تبقى على نفسها والقرعة باش تبقى على نفسها في انتظار الانطلاق كما ذكرنا في هذا الموعد إن شاء الله يوم 22-23. هذا مبدئيا حسب ما أعلنت عليه الرابطة الوطنية والجامعة التونسية لكرة القدم المحترفة. وأيضا الرياضية مازالت متواصلة، هذه أجمل تحيات حيدرون إلى

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: انت غنيه وانتم غنيه، لكن طبقتنا ما هيش ضايعه، طبقتنا مضبوطه 100%. مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم زين، نهاركم مبروك، احلى صباحات لكل ما نختار موجاتنا ولكل ما نختار زاده انه يوصل صوته من خلال اذاعه قفصه. بكري شويه زاده كيف كيف كانت وصلتنا العديد من المآخذ في ما يخص معناها الفضلات المنزليه، والا عدم رفع الفضلات المنزليه في لقيتنا برشا. من الواضح انه لها برشا البلديه ما تعدتش من البلاصه هذيك، ومعناها مستمعينا كانوا مدونا بالمعلومه، واحنا هكا نحاولوا في كل مره انه نوصلوا المعلومه ونوصلوا الخبر كيف ما يوصلنا. ولهنا نحكوا على الفضلات اللي موجوده في لقيتنا، يظل ما يبعدش برشا زاده كيف كيف على في حي نور الفوق، وين زاده فما برشا مشاكل نسمعوها معها ومع مآخذ أخرى في الروبورتاج هذايا.
1: كشباب طاح تحت الحيط، كان عنا حتى الواد البي كنا نتفرهدوا فيه، ما عادش واد البي، بيسين تسكر، ما عادش فيه لا مرافق بترفيه لا خدم لا حتى حاجة. إن شاء الله يسمعوا صلاتنا، وإن شاء الله قفصة تعود تترمم، نقوله تترمم إن شاء الله وتعود من أول وجديد، وربي إن شاء الله يكون في عوننا وكها.
2: أنا والله جست ملاحظة صغيرة باش نقولها، إحنا علاش عملنا النوادي وعملنا الحكايات هذية واكتشاف مواهب الصغيرات؟ وقت صغير انت تحب تهربه بالمخدرات ومن الانفيرونمون الفاسد، دخله للنوادي، شوف بربش صغيرك، شوف موهبه صغيرك في شنو، دخله. فما عباد مثلا نقولوا احنا حتى لي جو رام لي جو دوكم، فما عباد فيهم ديزيكسيلون، فما الشطرنج، فما الحساب الذهني، فما الموسيقى، فما برشا حاجات. وبربي رمارك على حكايه الشوارع بركه عن حي النور الفوق، وقت حشاك اللي جو فرغوا البوبال، تعرفي كتجري على الكياس الكل نبقوا بثلاثه اربع ايام ما عدناش نقدروا نتنفسوا اكسجين، تجي البلديه تفرغ الريحة، نحكي على الريحة، فهمتي؟ هي جي تلم، أما كل وين تفرغ الريحة تنتشر، ما نعرفش أسكو ما يبدلوش في البوبالات، ما منش عارفة شنو هو المشكلة. بقيني تعرفي ريحة بالحق، لين صغارنا ولت عندهم حساسية ومرض.
3: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
4: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

احنا ما زلنا باش ما زلنا ماناش باش نقول لكم وداعا توا، وباش نسلموا على كل من التحق بنا تباعا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل في نسائمنا الصباحيه. توقيتنا توا 2:55 دقيقه بعد 7 للناس اللي تسال فينا على الوقت. ان شاء الله نهاركم يكون من احلى ومن اسعد الايام. تردوا بالكم في ثنيه، نعرف انه سبت هكا تخف شويه هكا السيركولاسيون في وسط البلاد في التوقيت هذايا، لكن اكيد فما شكون اللي يستغل النسمه هذيا باش يمشي للسوق، باش يمشي ياخذ خضرته على بكري، باش يمشي يعمل شويه سبور، باش يمشي يعمل شويه مارش. كل واحد شنو هي قضيته اللي باش يقضيها على بكري قبل ما تشتد درجات الحراره. ولو اني نعاود نطمنكم زاده، ومن بعد 8 تعاودوا تسمعوا لمن فاته الاستماع ودخلتنا ومصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي اللي فيها رساله طمانه في ما يخص درجات الحراره. صحيح باش ترتفع شويه ابتداء من نهار الاثنين، لكن في اعلى شويه من المعادلات العاديه، معنا حراره موالفين بها متعودين عليها خاصة في الجنوب الغربي. ما فماش علاش التهويل اللي صاير الكل على صفحات التواصل الاجتماعي. مناش باش نعيشوا درجات الحرارة الاستثنائية اللي عشناها في الأيامات وإلا في الأسابيع اللي فاتت. درجات الحرارة باش تكون على شوي بدرجة ولا درجتين، لكن ما تستحقش هذيك. مناش باش نرجعوا لك الغورة ولا نعرف شنية هكا بالدرجة قاعدين نقولوا فيها من عرف صدقي وعبد نبي هكا درجات الحرارة تبدأ قوية برشا شنو نسموها الحصيل، ومانيش باش نرجعوا لها هذيك لباس. وإن شاء الله يتعدينا كان كملوا صيف بامتياز، فيه برشا مهرجانات، فيه برشا أخبار طيبة تونسية، ونسمعوا كان الأخبار اللي الوغرة ولا توصلنا الوغرة. تحية لمستمعتنا منية الشريف، هي اللي جاوبتني بالوقت. يعطيكم الصحة، نهاركم زين، وشكرا للمستمعين اللي خلوا صباحنا أحلى كل يوم.

0: زياد الزواري وعرض 100 كمانجة. ضيفنا اليوم في برنامج نسمة صيف بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: الثامنة صباحا، أسعد الله يومكم جميعا بكل خير. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم، تقدمها لكم إيمان برامي. والبداية مع العناوين. مع موجة الحر التي شهدتها البلاد ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر يتابع مشاغل مربية الإبل وتزود بالعلاف وتوفير مشارب المياه. بولاية قبلية المصادقة على الملفات المرجعية لإنجاز 6 مشاريع صحية استراتيجية باعتمادات تناهز 10 ملايين دينار لتعزيز البنية التحتية للقطاع. وزارة التربية تنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 و2000. تجدد المواجهات بين مئات الشبان الراغبين في الهجرة وعناصر الأمن عند الحدود بين المغرب ومدينة مليلية الخاضعة للإدارة الإسبانية. أفادت رئيسة مصلحة كبار السن بمندوبية الأسرة والمرأة وكبار السن بقفصة ندى بن يحيى بأن الحالة الصحية لكبار السن الذين تم إيواءهم بفضاءات الإيواء الثلاثة التي تم تخصيصها خلال موجة الحر الأخيرة طيبة، وأن جميعهم غادروا مراكز الإيواء.
3: توفير مراكز إيواء لكبار السن والوضعيات الهشة. مركز الأول هو مقر فوج حفظ النظام العام 25 سرير. المقر الثاني هو المركب الشبابي تابع لدار الشباب 25 سرير. المقر الثالث هو المركز المندمج 12 سرير. في نفس الوقت تم الدعم والمتابعة الصحية بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان. المسنين بتاعنا الكليكية لباس، سواء اللي في مقر فوج حفظ النظام العام سواء اللي في سبيطار. الحمد لله يا رب المسنين الكليكية اللي كانوا في المراكز رجعوا المقر إقامتهم، لباس عليهم، معزين، مكرمين.
2: كما تحدثت رئيسة مصلحة كبار السن بمندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بقفصة عن البرنامج المتعلق بخدمات الفرق المتنقلة، حيث أفادت بأن الجهة تعتمد حاليا على فريق متنقل وحيد يؤمن خدمات لفائدة 35 مسنا موزعين على معتمديات الجهة. ووجهت في هذا الخصوص نداء للجمعيات النشطة بالجهة للانخراط في هذا البرنامج.
3: يتولى الفريق تقديم خدمات الرعاية والإحاطة لكبار السن في محيطهم الأسري ومقر إقامتهم، يبدو في ديارهم، يخرجوا لهم، يتفقدوهم ويشوفوهم شن هي مستحقاتهم. والأهداف متاع الفريق المتنقل هي تقديم الإحاطة الاجتماعية والنفسية لكبار السن، ويتابعوا زاد الوضع الصحي للمسن، ويتم تنسيق مع الهياكل الصحية المختصة في الحالات الضرورية، يساعدوهم زاد على قضاء شؤونهم اليومية عند الحاجة، دعم الأسر الحاجة ومرافقتها في رعاية كبار السن. بالنسبة لولاية قفصة عندنا فريق متنقل واحد اللي يشرف على 35 مسن على كامل ولاية قفصة. حبينا نعزوا الكيب خضايا، قمنا بنشر بلاغ لكن ما تقدمتش حتى الجمعية، وهذا هو نداء لهنا نعملوه. فماش جمعية تحب تشارك، على الأقل نحاولوا نعزوا الفريق المتنقل الأولاني بفريق آخر.
2: يقوم ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر بزيارات ميدانية للاطلاع على مشاغل مربية الإبل ومتابعة وضعية التزود بالعلاف وتوفير مشارب المياه، خاصة مع موجة الحر التي شهدتها البلاد. سامي الهلالي مهندس رئيس بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر.
4: نقوم دوريا بزيارات ميدانية للاطلاع على مشاغل المربين، خاصة خلال فترة الحر الشديدة اللي مرت بها البلاد مؤخرا، واللي الحقيقة هددت بصفة خاصة قطاع تربية الإبل باعتبار هذا الصنف من الحيوانات يعتمد بصفة خاصة على المراعي. وبالتالي لاحظنا من خلال متابعتنا للمراعي تدهور كبير واندثار شبه تام للغطاء النباتي بسبب درجات الحرارة المرتفعة وتواصل فترات الجفاف، وهو مؤثر على مردودية القطاع، خاصة وأن الإبل مستثنات من حصة مادة السدير المدعم. في الحقيقة توصلنا مع السيد والي توزر والسلطة الجهوية حول هذا الموضوع، وهناك مجهودات ومساعي للتوصل إلى حل وتمتيع النوق المنتجة بحصة من النخالة. أما بالنسبة لمتابعة تزود القطاع بالأعلاف الخشنة فإنه هناك إقبال من طرف الهياكل المهنية، شركات تعاونية أو شركات أهلية، على اقتناء الجرت والتبن والذراء بأسعار تفاضلية ومدعمة، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع ديوان وطني الأعلى. آلاف. بالنسبة لتوفير المياه بالمراعي، يحرص الديوان على تجهيز المراعي بالمشارب والمظلات وبيوت للرعاة واستبلات لتجميع الحيوانات على كل نقاط المياه العمومية. والحمد لله الماء متوفر على طول النهار بكل المشارب، ونحن على استعداد لإضافة مشارب بالمناطق التي تأمها الحيوانات اللي يكون فيها نقص، وعلى تواصل مستمر مع المربين. بالنسبة للتأمين المدوات والترقيم، الديوان يواصل تأمين هذه التدخلات وغيرها بجميع الأصناف بالتنسيق مع المصالح البيطرية.
2: كما أضافت سامية الهلالي مهندس رئيس بديوان تربية المشي وتوفير المرعى بتوزر أنه يتم حاليا الأعداد لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية بمعتمديتي حزوة وتمغزل لفائدة الإبل والمجترات الصغرى، وذلك ضمن مشروع التنمية الريفية المندمجة.
4: في إطار تنفيذ عناصر الاتفاقية المبرمة بين ديوان تربية المشي وتوفير المرعى والمندوبية الجهوية للتنمية الريفية الأحية ضمن المشروع التنمية الريفية المندمجة الممول من طرف الوكالة الإيطالية للتنمية، قاعد يجري معناها في الوقت الحالي الأعداد لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية، وهي الفاستا والدرع والبرسيم والمنجور والقصيبة والشعير، وهذا باش يتم بالنسبة لمعتمديات تمغزة وحزوة اللي هما مناطق تدخل المشروع. دونك هذا يجي في إطار تكثيف الزراعات العلفية، ومعناها نوريه للمربين اللي فما أصناف نجموا يعتمدوها ودعمهم من خلال مواد أخرى تابعة للتدخل الزراعات العلفية.
2: بولاية قبيلي تمت المصادقة في إطار اللجنة الداخلية للبنايات المدنية على الملفات المرجعية الخاصة ب6 مشاريع صحية استراتيجية بكلفة تقديرية تناهز 10 مليون دينار، وذلك تمهيدا لانطلاق الدراسات الفنية بعد تعيين المهندسين المصممين. أكثر تفاصيل حول هذه المشاريع مع المدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المكني.
5: تمت المصادقة في إطار اللجنة الداخلية للبنايات بولاية قبيلية على الملفات المرجعية الخاصة ب6 مشاريع صحية استراتيجية كلفة تقديرية تنازل 10 مليارات. المصادقة هذه تمهيد للانطلاق في الدراسات الفنية بعد تعيين مهندسين مصممين، وهي من تمويل وزارة الصحة. تشمل المشاريع تهيئة وصيانة قسم طب الأطفال بمستشفى جاوي قبيلي، تهيئة وصيانة قسم الاستعجالي بمستشفى جاوي قبيلي، توسعة قسم الإنعاش الجراحي بإضافة 6 أسرة إنعاش جديدة، إعادة بناء مجمع الصحة الأساسية بقبيلي، وتوسعة قسم القلب بإضافة 8 أسرة إنعاش مخصصة لمرضى القلب، إضافة إلى أحداث وحدة جديدة للقصرة، وإعادة بناء مركز الصحة الأساسية بالميكس. المشاريع هذه منتظر أنها تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم القدرة على استقبال والتكفل بالمرضى، وخاصة في الاختصاصات الطبية الحيوية وأقسام الاستعجالي، وهذا ما يكون عنده يكون شيء أثر إيجابي على صحة المواطن ويكون عنصر أساسي للعدالة الصحية بجهة قبيلي.
2: أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة المعلمين النواب المبشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 و2000 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 26 و2000. من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنها أتمت إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المبشرين بالمدارس الابتدائية والمدارس العددية والمعاهد الثانوية التابعة لها من المشمولين بالأمر عدد 21 لسنة 25 و2000. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم 2/3 من أوت الجاري على الساعة 12:00 ظهرا. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمس أن العملية تواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع صندوق الوطني للتأمين على المرضى. وأفادت النقابة في بلاغ لها بأن العمل المشترك مع صندوق الوطني للتأمين على المرض يهدف للتوصل إلى اتفاق ملزم يقوم أساسا على ضمان استمرارية الخدمة الصيدلانية وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ المنتظم إلى أدويتهم. أكد رئيس جمعية سلام المرورية بلال لوني في أمس أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تسجيل آلاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. وأوضح لوني في أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسات تجعل من السلام المرورية جزءا من الحوكمة لدى كل المؤسسات. تجددت اليوم المواجهات بين مئة الشبان الراغبين في الهجرة غير النظامية وعناصر الأمن المغربي عند معبر بني أنصار الحدودية بين المغرب ومدينة مليليا الخاضعة للإدارة الإسبانية. وأشارت تقارير صحفية مغربية محلية أن اشتباكات وقعت على خلفية محاولة جماعية لاقتحام المعبر مصفرة عن إصابات في صفوف الطرفين. وأضاف أن السلطات تمكنت من توقيف 50 شخصا وأغلق المعبر الرابط بين مدينة بني أنصار المغربية ومليليا لليوم الثاني على التوالي إثر محاولات العبور الجماعية. وحسب وزارة الداخلية الإسبانية عاد نحو 48,300 شخص إلى المغرب حتى مساء أمس من أصل نحو 60,000. قال رئيس حكومة سبتة أنهم دخلوا المدينة خلال الأيام الأخيرة. في اليوم 45 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 154 يوما من اندلاع الحرب، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. مع موجة الحارة التي شهدتها البلاد وتربية المشي وتوفير المرعى بتوزر، يتابع مشاغل مربي الإبل وتزود بالأعلاف وتوفير مشارب المياه. بولاية قبلي المصدقة على الملفات المرجعية لإنجاز 6 مشاريع صحية استراتيجية باعتمادات تناهز 10 ملايين دينار لتعزيز البنية التحتية للقطاع. تجدد المواجهات بين مئة الشبان الراغبين في الهجرة وعناصر الأمن عند الحدود بين المغرب ومدينة مليليا الخاضعة للإدارة الإسبانية. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. هذه تحية إيمان إبراهيم، إلى اللقاء.

0: احوال الطقس.
1: طمنوا العباد الكل معناتها من ناحيه معناتها درجه الحراره اللي باش تكون موجوده في بدايه هذا الشهر او العشر ايام القادمه في شهر اوت، ما فماش موجود حراره جديده، فما صحيح ارتفاع في درجه الحراره، لكن الارتفاع اللي باش يكون بدرجه درجتين، اكثر حاجه اقصى حاجه تنجم تكون في حدود 4 درجات من المعدات العاديه او المعدات العشرين الاولى لشهر اوت اللي نعرفوه اللي هو تقريبا معناتها شهر اوس وشهر حار. درجه الحراره اللي هي تنجم تكون في بين 38-39 تقصد تصحى 43-43 درجة، لكن درجات اللي شفناها في موجة الحر متاع 48-47-49.7 اللي كانت في القروات نهار 17 جويلية تقريبا منش بشوفوها من هنا العشر يوم قدام إن شاء الله.
2: الحمد لله. به كيفاش باش يكون مالا سيدي طقسنا بالنسبة لليوم ونهاية الأسبوع الكل إن شاء الله؟
1: به بالنسبة لليوم السبت معناتها إن شاء الله معناتها نهاية أسبوع موفقة للجميع وعطلة سعيدة وأمنا. اليوم طقس مش يكون صافي إلا قليل صحب تقريبا على أغلب مناطق البلاد، ما فيش تقلبات جوية اللي مش تكون موجودة، حتى مريح تقريبا معناتها سرعتها مش تكون عموما معناتها معتدلة إلى قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضيفة إلى معتدلة لبقية الجهات اللي مش تكون القطاع الشمالي على مناطق الشمال ومن القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب، بالتالي البحر عموما مش يكون قليل الاضطراب محليا مضطرب خاصة في فترة ما بعد الظهر بالسواحل الشرقية. درجة الحرارة بالنسبة اليوم أكثر شوية من البارح بدرجة إلى درجتين لا غير، نحكيه على المعادلات لدرجة الحرارة القصوى اللي بشكون بين 34-38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 38 إلى حدود 42 درجة خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشتاء محليا في قفصة تقريبا اليوم متوقعين في حدود 40 درجة، 41 تنجم تكون أو 42 درجة تنجم تكون في توزر و40 درجة في قبيل، هذه بالنسبة لدرجة الحرارة اللي هي تتجاوز المعدل العادي كما قلنا البداية شهر أوت ما تبي درجة إلى درجتين لا غير. بالنسبة اليوم الغد الأحد إن شاء الله يتواصل الاستقرار هذا في حالة الطقس عموما خاصة في الفترة الصباحية، طقس عامة قليل السحب تم إمكانية معتها ضعيفة شوية خاصة في فترة بعد الظهر تكثف السحب بالمناطق الغربية للشمال الوسط وإمكانية لظهور خلايا رعدية تنجم تكون مصحوبة ببعض الأمطار، متواصلة الريح من القطاع الشرقي سرعتها عموما ضعيفة إلى معتدلة متجاوز 30-35 كيلومتر في الساعة، والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب، درجة الحرارة تقريبا في استقرار نسبي يوم الأحد اللي تنجم تكون القصوى خاصة معتها في ولاية قفصة في حدود كذلك 40 درجة وبين 41-42 درجة في ولاية الجنوب الغربي وأقصى الجنوب. بداية الأسبوع إن شاء الله ترتفع شوية درجة الحرارة بدرجة إلى درجتين خاصة يوم الاثنين والثلاثاء مع استقرار في حالة الطقس، تم إمكانية زادة كيف لظهور خلايا رعدية خاصة في المرتفعات الغربية يوم الاثنين في فترة ما بعد الظهر، وأيام الثلاثاء استقرار تام في حالة الطقس، طقس عامة قليل السحب مع تقريبا نعيش نفس المعدلات لدرجة الحرارة القصوى، ونهار الأربعاء إن شاء الله معناتها إلى حدود نهاية الأسبوع تنخفض زادة درجة الحرارة ترجع إلى أقل من المستويات اللي قاعدين نشوفوها ولا اللي بنشوفوها في نهاية هذا الأسبوع بداية الأسبوع المقبل.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح،
2: صحتك بنيديك.
3: بنيديك، صباح تفوح منه ريحة القهوة وريحة الصحة، وصحة دايمة لكل من اختار موجاتنا. اليوم باش نحكو على موضوع مهم جدا، وأكيد أنه فما برشا ناس اللي عندها الإشكالية هذية، واللي هي أنه ما يعرفوش شنو الفرق ما بين مرض السكري عافانا وعافاكم الله ومخزون السكر. فما شكون اللي يعتبر أنه مخزون السكر حاجة عادية، وفما شكون اللي يقول أنه مخزون السكر هو هي بداية الضوء الأحمر اللي يلزم كل واحد ياخذ منه، معناها ياخذ باله منه بالقداء، يتبعه بالقداء. على كل، احنا ما نجموش نحكو في حاجة احنا ماناش عنا عليها المعلومة الكافية. هذاك علاش ديما النصائح والتوصيات والمعلومة صحيحة ناخذوها من المصدر، ومصدرنا اليوم في صحتك بالدنيا هو الدكتور فرحات شلبي، حاضر معنا مباشرة. صباح الخيرات دكتور، نهارك زين.
4: أهلا وسهلا، صباح النور والسرور، مرحبا بك أخنيات، أنت وكيف مستمعين الراديو.
3: الله يخليك، وشكرا ليك دكتور على قبولك الاستضافة. إذا المشكلة كيف ما كنت نحكي دكتور، إنه فما ناس ما تفرقش ما بين شنو مرض السكري وما بين مخزون السكري. ففرصة اليوم صباح باش

0: معناها نوضحوا الأمر أكثر.
1: هي يعطيك الصحة فعلا، تكون نوع من اللبس في الحكاية دي، وباهي كي تطرقت للموضوع على الأقل نحاول نفسر النقطة دي.
0: شكرا.
1: على خاطر برشا مرضى يقول لك أعطيني الدواء نتاع المخزون، معناها كأن المخزون حاجة مختلفة عن السكري. الأركو هو المخزون السكري، هو تحليل معناه يتعمل من ضمن المؤشرات اللي تساهم في أن نحكم على توازن السكري كيفاش، كما تحليل السكري على الصيام، كما تحليل السكري بعد الأكل بساعتين، كما المؤشر هذا انت اظن السكر واللي يسمى السكر التراكمي. لنا عليه التراكمي على خاطر هو عند الانسان كي يزيد مستوى السكر في الدم يولي يرتبط بالكريات الحمراء، ثم الهيموغلوبين هذا مكون من مكونات الكريات الحمراء، وكل ما ارتفعت كل ما زادت الارتباط بالكريات الحمراء اكثر، وهي مده العيش بتاع الكريات الحمراء هي 3 شهور. معناها هذاك علاش مستوى السكر التراكمي يعطينا فكره على توازن السكر خلال 3 اشهر الماضيه. يعني مثلا كي نعمل الانسان تحليل سكر تراكمي يعطينا فكره اذا كان هو مرتفع راهو معناه في 3 شهور اللي فاتت راهو مش متوازن.
0: واضح. بل
1: وهو مستوى السكر هذا المخزون يعني فيه درجات، يعني مثلا كيما نقولوا سكر على الاخوان، مثلا الانسان طبيعي يكون اقل من جرام و26، وثم مرحلة ما قبل السكر اللي هي ما بين 1 جرام و1 جرام فرنسيس. كما زاد في السكر التراكمي زاد الطبيعي نتاعه هو أقل من 6.5، ولكن بالمئة هو معناها 6.5%. وإذا كان هو ما بين 5.7 و6.5، هذيك زاد مرحلة تسمى مرحلة ما قبل السكر. يعني إنسان مثلا كي يلقى السكر التراكمي نتاعه ولا المخزون ما بين 5.7 و6.5، راهو ثم كما نقولوا ورقة صفراء، وانتبه خطر لازم يدخل روحها ولا من خلال الرياضة والريجيم كل شيء لازم يرجع مستوى طبيعي. ولا يعني ماهوش حاجة مثلا سكر مخزون واحد مخزن في البدن وسكر الأخر سكر نوع ثاني. يعني هو يعني كيما نقولوا مثلا في الإنسان في القراية جاب 5 في الفيزيك و10 في المعادلة يعمل معدل، هذا كيف السكر نتاع اليوم والسكر نتاع غدوة والسكر نتاع في 3 شهور هذيك المعدل نتاعهم يكون هو السكر التراكمي.
0: واضح. هو دكتور معناها باش نخدمه معنى السكر التراكمي، الإنسان العادي كل قديش لازم يعمل التحليلة باش نشوفه إذا كان مرحلة معناتها بداية تهديد، معناتها كما قلت دكتور معناها البطاقة الصفراء ولا البطاقة الحمراء، ولا معناها هي درجات في النهاية. كل إنسان فينا عادي وقتاش لازم يعمل التحليل نتاع مخزون السكر؟
1: سؤالك مهم، خاطر فما الناس يبدو يعملوا في التحليل هذا بس مرات. هو مثلا فرضا عملناه اليوم ولقينا نتيجه معينه، ما نعاودوه كان بعد مرور 3 اشهر، يعني سريريا باش انت تعاود مثلا بعد اسبوع ولا شهر ولا اليوم، يعني باش تلقى المستويات متقاربه وما يعطيكش فكره معناها زايده على اللي خذيتها في التحليل هذا. يعني اذا كان الانسان يتابع عند الطبيب التحليل هذا يتعمل دوريا كل 3 شهور،
0: كنت لسه
1: يعني
0: شهر
1: ما فماش داعي باش تعمل اكثر من ذلك.
0: دكتور، كي يبدا انسان ما يتابعش معناها عند طبيب، لكن ساعات فما ناس كي تسمع مثلا مريض يحكي على مخزون السكر، ولا حتى ناس تو تسمع فينا معناها في الراديو على ونحكوا على مخزون السكر، يبدا ما عندهاش حتى مجرد الفكره انه باش يعمل تحليل، لكن كي يسمعنا يقول خليني نمشي ونعمل التحليل نتاع مخزون السكر. يا ترى هي فما اعراض والا ثم معناها حاجات تبين لك انه راهو السكر ولا مخزون السكر طالع، فبالتالي نمشي ونعمل التحليل، والا معناها عادي جدا انه في تشيك اب عادي، والا في كل مره لازم الانسان العادي لازم كل مره يعمل هكا بيلون يتفقد روحه كيف ما نقولوا احنايا. يا هل ترى فما اعراض للسكر المخزون والا لا؟
1: لا، ما فماش اعراض خاصه به هو، انما نفس اعراض السكري. اذا كان انسان ولا طبيب شاك في وجود السكري يطلب من ضمن التحاليل بخلاف السكر الصيام والسكر بعد ما ياكل يطلب زاد تحليل مخزون. وتكتسي اهميه المخزون زاد عندها اهميه في بعض الحالات، مثلا عند الكبار في السن عاده السكر يقع اكتشافها كسوا اعراض اللي مثلا المعروفه نتاع كثره التبول والجفاف والحل ولا نقص الميزان ولا اللي هو، ولكن ثم بعض الحالات ما فماش اعراض، ومثلا يبدا عامل تحليل حتى مثلا سابق عمليه ولا تحليل لسبب اخر ويلقوا مستوى السكر مرتفع، يحبوا يعرفوا هل ترى السكر هذا يزيد ولا يزيد. في الحاله هذيك عنده اهميه محل مخزون السكري، مثلا في صوره ما انسان فاق ولا بسكر مثلا كما اليوم، كي يزيدوا يحاولوا تحليل المخزون، اذا كان يقول طالع راهو راهو عندها السكر على الاقل 3 شهور سابقه، معناها
0: 3 شهور
1: اذا
0: تالي.
1: مش اكثر، اذا مش اكثر. اي وزاد الاهميه نتاع كما حكينا بكري في المتابعه الدوريه مره في 3 شهور باش يعرف توازن السكر نتاعه. وعلى فكره راهو مع مرور الوقت توا هو كتحليل الحق باش يولي الاهميه نتاعه تنقص في المستقبل، على خاطر حوايج جديده توا متطوره في قياسات السكر اللي هي بالماكينه فري ستايل هذه من غير لا دق لا حتى شيء، ثم كما كابتور يتعلق في البند ويقعد 14 يوم، وثم بالبلوتوث يقراه الجهاز ويعطيك فكره على توازن السكر بصفه انستونتانيه، يعني يعطيك قياسات نتاع بليزيور فوا معناها بار مينوت، وتعطيك ديكورب وكل شيء. ثم تو في تونس بدا يدخل موجود اللي هم ظروف ميسر، حتى هو غالي شويه في الكابتور هذاك 150 دينار في الشهر بخلاف الاباري اللي هم حالتهم متاثره عندهم الاباري دي، وخاصه السكر النوع الاول الصغار في السن ويلزمهم مراقبه مكثفه. دونك هذايا بالنسبه للفري ستايل معناها دقيق اكثر من السكر المخزون. وكما قلنا السكر المخزون بما انه معدل هو ساعات تلقى مثلا اليوم السكر طلع برشا غدوه طايح برشا، وتلقى مثلا المخزون 6.5%. وعند مريض اخر مثلا الفاريابيليتي هذه مش كبيره ولكن يبقى في مستوى قريب للمعدل اللي هو نفس الفالور، معناها ينجم يكون ما يعكسش نفس اللي كان تاع السكر، لكن يبقى مهم للمتابعه.
0: واضح، يعطيك صحة دكتور. لكن قبل ما نختم رجاء أن ثم سؤال يوصلنا من مستمعينا تقول لك أنا عندي مخزون 6.7 نحب نعرف ثم دواء وإلا أنا في خطر من السكر، معناها 6.7 يعتبر مخزون عادي وإلا المستمع اللي تسمع فينا توا هي في مرحلة ما قبل السكري؟
1: هو جاء في نقولوا ارتفاع طفيف، خاطر هي الحد هو 6.5، 6.7 الناس تقول تريسك نفس الشيء في الحالة هذه اللي كان ما عندهاش أمراض أخرى والحالة العامة لاباس وجوست الأمور هذه تاع المخزون طلع شوي، تنجم معناها ترجع للطبيعي من خلال الحمية ومن خلال الرياضة، معناها ما يعتبرش
0: طالع، معناها عادي عادي،
1: معناها ينجم يستحق الدواء معناها.
0: واضح، يعطيك الصحة دكتور فرحات شلبي، شكرا على التوصيات هذه الكل، وشكرا على أنه المعلومة كانت بسيطة وبطريقة إن شاء الله الناس الكل توصلها 5/5. شكرا لك دكتورنا، شكرا.
1: شكرا.

0: ضيف الصباح. ضيف صباح اليوم صباح باش ياخذنا إلى حامة الجريد وكيف كيف باش ياخذنا إلى كل الشباب اللي هو مولع وشغوف بعالم الأعلام بعالم الصحافة وبصناعة المحتوى اللي ما يكفيش وحده الغرام إنك تنجم تكون حاضر في هذا المجال، لكن يلزم كيف كيف زادة تطور مهاراتك الرقمية. ونادي اللي باش نحكوا عليه توا هو نادي اللي يمثل بوابة لاكتشاف مثل هذه المواهب وصقلها، وباش تكون في بيئة إبداعية وبيئة كيف كيف زادة مجهزة. سي حمزة الترودي منشط بدار الثقافة حامة جريد وكل التفاصيل عن هذا الموضوع. سي حمزة صباح الخير، نهارك زين.
1: صباح النور مدنيات، تحية ليك، تحية صباحية ليك ولكل العاملين في بعد قفصة وكذلك المستمعين اللي بعد.
0: شكرا ليك. إذن الشغف والغرام أكيد يلزم معاه امتلاك كيف كيف زادة لمهارات، ويلزمها زادة ورشات تدريبية وعملية. سي حمزة
1: صحيح، لو كنت تسمح لي بعد إذنك نحب الحقيقة، أنا فرحان برشا أني نكون متواجد معكم المرة الثانية تقريبا في ظرف شهر باش نحكي على جديد في دار الثقافة حامة جريد.
0: شكرا.
1: الحقيقة أنا ديما نمن اللي اليوم باش توصل تنجز حاجة يلزم تكون مغروم به، وأنا الحق عندي غرام كبير بالإعلام والصحافة سواء المرئية ولا المسموعة ولا حتى المكتوبة، والحقيقة ديما نحب نكون متواجد معناها سواء في اللي راديو ولا في التلفزة، وحبيت نترجم الغرام هذا ونوصله زادة حتى الناس أخرى، لأن كي ثم ناس زادة عندها الموهبة وعندها الغرام أما ما لقيتش شكون يأطر. الحقيقة فكرة النادي، البعث النادي هذا في دار الثقافة جاء بعد التشاور مع السيدة المديرة واللي بالمناسبة نشكرها برشا، اللي لقيت منها الحق كل لقيت كل الدعم، بالعكس معناها هي اللي شجعتني أكثر مع زادة زميلي الحقيقة عثمان عريف، لأن نمن اللي نادي هذا مش مجرد نادي المنشط، هو بالعكس هو نادي أول حاجة لدار الثقافة الكل وللمنطقة بصفة عامة.
0: طبيعة الحال.
1: طبيعي باش هذا كل باش يعود للمنفعة على المؤسسة.
0: أي النادي، النادي هو فيه تدريب عملي، فيه صناعة محتوى رقمي، وفيه تأطير فني زاد كيف كيف. سي حمزة معليه الجوانب الكل خذيتوها بعين الاعتبار في دار الثقافة حام تجريد.
1: صحيح بالضبط. الحقيقة احنا من أهداف النادي كي حبيت نعمل النادي وحطيت أهداف، لأن ما نجمش نخدم النادي من غير حتى أهداف. الحقيقة من بين الأهداف نتاع النادي هذا إني نوصلوا نحاولوا أن نكتسبوا أساسيات الصحافة المكتوبة ولا المرئية ولا المسموعة على من خلال الاستفادة من ورشات تدريبية، والورشات التدريبية هذه تحت إشراف مختصين سواء في مجال الإعلام ولا التواصل. والحقيقة قاعد معناها نسعى إني باش نجيب أسامي معناها وزنة، لأنها زادة باش تجبد الشباب وتخلي يجيك ليك يجيك معناها يلزم أسماء معناها الحقيقة كبيرة شوي. هذه كذلك صناعة المحتوى الرقمي، نعرف اليوم الأغلب معناها الأغلب الأعلام كل ماشي معناها في صناعة المحتوى الرقمي. صناعة المحتوى الرقمي باش نعمل ورشات، الورشات هذه باش نتعرف عليها على تقنية المونتاج، التصوير الفوتوغرافي، الفيديو كذلك، وثم جانب هو إدارة منصات التواصل الاجتماعي،
0: وهذه حاجة مهمة جدا. إدارة منصات التواصل الاجتماعي مهمة جدا، لأنه احنا في حاجة خاصة لناس تعرف شنو معناها إدارة وشنو معناها تكون ملم بالأساسيات إدارة التواصل الاجتماعي في ظل الفوضى العارمة اللي قاعدين نشوفوا فيها على صفحات التواصل الاجتماعي.
1: صحيح بالضبط، هذاك علاش الحق معناها جت الفكره هذه ان باش يصير ورشات في المجال هذا، لان في الاخر احنا النادي هذا نحب نوصله تكون خدمه معناها هادفه، تكون خدمه واعيه، نوصل الحاجات زاد نوروا الحاجات الباهيه اللي في بلادنا، ان نبعدوا على كما قلت كل ما هو نشوفوا فيها عبث، ماذا بينا تكون حاجات معناها توصل الرسالة للشباب والأطفال والناس كل
0: على أسس صحيحة.
1: بالضبط، وهذا الكل راه باش يهزنا بالطبع انه في الأخير باش نعملوا معناها نحاولوا انه نساهموا في التغطية الفعلة في مختلف الأنشطة، علاش لا بعد ما يصير الدورات التكوينية هذه الكل ان نحاولوا انه من بعد نغطوا مختلف الأنشطة والمهرجانات سواء محليا يعني في مدينة الحامة، أو كذلك حتى على مستوى جهوي معناه في بعض المهرجانات أو بعض التظاهرات. وإن شاء الله علاش لا نبرمجوا مع زاد معاكم مع إذاعة القفصة
0: أي
1: إن
0: مرحبا.
1: نعدوا نهاير بحذاكم، معناها نجيبوا الرواد ونمشوا نجيكم بحذاكم الإذاعة باش
0: مرحبا.
1: يكتشفوا عالم الإذاعة، علاش لا إن شاء الله.
0: صحيح. مرحبا أكيد. وبطبيعة الحال التدريب العملي مهم جدا، كيف ما معناها التأطير الفني زادة والاستفادة من الورشات التدريبية واللي تكون في مع برعاية مختصين في مجال الأعلام ومجال التواصل، أكيد باش تكون عندها إضافة مهمة جدا لكل الشغوفين بعالم الأعلام. بالنسبة للنادي هذا فما سن معين معناها اللي تقبلوا فيه وإلا مفتوح كيفاش سي حمزة؟
1: والله احنا باش نخدموا اكثر شيء الحقيقه على السنات الفئات الشبابيه الحق،
0: أي
1: لانها اليوم باش لان اليوم غدوه باش تعطيها كاميرا، باش
0: مهم.
1: تعطيها باش تجيب دي فورماتور، معناها مكونين ثم معناها ثم حاجات نجم صغار ما يفهموهاش معناها.
0: صحيح.
1: دونك باش نحاولوا في المرحله الاولى ساعه نخصصوا انها تكون للشباب اكثر شيء، معناها من 18 سنه وفي ما اللي ما فوق، معناها حتى الكبار، معناها حتى
0: أي
1: الكهول مرحبا.
0: مهم.
1: ومن بعد ممكن في مرحلة أخرى نولوا زاد نتلفتوا للصغار، زاد من حقهم علينا زاد
0: أكيد
1: إنهم يكتشفوا نادي. أما باش نحاولوا معناها حتى الصغار أنا ماناش باش نحرمهم حتى في وسط التكوين هذا باش يكونوا حاضرين معانا الصغيرات، حتى ولو معناها ما يكونوش منخرطين في النادي، أما يشاركوا معناها يكونوا حاضرين ويشوفوا معناها التكوين ويشوفوا
0: تكوين.
1: الحاجات باش نعملوهم، باش هما زادة بعد معناها سنوات ينجموا يكونوا هما زادة معناها مؤطرين ولا مكونين ولا حتى منخرطين في النادي هذا.
0: أكيد. احنا شخص كان نرجعوا شوية السي حمزة فكرتني توا كان قبل معناها ونصور أنه زاد فما حتى برشا مدارس الآن ما زالت تقوم بها هي أكل إذاعة المدرسية في وقت الراحة هذيك، حتى الصغيرات معناها محلاها، هي كانت تجربة محلاها عشناها الكل وإحنا صغار، عملنا أكل إذاعة اللي تبدأ هكا أصحابك الكلهم هم صغار يسمعوا فيك وأنت تتكلم معاهم وإلا تبلغهم بحاجات، معناها أشخاص لو كان ترجع تعمم في المدارس الابتدائية الكل وفي الإعداديات، علاش هذيك نواة أولى وإلا درجة أولى حتى اللي مش مغروم يولي مغروم. صح.
1: صحيح والله والله اكيد احنا من بين الحاجات اكيد باش نخدموا معناها مع المعاهد ومع
0: أي مدارس.
1: المدارس كيف باش نعملوا معاهم زيارات باش نمشوا لهم، معناها بالعكس احنا النادي باش يكون منفتح على المؤسسات الكل
0: أكيد.
1: سواء التعليميه، بالعكس احنا انا نمن ديما للي على اعلام بصفه عامه هو الحقيقه المرآه نتاع البلاد هذه، ماذا بينا بالعكس يكون ديما متطور، ماذا بينا بافكار جديده زاده، هذا هو معناه.
0: هذا هو. يعطيك الصحة سي حمزة، من خلالك تحية لكل، تحية إلى كل من يسمع فينا وإلى زيد كل قائمين على في دار الثقافة حامة الجريد، وشكرا لهذا النادي والقائمين عليه بالفكر أو بساعد، علاش هو يمثل كيف ما قلت في من البداية بوابة لاكتشاف المواهب في عالم صناعة المحتوى والأعلام. شكرا لك سي حمزة الترودي، نورتنا اليوم. شكرا.
1: عايشي.

0: الحياة المدرسية، منصة رقمية جديدة لوزارة التربية، معايير أساسية لشراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة، آخر الاختراعات. تابعونا اليوم في برنامج تكنولوجيا نيوز بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: التاسعة صباحا، تحية طيبة متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. برمجت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة خلال هذه الصيفة 16 مهرجانا صيفيا، منها مهرجان دولي ومهرجانات وطنية وجهوية وأخرى محلية، وقد انطلقت فعاليتها بداية من شهر جويلية الماضي وتتواصل إلى غاية شهر سبتمبر القادم، وفق ما ذكره المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالجهة حسين لحول، مضيفا أن هذه المهرجانات تتضمن عروض ثرية متنوعة تجمع بين ما هو موسيقي شبابي وعروض فنية تراثية تقليدية وترابية وفنون شعبية وأخرى مسرحية موجهة للأطفال والكهول، إلى جانب عرض دولي ضمن التعاون الدولي. أكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المبشرين للتدريس قبل سنتي 6 و2008 و2000 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية لسنة 26 و2000. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أمس أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. أكد مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة محمد بن سعيد رصد اعتمادات بقيمة 218 مليون أورو لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار في إطار برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي رفيع قوله أن استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا يبدو وشيكا في ظل استمرار التصعيد العسكري بين البلدين وغياب مؤشرات إلى قرب العودة للمسار الدبلوماسي. وقد لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة العملية العسكرية ضد طهران، مؤكدا أن الضربات ستستمر بقوة إلى أن تجد إيران نفسها مضطرة إلى التراجع حسب قوله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
4: نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين.
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح.

وتبقى نسائم الصباح وتواصلنا اليوم. يصبح الخير من جديد، تحية طيبة لكم إلنا الناس كلهم. مواصلين معكم المشوار بعد التسعة في جزءنا الرابع، وكالعادة جزءنا الرابع نبدوه ديما بالأغاني الترابية، وبش خليكم من تو حتى الغدوة حرية الاختيار شرية الحاجة الأغنية الترابية اللي تحبوا تسمعوها معنا غدوة بعد التسعة. أكيد تبعثونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، تختاروا الأغنية اللي أنتم تحبوها وأكيد نسمعوها إن شاء الله كاملة غدوة بعد التسعة. كان عطانا ربي العمر. خليني ساعة نذكركم قبل ما نمشوا للديكار وقبل ما نمشوا للجارديناج ونمشوا للنصائح اللي تهم كل عائلة تونسية، نعاود زيدة البلاغ اللي كان الزر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللي يهم زيدة العائلات الكل واللي يهم كل الناجحين في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة واللي خاصة باختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين، وين كان إصدار دليل التوجيه الجامعي نهار 23 جوان وفيه مختلف عروض التكوين اللي هي مفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، هكي نجموا يختاروا مساراتهم الجامعية اللي تلائم ميولاتهم وقدراتهم العلمية. آخر أجل باش يكون نهار 2، آخر أجل باش يكون نهار 2 3 أوت نصف النهار. ردوا بالكم تتخلفوا على الموعد هذايا وردوا بالكم زي كيف كيف تنسوه، وإلا علاش باش هذه حاجة مهمة جدا باش تكملوا مسيرتكم وباش تكملوا قرايتكم على بطريقة صحيحة وبطريقة ثابتة. نصور شنو فما عبد باش ينسى، أما ما يسالش. نذكروا آخر أجل باش يكون نهار 2 3 أوت 2026 نصف النهار. هذه البلاغ وهذه التوصيات. توصيتنا زادة إنكم تكونوا ديما مرتاحين، برشا ضحكة برشا تفاؤل، إن اللي جاي باش يكون خير واللي جاي باش يكون أحلى وزين.

0: الشمس ومليك ضروب. انا قلت انتوب على الحب كنتوب، لو اني عارف منك منتوب.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين،
3: صباح الخير وكل الخير.
1: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
1: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
1: نسائم الصباح.

0: جاردناج. اليوم في الجاردناج باش نحكو على الفستق، ونعرفوا انه احنا في قفصه صناعي عندنا صبه استثنائيه ما شاء الله، وباش نعرفوا كيفاش نجمو نختاروا الشتله هي نتاع الفستق، كيفاش نعرفوها هكا باش تنور بالكدا، كيفاش بنعرفوها باش تنجح. احنا ما نعرفوش اكيد، لكن المختصين في المجال هذايا يعرفوا. وخليني نرحب ونقول صباح الخير للسيده ساميه مرابط، مهندسه مكونه بمركز التكوين المهني الفلاحي بقفصه. صباح الخير سيده ساميه، مرحبا.
1: صباح الخير سعيد،
0: نهارك زين.
1: صباح الخير، ربي يبارك فيكم ان شاء الله.
0: يعيشك يبارك لك سيده ساميه. الفستق ثالي وقته توا والا مازال قبل كل شيء؟
1: هو وقته توا، الفستق وقته توا، وقت الجني توا.
0: علاش هكا؟ حتى مشينا باش نشري يقول لك لا توا ما تشريش هذايا اللي موجود توا، راهو مازال معناها نتاع عامنا ولا نتاع سنه راهو مازال ما هوش دارج بالكدا. حبيت نثبت من عندك معناها قبل ما نشرو.
1: لا لا بدا الجني تاع الفستق، بدا شويات مش هو مش ياسر، ما بدا هو نورمالمون نبدو الى 70% من الفستق طاب، خاطر هو يطيب على مراحل، ما نبقوش نستنوا حتى النقو تنقي، يعني يلزم ينحي، يعني الفلاح احسن اللي هو احسن للتاجر باش يشري يعني تو احنا بدينا ندخلوا في موسم جني الفستق.
0: واضح.
1: يعني لك راهو من تاع منول ومن تاع سنا يبان شنو
0: يبان.
1: استخديت تلقيه اخضر، اكل اخضر الفريك.
0: اها باهي. كيفاش نجموا الناس تسمع فينا تو، كيفاش نجموا يختاروا هالشتله نتاع الفستق؟ كيفاش يعرفوا انه هذيك راهي شتله معناها باهيه وبتنجم تنجح وتعطينا اللي احنا حشنا بيه؟
1: باهي ياسر. الفستق من الأشجار المتأقلمة، هي معروفة عليها متأقلمة عبر سنين متأقلمة في قفصة، لكن إحنا تولت شجرة لوج من وراها الإنتاج وفير، يعني لكن الإنتاج الوفير فما عوامل نجاح، خاطر أغلبية الفلاح تلقاها هي الفستق موجود من قبل، لكن بريسك عام 87 بدأ يدخل، 88 تخلي القفصة تتشجع فيه إدارة الساحة، لكن شجعوا وعطوا الشتلات أما ما تبروش الفلاح، يعني حتى اللي تشوف فيه الأشجار الكبيرة راهي هكاك بالصدفة طلع. احنا تو بدا الفلاح يفهم قيمة شجرة الفستق وبدا يدخل يستثمر فيها، ولكن الاستثمار هذاك فما عوامل نجاح باش تنجح لك شجرتك، خاطر الشجرة تاع الفستق انت تغرسها اليوم بعد 5-6 سنين تدخل لك برودكسيون في الانتاج باش تبان لك عيوبها. انا باش نتجنبك العيوب هذيك شنو باش نعمل؟ أول حاجة اختيار الصنف، أنا ما زلت باش نعمل على ربي باش نبدأ نغرس فستق، اختار الصنف، مش كل الأصناف تمشي في قفصة، كل رغم أن قفصة تمشي فيها الفستق، ثم أصناف مثلا تحب أكثر ساعات برودة، كي ناخذ مثال مثلا الكرمال الأمريكاني، يحب 900 ساعة باش نقرب لكم، 900 ساعة برودة باش تنور.

0: الشجره بينما الماطري نتاع قبصه يحب 300 ساعه. انا ما نجمش نغرس الكرمان وبعد نتفاجئ به اللي هو ما انتجليش، ما جابليش انتاج. يعني هذا اول حاجه اختيار الصنف.
1: لازمني نعرف شنو نختار معناها واللي
0: يعني
1: يتماشى مع
0: الصحة
1: طبيعة قفصة. اي
0: مع طبيعة الطقس بتاعنا، مع طبيعة البرودة والطقس، خاطر كل شجرة تتأقلم مع ظروف معينة.
1: ايوه
0: ثاني حاجة أنا اخترت الصنف، مش نختار شتلة من عند اللي يبيع المنبت. يعني أول حاجة ما قلنا كل نبتة ما فيها جذور وساق وأوراق،
1: اي
0: أهم حاجة نركز عليها هي جذور. لازم تكون فما جذور قوية، مش جذور ضعيفة ولا واحد تنشري الشتلة. في المنبت توا يعني ما عندناش الناس باش تغرس شجره، نغرسوا في الدقايق كعبه فزدك ومن بعد تالي اللقمه تطلع اصل، ومن بعد اللقمه بالصنف اللي حاسي بيه. احنا المشكله ان هم مثلا انا غرست بذره في نقول تو في فيفري 26، في فيفري 26 غرستها، ما يلزمش نلقمها في اوت تو تو يبدا التلقيم نتاع القام نتاع الفزدك، ما نلقمهاش في اوت 26، لازم نلقمها في اوت 27، لازم تتعدى عليها
1: عام
0: عام ونص ولا عام وثمانية شهور باش نلقم، باش
1: ايوه
0: تعطينك الجذور اللي قلت عليها انا باهي. ومن بعد كي نلقمها الشتله هذيك لازم تقعد عام اخر عند المنبت، يعني كانها بين عامين ونص كذا سنين انا نشريها الشجر.
1: معناه اللي باش ياخذها
0: احنا
1: لازم يصبر. اي
0: يعطيك الصحة أصحاب المنابت يلزم يفهموا هذا ويصبروا. يعني أنا وقت نغرس بذرة لازم تقعد عام ونص على الأقل باش نلقمها، بعد تقعد عام عندي أخر باش نبيعها للفلاح. احنا اللي قاعد يصاير تو البذور اللي زرعوها في فيفري تو ولا في جانفي يلقمها تو السنة في فيفري ويبيعها لك في ديسمبر ولا جانفي ولا واحد. هذيك يعني اللي شاك نتاعها وعدم نجاحها شيء كبير، يعني الأغلبية ما تنجحش، الأغلبية ما تنجحش. هاي
1: كيفاش نجم نعرفها معناها توا هذه
0: بالعروق، بالعروق
1: بالعروق
0: قلت لك انا
1: معناها
0: ركزت
1: واضح
0: على العروق.
1: ركز
0: هاي
1: على العروق.
0: العروقها قوية، العروقها قوية راهي عندها تنجح لك، عروقها مش قوية راهي ما تنجح لك، يعني ما
1: واضح
0: باينة. يعني
1: واضح.
0: ثالث حاجة
1: هاي
0: اني لا طريقة التخطيط في مزرعتك ولا في سنيتك ولا واحد. احنا ما هو قلنا الفزق ثنائي المسكن، الانثى واحده والذكر واحد.
1: وذكر واحدة
0: يعني
1: ها
0: وقت نجي وقت نجي نخطط ونزرع في ثانيتي لازم 8 اناث عليها مذكر، يعني اي 8 اناث عليها مذكر، خاطر التفكير في الفزق عن طريق الريح، وانا يلزمني نخليه بالطبيعه. الريح هو اللي يعاونه على التلقيح، والذكر ذاك يلزم من شروطه انه هو يتفتح هو الانثى في نفس الوقت. من جيت خاطر تو شفت اغلبيه الفلاحه يستهزأ بالذكر، يعني كانها حكايه فارغه، ايضا نذكر بيدي مش بتسهل انك تذكر بيدي، خاطر انت تعود عندك 300 400 شجره ولا 1000 ولا حتى 500 حتى 100، مخير ان انت الاسلم ان ان ان كل 8 نعمل
1: ثمانية
0: نغرس
1: أناثي
0: فيهم
1: عليهم.
0: ذكر اذكر 8 اناث عليهم ذكر، ونكرر في كيكه يعني كانها 8 عليهم ذكر. يعني انك تجي تنسطر نعمل اسطر اناثي اسطر انثى انثى ذكر انثى انثى ذكر كيكه، وبعد اناثي اناثي وبعد كيكه. يعني هنا في التصطير يعني فيها حساب وفيها انتباه باش تبدا انت مرتاح، مره
1: مرتاح
0: اخرى كي تدخل مرتاح.
1: وشجره اكيد تلقى هي معناها كيفاش هي تتذكر كما قلنا بالريح، معناها
0: بالريح
1: مش
0: تفكر
1: بالضرورة
0: بالريح.
1: يلزم باليدين ولا حاجة. واضح. يعطيك الصحة يا
0: اي
1: سيدة سامية، شكرا
0: عايش
1: ليك، توصيات
0: عايش
1: مهمة جدا ونصائح زيادة راهي كيف
0: عايش
1: كيف مهمة جدا، وما شاء الله احنا توا
0: ربي
1: صابت
0: يبارك فيك.
1: الصبا تقريبا نجم نقولوا في حدود 5000 طن، معناها فما عنا بالتحديد 4900، معناها تقريبا زيادة ب 15% بالمقارنة مع الموسم اللي فات. ان شاء الله يرخص، معناها ان شاء الله نشوفوه في الاسواق، ان شاء الله نلقوها في المتناول.
0: هو المهم الانتاج مش مهم يرخص،
1: لا
0: هو
1: مو باش ناكلوا احنا، هما ينجوا احنا ناكلوا. راه ان شاء الله
0: يبيعوا ويصدروا، والحركه الاقتصاديه كل تتحرك راهي في
1: ان شاء
0: قفصه.
1: الله ان شاء الله يا رب يعطيك
0: مدينه
1: الصحه.
0: فلاحه تربح وتبيع بالغالي مش بالرخيص. انا راني شنو باش ناكل كيلو ونص كيلو، لكن هو انا نحبه هو يربح
1: أكيد زيادة بطبيعة الحال بالحق، خاصة وقت اللي نعرفوا معناها طريقة كيفاش قديش يلزم يصبر وقديش معناها يلزمه وقت وقديش يلزمه انتباه، فلهنا معناها تحسي انه هو قد ما تيغلي عنده الحق. ما يسيش احنا ناكل معها شوية زيادة، يعطيك الصحة الشكر. المهم ان شاء الله الفلاح الكل ان شاء الله بالرزق يا ربي الناس الكل. يعطيك الصحة سيدة سامية، نورتيني كالعادة، شكرا.
0: سلام.

0: نسائي الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: اهلين وسهلين ومواصلين معاكم المشوار وتوا باش نمشوا لمرحله الديكار ومرحله الجمال وهكا قبل ما عدناش فتناها برشا المرحله نتاع انه باش نجيب معناها مهندس باش يعمل لي سيباراسيون ومهندس اخر باش يقول لي شنو هي الالوان ومهندس داخلي ومهندس خارجي هذايا اللي تعودنا بيه اما توا ماشيين في كل ما هو جديد كل ما هو ايكولوجي كل ما هو يهم البيئه يحترم الإنسان ويحترم الطبيعة طورنا برشا في موضوع ديكور وفي كل مرة في كل حصة نشوف أنه عالم كبير برشا ودومين كبير برشا وما تنجمش تحصره في حاجة هذيك علاش اليوم باش نحكو على موضوع آخر أنا كيفي كيفكم زيدة كيف نحب نعرف عليه برشا تفاصيل اللي هو التصميم الأيكولوجي اللي يحترم الإنسان ويحترم في نفس الوقت البيئة ولا مهم جدا سنة صباح النور سنة تركي أكيد مهندستنا الداخلية حاضرة معنا صباح النور سنة نهارك زين
1: نهارك زين
0: مرحبا مرحبا كيف ما قلت يظلي معناها ولينا في عالم كبير برشا ودومين كبير برشا برشا برشا كل ولا فن في حد ذاته معناها فيه التصميم وفيه الجمال وفيه الاحترام تاع البيئة وفيه احترام الإنسان محليه العالم متاعكم
1: أكيد جدا في التصميم موجود معناها في زر معناها بار حاجات باش نقول لك معناها نجم نعملوا تصميم كما توا معناها التصميم البيئي مهم جدا
0: أي.
1: في وقت على خاطر الكلها تولي تمشي توا في حاجة مودرن حاجة جديدة لكن زادا ما ننسوش اللي لازمنا نحترمه البيئة
0: أكيد
1: اللي هو السؤال بتاعنا اليوم المطروح كيفاش اللي نجمو نصممو معناها دار وإلا أي بروجي ويكون إيكولوجيك معناها ليكو ديزاين
0: كيفاش نجمو نصموه قبل كل شيء معناه تصميم إيكولوجي معناها ولو في فكرة صغيرة الناس اللي تسمع فينا ده وش معناها تصميم إيكولوجي
1: التصميم الأيكولوجي اللي هو كلمة تصميم بمعنى كيفاش أنرى تصميم كيفاش معناها أورياليزي الإحساس كيفاش سوا معناها أبيتا وإلا كوميرسيال وإلا أي بروجي
0: معناها تصميم منزلي ولا تصميم تجاري معناتها الناس أي فوالا
1: بالنسبة لكلمة إيكولوجيك معناها كل ما هو مرتبط بالطبيعة معناها كيفاش تصميم يحترم الإنسان ومنطقة يحترم الطبيعة اللي هو اللي كو ديزاين التصميم الأيكولوجي
0: باي كيفاش نجمو نوصلوا له شنو بالضبط معناها شنو نعملوا بالضبط باش نحترموا الإنسان والبيئة
1: بالنسبة للتصميم الأيكولوجي معناها هو أنك باش تصمم فضاء يجمع بين الإنسان والبيئة في نفس الوقت ماهيش حاجة بليتو انا نجمو فما برشا حاجات اول حاجه استغلوا الضوء الطبيعي كيفاش نجمو نخدموا على لي غران زوفرتير اللي هو نخدموا على البون اورينتاسيون معناها كيفاش نحددوا الشبابيك نتاعنا في معناها في الاتجاه نتاع الشمس معناها كيفاش باش البيوت وين باش تتحط الكوجينه الصاله معناها كل في سباس باش نحطوا عندها معناها عندها الفونكسيون تاع لذلك معناها لازم يحطوه معناها في بون اورينتاسيون منها نقللو من استهلاك الطاقة وكل شيء ومنها حتى على الشمس تاع النهار معناها والضوء يكون أكثر.
0: باهي مهم جدا الديتاي هذايا
1: ايه أنا زادا التهوئة نتاع الدار زادا اللي كي تكون دار فيها تهوئة معناها طبيعية تكون أريح وأبرد خاصة حنا توا في الصيف برشا نستخدموا في الكليماتيزور معناها الفونتيلاتور هذوما حاجات ينجم معناها يكون الطاقة أكثر احنا نولوا كي نخدموا على التهوية الطبيعية نولوا حتى نقصوا في استهلاك الطاقة.
0: باهي
1: كيف زاد لي ماتيريو ديرابل للمواد المستدامة نستخدموا مواد أكثر ديرابيليتي كيما البوا كيما البيير كيما فما لي ماتيريو كما تاع نستخدموا فيه مقبل فك الديار تاع قبل لك الطين
0: اي وتكون ابرد هي بالحقره وتو مثلا الناس اللي تسمع فيها تو مثلا ولا تسمع فينا تو سنه اللي يقول لك معناها عندي بيوت مثلا مبنيه بالحجر وعندي مثلا عامل اكستنسيون مبنيه بالياجور البيوت نتاع الحجر تحسها ديما ابرد معناتها ما تستحقش برشا كليماتيزور عكس اللي مبنيه بالياجور، تحس انه فيها سخانه، اللي بالحجر لا تحسها ديما بارده شويه هكا ولا اها.
1: البيوت اللي هي بالحجر تكون في الصيف بارده
0: اي
1: وفي الشتاء سخونه،
0: سخونه فوالا.
1: معناها الياجور فاحنا قبل نبنوا معناها بالحجر تكون اكثر، خاطر هما قبل كانوا اكثر يستخدموا في المواد الطبيعيه وكانوا اقرب للبيئه اكثر من توا.
0: صحيح.
1: زاده نجموا زاده ندخلوا الطبيعه في الدار نتاعنا، كيفاش معناها نخدموا على نجموا نعملوا كونتينيتي معناها انتر لانتيريور اكستيريور كيما قلت لك بالجراند اوفرتير، معناها تكون ثم حتى في ديالمون ثم رؤيه للفضاء الداخلي والخارجي، ثم ارتباط بيناتهم. نبدا ناخذ مع البلان كبير، نعملوا اسباس كبير في الدار نتاعنا كيما الجردان كيما اي اسباس، معناها باش تحس روحك اللي انت كومسي معناها مرتبط بالطبيعه نتاعك.
0: صحيح، حلوه برشا، سورتو تبدا عندك هكا شباك كبير برشا وتحل الشباك، معناها تجيك نسمه ربانيه وتجيك الشمس هكا طبيعيه، وفي نفس الوقت تشوف الخضار، معناها اول ما تحل الشباك ولا اول ما تحل البورت فونيتر تلقى اكل الخضار قدامك، معناها بالحق بوزيتيف فايبس يعطيها لك، معناها يعطيك برشا طاقه ايجابيه.
1: أكيد جدا أكيد. هو معناها أن كونكليزيون في
0: اي
1: الآخر باش نقولوا التصميم الإيكولوجي الهدف نتاعه مش كان باش نعملوا دار مزيانة، أما زادة دار تحترم البيئة، توفر الراحة للناس، يعني اختيار صغير اليوم نعملوه معناها باش نقول لك اللي أي اختيار باش نعملوه اليوم واجب يكون عنده تأثير كبير وقدوة.
0: أكيد على نفسيتنا وعلى كل شيء. يعطيك الصحة يا سناء، شكرا لك، ومهم جدا مثل هذه التحديثات اللي قاعدة تصير واللي يلزمنا نرجعوا لها ونثبتوا فيها، خاصة قبل ما نحطوا أي حجرة، يلزم المهندس الداخلي والمهندس المعماري يكونوا زوز حاضرين مع بعضهم باش يعطونا تصميم أيكولوجي والتصميم يحترم الإنسان ويحترم البيئة في نفس الوقت، مع دار مزيانة ودار هكا باش تعيش معاك وبيك. يعطيك الصحة يا سناء، نورتني كالعادة، شكرا ليك.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: أجندتنا الإذاعية شنو يسنى فيكم؟ برمجتنا ما زالت متواصلة معاكم وبيكم حتى نص الليل بطبيعة الحال في مفتتح شهر رؤوت. بعد شوية بعد ما نكملوا معاكم نسائمنا الصباحية اللي بديناها معاكم من 6 بتاع الصباح وفريق كامل حاضر معاكم، صدقي عارفة أكيد في الإخراج الفني لهذا الفضاء. تحية زيادة كبيرة لي زميلنا عبد النبي مولى ولي كل زملاء من مختلف المواقع في الحقيقة. بعدها الخيمة ولمياء أبو النصر تكون حاضرة معاكم من 10 حتى النصف النهار. من بعدها ريم مولا كيف كيف زيادة نصائح تهم التكنولوجيا، نصائح اللي تهم تليفوناتكم اللي تهم الكمبيوتر متاعكم كل شيء تلقوه معنا في تكنولوجيا اي نيوز من خلال مختصين يكونوا حاضرين.
8: الحياة المدرسية منصة رقمية جديدة لوزارة التربية، معايير أساسية لشراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة، آخر الاختراعات. تابعونا اليوم في برنامج تكنولوجيا نيوز بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة.
7: للرياضة كالعادة مكان كبير وحيز كبير في برمجتنا وبمختلف الفلاش سبور اللي يكونوا حاضرين، لكن زيادة بالملفات الرياضية. الملف الرياضي اليوم يبدأ معاكم المشوار وقسم الرياضة من الساعتين، ومن بعدها نمشوا لنسمة صيف كالعادة مصافحات برشا نسمة اتجينا من خلال الكشافة من خلال الفنانين ومن خلال الأنغام اللي تكون حاضرة مع ريم محمد اليوم من 5 حتى 8.
9: زياد زواري وعرض 100 كمانجا ضيفنا اليوم في برنامج نسمة صيف بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
7: أم كرثوم أمل حياتي كل عدد الناس اللي هكا ولت مبرمجة القوة امتحها ومبرمجة الترتيحة امتحها في 9 متاع الليل. أم كرثوم اليوم تسمعوا أمل حياتي. وشكون اللي يجي لتونس وما يجيهاش عاشق؟ كل واحد يجي عاشق لتونس. جئتك عاشقا بإمضاء سوار عميدية. تبدأ معاكم المشوار من 10 حتى نص الليل.
9: ضيوف جئتك عاشقا اليوم من سلطنة عمان ليلى درويش خبيرة في التحكيم التجاري والاستثماري والوسائط الدولية. من ألمانيا نبيل مرزوقي عضو في الجمعية التونسية الألمانية تعنى بالجالية التونسية بتونس. تابعونا الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
7: سوار عميدية باش تعمل بينا دورة كبيرة واحنا قاعدين في بلاستنا، نمشوا لعمان ونمشوا لألمانيا وندوروا العالم الكل، وتبقى تونس هي اللي نرجعوا لها ديما ونرجعوا لها عاشقين وفرحانين. هذه برمجتنا لليوم السبت 1 أوت 2026.

هكا نكون وصلنا معاكم نهاية مشوارنا اليوم. مشوار كما قلت لكم الأول بديناه من 6 بتاع صباح، إن شاء الله كانت متابعة رائقة للجميع، ونعرف أنكم ديما تستحقوا الأفضل. هذاك علاش كيف ما قلت لكم غدوة تختاروا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها، الأغنية الطربية بطبيعة الحال تحبوا تسمعوها إن بعد التسعة. شكرا لكم، شكرا لكم، خليتوا صباحنا أحلى، ويبقى ديما صباح هو موعد تواصلنا اليومي معاكم، مساجاتكم، كومنتاريتكم، بتصبيحاتكم المزيانة اللي هي سكر قوتنا في كل يوم. في أمان الله، باي باي، نهاركم زين.

0: إذاعة قفصة معك وين ما كنت. الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام الساعة 10 صباحا في استوديو إذاعة قفصة. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تعزز قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بمعدات وتجهيزات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين ظروف العلاج داخل القسم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفئة الناجحين في امتحانات البكالوريا لسنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية الاثنين الثالث من شهر أوت 2026. شدد أمس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة على ضرورة تسريع إنشاء محطات توليد جديدة بالغاز لتوفير الطاقة الأساسية وتحسيس محطة لاستقبال الغاز المسال، وذلك للحل الأزمة على المدى البعيد وتفادي تكرار سيناريو القطاعات الكهرباء الذي شهدته البلاد. دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس للالتزام بإجراءات حفظ الأدوية ونقلها خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدا أن احترام شروط التخزين يساهم في الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها وسلامة المرضى. تجددت اليوم مواجهات بين مئات الشبان الراغبين في الهجرة غير النظامية وعناصر الأمن المغربي عند معبر بني أنصار الحدودي بين المغرب ومدينة مليليا الخاضعة للإدارة الإسبانية. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا غدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة مستمعينا الأعزاء وين ما كنت، وأهلا وسهلا بكم في موعدنا الأسبوعي الخيمة على موجات إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. مواضيعنا من عاداتنا وتقاليدنا وكل التفاصيل الجميلة تقريبا مختلف الجهات. اليوم باش نحكوا على الأكلات الشعبية الصيفية في موروثنا الشعبي، باش نحكوا على أنواع الأكلات هذه وتسمياتها أيضا تختلف من جهة لجهة، كيفية تحضيرها خاصة بالأواني التقليدية وكيف في تخزينها أيضا. والأكلات تضمن زادة المشروبات الصيفية اللي معروفة برشا على امتداد سنوات وسنوات. تقريبا هذه أهم مواضيعنا اليوم أيضا في فقرة نبتة وحكاية. اليوم باش نتعرفوا على نبتة الدقفت اللي هي أيضا من النباتات المهمة، مهمة جدا خاصة في فصل الصيف. وعم علي باش يعطينا أكثر تفاصيل حول هذه النبتة، وأيضا باش يرافقنا في موضوعنا اليوم دائما عنده الإضافة، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف، أيضا باش تكون حاضرة معنا في الأستوديو سيدة هداء قناصة من قفصة، باش نتعرفوا من خلالها على بعض الأكلات الشعبية القفصية، باش تعطينا برشة تفاصيل وبرشة تسميات كما قلنا. وطبعا هذا الكل في الخيمة اللي رافقني فيها في الجانب التقني صدقي عارفة، في مراقبة البث والبث الرقمي إبراهيم كمالة، زينة حقي في غرفة الهاتف، هذه صديقتكم لمياء أبو النصر تحييكم.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى، تحياتنا متجددة لكم وينما كنتم. تحية خاصة لكل مستعملي الطرقات، ديما نقول لكم سيسوا أرواحكم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. إن شاء الله كل السلامة للجميع. نقول زاد ألف مبروك بالنسبة للناجحين في دورة المراقبة، وإن شاء الله مزيد من النجاحات والتألق. طبعا محلاها الفرحة كتزين البيوت التونسية، وخاصة فرحة النجاحات راهي ديما تبقى وحدها، وديما معناها يبقى وقعها حاجة أخرى في البيوت التونسية. إن شاء الله ربي يفرحكم بصغيراتكم. اليوم لمة الخيمة، لمة العادات والتقاليد، بما أن الدنيا سخنت ويلزمنا هيك نشوف ونرجع لأكلاتنا الشعبية الموجودة في موروثنا الشعبي في مختلف الجهات. هذا علاش حبينا اليوم نحكو على الأكلات الشعبية الصيفية، خاصة باش نتعرفوا على بعض الأكلات من قفصة، من قبلي أيضا، وطبعا في ساعتنا الثانية معاكم مع مختلف الجهات من خلال مكالماتكم الهاتفية ومداخلاتكم، باش نتعرفوا زاد على طرق تحضيرها بك الأواني التقليدية والطرق التقليدية. وفما الأكلات اللي طيبة على البارد، كما أن نقولوا طيبة تكون حاضرة، وفما الأكلات اللي عندها قواعدها وعندها طرقها وعندها الأدوات الخاصة باش نحضر الأكلات هذه، وزاد طرق تخزين الأكلات هذه. طبعا برشا تفاصيل باش نعرفوها مع ضيفتنا اللي حاضرة معنا في الأستوديو. مرحبا بك مدام هدى.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام لميا، شكرا مرة أخرى على الاستضافة، وأنا منيش غريبة على

0: برنامج الخيمة، اللي هي
1: مرحبا.
0: البرنامج هذا الحقيقة الناس كل تحبه ونحبوه برشا. عنده برشا أكثر من 10 سنين، قلتي هكا
1: سنين ما شاء الله،
0: سنين
1: 10
0: وأعوام،
1: مع المستمعين.
0: بالحق 10 مع المستمعين، وهذا يدل على شيء، إن ثراء المحتوى.
1: شكرا.
0: وكل مرة نتطرقوا لحاجة تمس أكل الثقافة متاعنا، موروثنا القديم، وتمس من الروح والأصالة اللي موجودة في
1: أكيد هذا هو هدفنا من خلال برنامجنا الخيمة. أيضا حاضر معنا عبر الهاتف عم علي بالقاسم. مرحبا بك عم علي.
2: صباح النور لم يا أبو النصر، صباح النور كل مستمعين إذاعة قفصة، صباح الخير طاقم إذاعة قفصة، صباح الخير كل المستمعين في البر والبحر وين ما تكونوا، وإن شاء الله رفقتكم السلامة أينما كنتم. إن شاء الله مبروك علينا وعليكم الصيف، وإن شاء الله يجينا بالبرود، إن شاء
1: إن
2: الله
1: شاء
2: يبارك
1: الله.
2: علينا ربي،
1: إن شاء الله يا
2: وإن شاء
1: رب.
2: الله تكون درجة الحرارة على قد ما نقدر إحني، وربي يعطينا كل شيء باللطف،
1: إن شاء
2: وإن
1: الله
2: شاء
1: يا
2: الله على
1: رب.
2: قد حرارة قلوبنا زاد.
1: إن شاء الله يا ربي. طبعا الصيف راهو في تونس عنده جو خاص مع لمة العائلة والناس اللي ترجع بالذمة لمة العائلة ومحلاها، خاصة وقت اللي هيك نرجعوا لأكلاتنا الشعبية وجونا الشعبي التقليدي. عم علي، طبعا كما سمعنا عم علي اليوم باش نحكوا على الأكلات الشعبية في موروثنا الشعبي، وبرشا تفاصيل باش نعرفوها معاك ومع مدام هدى قناص. خلينا في
2: مرحبا
1: البداية،
2: بها. مرحبا بها.
1: يعيشك. خلينا في البداية ننطلقوا مع مدام هدى. مدام هدى، نحكوا على الأكلات الشعبية القفصية، خلينا ننطلقوا معاك من أشهر معناها الأكلات في قفصة وتسمياتها. نعم طبعا كما نعرف برشا أكلات تقريبا موجودة في مختلف الجهات، بعض الأكلات تختلف تسمياتها من جهة لجهة، لكن هي نفس الأكلة مدام هدى.
0: أكيد عندنا القفصة مشهورة بثراء الموروث الغذائي. عندنا أكلات خاصة بنا احنا، الحقيقة خاصة بمدينة قفصة. نعرف الكل اللي قفصة هي مدينة وحية، وكانت السكان كلها بحد العيون، بحد الهنا وين الواد وين البلاد العربي، فهمتيني؟ وكانوا أجدادنا عندهم طرق جميلة جداً في الابتكار انت تاع الماكله هذه، وفي اعطائها نكهه، فهمتي؟ كان في التطيب يطيبوها على حاجات معينه، ويزيدوها كل مره يزيدوا طعمه وفاحص سبيسيال خاص بقفصه. من قفصه معروفه بالكسكسي بالمرشين، موجود كان لهنا في قفصه،
1: نعم.
0: اللي بالفركوس، اللي هو زاد كيف قراع ينبت كان في قفصه، فهمتي؟ قفصه معروفه بالسليقه، بالحساء، بالقريطفة، بالبركوكش، بالطبيخة، بالكسكسي بأنواع وأنواع كثيرة.
1: نعم
0: فهمتي، من الكسكسي الحلبة إذا يأكلوه زادة في الصيف، محبذ ومحبذ للمرأة الحامل، خاطر هو غني بالبقوليات وأنواع اللحوم،
1: بالحبوب معناه.
0: بالحبوب
1: ايه.
0: الموروث الغذائي في قفصة متميز جدا، وهذا اللي يميزه. عندنا زاد الخبز المطبق، ولو انها احنا الجريد يقولوا جماعه التوزر يقولوها متاعنا واحنا نقولوها متاعهم، اما فما فرق ما بين خبز مطبق قفصة وخبز مطبق متاع الجريد. هما ما يحطوش المعدنوس والنعناع الشايح والكل، احنا نحطوه يكون فيه نعناع شايح ومعدنوس وترفش حمام متاع الرده واللي حشيك والبصل والفح والثوم، حشيك وشويه الملح والفلفل الاكحل وكل شيء، تكون طعمتها جميله جدا ورائعه.
1: نعم به، بما اننا نحكي على الاكلات الشعبيه اللي خلينا ننطلقوا مع الكسكسي. الكسكسي اللي في الشتاء نوع، في الربيع نوع، في الصيف نوع كما قلتي هدى، خاصه في الصيف كسكسي الحبوب اللي يكون المدبش، فما شكون اللي يسميه الكسكسي المدبش، اللي فيه البقوليات الكل تقريبا الموجوده الكل، في حتى بعض انواع الحشاش الموجودة.
0: والله هو راه كل حد كيفاش يسمي، اما احنا ماذا بينا تو نحافظوا على الاسامي اللي هي الاصليه نتاع، انك باش تطور ولا باش تزيد ولا باش تنقص كل حد حر، كل واحد وبرمته واش يحب، اما نحافظوا ديما على الخاصيه القديمه نتاع الماكله نتاعنا. بالنسبه للكسكسي عندنا انواع وانواع، وكل موسم الكسكسي نتاعها
1: اكيد،
0: في عندنا اكثر من جي 13 نوع نتاع كسكسي في قفصه. وقت الربيع عندنا الكسكسي باللفتوس الناريه، كسكسي بالخضره البيضاء احنا نقولوا، لفتوس الناريه وبطاطا وكل شيء وخرشف وحمص وكل. عندنا الكسكسي بالقرع وقت الصيف، القرع الدارك نتاعنا، القرع الحر بالبطاطا والبصل والقرع هذاي. عندنا الكسكسي بالفول والكرجات زاد هذا وقت الخريف، وعندنا كسكسي بالمرشان اللي هو ديما موجود ومتواجد على كامل المرشان اللي هو العروش نتاع اللفت ومازال صغير. عندنا الكسكسي بالحلبة اللي هو الناس كي تسمع كلمة حلبة تتفجع، اما هي راهي ماهيش برشا حلبة، يعني معناها يحطوا كان جيست للطعمة. نعرفوا الحلبة عندها برشا خاصية
1: طبعا، خاصة في الصيف وقت اللي نحكوا على الحلبة معناها راهي عندها فوائد مش عادية.
0: راهي تعرفي كان الحلبة قالك تقول كي كان يدروا على اللي بيا لما يوزنوني بالذهب بالوقية، فهمتي؟ الكسكسي المدبش اللي انت تحكي عليه هو كسكسي الحلبه نتاعنا، هو الكسكسي اللي فيه الحبوب الكل من العدس والفول المصري والفول المكسر، وفيه الفرماس وفيه الكرافس والقرع الاحمر، فما شكون يزيدها السفناريه وبالثوم وروس الثوم اللي هو اهم عامل، روس الثوم البصل والثوم. نطيبوه بالحم الراس كيما نطيبوه بالبقري كيما كل حد وكل قدير وقدره، معناها نعم. مش وراه خاص كان بك الحكايه هذيك،
1: نعم
0: فهمتي. يعملوه اكثر بالحشايش زاده بالفاجل ويعملوا الكبار، فهمتي معناها كي تكونيها الكل انت تقولي كيفاش يعطينا المطعم، ما هو يعطينا مطعم رائع جدا ومغذي ومفيد. نعرفوا ان النباتات العطريه عندها برشا فوائد على جسم الانسان.
1: اكيد اكيد نعم. طبعا مع الكسكسي المطبقه اللي حاضره في الشتاء وحاضره زاده في الصيف، وقت اللي نحكي مع عم علي قلت له رانا باش نحكوا على المطبقه، قال لي لا المطبقه راهي اكله شتويه. عم علي
2: مرحبا.
1: هاي سيدي،
2: بالنسبه للاكلات اللي متواجده هنا في دوز عندنا الكسكسي اربع انواع، هذوما اللي حاجتنا بهم 100% اللي نسموهم المدفوف مسفوف، وعندنا البركوكش المسفوف، وعندنا الكسكسي المدبش اللي فيه حاجات ممتازه وما تلقاها كان في دوز. مثلا عندنا البركوكش نديروا فيه الحلبه والحمص والفول هذيك عاده الناس كل، لكن احنا نديروا فيه اللقط. اللقط هذاك اللبن نشيحوه وينشروه، وبعد ما يشيح يدسوه في ظبيه ويقعد طبيعي، ويديروا فيه الترفاس كان يظل عام ترفاس.
1: نعم
2: يسموه كسكسي، معناه نقول احنا بركوش بالشعال. ويديروا فيه الكبار،
1: تلقيه
2: مطيش منه ورق الكبار، تلقيه مطيش منه الفرماس الترفاس واللقط والحلبة والحمص والفول، وما فيها باس، وما يجيش اللحم هذاي على خاطر باش يديروا فيه التن البزاف اليابس هذاك اللي يقولوا له الشلبة.
1: اي نعم،
2: التن يظل مفصص منك الكريم اللي فيه ويظل فيه مطعم مش عادي، ياكلوه بالمسقة. الملسوس المسفوف اللي يتعدى حشاك يعملوا له رضخة زي الرضخة، يقطعوا البصل والثوم حش الوجوه وشوية طماطم ويسمغوه بيها مع بعضها، سمغ بيها مع بعضها، ما تاكليش من غديك تدخل تاكليه مخلط.
1: نعم.
2: عندنا ثاني في الصيف نستعمله كسكسي باللبن، اللي يخذوا الشكوى بالذمة، معناه يخذوا نهارها الحليب يروا بالحليب وخذوه، يبدأ اللبن جامد شوية.
1: نعم.
2: يديروا له شمية برشا ويسقوا به كسكسي، هذا يعملوه لك اللي عنده الغاز، يعملوه لك اللي ما يطيقش الزيوت، يعملوه لبرشا حاجات هذا
1: يكون خفيف. فما السفة زاد، سامحني عم علي عم علي، فما السفة مدام هدى زاد.
0: اي عندنا السفة بتاع في قفصة تختلف على السفة
1: معروفة في الصيف أكثر لأنها خفيفة.
0: صحتي هي ري أكلة خفيفة صالحة لكل زمان ومكان، فهمتي معناها باش ما نقعدش شقاء وعناء للتطيب سيرتو تو نساء، ماذا بيك سفة وزيد فما حاجه اللي ذري ما يحبوش عادوش ياكلوا الخضره، ماذا بيهم على حاجه ياكل كسكسي مبسس هكاك وخفيف. عندنا صفه الصفه بالبسباس، نعملوها بعروش البسباس والبصل تجي سمحه ياسر هذا وقت البسباس. وعندنا الصفه العاديه اللي تيب البصل والطماطم، ولا اللي عنده القديد يعمل قديد تجي رائعه جدا. فهمتي تقلالها يتقلالها شو اسمه الفلفل، حشكي برشا الفلافل، الفلفل شايح، فلفل الماء الملح، احنا نقولوا مالح مش منقوع، نقولوا فلفل مالح في قفصه. فهمتي؟ والفلفل حشك الاحمر، الفلفل اكحل، الفلفل المسير، فهمتي؟
1: نعم.
0: وفما السفه المفوره اللي هالخليط هذايا الكل يتعمل في قصعه في البارد معناها، وتتحط تتفور. فهمتي؟
1: يتفور في القصعه ولا
0: يتفور
1: في الكسكس؟
0: يتخلط الخليط الكل في القصعه، اما يتفور في الكسكس تبيعه. فهمتي؟ هذه السفه من الاكلات الخفيفه.
1: نعم. به
0: عندنا زاده كيف المريسه، احنا الناس كل تحب المريسه في القصعه.
1: اللي هي
0: المريسة اللي هي اسمها على التسمية نتاع الفعل اللي نقوموا به. عندنا الطماطم هاشك المكونات نتاعها طماطم مكعب، شوي فلفل أخضر، جرين فسيسات نتاع ثوم، هاشك وملح وزيت زيتون.
1: نعم.
0: تتمعس أول شيء الوحدة مليح مليح الطماطم، وفما شكون ما يحطش فيها البصل.
1: نيين من غير ما نطيبوا.
0: يتمعسوا مليح، يتقطع الطماطم يتمعسوا
1: بالمهراس.
0: لا بيديك.
1: به
0: تمرسي مليح بيديك، تمرسها وتعملي فيها حبيبه الحشك الملح وسنين الثوم، تقطعيهم مليح تمرسي مع بعضها الكل، ومن بعد تقطعي شويه الفلفل تصبي الزيت وتخليها تبرد. فهمتي؟ وتاكلي بالشفاء. رائعه جدا زاده المريسه. فما شكون يعملوا فيها
1: سهله وخفيفه ومفيده.
0: فما شكون يعمل فيها الفلفل المالح، خاطر توي كما يرخص الفلفل المالح نعملوه ياكلوه حتى بالزيت زيتونه في المالح.
1: نعم.
0: يخرجوا جرينات نتاع فلفل بالزيت زيتونه وينقعوا به، والله أكل حاجه سمحه.
1: نعم. طبعا الكسكسي حكينا على برشا انواع الكسكسي اللي في الحقيقه معناها حصه كامله ومنها ومن وفوش
0: حصه واحده للكسكسي.
1: فعلا صحيح. باه نفوتوا شويه الكسكسي وقت اللي نقولوا الصيف، خاصه في الجنوب الغربي تقريبا في تونس الكلها، راه نقولوا البسيسة اللي حاضرة بامتياز، حتى هي في الحقيقة يلزمها حصة وحدها البسيسة. الفوائد متاعها في الصيف كيفاش تعطي الطاقة تبرد، والبسيسة القفصية عندها خصوصيات.
0: والله هو قبل كانت عندنا نوعين فقط
1: اللي هم
0: قبل اللي هي بسيسة القمح، هو عندنا متاع الشعير. احنا نعملوها نقولوا الزميطة نتاع الشعير، فهمتي؟ خاطر نعرفوا فوائد الشعير على البدن الصحيه لمرضى السكري واللي عاملين ريجيم وكل شيء، تعرفوا اللي الفوائد الموجوده. البسيسه نتاعنا تترحى فيها برشا مكونات مفيده جدا، القمح، الحمص، الدرع، العدس، والكل هو خليط من الحبوب والاعشاب العطريه.
1: نعم.
0: فهمتي؟ النعناع، النعناع الشايح، كل ما هو مفيد لجسم الانسان في الصيف.
1: باه
0: تتصفى، تتغسل وتتصفى وتتنقى، ومن بعد تالي ندنوها فوق الكانون نطيبوا نكركوها كل واحده ذاك، ومن بعد تترحق. فما اللي يعملها بالماء الروينه،
1: فما نقولوا الروينه، فما شكون يسميها الشربه زاد،
0: لا احنا نقولوا الروينه لهنا نرونوا في الماء. ديما الاسماء مشتقه من الفعل اللي نقوموا به.
1: نعم.
0: روينه نزيدوها خويت نتاع الزيت زيتونه، هذا كي تبدا بالماء وتشربي ما عندك معلش تفطري عليها الصباح
1: تروين.
0: فهمتي؟ تروين. ولا نتاع الشعير زاد كيف بالماء البارد، ولا نعملوها بالزيت والسكر ونعملوهم معناها كل عبابيد ناكلوها الصباح بكري.
1: نعم.
0: ولا ناكلوها مع الشريح اللي هي الغربوز نتاعنا، احنا نقولوا الغربوز هو الشريح، في قفصه نقولوا غربوز.
1: نعم.
0: هو التين المجفف. فهمتي؟
1: اي
0: تتعدى به. هذوما حاجات الصباح تغذي، خاطر الواحد سخانه وما يلوجش على القهوه السخونه ولا حاجه، يلوج على حويجه بارده منها تعطيه طاقه باش يستمد نشاطه الكل تيلتك اليوم هذاك، وميم طون تبرد الجسم وما يعطسش بليتو، وتكون غنيه وثريه. تو هاني ولت انواع واشكال نتاع بسايس،
1: فما برشا ابتكارات وبرشا
0: حاجات. اما هذوما الحاجتين الاساسيين اللي كانوا قديما جدودنا كانوا نعملوها.
1: باه، وخلينا نكونوا متفقين ان البسيسه راهي بنتها وراهي اصلتها الا ما تكون حاضره بك الادوات التقليديه والطريقه التقليديه، او فما معناها تقنيات خاصه باش
2: المشرب والشقاله
1: والمعجنه. اعطينا اعطينا عم علي، راني حبيت معك انت معناها نعرفك الطقوس نتاع تحضير البسيسه.
2: بالنسبه لنا احنا في دوز هنا عندنا برشا انواع من الزميته. هي اول زميته الساعه اللي نعملوها احنا شربه، هذه تجي من الحلبه وشويه جلجلان وشويه كمامين وحبه حلاوه، هذوما بركه، وتطرحها مليح مرتين باش تبدا ذايبه كيل فرينه، ويديروا لها شويه سكر نبات.
1: نعم عم علي عم علي، خلي المكونات هذوكم حاضرين، هنا راجعين باش نحضروا البسيسه بعد الومضه الاشهاريه.
3: اذا قفصه معاك وين ما كنت اشهار.
4: يلا جو
3: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات،
5: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفخ جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
6: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
3: إشهار.
7: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا ودا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
3: الخيمة.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا في الخيمة، مواصلين معكم المشوار مع ضيوفي مدام هدى قناص حاضرة معنا في الأستوديو، عم علي بالقاسم حاضر معنا عبر الهاتف. كنا تحدثنا على بعض أنواع الأكلات الشعبية الصيفية خاصة في قفصة وفي إقبلي، وطبعا ما زلنا باش نسمعكم من مختلف الجهات أعطونا بعض الأنواع والتسميات. عم علي كنا تحدثنا على البسيسة، مدام هدى اعطتنا المكونات تقريبا معناها ما تختلفش برشا على قفصة. خلينا عم علي لان الوقت عم علي ما عندناش برشا وقت، والموضوع ما شاء الله معناها ثري وثري جدا. خلينا معاك انت، خلينا نعرفوا على نتعرفوا على الادوات اللي تحضر بها البسيسة الزمنية الاصلية، بسيستنا اللي هي الاصل. كما ذكرت
2: اول حاجة في زميتها، أول حاجة في البسيسة هي يكون عندنا طاجين طين الساعة باش نطيبها في طاجين الطين.
1: أي
2: يطيب القمح على اعتداله ما يتحرك.
1: خلينا عم علي خلينا نقولوا للمستمعين علاش طاجين الطين، لأن في سر راهو. أي
2: طاجين الطين باش يطيبه في مستوى معدل حراري ما يتحرقش
1: على نار هادية،
2: على نار هادية يطيب سلة سلة.
1: نعم هذا هو
2: كيما الكوكوت ولا حاجة كيما هكا.
1: أي
2: باهي، وتتحضر ماذا بيك في مشرب نتاع مالقي، اكل المشرب الخفيف اكل لماع شويه، اكل مالقي سمح مش فخارك الخشين شوي، اما يكونك المالقي الرطب سمح.
1: نعم
2: تتحضر باش ما تشدش فيه السوق، هي وقت اللي نروناها تشد ساعات الحاجه، اما كي يظل مشرب مالقي ما تشدش فيه. وحتى باش نخزنها نغطوا بك الغطاء نتاع المالقي هذاك يقعد فيه حتى المغضوه من غير ما يعملك الرديل نتاع الوعاء. علاش خطر هذاك ما يعطيش مواد، ما يسيبش مواد.
1: نعم
2: تمام باهي. وعندنا مثلا ناخذ لك مثال اللي ثم سويقه مثلا من دراع في تكون لها وقت طويل محضره الواحد اللي فيها جميع الانواع الحبوب وكل شيء تتحضر كم في الظبيه تتخبم في الظبيه باش الظبيه ما تزيدهاش ما تعملهاش البرغش خاطر تحفظها من البرغش ومتحفظها من
1: الرطوبة خاصة من الرطوبة باي مدام هدى عندها إضافة معني
0: لا حبيت نعلق برك على طريقة التحضير اللي هو طاجين الطين نعرف الطين عنده الخاصية انه يطيب الحاجة معناه تو حنا كي نحمصوها ونقلوها على طاجين الطين على نار هادية باش الطين وتعطي لون ذهبي سمح والطين يطيب يهبي طيب يطيب حاجه في حاجه طين مش كيف ما مش كيف ما فهمتي
1: نوضح الصوره
0: يعطيه نكهه
1: تو الطين مدام هدى بمعنى انه يخليها طيب من برا ومن الداخل
0: صحيتي
1: مش من الداخل
0: من برا مرعوبه من برا
1: يعطيك الصحه
0: صحيتي
2: تبدا من الشوشط
0: هذا نقولوا مرعوبه تترعب قفصه فهمتي معناها اكل الطين هذاك يعطيها معدل حراري يتصرف الكامل الكمية ويعطيها لون سمح ونكهة خطر الطين يعطي نكهة
1: طبعا
0: للحاجة اللي تتحط فيها
1: نعم
0: فهمتي هذه هي معناها طاجين الطين يتقلى مليح فما شكون يحط حاجة شوية الملح زادة كيف هو الأول ومن بعد يقلي باش ما تتحرقش وما تتصهدش احنا نقوله فهمتي وبعد ما تتقلى هذيك الكل يتحط بدل قصعة كبيرة كل مره وين نقلوا وتبدا الاغاني والاهازيج ويغنوا لها فهمتي كي تبدا نقلوا في البسيسه
1: تاعنا
0: نصبوا فك القصعه العدس الحمص الدرع نصبوا النعناع قشور البردقان حبه الحلاوه فهمتي حتى شويه حشك ملح حبيبه ملح نقولوا باش ما تتوسش برشا المكونات كان تحضير البسيسه تبدا الريحه فايحه من على بعد
1: ونهار تحضير البسيسه ماهوش نهار عادي
0: نقولوا مصبح
1: كامل
0: هو ما في الصيف لا ما تجي 8 ولا 7 ونص كل البسيسه تقلت وتريقلت وتقلت كل شيء
1: وخاصه قبل مدام هدى كانت الناس ترحي برحى معناها راهو حاجه
0: مجهود
1: كبير ولكن في جو خاص كما قلتي فما الاغاني والاهازيج براد التاي يكون حاضر والجيران معناها الجارات كلها تكون مع بعضها وكل واحده تجيب الكميه نتاعها
0: اسمعي قبل كانت الدنيا كلها عربي ما كانش
1: طبعا
0: الفطورات هذه كانوا الصباح يقوموا على بكري كانوا يعملوا شوي يعملوا السفة يعملوها بكري يفطروا يعملوا صحن المقلي فلفل وحشك وطماطم والثوم فهمتي الخبز يتعجن الخبز ويبدأ يطيب ما هو خاطر هو تطيب منه ولا منه طاجين منه ولا منه فهمتيني معناها كان جوها كان جوها مميز جدا مش كيما تو ورنا كيما شفنا مع بالمناسبه نقدموا له تحيه سي حاتم الكتاري الخاصيه الرحى التقليديه
1: نعم.
0: فهمتي معناها كل حاجه الماتيير راهي تزيد نكهه معناها بويسك هي طبيعيه كان الطاجين ولا الرحى زيد نكهه لك الحاجه اللي موجوده
1: طبعا طبعا طبعا هذه هي وخاصة وقت اللي نحكوا على البسيسة تقريبا رغم معناها التطور والابتكارات والكل لكن اللي يحب يلقى البسيسة الأصلية ويلقى كطعمة هذيك متاع قبل والبسيسة الأصلية يلزم معناها يعتمدوا معناها الادوات التقليديه 100%
0: باش الغربال غربال يبدا موجود قصعه العود
2: غربال نوعين راه
1: اي
2: عصير غربال الرطب الغربال الرطب
0: غربال الشعر نقولوا غربال الشعر هذاك نتاع البن
2: فما الزراد اللي باش يهبط فيه شويه نخاله اللي باش يعملوها بالبسيسه اللي باش تاكل وحدها اللي بسيسه بتاع الروانه بالمية ولا تتغرف بالتمر ولا تتغرف بالشريح ولا هذيك باش يعملها في الغربال الزراد الكبير اللي باش يلوح شويه نخال يقولوا باش تنظف الكرش مليح
1: نعم
2: واللي الرطبه اللي باش تشرب الماء يسمها اعمال غربال نتاع الشعر هذاك الرطب
1: نعم
2: الغربال الغربال العادي مش الزراد يلزمها تصفى في الطبق ما تصفاش في حاجه اخرى باش الطبق هذاك خاطر فك الاطوار نتاعينا باش يشد ينحك النخال المحرش نقولوا احنا الحصاله
1: واضح
2: نعم السويقه فيها حتى نوعيه اخرى نتاع صحراويه مثلا نعطيك مثال اللي في الصحراء في وقت الصيف توا يجيهم المليح هذا المليح هذه شجره تنبت في الصحراء وتنبت كيما نوعيه البرتلاق هي شبيهه بالبرتلاق
1: اي
2: يجملوا المليح هذاك من الصحراء ويجيبوا يغسلوه هو مالح في حد ذاته يغسلوه بالماء ويشدوا شويه سويقه ويصبها عليه وهو مبلول ويدولها شوي فلفل ويبدو ياكلوا فيها، فيها مطعم ما في شوي مع ذاك الملوحة وهذيك الشوي فلفل وشوي الملح تلقاها صدقني معناها حاجة أخرى كبيرة ياسر. واللي كيف يلقوا كركر متاع الزرع يلقوا كركر متاع الزرع حتى هو يخرطوه ويغسلوه بالمي مليح ويديروا عليه شوية فلفل ويديروا عليه شوية سوقة.
1: نعم
2: معناها تلقاها أكلة مش عادية جدا.
1: به عم علي
2: مثلا أكلة أخرى اللي هي صحراوية ما يسمع بها حتى حد يعني
1: اللي هي قليل
2: شوي مش عارفها ناس اللي هي المعلوكة.
1: اللي هي شنية المعلوك؟
2: المعلوكة هذه خبزة ملة يجيبوا خبزة ملة ويحلبوا الحليب ويديروا فيه الدوسة ويعملوه مع صورة ما هي المعصورة يعملوها كيفها في الواحد صفافة كالكتانة نظيفة ماذا بين عمبرقيز ولا حده وفهمت ولا وتصف وتندر في خبزة وتنحط غديك تشيح شوية.
1: نعم
2: مشاحت هذيك كان خبزة الملة طابت والعظام طابت عظام الدجاج العربي ويقطعوهم تفتيفات تفتيفات تفتيفات ويرفسوهم مع بعضهم خبزة وعظام ومع صورة ويصبوا عليهم الشيخ الدهان. دهان راهو دي وهان معناها
1: طبعا طبعا
2: دهان راهو حاجة كبيرة ياسر. يصبوا عليهم طرف دهان ويرفسوهم وياكلوهم ويعدوهم باللبن على خاطر يجوا قوا ياسر إذا كان ما نشربلهمش اللبن نتاع نهارها يكونوا قوا شوي.
1: نعم واضح
2: راهي أكلة مش عادية يسموها أكيد. المعلوكة علاش يسموها المعلوكة؟ خاطر تلقاها تبرية في السنون ما بين العظام وما بين المعصورة. راهي حاجة معناها نود كلنا نشاهيكم.
1: شاهدنا توا عم علي سي شاهدنا
2: ماذا بينا ما
1: لاحظوا
2: ماذا بينا يسمعوا حتى مواطنينا بالخارج خلي يسمعوا خلي يعرف اولادهم خلي يسمى موروث خلي يقول لهم معلوك يعرفوا شنيا يقول لهم معصوره يعرفوا شنيا
1: اكيد اكيد اكيد هذا هو هدفنا عم علي. نسمع مدام هدى
0: كما يحكي كما كان يحكي عم علي نلاحظوا ان كل منطقه عندها موروثها الغذائي وهي مادام منطقه صحراويه هو وين عم علي عندهم تو برشا كلام قاعده نسمع فيها انا نفهماتها اما الغير ما يفهمهاش شنو هي فهمتي احنا قفصه منطقه جبليه وتبنت على العيون نتاع الماء معناها عندنا خاصيات اخرى سيفهم مش كي سيفنا المحله السخانه هي اما فما خاصيات في طبيعه
1: اكيد
0: فهمتي هذاك علاش تكون ماكولات نوع ومعناها
1: تسميات نوع
0: تسميات نوع وساعات راي نفس التسميه فهمتي ساعات قبل زاد هذايا بالنسبه للبسيسه ما نعرفش كان نحكوا على قبل كيفاش كان يخزنوا
1: اي طبعا التخزين
0: قبل طريقه التخزين ما كانش عندنا ما كانتش الفريجيداري قبل كانوا نحطوا فيك الصناج السعف صناج السعف ويتعلق في الشجره
1: كيفاش كيما
0: معناها صناج اللي احنا نعملوا
1: كيما القفه معناها
0: بالسعف
2: الطور زي الشفنه صناج هذايا سامحيني صناج هذايا هو يصنع كيما يصنع الطبق لكن يبدا مدور حتى يطلع الفوق
1: يبدا بالطول
2: يبدا فما صغير
0: كل هكا صناج نتاع احنا نعملوا فيه الوالد كان يجيب لنا فيه
2: الطبق بالضبط يعني الطبق اما يتم يكبر يبدا كيما الحكه
0: كي تقول طبق انت عم علي احنا نمشوا بالعرض الطبق عندنا حاجه بلا
2: هذا علاش قلت لك
0: هذا بالطول هذا يمشي
1: البدايه نتاع معناها عم علي واضحه تقريبا الصوره هي الانطلاقه كما طبق معنا الخدمه نتاعها لكن بالطول
0: صناج بالطول هكايا كانت نحطوا فيه الماء
1: نسمع مدام هدى عم علي
0: كانت الحقيقه المراه كانت تتميز بالحنكه في قفصه من قبل معناها كانت عندهم ثقافه الممارسات هذه تدل على برشا ثقافات مثلا ما كانوش يطيبوا كميه كبيره اللي درجه انها تخلوا البيت خاطر عارفين ما عندهمش وين وحتى كانت فضلت الحكايه كانوا يوزعوها كان فما روح التضامن والتكافل ما بين العائلات واللي يوزعوا معناها فهمتي يوزعوا وكانت ديما المراه الطيب على قد عدد العباد على قد عدد الافراد الاسره وكان بقت حاجه قليله هذيك تتحط في هاك الصناج تتعلق في الشجره ولا في الزقيفه خاطر الزقيفه تاعنا الديار الكل كانت فيها الزقايف الزقيفه بلاصه بارده نحطوا فيها الزيار نتاعنا نبردوا الماء وتتحط فيه كل ما هو حاجه باش ما تفسدش قابله للاكل
1: نعم.
0: اكل اللي تفضل هذاك كانوا قبل نحكي كانوا يفطروه الصباح يقوموا الصباح يفطروا فهمتي معناها الوسائل كانت بسيطه جدا هذا نحكي على جدودنا القدم
1: نعم.
0: فهمتيني
1: كل شيء للطبيعه
0: صحيتي الماء كان في الصماط هي نفس القطع اللي نستعملوه كي نعملوا بها الحليب تولي شكوى اسمها. كي نعملوا لها الماء تولي السماط، ونعملوا لها القطران زاد كيف كيف شوي ماء بالقطران، ينخزنوا فيها الدقيق زاد قبل حتى المسافر يهز الدقيق. فهمتيني؟ كانت نفس الحاجة أما لعدة استعمالات. هذا قديما كيفاش كنا نحافظوا وعلى الأكلات نتاعنا. الطين هو أغلب هو المادة الأساسية اللي كانت تتصنع منه الحاجات اللي تتخزن فيها لما يحتويه الطين من أنه ينقص من الرطوبة ويحافظ، فهمتي، ويبرد وما يخليش الحاجة تفسد.
1: نعم هذا هو. باه نواصلوا معاك في نفس النقطة عم علي. أدوات التخزين اللي كانت مستعملة قبل سمعنا تقريبا من عند مدام هدى بعض الأنواع والطرق، وكلها من الطبيعة وكلها بطرق بسيطة لكن أثبتت نجاعتها.
0: نجاعتها وذكاء بالحق.
1: نعم فما حكمة كبيرة برش عم علي.
2: هم الأولين من كما يقولوا الحاجة أم الاختراع عندهم.
1: أكيد أي
2: وقت اللي يجيو باش يعملوا عديلة مثلا، يعملوا العديلة، احنا العديلة هذه قفة كبيرة اللي يهزوها على الجمل وهزوها على البغلح عشان الجو وهزوها على برش حاجات. العديلة هذه كبيرة معناها قفة كبيرة باهي، وبعدها يصنعوا من تحتها العبار الصغيرة القفة الصغيرة هذيك، وبعدها يصنعوا ثم حاجات ياسر. مثلا عندنا المي نعملوا له القربة. القربة مثلا وقت الناس اللي يبدأ يقول لها الشنة تتنح منها الشعر تبدأ كيما شبه شكوى، أما مش شكوى كبيرة هي، ويعملوا لها القطران هذيك يبدأ يبردوها ويعلقوها باش يجي معها أبرد وأحلى. عندنا التخزين يخزنوا في الضبية دائما، ثم الضباية تطبخ بالذمة. هنا في بلادنا يطبخوا ضباية يضبغوها بالذمة باش يخزنوا فيها الأشياء ويخيطولها قعرتها، مش ربطها ربطان، يخيطولها قعرتها يقولوا لها يزنى، يقول فلان يزنى في القرب، فلان يزنى في الشكاوي، فلان يرقع. هذه يجوا ناس مختصين وخيطوا له قعرتها يعملوا فيها الدقيق، ولا يعملوا فيها الزميت. ثم واحده خاصه بالزميت اللي هي جلدها غليظ شوي، اللي باش يخزنوا فيها الشيشه يظل جلدها رق شوي. يظل مثلا عندنا الفخار الزير الكبير يديروا فيه التمر.
1: نعم.
2: يديروا فيه الحاجات البرشه. الزير الصغير يديروا فيه زميتها. الحلاب يديروا فيه المرذوق. المرذوق شنو هو؟ يجيبوا الطماطم والهريسه والطماطم والفلفل والبصل والثوم والكرويه والكركم، ويعجنوه يقلنه مليح في الزيت.
1: نعم.
2: وبعد يعجنوه ويديروا له شويه معناها شويه ورد ومنه ومنه كي حاجه خفيفه
1: فوحو.
2: ويديروه في الحلاب ويكبسوا له فما، اما يجيبوا له غلق بالذمه بتاع زي ما غلق الحلاب، ولا كما يقولش يكبسوا عليه جلده.
1: أي.
2: يقعد حتى للعام الجاي محافظ على نفس النوعيه.
1: نتذكر
2: انا صغير وقتها امي قاعده تصنع في المرضوخ، ونجي نخليها تخرج قد قد، ونجي نسرق ندري ونحلق الحلاب ونخطف منه ونجي ونصبها في خبز.
1: اي
2: ساعات تلقاها حاره.
1: اي
2: تلقى نخرج للصحه، وساعات تلقاني ما حلو تقول سرقت المرضوخ.
1: اي تفيق بي
2: معناها المرضوخ هذا من اللذ الاشياء اللي هي قبل معناها ساعات نبطل نعمله كان الخبزه ونعدوها بالمرضوخ.
1: نعم
2: عندنا مثلا في الصيف ناكلوا الخبزه والغبيبه. الغبيبه هي الحليب نتاع امس، خاطر مش ديما يخضوا في الصيف، خاطر ما هو الترويب يبدا يصعب شويه والخضان يبدا صعب شوي.
1: نعم.
2: لان ناقصين وسائل تبريد، يبدو يخلوا غبيبه ويديروا منها المعصوره
0: الحليب. هم يحبوا المعصوره. نعرج شويه على كلامك سي علي. الحليب قبل كانوا حتى كي قبل ما يفسد يتمخض مليح مليح ونعملوا منه هيك الجبنه احنا نقولوه، وكانت تتخزن في النسيج نتاع كليل هكا يتطبق يتحط فيه الجبنه، اول شيء يعطيه نكهه ويتخزن وتكون معناها محفوظه هكا.
1: نعم
2: جبنه. بالنسبه لنا احنا الجبنه راهي احنا الجبنه نجيبوا الدوسه ونديروا فيها نديروا الدوسه في الحليب. وقت تجمد هي تبدا كيما الريكوتا توا معناها.
0: هي الريكوتا جامده ماهيش شبه بعضها. هي اكسح شوي.
2: هي اكسح شوي.
0: تكون قارصه.
2: خلاها هذيك نقلوها بالمغرفه.
0: كيف ما نقلوها
2: بالغنجايه.
0: لا
2: علاش؟
0: تبدا كي الفرماج.
2: هذيك نقول لها جبنه. والمعصوره كنا نعصروها وتبدا خبزه شايحه شايحه شايحه شايحه، تقول لي كانت تاكل الخبزه العاديه معناها.
0: الناس كانت بتحافظ وكانت تلوج على وسائل باش تطور معناها المخزون نتاعنا الطعام، كان التجفيف كان يجفوا في برشا حاجات التجفيف كما حشكة الطماطم الفلفل وكل، كان هذا استعدادا للمواسم نتاع الشتاء مثلا القادمه. كانت الزيار زاد كيف كيف، كانوا يخبوا بالزيت يخزنوا بالزيت يخزنوا حشك بالملح، يعملوا الجديد، يعملوا فهمتي
1: برشا. هذه هي الحكمة مدام هدى، ان اقبل كل شيء من سمحني عم علي كل شيء من
8: الحياة المدرسية، منصة رقمية جديدة لوزارة التربية، معايير أساسية لشراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة، آخر الاختراعات. تابعونا اليوم في برنامج تكنولوجيا نيوز بداية من نص النهار على موجة إذاعة قفصة.
9: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
10: الساعة الآن تشير إلى تمام 11 صباحا في استوديو إذاعة قفصة. أهلا بكم إلى موجز الأخبار. برمجة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية قفصة خلال هذه الصيف 16 مهرجانا صيفيا، منها مهرجان دولي ومهرجانات وطنية وجهوية وأخرى محلية. وقد انطلقت فعاليتها بداية من شهر جويلية وتتواصل إلى غاية شهر سبتمبر القادم. تابعت مصالح المندوبية الجهوية للديبان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر خلال الأسبوع الجاري حالة قطيع الإبل، من حيث توفر المشارب والأعلاف على خلفية موجة الحر الشديدة التي عرفتها الجهة طيلة أكثر من أسبوعين وأثرت في وضعية المراعي الطبيعية. صدر في العدد 78 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات. أعلنت أمس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرضى، كما تتواصل المساعي حديثة بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يقوم أساسا على ضمان استمرارية الخدمات الصيدلية وتبسيط الإجراءات وحماية حق المرضى في النفاذ للمنتظم إلى أدويتهم. تواصلت موجة حرائق الغابات في عدد من الدول الأوروبية، إذ اندلعت حرائق جديدة في اليونان في حين شهدت فرنسا وإسبانيا تحسنا في السيطرة على الحرائق. جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها في محيط سد روحينا بريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا في انتهاك متجدد لبنود فك الاشتباك. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
8: إذاعة قفصة في نفط وحزوة على 88.3.
7: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم مسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
8: الخيمة
11: سبحان من دار الأكوان وخلق الإنسان وكريم معبود رحمن قداش في الكون كون، دخان شبعوه الأعيان كمثيل ثعبان وكبر وظلام ودتان ورشق الأطراف مكن، تنصب وغلق الأركان وقدح نيران ونزل جال بر مليان ترخت جنحيه دحن، وركز بالصوت رنان وحبس في مكان وبعث في الجو دخان على البوب أزرق مدخن، في الناس ترفع الأذان بدعاء قرآن خايفين لا يكون طوفان داعين، يا رب هون وفريق لطيار طشان في الجو غربان وحجل وسراب سمان مقنوج هارب يحسن، وزحف محزوم حزمان جاي دز دزان وخلط وعلن لمان مكسوب والناس طمن، المطر تنكت نكتان والبر عطشان مزروع ما بين ولدان وحشيش طالس مكمن، جال قش ملموم لمان عظهور وديان مرفوع ودرز غليان لمياه تزفر تونون، وركح في كل فدان جاب حر مليان مغطوس مغموم غمان مليان شارب مرون، وقحز وبعد المكان وفرح من كان مفجوع وصبح مطمان بالخير لله زين، في القوم معروف سيفلان رئيس فرسان وبعث في كل جيران شوشان في الناس يذن، تكريم وفرح وحسان لله قربان بقصاع والحم خرفان وطبل بصوت دندن، وشعار وديب فنان مغروم والهان وبدت بالصوت نسوان ولسان زغرات ونمن، الحشيش تحزم وزيان وفرش بطفان وسبول مطروز مليان وعلاه وخنشل وبين، معاك في البر جيعان حيوان شبعان وحليب والبن ودهان لبقر كشبع حين، ورقيس وهدير قعدان في وسط عطلان وحفز بنواع والوان نوار حافل ملون، نحمد من ناس عربان بالريف والهان عشاق في كل مزيان في مسقط الراس نسكن، مغروم بالقول فنان موهوب معان جوال مصواب وزان الأشعار ياسر مدون، من هل سكان زلفان والجد بنان من ناس فرسان شجعان ركاب أزرق مسون على البرق الظلم وتكلم اسمع وش يقول كلامه يسبح للمولى ويسلم على محمد باهم قامه يذكر في المعبود ويمدح ويصلي يسلم ويسبح ويمسد المكتف يتسرح بظن الله يوقف عقدامه واليابس يا خضار يقرح يتبسمح يكشف عبسامه على البرق الظلم وتكلم باسم الخلقنا يترنم يذكر ويصلي ويسلم يوم أحلى صلاته وسلامه معاه طبة مبعوثة تقلم وملاك تفرح قدامه معاه طبة مبعوثة تعدي ما تخليش مريض يودي وملاك تخطط وتسدي تبين وين يحط خيامه واخرى بظن الله تهدي تشور وتبعد فسقامه نزل عتونس بالداير ما خلاش مكدر حاير من قبلتها للجزائر مليان مدكم بظلامه بشر مطر كل شواير وتعدى ماشي في قوامه تشوف ليهم البنات يونوا في نشوة وفرحة ويظنوا واصوات خلاخيل يرنوا على مشية مكحول ميامه شواويط حزامه يدنوا في المواجه واطراف حرامه الفلاح اطمن وتهنى تحصل على الشي اللي يتمنى واصوات عصافر تتغنى كل نوع يوري فنغامه وسرار ينوع في الرنة ورتيل يسدي في قيامه وفرططه يعلن عفراحه يفتح ويطبق في جناحه والغصن يوزع ففاحه وحجل محجب عظامه بيدوك وطالق براحه ينادي متبلع في غرامه والزرع مخنشل بحلوله ومشنقر ويطلع في ذيوله شعطاته قدام سبوله قرعون يقطع في غمامه وبقر يرضع في عجوله مفيع الحليب على فامه والنسوة يغنوا ويسدوا يدوا في الغزلة ويردوا أبو خلجة صافن عزندوا بالعاني يوري فوشامه ونحل يعبي في شهده ويغري صافن عكمامه ونوار يوري فكفافه ومحني ويعطر في الجافه متنوع مبهاه وصافه والراعي رهرة فغنامه المخلة والشكوى على كتافه فريافه مقدود أيامه وترفاس مفوج ومبرج يدحي في التربة وينبج وحمام مطور يتربج يلعب يتغزل بحمامه وجربوع يسيج ويبلج عجراه ويكبس في حسامه وفرسان الوهرة تتسابق وفحولة تصول تترامق وغصان بفرحة تتعانق لهب الواري بنسامه البناني صياد وعاشق في وطنه مطبوع كلامه على البرق الظلم وتكلم اسمع واش يقول كلامه يسبح للمولى ويسلم على محمد باهي
7: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة يا مشرع على الفرح والميعاد يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة يا مفخرة برجالها الأجواد يا بيت الأصالة من قيم وسيرة يا معطرة بريحة همم الأجداد يا بدا زاهي بعشب وويرة يا غناية جميلة مرجع صداها الواد
8: الخيمة.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، رجعنا معكم في جزءنا الثاني من الخيمة. ذكركم برقم الهاتف 31 376 730، ونذكركم أيضا باللغز معك عم علي. مرحبا بك مرة أخرى.
2: بالنسبة للغز مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين. على كركوبة مكركبة، لا راس لا رجلين، الجلد جلد واحد واللحم لحمين.
1: بيت الشعر.
2: بيت الشعر الصيف ضيف لو كان يقعد.
1: نعم
2: من البقيه
1: باه، خلينا نشوفوا باش يطلعوا هاللغز والكلمه الناقصه في بيت الشعر ولا لا. نمشي المكالمات. الو،
12: صباح الخير.
1: صباح الخيرات، مرحبا بيك. مرحبا.
12: نبع السلام، نبع السلام من ودار فيك الرخاء والشد يذعر قفصه نعزه في الكبده.
2: الله الله،
1: مرحبا بيك سي العدودي.
2: العدودي
12: نسلم على إذاعتنا من اللي نشت أفكارها غذتنا دي بالبرامج شبه طبيعتنا حياة الأبواد دي قدين فخذ وردة ونحرص الزرع اللم دوع ولطن وصوف الغلم من الباس ناي السدة عيش التقديم بسيطة نعيشوا على الملفوف والزميطة وخبزة الملة طيبة محطوطة وشكوة لبن مخلطة بالزبدة وبيت الشعر مركزة ممسوطة فيها الغراية الراك بعد السدة بيت الشعر مبسوطة صنعت حراير سلمة ياقوتة تحسم الدار العين دي ملوطة ولا تسمع أنا حس كيف تعدى تجيب الكس تجيب القطعة مع الحم مشروطة كس بلحم دي فوق العدة رجعتنا المالدينة وفكرتنا في أيام مرت بين أختي لميا ومنين نجعنا وفرسان وذرينا القوم لعدو تتصدى ولا نحملوش الذل لا يرضينا وكلمة عزيزي تلمنا لابد نهمست همسة صغيرة طرقت للموضوع عندي غيرة وكلمة عزيزي شامخة وكبيرة والمحكى لقوه سامة جدا يعني العباد محاصره ومغصوره وقطعه وسحار يسوه قاعد ومده التاريخ ما يتسقى، وهذه حقيقة كل حد وحق الغدار والخوال لما بقى في عهد نص عمر حالف سيدا وخرس الجاري تحس شد والخنقة ظنوس الزيارة زين منها مردة العكري بدأت تلاجي من تلاجي من بن الزيارة وصاحبه الدغباجي هايت وماجد جبت الميراجي وشتت بقايا حد ما يتعدى وتبحث على اللي يصور العزعاج ووقف الناس الغاز سفر رقدة كان تركض الغيمة ولا تحيات الناس في جحيم لا خبز لا ملبوس لا تعليم ولا من يحط الراس فوق مخدة اتحجبت الضحكة وغاب تسكت سيمة وسم الشبح وشاف قتل ولدة قتل الحياة أصعب وشد القيادة وكسروا الأبواب والعباد موتهم لو حب الحساب ويد حمرة قاسية متشدة وخشوا الزوايا وعذبوا الطلاب وصار الغضب في الشعب حد بالعدة بعد الغضب تهيا خام بمسيرة طالب الحرية فيها قيادة ناس تسوية قالوا كلام كبير ند الندة ما هيش بيع بلادنا مكرية وتمت الكروة وفت فيها مدة العكر بدأت تتهم نعم العكر بدأت تتهم وسلمى سمعت كلام جديد ماشي قديم وعرفت المصدر جاي من زعيم اللي اسمه الحبيب صعيب لما انضده ودور عليها سلسلة بالغام وحرش عليها بطال مثل السودة حرش عليها بطال قلوب من حجر مارس القتال وسارت معارك بين الجبال وقتل جنود كثير فوق العدة في الغرب في الجنوب في الشمال وقارت حديد نهار شين تعدى ولا العدو محتار في كل ملتم ضايق تدمر وكارتوشيال ضايق مصور وضباط ناس وياسين المدة وشعلت الدنيا وشيعت الأسعار وعاد كلاف الليل ما يتغدى.
1: نعم يعطيك الصحة
12: على خاطر قصيدة طويلة
1: طويلة وما نحبوش نطولوا على المستمعين، ماذا بينا اللي يدخل معنا باش نخلوا المجال أكثر للمستمعين. شكرا لك سي العيدود. نعم
12: شوف اللغز الله كانت عظام اللغز.
1: نعم اللغز محاولتك في اللغز العدودي
12: وهي اظن على ما اظن هي كعبه هي كعب طال لظا
1: باه الكلمه الناقصه في بيت الشعر
12: تقول سي علي سمعوني
1: نعاودوا عمالي
13: الصيف ضيف لو كان يبعد
12: لو كان
13: الصيف ضيف لو كان يبعد
12: لو كان يقعد عكيف
1: باهي محاولة.
13: محاولة
1: شكرا لك سي العدود يعطيك ألف صحة في انتظار مكالماتكم على رقم 31-376-730 تحية كبيرة زاد لكل أصدقائنا اللي يتفاعلوا معنا على صفحتنا الرسمية لإذاعة قفصة ويسمعوا فينا عبر الموقع منهم صديقنا محمد سعدان تحية كبيرة ليه متابع وفي لبرنامج الخيمة صديقنا خالد عاكر ميزادة تحية كبيرة ليه محمد سعدان كما ذكرنا اللي بعث لنا برشا بقات ورد وكلام أحلو شكرا ليك سي محمد تحية كبيرة الخالتي أخميسة إزنايدية وإن شاء الله ربي طول في عمرها. نعم نواصل مع المكالمات. ألو
14: ألو
1: عسلامة مرحبا
14: السلام عليكم
1: وعليكم السلام مرحبا شكون معنا
14: عسلامة
1: مرحبا بيك شكون معنا نسمعوا فيك نقص
14: بالجب من شرقة
1: نقص في الراديو البحذاك واسمعنا من التليفون سي محمد
14: تحية للعدودي البير الارتوازي للشعر والثقافة الشعبية والتراث والتاريخ هو سي محمد صالح شكري وكل الأوفياء إذاعة قفصة
1: ونحيي
14: يحيي وياسين التوأم في نجاحه في الباك
1: ألف مبروك
14: وبنت ولدي غندة رجب
1: ما شاء الله
14: اللغز هو البيضة
1: أي
14: وصيف ضيف لو كان يبقى سنين
1: واضح يعطيك الصحة سي محمد بن رجب ونقول لك ألف مبروك وإن شاء الله ديما الأفراح تملأ كل البيوت التونسية نواصل مع المكالمات ألو
15: أهلا وسهلا
1: عسلامة مرحبا
15: أختي لمية وش حالك لبس عليك
1: مرحبا بيك سي محمد صالح
15: أهلا بيك محمد صالح شكري من مزيلا
1: مرحبا بيك مرحبا
15: أهلا
13: سي محمد
15: واش حالك حنان
13: مرحبا سي محمد
15: مرحبا بيك سيدي مرحبا بيك لحضور
1: عايشك يا خويا سي محمد باش طلعنا اللغز اليوم
15: والله اللغز ما اللغز الله اعلم الاجتهاد لكل حال نقول الشكوى
1: الشكوى الكلمة الناقصة في بيت الشعر
15: عاودها للتعلي
1: نعاودو
13: الصيف ضيف لو كان يقعد
15: العيشة بالسيف
1: واضح محاولة على كل
15: تحية ليك وتحية لذاعة قفصة وتحية لهاري المضيلة بصفة عامة وتحية لكل ناس محمد صالح شكري وتحيلي هذا تعالي التليفون وبارك الله فيها الأخلاق العالية.
1: شكرا لك سي محمد الصالح. نواصلوا معكم. ألو.
16: ألو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا.
16: وبيك عايشة.
1: شكون
16: معك؟ نهاء. معك نهاء زراد من الجدار.
1: مرحبا يا نهاء.
16: يا عايشة. نقدم تحية لكم وكيف تعمل إذاعة قصة. ديما نتبع فيكم ونسمع فيكم وإن شاء الله نكون مفايزين اليوم.
1: مرحبا بك يا هدى. طبعا
16: نهى
1: نهى به نهى. بما ان اليوم نحكوا على الاكلات الشعبيه الصيفيه، تراه من خلالك نتعرفوا على بعض الاكلات الموجوده في القطار خاصه، وكما نعرفوا المراه القطاريه ما شاء الله حره الحراير.
16: اي عايش كابتن صحه. احنا اليوم بركه غدانا بركوكش
1: ما شاء الله.
16: ما نعرفش عندك عليه فكره ولا لا؟
1: اعطينا فكره. تراه كيفاش البركوكش القطاري؟
16: بركوكش القطاري نعملوه مدبش، فيه الفول اليابس والحمص والجلبانه ونعملوا فيه القديد، ويجي فيه سبع الحومات.
1: اي يكون جاري هدى؟
16: لا يتسقى تسقى، معناها بالسقى.
1: اي باه.
16: يعني احنا نبركشوه البركوكش بيدينا، يعني سميد نبركشوه نبرموه لين يعني يخشان، فهمتي؟ واللي يخشين
1: اي
16: ونفوروه كما الكركسي.
1: السبع الحومات كيفاش معناها؟ فعلا فما سبع انواع متاع الحم والا تسمية؟ معناها الموجود نحطوه،
16: هو الموجود نحطوه، ويحب القريت الشوابي القديد.
1: اي
16: فهمتي؟ اللحم الدجاج العلوش، معناها وين تزيديه وين يكون طعم احلى.
1: اي باهي برشا. هذايا البركوكش القطاري.
16: اي
1: ومعروفه زاد القطار بخبز، خبز ممتاز. خبز طابون
16: عندنا، الخبز خبز الطابونه، خبز الرخصيص، خبز الخمير.
1: أي.
16: خبز المتبقه.
1: اي برشا انواع ما شاء الله. مازال موجوده لليوم انواع الخبز هذه الكل؟
16: مازال موجود. عندنا شكون يطيب صانع فرن في داره ويطيب ويخدم فيه، وما شاء الله والقبال كبير عليهم بالقداء.
1: نعم ما شاء الله، محلاها عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الشعبي ثري وثري جدا تقريبا في كل شيء ما شاء الله. اذا نحكوا على الاكلات، اذا نحكوا على اللباس، نحكوا على الحلي، نحكوا على اي حاجه، ما شاء الله الموضوع يكون ثري وفيه برشا تفاصيل حلوه برشا. نعم محاولتك نهى في اللغز؟
16: محاولتي في اللغز البيض الاصفر والابيض، معناها نتاع العظمه.
1: باهي الكلمة ناقصة في بيت الشعر.
16: الكلمة حسب محاولتي واجتهادي، أنا احنا نقولوا السيف بيت لو كان يقعد شتاء وخريف.
1: واضح. يعطيك الصحة يا نهى. شكرا لك. شكرا لك نهى. نعم. ألو.
17: ألو.
1: ألو عسلامة مرحبا.
17: ألو.
1: نسمع فيك. عم علي نسمع فيك. نقص في الراديو البحذاك واسمعنا من التليفون. باه
17: نقص. اي
1: مرحبا. منين عم علي؟ مرحبا وعليكم السلام. مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في المتلوي.
17: باهي واش حوايجك؟ بس انت لاباس عليك؟
1: الحمد لله الحمد لله. عايشك طول عمرك ان شاء الله.
17: عايش. عايشك وسلم العام عليه بربي.
1: يسمع فيك
18: يرحم والديك يبارك فيك، سلم عليك الايام الطيبه.
17: يرحم والديك. عايشك يا عم علي السمح.
1: باه عم علي
18: عليك الصحه والعافيه.
1: محاولتك في اللغز؟
17: والله اللغز كان باش يقولوا هما يشيلوا.
1: اي نعاودوا.
17: اي عاودوا.
18: على كركوبه مكركبه، لا راس لا رجلين، جلد واحد واللحم لحمين.
17: هذه عظمه.
1: باهي. الكلمه الناقصه في بيت الشعر؟
17: كان صيف. وش قلت؟ صيف. كلمه
18: صيف. صيف لو كان يبعد
17: يبقى صيف وخريف.
1: باه محاولة يا عم علي. شكرا ليك. نعم نواصلوا معاكم. الو.
19: الو عسلامة.
1: عسلامة مرحبا بيك. مرحبا.
19: عايش بارك فيك. عايش.
1: شكون معنا؟
19: سالم. سالم من بعضي.
1: مرحبا بيك سي سالم.
19: الله يسترك علي بارك فيك. تحب تشارك في اللغز؟
1: تفضل.
19: اللغز تاع سلم على عم علي سي حياس.
18: يا رحم والديك سلم عليك الايام الطيبه على سلامتك.
19: اي عايش. اي عايش. الله يرحم والديك. اللغز
18: هي عائلتك ان شاء الله.
1: سي سالم تفضل.
19: انا قلت لك العظمه.
1: العظمة والكلمة الناقصة في بيت الشعر.
19: والله يا اخوتي صعب علينا عملية هذه من
1: سي سالم.
18: الصيف لو كان يقعد الصيف ضيف لو كان يقعد ما قديش طلعها
1: بيه بيه بيه مش مشكلة سي سالم. سي سالم خلينا نعرف بعض الأكلات الشعبية اللي عندكم في مجمع العباس. اش فما من أكلات هيك ما زالت موجودة؟
19: مازالت الأكلات نتاعنا نحن مازالت المحمصة وكسرة الشعير وكسرة القمح
1: أي
19: فهمت؟ هذه كل وبتعزينها يومي.

خلف جروحي عطيبة نقاير، خلف جروحي عطيبة نقاير، النوم مرقدت من زول بعد

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: إشهار
2: يلا جو
3: يلا جو سيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى ل 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و 900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج.
1: إشهار
5: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة يا مشرع على الفرح والميعاد يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة يا مفخرة برجالها الأجواد يا بيت الأصالة من قيم وسيرة يا معطرة بريحة همم الأجداد يا بدا زاهي بعشب وويرة يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة إذن مواصلين معكم المشوار في الخيمة وصلنا لفقرة نبتة وحكاية واليوم اخترنا باش نحكو حكاية نبتة الدقفت. إذن عم علي برشا تفاصيل تخص النبتة هذية اللي هي في الأصل نبتة جبلية.
6: بالضبط هي نبتة جبلية وادية معناها تنبت يا أما في الجبل يا أما في الواد ما تنبتش في الأراضي الأخرى وماهيش برية أما جبلية وإلا في الوديان لوطا. هي نبتة تتعلى بها توصل حتى بعض متر وساعات تتعلى حتى أكثر من متر وفي رأس الجبل ممكن تزيد حتى أعلى. وهي نبتة تكون معناها مهيشة على الجناب منها ومنها مدحدها معدولة وهي بالنسبة للعرب واخذينها مثال كالدرياق. هي النافعة لبرشة حاجات يديروا فيها في التاي اللي يديروا فيها الزروس يعني اللي عنده زروس مريضة يدقها ويديرها كشوية نفى الدخان كما النفى اللي هزوها بزروس صابع يديرها في الغب متاع تبري زروس النفى يديروها للغب الطيب اللي فيه الاحتكاك هذاك.
1: عم علي
6: حاجة أخرى فوائد سمح
1: عم علي هي سمحني هي بالأساس النبتة هذه نبتة الإسعافات الأولية نجم نقوله في الصحراء وخاصة في الصيف
6: كل شيء هي دائما
1: خلينا نحكو عن النقطة هذه
6: في الصيف تكثر لساعات العقرب
1: أي.
6: معناها هي أكبر دوال لها أما الطيب هو لتاي وإلا الدقة وتخلطها كيف شوي مية وتحطها على اللسعة تشلطها وتحطها على هذيك هي تنفع لوجعة الرأس
1: نعم
6: يعني يديروا فيها ضربة الشمس عمل البصل يدق البصل حشاك ويدق التقوفت ويديروه فيه شوية ما يكثروش ياسر التقوفت خاطر حار شوي ويديروه من البصل ويديروه على الجبين بتاع العبد حتى الطرف منه ومنه ويكبسوه بحول الله يشفى من ضربة الشمس. هي نبتة كما قلنا معناها جبلية وتنبت الواد. هي نبتة معناها معمرة تبقى سنوات طويلة لكن في بالي عندها مدة هي وبرشة أشجار كما البيئة كلها تشكو في حالة انهيار ثم أشجار باش تندثر وتقف بدي ينقص بشوي بشوي والشجار بدها تتموت ثم يلزمنا حني البيئة متاعنا نعتنوا بها. عندنا نبتة التقوف فيها حاجة أخرى بها ياسر
1: اللي هي
6: أن يدقوها ويدروها للجروح العميقة شوي تقتل الجراثيم يغطوا بها الجرح
1: نعم
6: كبال جرح عمل مي والملح
1: نعم ونظرا لأهميتها عم علي وكما نعرفوا قبل كانوا يسافروا كانوا يمشوا ويخرجوا برشا للصحراء من النباتات اللي يلزم تكون موجودة عندهم إذا في

0: قال شويه تقفط ويدهن به هو شايح، صب
1: نعم.
0: عليه هو شايح شويه يخليه ما يبقاش ينحك الواحد هذيك. هو قصه العرب عندهم معناها قصه،
1: اي
0: هو ثم راجل مسافر شويه يشوف في حنش يجري، خرج الورل بديك الورل اللي تعرق هو الحنش هذاك يضرب بذيله، الورل اللي يسك بذيله والحنش يحاول باش يلسع الورل، الورل اللي عارك مشواره يمشي يتخبط على التقوفته،
1: اي
0: يحك في جلده على التقوفته، يحك في جلده يحك في جلده حتى

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا بدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: 31 376 730 تنجموا تطلبونا. ومرحبا بكم إذا عندكم محاولة بالنسبة للغز، عندكم إضافة زادة في موضوعنا اليوم. نحكي على الأكلات الشعبية الصيفية في موروثنا الشعبي. طبعا عم علي في انتظار المكالمات، كما اتحدثنا برشا أكلات شعبية، وتقريبا الأكلات الشعبية الصيفية خاصة الأساس متاعها اللي هو البصل الثوم، الأكلات اللي تكون حارة عم علي، وطبعا زاد البسيسة اللي كما قلنا تروي برشا. به قبل ما نواصلوا الحديث عم علي في موضوعنا، خلينا ديما الأولوية للمكالمات. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا،
1: أهلا وسهلا بك. تحية لك وتحية لعمال اللي دعوا ونستمعين أينما كانوا.
0: مرحبا بك، من شكون تحية؟
1: محمد صغير شقراوي.
0: مرحبا بك سي محمد صغير.
1: واش نعمك انت ولا اهلك وكل لاباس؟
0: الحمد لله.
2: يرحم والديك يعيشك، تسر عليك الايام الطيبه.
1: الله يبارك لك. واش حال عم صالح؟ وينو؟
2: في نعم لاباس
0: الحمد لله.
1: ان شاء الله لاباس.
0: باه.
1: المهم لاباس عليكم، اموركم لاباس.
0: الحمد لله عايش.
1: على السخانه وعلى الواحد.
0: الحمد لله، ان شاء الله ربي يعطينا الصحه والسلام. سي محمد
1: تعرف اهلا وسهلا،
0: محاولتك في اللغز.
1: اي معليش الكلمه بركه. والله كان الشيء اللي هذا بكري كانوا يعالجوا فيه بحاجه،
0: اي اللي هي
1: جبن.
0: جبن
1: جبن نتاع المعيز بكري كانوا يعملوا جبنه الميس نتاع هذيك.
0: اي
2: اي
1: مش الميس، مش الجبن بركه. جبن ثمره، لكن القوه نتاع اللي نتاع اللي يقوي البدن وتحميه من من من من, من الحاجات هذه نتاع اشعه الشمس. هو اكل ميس هذاك
0: اللي هو الميس.
1: الميس اي الميس. توعد سيدي علي يقول لك عليه بعد يفهمك فيه بالضبط، لان باش ما نطولش عليك.
0: لا نحب نعرف ويلزم نوصلوا للمعلومة المستمعة. مثالش نسمعوها، مثالش المعلومة سي محمد.
1: لا هو الجبن هذا يعملوه في الشكوى كي يدوث، يعني كي جبن يعثروه من الشكوى، ما ينحوش من الشكوى، يعثروه من الشكوى حتى لين تقعد كان الجبنة برك.
0: اي
1: الميس هذاك يشربوه ما يشربوش، هذاك فيه منفعة كبيرة للبدن.
0: معناها الماء اللي وقت اللي معناها تتجدد الجبنة يبقى أكل الماء هذاك. هذاك
1: الميس نقولوا الميس نحن. هذاك كما مثلا المعامل، حتى لو حتى في نفس المعامل هذاك الميس هذاك ما يلوحوشو يعملوا فيها كالريغوتا ولا شو يسموا فيها هذيك.
0: اي اي
1: يطبخوه يطبخوه اللي انت رغي هذيك تولي الدنيا رغو تولي الدنيا هكا الحاله هذيك.
0: وفما شكون اللي يعمل به حتى الخبز، يعجن به الخبز.
1: الكسره هذيك انا عملوها المعلوكه.
0: اي معلوكه.
1: يرفس الكسره ويخلطها بالمعلوكه. يضرب الكسره والجبن حتى يشبع ويقعد للقايله ما عملوا حتى شيء.
0: هذا هو. به.
2: الميس في جري الكرش راه.
0: اي كي نكثروا منه.
2: اللي عنده كرش الكرش انا حيوله.
1: صح جري الكرش المره الاولى بركة، اما بعد يولي عادي يعني.
2: بعد تتعود عليه هاي.
0: واضح. باهي محاولتك في اللغز سي محمد الصغير.
1: اللغز الله اعلم هي العظمه.
0: العظم. الكلمه الناقصه في بيت الشعر.
1: الكلمه اي الكلمه السيف ضيف.
0: اي.
1: والله
2: كان يقعد.
1: لم يبنتي. كان نعرفها جيدا ولكن
0: نسيت.
1: ضاعت عليا وغلطت.
0: ما يسالش ما يسالش.
2: كان يقعد
0: باهي.
1: قالوا اي ما هاني قلت لك انا القعاد هذاك هو اللي نسيت.
0: واضح واضح سي محمد الصغير. واضح. خليك معنا لاخر الحصه وان شاء الله تعرف هالكلمه النقص. شكرا لك، يعطيك الصحه. الو
2: الو
0: عسلامه. مرحبا مرحبا يا حياه، لاباس؟
2: صباح الخير يا لمي.
0: الحمد لله صباح النور.
2: أوك عم علي، عم ابن جاسم. لاباس علي؟ لاباس لاباس يا حيوته. داك باللي ودوز ان شاء الله ربي ديما اهلك بخير ان شاء الله يا رب.
3: يعيشك يعيشك يا حياه.
2: ان شاء الله ان شاء الله
3: يحلم الحياه بربي
2: كله بخير.
0: ان شاء الله. حيات عندك محاوله في اللغز
2: على فكره لم يختر حمد المعام حمد المنس قالك ديما نطلب واحد حتى عليك نسلم عليك ما يتحصلش عم حمد المنس قال لي قل
0: إيه. تحيه كبيره ليه صديق وفي وفي جدا سي محمد المنصف تحيه كبيره ليه ان شاء الله نسمع صوتها ان شاء الله.
2: لم يعطيك اضافه على الشخشوخه في الديب
0: اعطيني
2: الصيف طيب وفيها
0: اي اللي هي
2: كيف العربي كيف معناها كتب عصاجين طيب من غير خميرة
0: أي؟
2: أنا أقول إحنا رخصات وبعد ما طيبي نحن نكفت فيها رقيقة في نقول في مكسرية طيبة في عانسلة يعني العانسلة طيب والشخص
0: الآخر
2: رقيق معناها الكسرة ذي كذا ترسوها رقيقة برشا ما نحطها في مخرج ولا في حاجة واسعة وطيب لها المرقة المرقة تجيب البصل وكرمات و أنا بالحواجز العربي كله بتاع الصيف الكل جي مرقة ذيك معناها خفيفة وجي خاطر سمحة معناها بالقدا وبعد ما تطيب المرقة ذيك تفوق الكسرة رقيقة صبوها عليك الكسرة ذيك وتتخلط تخلط تولي ما تدخل بعضها يعني تولي معناها ما شاء الله لأن ودي كل شيء
0: نعم هذه هي الشخشوخ يعطيك الصحة يا حياة به محاولتك في اللغز
2: يعطيك الصحة وما لك صوت بقيها مرة اللي متسمحة اللي ما أنا ودي كل شيء واللغز روي كما اللغز كما قالوا خيان هو العظمة العظمة ذيك اللغز والصيف صيف ضيف كان قاعد يشتا وخري
0: به محاولة يعطيك الصحة يا حياة شكرا لك. ألو
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
3: مختار السماري من البزيان.
0: مرحبا بك سي مختار.
3: مرحبا سي علي
4: يرحم والديك يا خويا نهارك طيب وسمح.
3: اسمع وينك سي علي لاباس؟
4: اي نعم ان شاء الله معدول احنا وانت ان شاء الله ايامنا كلها طيبه.
3: والله الصحه قبل كل شيء نحبكم تسلم لي على جماعه اصحابي في مندوز الصحه قبل كل شيء.
0: نعم
3: ليا
4: مرحبا مرحبا مسلمين عليك حتى هم.
0: سي مختار بسرعه محاولتك في اللغز ما عادش عندنا برشا وقت.
3: أي. لا حاضر يا كلمة لا يا 35 سنة ما مشيت لهم شعيرة المجنون عمر المجنون مندوس
0: إن شاء الله يسمعوا فيك وصلت التحية
4: إن شاء الله يسمعوك وبيحاول لا توصلهم.
0: نعم
3: باهي
0: عندك محاولة باللغز
3: اللغز في بالي نقول العظمة
0: باهي الكلمة الناقصة في بيت الشعر
3: الصيف ضيف لو كان يقعد الشتاء والخريف.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة سي مختار. إذا عم علي بسرعة نعطوا فك اللغز تقريبا المحاولات كلها كانت العظمة صحيحة ولا غلطة الإجابة؟
4: هو بالنسبة للغز هذيك هي العظمة مكركبة لراس لرجلين والجلد جلد واحد يعني القشرة قشرة واحدة والآخر الأصفر والأبيض معناها هذه عظمة الدجاجة. وبيت الشعر يبارك الله فيهم الناس كل جابوا الحل الصحيح معناها اكثريتهم معناها الصيف ضيف لو كان يقعد شتاء وخريف
0: واضح.
4: وان شاء الله كل المستمعين بخير وان شاء الله رانا كنا خفاف الظل عليهم ان شاء الله رانا المحطه البيئيه قمنا بها على احسن واجب وان شاء الله ديما نكونوا باهيين.
0: يعطيك الصحه مره
4: اخرى تزيدوا نعطوكم عملنا نعطوكم اسم طاير لابد منه.
0: نعم شكرا لك عم علي بالقاسم على كل المعلومات وعلى الإضافة اليوم في موضوعنا. وطبعا هكا مستمعينا وصلنا لنهاية مشوارنا في الخيمة موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم في لمة جديدة من لمات الخيمة لموجتي إذاعة قفصة وإذاعة بانوراما. في الختام هذه أجمل تحيات كامل للفريق صدقي عارفة في الجانب التقني إبراهيم كمالة في البث الرقمي ومراقبة البث زينة حقي وكمال التومي في غرفة الهاتف هذه صديقتكم لمياء أبو النص. أتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: يا خيمة العز يا بيتنا الكبيرة، يا مشرع على الفرح والميعاد، يا عامرة بطيبة وكرم وشيرة، يا مفخرة برجالها الأجواد، يا بيت الأصالة من قيم وسيرة، يا معطرة بريحة همم الأجداد، يا غدا زاهي بعشب وويرة، يا غنية جميلة مرجع صداها الواد.
1: الخيمة

0: معاك غزوة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. نجم المتلوي واصل في تحذيراته لبداية البطولة التونسية. الفريق دخل اليوم في تربص تحذيري في عين دراهم، باش تواصل حتى 8 أوت الجاري، باش يلعب زوز مقابلات ودية، الأولى باش تكون مع نجم الخميري يوم 4 أوت، والثانية باش تكون يوم 7 أوت أمام أمل حمام سوسة. نذكر أنه الفريق إلى حد الآن قام بسبع انتدابات شملت محمد علي الوريمي متوسط ميدان هجومي، وسام هيشري ظهير أي، سريو بتليلي ظهير أيمن، عزيز الغريسي ظهير أيمن، مهاجم أحمد الباجي، ونجد دبابي مهاجم كذلك، ومتوسط ميدان اللي هو عبيد الشبية. ديما مع فرقنا التونسية والميركات، والترجي الرياضي التونسي دخل في مفاوضات متقدمة مع متوسط ميدان الدفاعي البيرو في خيسوس كاسيتو. هو لاعب في الحقيقة وسط ميدان، عنصر جديد دخل فيه الترجي ودخل في مفاوضات معه، عمره 25 سنة، يعد أحد اللاعبين الدوليين في منتخب البيرو كما ينشط حاليا طبعا في بطولة البرتغال، بعد تجربة احترافية كبيرة عملها كذلك مع في الدوري الإسباني مع أحد الفرق الإسبانية في الدرجة الثانية. معطيات متوفرة تقول أن المفاوضات بين الطرفين بلغت مراحل متقدمة في انتظار توصل اتفاق رسمي. نذكر أنه الترجي ويوسف البلايل يقبل مقترح المكشخة وبش يواصل مشوار مع الفريق بعد ما تلقى عرض من الترجي بالتجديد لمدة موسم واحد. اتحاد بن قردان يتعاقد رسميا مع شرف البراوي ظهير أيسر تونسي إيطالي أمضى 3 سنوات مع الاتحاد الرياضي بن قردان، والنجم الساحلي يمضي عقد مع عزمي غومة ظهير أيسر لمدة 3 مواسم بعد نهاية عقده مع فاركو المصري. لما نحكو على الملعبية التونسة، النجم الساحلي فاوض الحارس الدولي صبري بن حسن لتجديد العقد معه في انتظار الإتمام بصفة رسمية، والنادي الصفاقسي فاوض لاعب الوسط المحترف في الإمارات لؤي تراي. هذه بالنسبة لأبرز الانتدابات اللي كانت في فرقنا التونسية في الساعات القليلة القادمة. الإفريقي دخل في مفاوضات مباشرة مع فريق الملعب المالي من أجل إتمام التعاقد مع المدافع أو المهاجم الكاميروني إنكانك في انتظار، هو الإفريقي يزم يقوم بتفعيل البند من أجل فسخ العقد مع فريقه المالي وحسم التعاقد في الساعات القليلة القادمة، وموضوع يبقى المتابعة. باش نرجع نجم المتلوي نكمل الغيني نبي سيلا وليفوري إيديك كواسي يشتكي النجم المتلوي للفيفا للمطالبة بمسحقاتها المادية. هكذا نكون كملنا هذا الموعد الرياضي، هذه أجمل تحية حيدرون، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة محبة دينا.
1: ضيوف جئتك عاشقا اليوم من سلطنة عمان، ليلى درويش خبيرة في التحكيم التجاري والاستثماري والوثائق الدولية. من ألمانيا نبيل مرزوقي عضو في الجمعية التونسية الألمانية تعنى بالجالية التونسية بتونس. تابعونا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام، منتصف النهار، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. توفي يوم أمس الجمعة عوناني من الحماية المدنية عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية بقفصة، كان على متن شاحنة إطفاء، وذلك إثر حادث مرور جد على مستوى الطريق الوطني عدد 15 رابطة بين ولايتي قفصة والقصرين، وذلك وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية للصحف وكالة إفريقيا للأنباء. وأضاف المصدر ذات أن أسباب الحادث تعود لانفجار أحد إطارات الشاحنة، وأن أحد العونين أصيل مدينة مجلب العباس من ولاية القصرين، والآخر أصيل مدينة سيدي عيش من ولاية قفصة، وكان في مهمة تعزيز لإطفاء الحرائق بولاية الكافة. قال المدير الجهوي للصحة بقبل أن قسم الطب الشرعي بالمستشفى دعمته مؤخرا وزارة الإشراف بطبيب استشفائي جامعي مساعد مع تعزيز بنيته التحتية، وهو ما سمح بالقيام بالإجراءات المستوجبة لحصول على الصبغة الجامعية، ليرتفع بذلك عدد الأقسام الجامعية بالمستشفى لأربعة أقسام تضم إلى جانب قسم الطب الشرعي قسم أمراض القلب وقسم تقويم جراحة وتقويم العظام وقسم الإنعاش والتخدير. سجلت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين خلال شهر جويلية الماضي 371 مخالفة اقتصادية شملت عديد القطاعات، إلى جانب حجز كمية هامة من المواد المدعمة والمواد العلفية ومنتوجات أخرى. في أخبار العالم، رحبت المملكة المتحدة بإعلان الاتفاق المتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، مؤكدة أن الأولوية في المرحلة القادمة تتمثل في التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. دعا يوم أمس الأمين العام للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات لمواجهة موجة الحر الشديدة التي أشارت إليه تحديثات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. أخيرا، تكون اليوم السماء صافية لقليل على كامل البلاد، وتتراوح الحرارة بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهلي محليا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

ظهيرة طيبة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم. هذا هو لقاء تكنولوجيا نيوز، ينطلق معكم أنت ويتواصل معكم حتى للماضي ساعة كالعادة. تابعوا معنا آخر المستجدات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ذكاء اصطناعي، منصات رقمية، سلامة سيبرنية، بحث علمي، تطبيقات وآخر الاختراعات، وكل ما هو جديد في عالمنا الحديث. اليوم الانطلاقة باش تكون بإيفانت اليوم، حديثنا على المنصة الرقمية الجديدة لوزارة التربية، بوابة الحياة المدرسية في سكولير. المنصة هذه باش نتعرفوا عليها، أهم الخدمات اللي توجهها، كيفية الولوج لها، لشكون موجهة بالضبط، وبرشة تفاصيل يقدم هنا اليوم سي اسكندر هنية، مدير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. فقرة تيك نيوز اليوم خصصناها لأهم الفحوصات الأساسية التقنية والأمنية لشراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة. نحكوا اليوم على الهاتف والحاسوب، برشة تفاصيل يقدمها اليوم المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. في فقرة اي تيك موعدنا الأسبوعي مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، أهم المستجدات الأمن السيبرني خلال هذا الأسبوع وكيفية الوقاية منها. برشة جديد اليوم، تطور كبير في طرق التحايل الإلكتروني باستعمال الذكاء الاصطناعي، ثم برشة رسائل زادة احتيالية تستهدف اليوم المعطيات البنكية. تابعونا من توا حتى الماضي ساعة، برشة تفاصيل تستنى فيكم في تكنولوجيا نيوز، ونسلموا على كامل الفريق التكنولوجيا، كمال عبدي رفقنا في الإخراج الإذاعي، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، ريمولا في أعداد وتقديم هذا اللقاء. نسمع رغم ورجعين للتفاصيل، مرحبا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا في تكنولوجيا نيوز، تابعونا كالعادة على كل محملنا الرقمية، تطبيق الإذاعة التونسية، موقع ويب إذاعة قفصة، وصفحتنا الرسمية على الفيسبوك. وننطلق بأولى فقراتنا في تكنولوجيا نيوز. إيفانت مرحبا بكم في إيفانت. الإيفانت الحدث هو يخص وزارة التربية، المنصة الرقمية الجديدة، بوابة الحياة المدرسية فيسكولير. المنصة هذه اللي باش تعتمدها وزارة التربية خلال السنة الدراسية 2026-2027. أهم الخدمات اللي توفرهم المنصة، كيفية الولوج لها، وبرشة تفاصيل يقدم هنا اليوم سي اسكندر هنية، مدير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ظاهرة طيبة. سي اسكندر مرحبا بك.
1: مرحبا بك مدام ريم، ومرحبا بمستمعات ومستمعي إذاعة قفصة.
0: مبروك علينا المنصة الجديدة، منصة الحياة المدرسية فيسكولير. المنصة هذه خلينا قبل ما ننطلق شنو باش نعملوا بها وشنو نجموا وفاش تفيدنا بالضبط وكيفية الولوج لها، المنصة القديمة سي اسكندر مازلنا نجموا نستعملوها وإلا لا؟
1: قبل كل شيء مبروك علينا كما قلت المنصة الجديدة هذه، الهدف نتاعها بالأساس باش نقصوا معناها بقدر الإمكان الإشكاليات اللي يتعرض لها المواطن والتلميذ وحتى المنظوري وزارة التربية بالمديرين المؤسسات إلى آخره. دونك حاولنا بقدر الإمكان في إطار سياسة التحول الرقمي للمنظومة التربوية، دونك حاولنا نقص بقدر الإمكان كل هالشيء هذية، إعادة هندسة المسارات بما يضمن طبعا كما قلت التخفيف من العبء الإداري للإجراءات اللي نقوموا بها. طبعا كانت احنا عندنا منظومات في وقت سابق، هي منظومات نوعا ما كما ديزيدو، كما معناها جزر. كانت عندنا منظومه للحياه المدرسيه اللي هي تهم المرحله الابتدائيه، وعندنا اللي تهم المرحله الاعداديه والثانويه، واللي تهم كذلك الخدمات الاخرى من التشغيل بالنسبه معناها للمبيتات وللاعاشه، معناها الاقامه والاعاشه، وكذلك النقل وعدة خدمات أخرى. لكن كانت جزر، وتقلقنا خاصة في أنه ساعة المواطن الولي يبدأ لكل خدمة يلزمه لوجين ومتباس، أحيانا المعطيات ما تقاهاش، فمش كويرانس في المعطيات، تقع باعتبار أنه معناها المعطيات هذه ما هيش موحدة بالقدر الكافي ما بين جميع الخدمات هذه. إذن قلنا أنه هذا كله يجب أن يتوحد في منوال موحد للبيانات، بيانات المدرسين موحدة، بيانات التلاميذ موحدة، وبيانات حتى ربما للمنتفع بالخدمة حتى الولي، باش يكون أنه يدخل الخدمة يدخل لها من بوابة واحدة، لكن يشوف كل الخدمات اللي تم أبنائه. هذا هو الأساس. تقولي أنت هل أنه ما زالت خدمات أخرى ما زالت موجودة في المنظومات القديمة؟ احنا قاعدين تباعا، قاعدين نطوروا في نفس الوقت في ونكتيف قاعدين في الخدمات هذه الجديدة حسب البرنامج نتاعنا. شو معناها حسب البرنامج نتاعنا؟ باش نزيد نفصل أكثر، احنا في شهر أفريل 27 أفريل انطلقنا بالمنظومة الجديدة هذه، لكن لتسجيل أبناء السنوات الأولى. فنحينا المنظومة القديمة بالنسبة لتسجيل أبنائنا بالسنوات الأولى، وبدينا في المرحلة الأولى للتسجيل واستغلال المنظومة الجديدة. وقلنا أنه بالمنظومة هي بيدها باش نقوموا بعملية التسجيل لبقية المراحل.
0: المراحل
1: يعني مرحلة ابتدائية، مرحلة إعدادية، والمرحلة الثانوية. أي الولي تو كي عنده تلميذ في المرحلة الابتدائية، وعنده تلميذ في المرحلة الإعدادية، وعنده تلميذ في المرحلة الثانوية، راهو يدخل ويعمل التسجيل نتاعو ويعمل كونت ينجم يلم فيه جميع الأبناء نتاعو. أكثر من هكا، ينجم يتبع المسار نتاع أبنائه مسار كامل، معناها من السنة التحضيرية للسنه الرابعه ثانوي، ما عادش فما تقسيم في المسار. احنا احيانا يشدد الوقت عمليه اعداد وتحويل البيانات بتاع التلاميذ، ربما هذه اخر سنه نقوم بها بتحويل البيانات. شو معناها تحويل البيانات؟ باعتبار اني عندنا منظومه خاصه بالابتدائي وعندنا منظومه خاصه بالاعدادي والثانوي، فالتلميذ كي ياخذ السيزيام يلزم ياخذ لي دوني نتاع جماعه السيزيام الكل ونحطوهم في المنظومه الجديده نتاع السنوات الاعدادي والثانوي باش يكون موجود في السنه السابعه، يعني باش نحضروا السنه الدراسيه الجديده. كان هذا ياخذ وقت ويقلق، واحيانا المعطيات احيانا تقع فيها بعض الاشكاليات. توا ابتداء من السنه هذه ربما اخر تحويل قمناه، لانه خذينا التحويلات نتاع المعطيات نتاع السنه الدراسيه الفائته والنتائج نتاعها كلها بمرحله الابتدائيه والاعداديه والثانويه، الكلها موجوده على منظومه موحده هي منظومه الحياه المدرسيه الجديده. تم تحويل البيانات نتاع التلاميذ، وقاعدين نحضروا في السنه الدراسيه الجديده. كيقولوا نحضروا السنه الدراسيه الجديده، فما معطيات معناها اللي هما نسميوهم الاهرامات، معناها عدد الاقسام وعدد معناها الكثافه نتاع القسم الى اخره، كل المعطيات بما في ذلك البيانات نتاع التلاميذ اللي حولناها. تو قاعدين نكملوا في بقيه المعطيات لاعداد عمليه التشييد اللي ان شاء الله تنطلق بعد ما تم تحضير السنه الدراسيه الجديده بكامل مكوناتها. وبذلك الولي مش يقرروا يعمل انشاء حساب ويحط الابناء نتاعو في المنظومه الجديده، يلقى روحه مثلا عنده 3 ابناء، صحيح تو ما ينجمش يبدا التسجيل مباشره،
0: اي
1: يبدا التسجيل وقت يفتح باب التسجيل، لكن مش يلقى الخانه بتاع التسجيل مفتوحه لابنائه اللي تم معناها ادراجهم بالمنظومه. هو راه من توا ينجم يقوم ادراج ابنائه في المنظومه، شرقه طبعا عنده معطيات، اما بالمعرف الوحيد. واذا كان يلقى اشكال خاطر احنا عملنا تحويل البيانات نتاع التلميذ الكل، تو ينجم بالمعرف نتاع التلميذ نتاع ولده يحط المعرف، يجي ولده ديريكتومون، ولا اذا كان ما عندوش المعرف ينجم يعطي المعطيات نتاع ابنه كما اللي هي موجوده في المضمون ديريكتومون، يبقى بقيه المعطيات ويدرج ابنه ضمن المتابعه نتاع التلاميذ، ويولي عنده أبناؤه يراهم معناها في الفضاء الخاص به، ويمكنه القيام بأولى العمليات هي عملية التسجيل. بعد عملية التسجيل ينفو عمل عملية التسجيل.
0: سي اسكندر قبل ما نواصلوا، عملية التسجيل مفتوحة الآن؟ اتفتحت للناس الكل ينجموا يقوموا بعملية التسجيل وإلا لا؟ ما فهمتش بالضبط.
1: لا مازالت احنا في المراحل الأخيرة لتحضير السنة الدراسية الجديدة اللي هي المعطيات اللي يعطوها طاقة الاستيعاب بتاع المؤسسات، هي معطيات معينة بما في ذلك، لأنه شو التلميذ يلزمه كي يدخل يلقى روحه موجود في المؤسسة اللي هو موجود فيها، خاصة عن بعض المعطيات يجب أن ندقوا فيهم. هو كل مرور من السنة السادسة للسنة السابعة ومن السنة التاسعة للسنة الأولى ثانوي، والتلامذة اللي دخلوا للمعاهد وللإعداديات النموذجية يزمك يكون هو تمت معناه توجيهه للمؤسسة يلقى روحه بكافة المعطيات بتاعه ويقوم بعملية التسجيل. احنا في المراحل الأخيرة من تحضير السنة الدراسية الجديدة،
0: معناها تقريبا من هنا لآخر الشهر تكون حاضرة المنصة للناس الكل مفتوحة. أقل شوي
1: في شهر رؤوس مدام؟ لا أقل برشا،
0: أقل برشا.
1: أنا إن شاء الله بأيام، طبعا هذا عمل تقوم به الإدارات العامة المختصة من الإعدادي ابتدائي وإعدادي وثانوي، وكذلك الدراسات والتخطيط، وعمل حقيقة هام وحتى على مستوى الجهات. إذا وإحنا في كما قلت في التحضيرات الأخيرة للمعطيات هذوما، وإن شاء الله خلال أيام القليلة القادمة بإذن الله تكون عملية التسجيل التلاميذ جاهزة لبقية المستويات وكذلك الاستخلاص، لأنه عملية التسجيل بالنسبة للسنوات الأولى تمت من منذ يوم 27 أفريل 26، هذيك تمت. دوك احنا باش نكملوا بقية المستويات وعملية الاستخلاص.
0: يعطيكم
1: إذا كان
0: الصحة على كل مجهوداتكم. نسألك بركة،
1: تعال.
0: بعد الترسيم أهم الخدمات
1: أيوة
0: اللي باش تقدمها المنصة خلال السنة
1: صح،
0: الدراسية؟
1: هذا هو صحيح، لأنه بعد الترسيم ساعة الخدمات المدرسية، كافة الخدمات المدرسية باش تقوم في فضاء موحد، الولي ينجم يشوف كافة الأعداد، وأنه لهنا إن شاء الله باش تكون ساعة قبل ساعة ربما الأعداد. بالنسبة للمدرسين باش يقراوا جداول الأوقات، كذلك بالنسبة للتلامذة باش يقراوا الجداول الأوقات نتاعهم، لكن من ابتداء من بعد منتصف شهر أوت بإذن الله استخراج جداول الأوقات باش يكون ممكن، خاصة بالنسبة للسادة المدرسين. وابتداء طبعا من العودة المدرسية يوم 14
0: سبتمبر.
1: سبتمبر باش

0: نعم الجهاز بتاع الحاسوب بتاعه
1: حاسوب.
0: يقع على مستوى المنظومة معناها الذكية، معناها على السمارت فون بتاعه، ينجم يقع كل المعطيات وينجم يتبع أبنائه الكل بالإشعارات طبعا اللي باش يكونوا موجودين بإذن
1: معناه
0: الله
1: ثم
0: على
1: تطبيقة
0: المنظومة هذه.
1: انت اللي شارجاها ونصبها في التليفون.
0: بالضبط مازالت ماشي حاضرة معناها جاهزة تماما توا، لكن بإذن الله بعد معناها العودة المدرسية بعد يوم 14 إن شاء الله سبتمبر ننطلق في متابعة الحياة المدرسية بالطريقة ربما نهيئ التلامذة والأولياء على استعمال المنظومات نتاعهم على الحاسوب، وكذلك يمكن بعد أسبوعين مع موفى يمكن شهر سبتمبر باش تكون التطبيقة جاهزة للأولياء وللتلاميذ باش يتبعوا طبعا معناها المعطيات نتاع الحياة المدرسية. وفما شيء اخر ربما
1: تفضل.
0: مدام ريم يلزم نشير ليه،
1: اي
0: انه بالنسبه للمديرين المؤسسات باش يسهل لهم اكثر المتابعه على مستوى معناها الحياه المدرسيه، على مستوى التلاميذ، على مستوى ربما الحضور نتاع التلاميذ، النتائج، الغيابات التلاميذ، كذلك الاطار التربوي، وكل الخدمات الاخرى كما متابعة المعطيات الخاصة بالعنف المدرسي، بالتسرب المدرسي، باش تكون تباعا موجودة على المنظومة هذه المتكاملة. معناها بشكل خلينا كل الخدمات ذات القيمة المضافة الموجودة في المنظومة السابقة موجودة، لكن بطريقة أفضل، لأن المعطيات كلها معطيات موحدة وموجودة في نفس الفضاء.
1: يعطيكم الصحة، منصة ممتازة إن شاء الله تكون متوفرة قريبا، إن شاء الله نتابعوا معكم آخر أخبارها، بوابة الحياة المدرسية. شكرا لكم على كل مجهوداتكم، شكرا لك على قبولك الدعوة سي اسكندر هنية مدير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. حدثنا اليوم على المنصة الرقمية الجديدة لوزارة التربية، بوابة الحياة المدرسية فيسكولير. كل الشكر لك وإلى اللقاء.

0: تيك نيوز.
1: مرحبا بكم مستمعينا في تيك نيوز، مواصلين معكم المشوار في تكنولوجيا نيوز. حديثنا قبيلة كان عن بوابة الحياة المدرسية، المنصة الرقمية الجديدة لوزارة التربية. الفتح الاستماع يرجع للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. اليوم في تيك نيوز اليوم موضوع زاد مهم برشا ويهمكم الناس الكل، كيفاش نجموا نشروا هاتف جوال وإلا حاسوب مستعمل. أهم الفحوصات الأساسية التقنية والأمنية اللي نجموا نقوموا بهم قبل شراء الهاتف، وشنو نجموا نعملوا زاد أيضا بعد نشر الهاتف وإلا الحاسوب. برشا تفاصيل اليوم يقدم هنا المهندس سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة. رحبوا بي ظهيرة طيبة. مرحبا سي سامي.
2: وبيك عايزك تحية طيبة مستمعين إذاعة قفصة. مرة أخرى موضوع مهم إن شاء الله يعجبهم.
1: أكيد يهم الناس الكل كالعادة. موضوع اليوم ننطلقوا بالفحوصات التقنية الأساسية، كيف ما ذكرت باش نحكوا على الهاتف الجوال والحاسوب. ننطلقوا بالهاتف الجوال، ديما الهاتف الجوال يهم الناس الكل. نبدو بالفحوصات التقنية وبعد الفحوصات الأمنية قبل ما نشروا الهاتف المستعمل
2: إن شاء الله. بالنسبة للحاسوب والهاتف الجوال الذي نسموه دوزين دي، معناها الحياة الثانية للأجهزة دي، ما نطيشوش الأجهزة وما نحاولوا نبيعوهم اللي بيحب يشري بيكون ثمن أقل بطبيعة،
1: واللي ما عنده شي ثمن كافي ينجم كي يشري حاجة مستعملة تكون لها أقل شوي سوم تنجم تساعده هكا ولا لا، ولا وجدي على حاجة باهية وما زالت في الإطام تاعها نقولوا احنا للباهي وتنجم تشدها مدة طويلة.
2: لكن صحيح هذا معقول، لكن ديما لازم نكونوا حذرين في الشراء نتاع الأجهزة هذه، خاطر الأمر ما عادش يقتصر على شاشة مكسورة ولا بطارية ضعيفة بقدر ما يكون فما برمجيات تجب يكون فما برمجيات تجسس موجودة في الأجهزة هذه، ولا فما تعديلات غير شرعية في الكود نتاعه، ولا كيف يكون جهاز ذاك مطروق ولا محظور على الشبكة، معناها كيف يشريه ما ينجمش يستعمله، يبدا جديد وكل شيء لكن محظور ما ينجمش يستعمله.
1: معناها الحاجة فاتت السوم وفاتت كل شيء، فاتت الثمن اللي هي التجسس اللي هي عملية خطيرة برش.
2: صحيح،
1: لازم ننتبهوا لها.
2: فقط على الماتريال، معناها كجهاز نجم معناها مش حتى السلامة السيبرنية نتاع المستخدم والشاري نتاع الهاتف هذاك ولا الحاسوب هذاك. علاش فما فحوصات تقنية لازمنا نقوموا بها سواء بالنسبة للهاتف الجوال ولا الحاسوب؟ أول حاجة ديما نبدو بالحاجات سلامة مكونات الاتصال، دونك أول حاجة نشوفوا قوة استقبال نتاع الشبكة، هو 4G ولا 5G، نحطوا فيه تيس نشوفوا ريزو اتصال على ريزو ولا لا. كيف نثبتوا مثلا لي زونتين نتاعين الهاتف، معناها بطبيعة باش يطلع ريزو ولا دونك كان طلع ريزو راه ولا اللونتين نتاعو الهوية الداخلية نتاعو ريجلة ولا كان ما طلعش راه فما مشكلة في اللونتين نتاعو. كيف نختبروا الواي فاي، نحاولوا نعملوا كونيكسيون على الواي فاي، اسكو يخدم واي فاي ولا لا، نثبتوا في البلوتوث، نثبتوا في الجي بي اس، هذوما المكونات العادية. كيف نثبتوا في الشاشة اسكو مكسرة ولا لا، نثبتوا في الشارجور يخدم ولا لا، نثبتوا في الميكرو في الكاميرا، هذا ما كل نجم نثبتوا فيهم،
1: هذا ما كل يتشافوا بالعين والمواطن العادي ينجم يثبت فيهم واحدة وإلا يلزم مختص.
2: لا هذا ما كل نجم يثبت فيهم نجم واحد عادي. أي واحد نجم يثبت فيهم من غير يسحق مختص. بعد نبعثوا لفحص المعرف الرقمي للجهاز اللي حكينا فيه قبل، اللي هو BEMEE، اللي هو المسبوه المعرف الرقمي للجهاز. كل جهاز عنده معرف خاص به، هو المعرف هذا يكون خاص بالجهاز، معناها الوحيد للجهاز، كل جهاز عنده معرف نتاعه. نثبتوا التطابق نتاع الرقم هذا مع اللي موجود على الجهاز، خاطر ساعات اللي مكتوب على الجهاز ولا على الباك نتاع الجهاز اذا متوفر، نثبتوا اسكو الرقم صحيح ولا كان نذكروا بالكود نستعملوه،
1: هو نذكروا بالكود 06
2: إتوال جيز 06 جيز.
1: الصوت مش واضح بالكداح، حاول قرب شوي للتليفون وإلا بدل شوي البلاصة سي سامي، خطر مهمة برشا المعلومات اللي قاعد تعطينا فيهم، وعاود أعطينا الكود كيفاش نجمو ندخلو باش نعرفو المعرف الرقمي للتليفون وإلا للحاسوب. تفضل.
2: بالنسبه للمعرف الرقمي للتليفون هو ايتوال دياز 06 دياز، هذا يعطينا
1: نعاودوا لهم
2: المعرف
1: اتوال
2: الرقمي
1: اتوال دياز 06
2: دياز 06 دياز.
1: باهي، هذا النجم نعرف به المعرف الرقمي للتليفون متاعنا هكا.
2: الوحيد للتليفون نتاعنا، نشوفوا
1: باهي
2: اسكو مطابق، اسكو مطابق مع هو مصرح به في الكردونه نتاعه ولا في الديكو نتاعه ومع الهاتف ولا لا، خاطر نجم يصير فيه تغيير. خاطر المتحايلين نجم يبدلوا الجهاز، يبدلوا الرقم هذا نتاع الجهاز. كيف كيف نجموا نشوفوا اسكو فما تعديلات على البرمجيه، معناها على البرمجيه نتاع الهاتف ولا لا، من خلال التاكد من عدم وجود روت ولا جيل بريك اسمه ار او دوبل ار او او سي والا جيل بريك، اللي هي زاده معناها تعديلات متقدمه شويه، من نجم نحكي فيها مره اخرى، تعديلات متقدمه شويه تبدل في طبيعه الهاتف هو بيدو، معناها يكون مفروق ولا حاجه، نجم يبدلوا الكود نتاعه، يبدلوا في الاي ام يو نتاعه، هذا الكل المعرف الوحيد نتاعه. نجم فما برشا
1: هذه الكل
2: حاجات
1: يلزمها مختص سامي، معناها انسان عادي باش يشري
2: المحمسات
1: باش يشري تليفون
2: صحيح
1: مستعمل ما ينجمش يفيق بالحاجات هذه،
2: لا لا هذوما ما نجمش
1: يلزم مختص.
2: يمشي اي يلزم يمشي المختص. كيف كيف يثبت في الرام، الرام هذه هي الذاكره الراسخه في الهاتف نتاعنا، اسكو معدله ولا لا، اسمها رام، الميموار رام، يثبت في الذاكره هذه اسكو صار فيها تعديل ولا لا. كيف كيف سوى الهواتف الجوال نتاعنا كلها، فما هواتف تكون عندها الحق يستعملوها في تونس وفما لا، معناها لازم يصيرك تعدى عليك التحديثات الامنيه اسكو صارت ولا لا، تنجم تاخذ تليفون هات جوال ما تنجمش تستعمله ولا خاطر ما تعداش بالمراحل نتاع التحديثات الامنيه، والكود هذاك لازم يكون داخل في الشبكه العامه باش ينجم يستعمله. بالنسبه للفحوصات التقنيه هذا بصفه عامه بالنسبه للهاتف الجوال، دونك قلنا
1: قبل ما
2: ماتيريال
1: نمشي للفحوصات التقنية، عملية التجسس وإحنا نحكو ما تعرضناش للتجسس، معناها كيفاش نجمو بالهاتف في تطبيقات وإلا فيه حاجات تصبين هنا إن كي نشروا الهاتف إن نتعرضوا لعملية التجسس.
2: بالنسبة لعملية التجسس نشوفوها من بعد، معناها مربوطة ما بين الحاسوب والهاتف الجوال، حبيت شنو نعمل، نشوفوا الهاتف الجوال بعد الحاسوب بعد نشوفوا الحاجات الامنيه هي بالنسبه للزوج باش نرفعوها مع بعضهم خاطر ماهوش بعض برشا لبعضهم. لو تسمع نتم تعدل الفحوصات التقنيه المتقدمه للحاسوب،
1: تفضل.
2: اول حاجه نعملوا فحص للعتاد في سبيل الماتريال الهاردوير، نشوفوا هذاك الديت فيديو نتاعنا اكل القرص الصلب اسكو ليتا نتاعو، معناها الحاله نتاعو جيده ولا لا، فما اختبارات لازم نقوموا بها، نختبروا البطاريه وعدد الدورات للشحن، خاطر البطاريه نتاع الهاتف نتاع الحاسوب اذا مثال تحطه في الشارج يقول لك راهو مثال مازال 75% يتعبى باش يشد ساعه يشد كذا يشد كذا، هذوما كله نثبتوا فيهم، نحاولوا نعملوا شحن كامل للبطاريه ونشوفوا اسكو يخدم بصحيح ولا كيفاش نشوفوا هذا كسوسوا للهاتف والا للحاسوب. شنو نعملوا بالضبط؟ بعد ما نعملوا 100% شحن كسوسوا للهاتف ولا للحاسوب، نحلوا فيديو، نحلوا فيديو ونشوفوا معناها اكل البورسنتاج نتاع الشارج نتاع التليفون ولا على الحاسوب اسكو باش تصير في فيسع ولا لا، ولا باش تكون بطيئه، كان صارت في فيسع معناها راهو البطاريه نتاع الهاتف ولا نتاع الحاسوب راهي الحاله نتاعها مهترئه، معناها ما عادش تصلح، دونك وقتها نكونوا حذرين اسكو ناخذوا ولا الحاسوب ولا الهاتف الجوال هذاك. مراقبه الحراره نتاع الحاسوب، إذا الحاسوب نتاعنا دوب ما نخدم فيه الفيديو مثال
1: ديما حاول بدل شوي البلاصة
2: أي.
1: سي سامي الصوت مش واضح بالكدا، هو واضح أما مش بالكدا خاطر معلومات مهمة يلزمنا الصوت يكون أوضح من هكا، تفضل.
2: باهي مدام باهي. بالنسبة كي قلنا كيف كيف بعد اختبار البطارية نحاولوا نعملوا اختبار نتاع حرارة المعالج نتاع البروسيسور والبطاقة الرسومية، نحاول نشوفوا اسكو يسخن فيسع ولا لا، إذا يسخن فيسع راهي ثما مشكلة، دونك ماذا بينا ما نشروش الحاسوب اللي هو يسخن فيسع، دوما نحلوا فيه بروجرام صغير، برنامج صغير ولا تطبيقة صغيرة وإلا فيديو صغير. كيف كيف المرحلة الثانية نقوموا بفحص نتاع الأداء الحقيقي نتاع الحاسوب نتاعنا، نقارنوه بالمواصفات المعلنة، خاطر ثما مواصفات محطوطة في الكتالوج نتاعو، راهو عنده بروسيسور كذا وعنده رام كذا عنده فما برشا مواصفات نثبتوا اسكو صحاح ولا لا، اسكو اللي مكتوب عليه هو خاطر يبدو مكتوب على الحاسوب، سواء من الظهر من اللوطه ولا من فوق موجود عليه كله، نشوفوا ندخل السيستم، ندخل بارامتر سيستم ونشوفوا السيستم اسكو اللي معلن عليه هو فيديو الموجود في الحاسوب والا لا، نمشوا بارامتر بعد نمشوا للسيستم ديتاي على السيستم دونك يعطينا تفاصيل كلها اسكو الساحة اللي هي قلنا عليها اللي بيع وإلا لا.
1: نرجعوا
2: ثم
1: باش نرجعوا نواصلوا معاك بقية التفاصيل، نتوقف قليلا لنرفع إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها، إن شاء الله بعد نرجع معكم ببقية التفاصيل.
0: إذاعة قفصة محبة دينا.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نرجع معكم البرنامج تكنولوجيا نيوز، فقرة تيك نيوز. اليوم حديثنا على أهم الفحوصات التقنية والأمنية الأساسية لشراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة. حديثنا اليوم على الهاتف والحاسوب. نواصله مع سي سامي حيدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الأعلامية بكلية العلوم بقفصة. بقية التفاصيل، مرحبا من جديد سي سامي.
2: وبيك عيش. نواصل في الفحوصات التقنية بالنسبة للحاسوب. حكينا على أن يجب نثبته في الماتريال نتاعه، كسوة في الرام والروم، وإلا كيف نثبته زاد في البطارية، دون زاد نثبته في المنافذ، يعني أكلي بور يو اس بي، بور اتش دي ام اي، البور والكونيكسيون واي فاي والبلوتوث، هذوما كلها قلنا نثبته فيهم. نثبت زادة الشاشة بتاعنا، نحاول نحلو صفحة بيضة بالكامل وإلا سوداء بالكامل، وقتها باش نعرفوا البيكسل اللي شنو هما النقاط اللي موجودين في الشاشة. ثم بيكسل موتى معناها طافيين بكل، وثم بقايا مضيئة دونك راهو فما خلل، ولا ثم ساعات تبدا خطوط سوداء أفقية ولا عمودية، هذيك زاده معناها راهي الشاشة فيها مشكلة. بالنسبة للفحص الأداء، قلنا نحلوا دي فيديو صغار في نشوفوا اسكو يخدم بسرعة ولا لا، دونك باش نثبتوا الاستعمال الحقيقي للحاسوب. كيف نثبتوا فك ليفيت؟ في العادة ديما نثبتوا فك ليفيت، اسكو محلولين ولا لا؟ القطايع تبدلوا، خاطر فما قطايع أصلية يصير تلف نتاعها، نجم نبدلوها بقطاع مهيل شرقية تأثر على الاستعمال وإلا الاشتغال نتاع الحاسوب بصفة عادية. هذوك زاد نثبتوا فيهم، نذكر ديما هذوما يثبتوا فيهم مختصين، ماهوش إنسان عادي، لازم نهزوا المختص باش يثبت فك الشيء هذيك. نثبتوا زاد في شبكات الاتصال، هذا بالنسبة للحاسوب اللي وين نحطوا الكابل نتاع الإنترنت، كيف نثبتوا في الواي فاي في البلوتوث، ونثبتوا زاد في المنافذ اللي هي الاي اس بي والها جي ان اي كما حكينا عليها. بالنسبه للاختبارات الامنيه، في العاده خصوصا الحاسوب والا للهاتف الجوال نستحقوا الحسابات نتاع جوجل والا ابل، معناها جيميل، لازم نحلوا مثال باش نعمل بلاي ستار مثلا في التليفون تاعي، لازمني حساب جوجل، لازمني كونت جيميل. ساعات تبقى لي كونت محلولين، لازم يكون وراهم برشا حاجات، برامج تاع مراقبه مثبته من قبل، معناها انستاليك سواء في الهاتف ولا في الحاسوب. تولي التليفون تاعنا اللي شريناه والا الحاسوب اللي شريناه معرض للتجسس، لما تطبيقات ما يظهروش، حتى كي تلوج عليهم ما يظهروش، لكن مثبتين بطريقه مخفيه نجم يكونوا مصدر للتجسس. كيف ثم نسموهم احنا الابواب الخلفيه اللي باك دور، يعني التليفون نتاعي ولا الهاتف ولا الحاسوب نتاعي يكون كانه خادم، كانه سيرفر، والفيرات ولا السيد هذاك ينجم يستعمل باش ياخذ المعلومات نتاعي كلها، اذا ناخذ بالطبيعه حاسوب من غير ما نثبت فيه. ثم برمجيات نستعملوها زاده لترقية العملاء العمولات، مثال يخلي الكونت نتاعي نتاع البنك نستعمله في الحاسوب ولا في هاتف الجوال، من التطبيقات المخفيه هذه للتجسس يجي يكون مصدر نتاع خطر، لازم نثبته في التطبيقات الموجوده. كان ثم ملفات شخصيه ما تمش حذفها من السيد باش نشرو من عنده، هذا كيف نثبته فيهم، خاطر يجي يكون فاهم خطر على الحاسوب نتاعي، كيفاش يكون خاطر ينجم يكون فيريفي معناها لي دوكيمون اللي خلاهم هما فاهم دي فيريز، نحط فيهم المعلومات نتاعي هنا تولي كيف كونتاميني يتعدو، تولي وقتها المعلومات نتاعي كلها تضيع. دونك بصفه عامه انا باش نشري باغ اكزومبل هاتف جوال والا جهاز حاسوب جديد، شنو اول حاجه نعملها؟
1: مستعمل
2: نرجعك لتا ديزين، لتا نتاع المعمل، نعمل اعاده ضبط نتاع المصنع جديد، نعمل تحديث نظام التشغيل اللي هو سيستم ديكوتاسيون سواء ويندوز ولا الحاسوب ولا مثال في الهاتف الجوال اندرويد، نعاود نصب كل شيء جديد، نفتح كل شيء ونعاود نصب كل شيء من جديد، نعملوا تحديث، نعمل ميزاجور للسيستم تاعي، نغير كلمة المرور نتاع الحاسوب نتاع الهاتف الجوال، كيف كيف نعمل بالنسبة للحاسوب نعمل فورماتاج، ننظف الحاسوب ونعمل إعادة تثبيت نتاع نظام جديد، والبرمجيات كلها نعاود نصبها من جديد. ديما نذكروا لي إذا نعمل إعادة ضبط نتاع المصنع مرة راهو نجم نرجعك لدوكيمون نتاع السيد اللي شفت عنده، دونك نعاود نصب فيه حاجات من عندي أنا، ونعاود مرة أخرى نعمل إعادة ضبط نتاع المصنع باش يتفسخ كل شيء، حتى كيف نرجع حاجة باش نرجع حاجة تبعيني أنا. دونك نكونوا حذرين في الحكاية دي، إذا بتمشي الجهاز مستعمل ما نسألش فقط اسكو يخدم ولا لا، بل لازم نسأل زاد هل هو آمن ولا لا، المكونات نتاعو اسكو أصلية ولا لا، اسكو معناها ثم ثقة إذا نعمل اتصال بالإنترنت بالهاتف ذاك ولا الحاسوب ذاك من غير ما نقوم بحذف البيانات وحذف التطبيقات الموجودة بكم كلها، خاطر لازم يكونوا معرضين لجرائم إلكترونية وإلا تجسس. بالطريقة هذه نجم نحمي رواحنا من استعمال الهاتف الجوال ولا حاسوب شارين وجديد شارين المستعمل بتاع، دونك نعطوه ديزيان جديد حياة جديدة. كيف
1: كل شكر
2: نتبعوا
1: ليك، ما بقاش
2: الاتصال
1: عنا برشا
2: المستمر؟
1: وقت سي سامي، يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مستمعينا
2: بارك
1: الكل
2: الله فيك عايش.
1: ترجعوا للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك وتعودوا تسمعوا التفاصيل الكل. شكرا ليك سي سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية ومدير قسم الإعلامية بكلية العلوم بقفصة، قدمت لنا اليوم أهم الفحوصات الأساسية التقنية والأمنية لشراء الأجهزة الإلكترونية المستعملة، تحدثنا على الهاتف الجوال والحاسوب. كل شكر ليك وإلى اللقاء. موعدنا بعد قليل مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، حديثنا سلامة سيبرنية وجديد في تطور طرق التحايل الإلكتروني باستعمال الذكاء الاصطناعي، باش نحكو أيضا على الرسائل الاحتيالية اللي تستهدف المعطيات البنكية، برشا تفاصيل من الوكالة، تابعونا بعد قليل.
3: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شباب كل بيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.

0: أيتك أيتك.
1: مرحبا بكم مستمعينا في أيتك، هذه آخر فقراتنا في تكنولوجيا نيوز. حديثنا كيف ما ذكرت اليوم هو سلامة سيبرنية، وهذا هو موعدنا الأسبوعي مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. حديثنا على أهم مستجدات الأمن السيبرني خلال الأسبوع هذا، كيفية الوقاية منها. اليوم باش نحكوا على جديد كيفية تطور طرق التحايل الإلكتروني باستعمال الذكاء الاصطناعي، وثم إشارة أيضا على الرسائل الاحتيالية اللي باش تستهدف المعطيات البنكية. برشة تفاصيل تابعونا مع سيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. ظاهرة طيبة، مرحبا بك سيدة أسماء.
2: عسلامة ريم، مرحبا بك ومرحبا بكل العاملين بإذاعة قفصة بكل مستمعينا الكرام. نبداو ساعة قبل كل شيء بتنبيه مهم برشا للمواطنين ومستمعين الكرام. هنا فما تحذير عبر الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، تحذر من حملات تصيد احتيالي. الحملات هذه تعتمد على ارساليات قصيرة مرسلة من ارقام اجنبية، معناتها نحن هنا نجينا زيادة نثبتوا في الارقام اللي جينا منها الارساليات، نشوفوا الرقم ساعات اللي مش تونسي زلنا نثبتوا. شنو تتضمن الارساليات هذه؟ تتضمن اشعار بوجود معناتها مخالفات مروريه، يقول لك لو عندك مخالفه مروريه ماهيش خالصه، والارساليه هذه تلقى فيها رابط مزيف والهدف نتاعو باش يسرق لك معطياتك البنكيه خاصه. هنا ذكر الوكالة اللي جميع علاش هو الياه هذاك وين مش يهزك الياه، كي تنزل عليه باش يهزك الموقع الرسمي لاحدى الوزارات. لهنا الوكاله تاكد جميع المواقع الحكومية التونسية راهي تعتمد فقط على النطاق الرسمي اللي هو .tn، معناتها كي تدخل الموقع الرسمي وتخزر السوق إذا ما لقيتش .tn راهو هذاك ماهوش الموقع الرسمي تاع الوزارة المعنية. لذلك ندعو كل المواطنين باش يتوخاو الحذر وما يضغطوش على أي رابط يرد على الإرساليات المشبوهة هذه، خاصة إذا تكون صادرة من أرقام أجنبية وتطلب منك إدخال معلومات شخصية أو بنكية. هنا إن شاء الله ربي يحمينا الكل، لازمنا نثبتوا كما قلت لكم نتوخاو الحذر. من هذا المثال معناتها الواقعي باش نحكيو على الموضوع هذا كيف ولا معناتها من اهم التحديات في العالم الرقمي اللي هو طرق التحايل الالكتروني باستعمال الذكاء الاصطناعي والمخاطر اللي تنجم معناتها نتعرضوا لها من خلالها. اليوم الذكاء الاصطناعي كما نعرف ولا يدخل برشا معناتها في كل المجالات، يسهل في حياتنا اليوميه برشا، في قرايتنا، في الصحه، معناتها في الصحه، في الخدمات والاداره، اما في المقابل المحترين او القراصنة زاده يستغلوا هالتكنولوجيا هذه باش يطوروا اساليبهم وليت عمليه التحايل تكون أكثر احترافية وإقناع في أي معناتها من أي وقت مضى، كيف ما شفنا هذه في التحديد اللي هبطته الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. من أكثر طرق الانتشار مع التصيد الإلكتروني الذكي، مع المحتال هنا يبعث لك رسالة إلكترونية، رسالة أو رسالة قصيرة أو رسالة على موقع التواصل الاجتماعي تظهر لك معناتها جايتك إنها جايتك من مؤسسة بنكية وإلا مشاريع اتصالية وإلا حتى من إدارة رسمية أو وزارة. وبفضل الذكاء الاصطناعي رسائل هذه ولات مكتوبة بطريقة احترافية وتستعمل شعارات وألوان تكون مطابقة للأصل، معناتها الموقع تنجم كي تدخل له ما تنجمش تفرقه عن الموقع الرسمي، وهذا يخلي الضحية تعطي ثقة أكثر وبسهولة، معناتها تنزل على الرابط المزيف وتدخل وتدخل معلوماتها الشخصية. زادة كيف كيف من الطرق الخطيرة هو تقليد الأصوات. اليوم معناتها يكفي المحتاج باش يتصل عليك يتصل على تسجيل صوتي، ساعات يجينا رقم ما نعرفوش نحن، يكون ساعات اجنبي زاده، انت تقول الو هو ما يجاوبكش، نحن نقول شكون هذا اللي يتصل بينا، هذاك هنا مش تحصل على تسجيل صوتي قصير ليك انت، وبالذكاء الاصطناعي ينجم يقلد الصوت نتاعك لدرجه كبيره من الدقه. وهنا شنو ينجم يعمل؟ ينجم يتصل بعائلتك باصحابك ويطلب منهم زاد تحويل مبالغ ماليه او ارسال معلومات حساسه، ويستغل هنا الثقه نتاع الاشخاص والا العائلات اللي تبعثها. حاجه اخرى برشا هما مخاطر نحن باش نحكيو عليهم اليوم، زاد كيف كيف تزييف العميق او ما نقولوه بالانجليزيه الديب فيك. هذا كيفاش يتم انشاء معناتها فيديوهات وصور مزيفه تظهر حقيقيه جدا، معناتها التقنيه هذه تمكن استعمال ولا انتحال اي شخصيه تكون معروفه والا عبد مثال يحب يعمل مشكله ولا حاجه، وهنا يبتزوا الكترونيا ومعناتها وينشر اخبار كاذبه، وهنا يفرض علينا باش نثبتوا من كل محتوى قبل ما نصدقوه او نشاركوه مع العباد. زادة كيف كيف وليت معناتها الروبوتات الدرشة الذكية تنشر، تنجم تتفاعل مع أشخاص بطريقة طبيعية، تنجم تنتحل صفة موظف في بنك وإلا مؤسسة مالية، وتحاول تقنع الضحية باش يقدم لها معلوماتها الشخصية، كلمات المرور بتاعها وإلا معلوماتها البنكية. رهني امام التطور هذا يبقى سؤال كيفاش نحميو رواحنا كالعاده. باش نعطيو شويه توصيات، هي راهو ان شاء الله ما يقلقوش منا المستمعين، ديما تتعاود اما في الاعاده نقول الافاده. اول حاجه ما نعطيوش ابدا كلمات المرور نتاعنا ورمز التحقق والمعلومات البنكيه نتاعنا لاي شخص مهما كانت سيفته. ما نضغطوش على اي رابط يجينا في رساله قصيره او بريد الكتروني قبل ما نتاكدوا من المصدر، واذا كانت الرساله تخص اداره والا مؤسسه بنكيه ندخلوا الموقع الرسمي مباشره وما نستعملوش الرابط الموجود في الرساله. اذا جينا اتصال من شخص نعرفوه يطلب منا فلوس ولا معلومات بطريقه غير عاديه، نثبتوا منه بالاتصال مباشره بالشخص هذاك او باستعمال وسيله تواصل اخرى. نفعلوا خاصيه التحقق في خطوتين سامحوني ونستعملوا كلمات سر قويه لمختلف كل الحسابات، ونحرصوا على تحديث هواتفنا وتطبيقات بصفه دوريه. هنا يجب نكون واعيين ان المحتالين عم يعتمدوا برشا على عنصر الاستعجال والخوف. هنا نركزوا عليهم، اذا استعجلك ولا خوفك راهو فما ان في الحكايه. لذلك اي رساله تطلب منك باش تتصرف بسرعه لازم تكون معناتها سبب باش تزيد اذا مع تقلق في تعفيفة هنا راهو يزيدك باش تتثبت مش باش تستعجل. وحاجة أخرى، راهو الذكاء الاصطناعي راهو صحيح فرصة كبيرة باش نطوروا ونتذكروا، أما الاستعمال الإجرامي نتاعو يفرض علينا باش نكونوا أكثر وعي وأكثر يقظة. خاطر الأمن راهو السيبرني والسلامة السيبرنية مسؤولية مشتركة، والوقاية تبدأ من كل واحد فينا من خلال حسن استعمال التكنولوجيا والتثبت من المعلومات وعدم انسياق وراء محاولات التحيز. وفي الأخير في العادة نقول لكم الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية على ذمتكم على أي تساؤل أو استفسار على www.cs.cn وألا مباشرة على رقم الهاتف 71-800-46-20، وباش تشوفوا أكثر مع آخر التطورات نجم تدخلوا على صفحة رسمية للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية عن سياس، فيها كل المستجدات وكل النصائح والتوصيات اللازمة. ومرحبا بالجميع.
1: شكرا لك سيدة أسماء الجراحي عن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. هكا نصلوا ونكونوا وصلنا اليوم إلى نهاية حصتنا في برنامج تكنولوجيا نيوز لفتى الاستماع، يرجع للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة قفصة على الفيسبوك. شكرا لكل الزملاء، كمال عبادي في الإخراج الإذاعي، طاهر جبالي في الإخراج الرقمي، رمولة في أعداد وتقديم هذا اللقاء، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة. إلى اللقاء.

0: زياد الزويري وعرض 100 كمانجة. ضيفنا اليوم في برنامج نسمة صيف بداية من 5 على موجة إذاعة قفصة.
1: تمام الساعة 1 ظهرا في استوديو إذاعة قفصة، هذا الآن موعدكم مع ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم، يقدمها أحمد حمدي. في عناوين النشر، المكتب العمومي بسند من ولاية قفصة تنظم قريبا فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. المصالح الفلاحية بقبلي تكثف من تدخلاتها بمختلف نقاط تزويع دي قطيع الإبل والماشية بالمياه خلال موجة الحرارة. وموسم حصد الحبوب في تونس يشرف على الانتهاء بتجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب. قطاع غزة يشهد وتيرة مرتفعة من الغارات الإسرائيلية مستهدفة المؤسسات الصحية ومخلفة العديد من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين. تفاصيل الأخبار. تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة تنظم المكتبة العمومية بسند انطلاقا من 6 من شهر أوت وعلى مدى 3 أيام فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33، متضمنا عروضا تنشيطية وفرجوية وأخرى مسرحية وموسيقية موجهة للأطفال، هذا إضافة إلى ورشات للرسم والبراعات اليدوية والمطالعة. راشد سندي أمين المكتبة العمومية بسند يتحدث للأخبار بأكثر تفاصيل.
2: اليوم الافتتاحي موجه يكون للأطفال والعائلة بشراكة مع دار ثقافة أسند، حيث يكون أطفالنا وصغارنا على موعد مع تنشيط الموجه للأطفال لجمعية الطفولة. ثم عنا عرض مسرحية من إنتاج نادي مسرح القصة بمكتبة العمومية بسند تحت عنوان الكتاب ينتصر، هو موجه للصغيرات، فيه حب الكتاب وفيه ترغيب المطالعة. واليوم الثاني إن شاء الله بش يكون موجه الألعاب والتنشيط والبرعات اليدوية وموجهة للترغيب في المطالعة. اليوم الثالث يكون فيه قصص رقمية وقصص وعرض الحكواتي، يتخللها عدة أنشطة في البرعات اليدوية والرسم والمطالعة. ومرحبا بالجميع.
1: قامت المصالح الفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالعديد من التدخلات الميدانية. هذه التدخلات شملت كافة نقاط تزود قطيع الإبل والماشية بالمياه خلال موجة الحرارة عبر توفير الجرارات ومولدات كهربائية لتعويض النقص الحاصل، إلى جانب التدخل لصيانة عدد من الأبار بعدد من المناطق على غرار معتمدية دوز الشمالية والجنوبية وكذلك معتمدية رجيم معتوق. محمد بن مبروك رئيس دائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي، ومزيد من التفاصيل في متابعة لسعاد الكيلاني.
3: بالنسبة لتدخلات المندوبية خلال موجة الحر الطارقة، قامت تقديم بتباعد جميع النقاط تنسيق مع جميع المتدخلين سواء من طرف محلية ولا جهوية ولا حتى فلاحين ورعاة لمواصلة التزود بمياه الري ومياه الواحات ومياه الشرب بالنسبة للمراعي وقطعان الإبل والماشية. بالنسبة للمراعي والحيوانات تم تدخل تقديم نقاط الفرد في بعض الإشكاليات خاصة في معتمدية دوز الشمالية ومعتمدية قبيلة الجنوبية، ومزيد تقديم أكثر من نقاط تعرفين بعض المشاكل. ومعتمدية جمعته بالنسبة لدوز الشمالية دخلنا في منطقة دير السلطان عن طريق توفير جرارات وتوفير كميات من المياه الري خاصة مع توقف البئر معناها سطحية عن الاستغلال، وحاليا جري التدخل في صيانة بئر العميقة لبئر السلطان، كذلك صيانة محطة الضخ بالشقيقة، محطة الضخ بكسر الشتاوة، حاليا تزود طبيعي وحاليا ما صارش نقطة الحر. النقطة يمكن أن تصفي بعض الإشكاليات في نقطة العقارب في معتمدية قبيلة الجنوبية اللي هو الظاهرة ذا جملة، وبالتنسيق مع الفلاحين وعمال الطرق المحلية تم توفير مولد كهربائي لتعويض النقص خاصة مع تكدس ذات كبيرة من الإبل على مستوى البئر، وكذلك توزع مجموعة من قطعان الأغنام والماعز على مستوى المراعي المحيطة بالبئر وعدد من الجرارات اللي تنقل مياه للفلاحين الضامة معناها بالمورد كهربائي تلفين النقص ذاك مع معاونة عن طريق بئر المحروقة. كذلك دخلنا في بئر الصحراوي بجمع توقع 30 نقص والإشكالات الموجودة.
1: المرود هو عمل مسرحي فسيفسائي يجمع بين المسرح والرقص والغناء في لوحة فنية متكاملة، ويحمل اختيار عنوان المرود دلالة رمزية مستوحاة من أداة تراثية ارتبطت بجمال المرأة والعينين، ليصوغ العرض حكاية مميزة تمزج بين التراث والإبداع. وسيتم تقديم العرض ضمن فعاليات الدورة 45 من مهرجان السليوم الدولي بالقصرين، وذلك يوم 5 من شهر أوت الجاري على ركح المركز الأثري بالسليوم، متضمنا فقرات فنية متنوعة من إنتاج وإبداع محلي. مزيد من التفاصيل في التصريح التالي لوهيب القاسمي إحدى المشرفات على عرض المرود والمتابعة كانت للزميلة فدوى جرماسي.
4: هو عرض فني مسرحي لحقيقة متنوع وفسيفسائي، فيه من الفنون الرقص والمسرح والغناء. الخرافة اختيار المروت كتسمية لحقيقة ما كانتش اعتباطية، وهي تسمية رمزية لرمزية جمال المرأة والعينين. المروت كما نعرفه الناس كل هو أداة تراثية تعود للحقبة تاريخية معينة، تستعملها المرأة باش تكحل باش تزين، ومن خلال الكحول هذا المروت احنا استعملناه لكتابة خرافة مزيانة، حكاية متميزة حكاية مختلفة نوعا ما في السيناريو وفي الحوار وزيدا في طريقة الطرح والإخراج. عرض متنوع الحقيقة، الحكاية ككل على فترة التسعينات، مش قديم برشا ولا فترة التسعينات، والعرض فترة التسعينات ومراحل العرض في الفترة هذيك. العرض إن شاء الله سيقام من نهار 5 أوت 2026 إن شاء الله نهار الأربعاء. المروض حكاية زمنية بلمسات إبداعية.
1: تعزز مؤخرا قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بآلة جديدة للتصوير الطبي متنقلة، تمكن من تصوير المرضى غير القادرين على التنقل في أسرتهم، وهو ما من شأنه أن يساهم في النهوض بخدمات المستشفى. رشيد قدري ناظر قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، والمتابعة كانت لألفة خصخوصي مراسلة الإذاعة.
5: ماكينة متنقلة وين نحب نصوروا بها نصوروا، متنقلة يولي المريض على عين المكان نصوروه ثب في الأقسام تاعها. الإضافة أنه كل ما هو مريض إيرجون في ساعة تصور، ما عادش كيما قبل مثلا ماكينة واحدة على السلافس كل، هي زادت ماكينة أخرى ومتنقلة تسهل على المريض. الآلة هذه هي تسهل على المريض أنه يتصور في السرير متاعه دون تنقل، هذه الهدف متاعها. لكان المريض يتنقل راهو التصوير بالآلة الكبيرة خير، لكن الماكينة هذه هي مجعولة للتصور اللي هما على عين المكان. يلزم مريض ما نجمش يتنقل في حالة عملية كان العبء، أما التوقيت حتى قبلنا احنا جاهدين باش ما نوليش رانا في عقدنا نصور فيه. الماكينة هذه سهلت على المريض أنه يتصور في السرير متاعه بالأقسام متاعهم بدون أنهم يتنقلون، هذه حاجة. والحاجة الأخرى أنها أقل تنقل لها، هي كانت ماكينة واحدة على السلافس كله ولا ماكينتين تو ثلاثة، وهذا من شأنه أنه يحس الصور على ديستونس تسموها نحن الخدمات اللي يقدموا فيها في قسم الأشعة.
1: نواصل تقديم الأخبار من إذاعة قفصة. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته متقدما بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع، بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. ومن شأن الكميات المجمعة أن تساعد البلاد على التقليص من كلفة التوريد، وخاصة المساهمة في تحسين وضعية الميزان التجاري الغذائي. وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي في 2027، ما سيساهم في تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة الطن الواحد من القمح الصلب تبلغ 350 دولار. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. وحثت خلال هذه الجلسة على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي، مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاج. هذا ودعت كونكت إلى تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة وتحسين منظومة خزن زيت الزيتون بما يحافظ على جودة المنتوج، والتسريع في إصدار كراس الشروط الخاصة ببيوت الضيافة والإقامات الريفية، ووضع إطار قانوني ينظم نشاط الضيعات البيداغوجية، فضلا عن توسيع استعمال المياه المعالجة في عدد من الأنشطة الفلاحية. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بغارة إسرائيلية على مدينة غزة ودير البلح، ودمرت غارة أخرى مستودع الأودية والأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. وقال مصدر في مستشفى الشفاء إن فلسطينيين اثنين استشهدا بغارة على حي الشيخ رضوان، وأعلن مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارة على دير البلح. هذا ويشهد قطاع غزة وتيرة مرتفعة من الغارات الإسرائيلية التي كانت أعنفها الغارة التي استهدفت باحة مستشفى الشهداء الأقصى ودمرت المستودع الرئيسي. أعلن الجيش الكويتي أن طائرات مسيرة أطلقت من إيران استهدفت عددا من المنشآت الحيوية داخل أراضي البلاد، بينها منشأة حكومية شمال الكويت ومركبات تابعة لشركات مدنية. يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على منشآت عسكرية أمريكية في الكويت، قال إنها استهدفت حظائر طائرات وأنظمة اتصالات ومستودعات معدات في قاعدة أحمد الجابر الجوية. وذكرت طهران أن الهجمات جاءت ردا على الغارات الأمريكية الأخيرة على إيران، لا سيما الهجوم على جزيرة قشم التي قالت إنه أوقع عددا من القتلى. جاء في هذه النشرة المكتبة العمومية بسند من ولاية قفصة تنظم قريبا فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. المصالح الفلاحية بقبلي تكثف من تدخلاتها بمختلف نقاط تزويد قطيع الإبل والماشية بالمياه خلال موجة الحرارة. موسم الزراعات الكبرى في تونس يشرف على الانتهاء بتجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب. وفي العالم قطاع غزة يشهد وتيرة مرتفعة من الغارات الإسرائيلية مستهدفة المؤسسات الصحية. شكرا لأنكم تابعتم هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: أوه الدار سخونة. خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل الشبابك.
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: حكاية ذاكرة.
7: الليدمي هذا العصير الذهبي الذي يحمل في طعمه تاريخ الأرض وروح الإنسان، ويختصر في كل قطرة حكاية آلاف السنين. مع أول خيوط الفجر حين يبدأ الضوء بالتسلل بين سعف النخيل، ينهض اللجام الرجل الماهر الذي يعرف النخلة كما يعرف نبض قلبه، حاملا أدواته البسيطة. يصعد بمهارة على السعف الطوي حيث يختلط الحذر بالشجاعة، فكل خطوة محسوبة لأن كل لحظة هنا تحدد جودة العصير وقيمته. يبدأ اللجام بفتح قناة صغيرة في قلب النخلة، فتبدأ القطرات الذهبية من اللجمي في الانسلال كأنها موسيقى الطبيعة، تتدفق بانتظام بين يد الرجل حاملة حرارة الشمس وبرودة الصباح وحلاوة الأرض البكر. هذه القطرات ليست مجرد عصير، إنها خلاصة الطبيعة، تجربة حسية لا تعادلها أي صناعة أخرى. بعد جمع العصارة تأتي مرحلة التنقية، حيث يصفى السائل بعناية فائقة ثم يسكب في أوعية نظيفة ليصبح جاهزا للتقديم. لكن جمال اللاجمي لا يقتصر على الطعم وحده، إنه متعة المشاركة. كل قطرة تحمل برود الصباح، دفء الشمس، حلاوة التمر وقوة الجهد البشري، فتتحول إلى تجربة حسية متكاملة. اللاجمي عصير الشمس، روح الجنوب التونسي، حكاية الأرض والإنسان في كل قطرة، موسيقى الصحراء في كل رشفة، وذكريات تتنفس بين النخيل، بين الواحة وبين أيدي اللجام. حارس التراث الحي، حامل سر الطبيعة وقصة الجنوب التي لا تنتهي.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: سلسينة.
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول اللباس التقليدي التونسي.
2: غطاء الرأس النسائي، تراث ثقافي وحضاري.
0: سينا
3: من غير شك إنه المرأة ومنذ غابر العصور وين ما كانت، في الأرياف وفي المدن، كانت على يقين تام إنه زينتها جزء من جمالها، فتفنت في صنع زينتها وحذقت المعارف والمهارات حتى تحول بعضها لمنسوجات من الكتان والحرير والقطن والصوف، وحذقت أيضاً صباغتها بألوان بهية. والعمل هذا مخصص الفن تجميل الرأس من خلال لبس المناديل والعصائب المطعمة بالحلي وارتداء الأردية والأغطية اللي تعد تراث ثقافي غاية في التنوع والثراء.
4: الأستاذ عمار جماعي باحث في الأدب الشعبي وفي التراث التونسي. بالنسبة لأغطية النساء في المجتمع التونسي، تم برشة أغطية وباستثناء المحرمة اللي هي تلبس دائما، إلا في وقت الخروج فالمرأة تلبس أغطية متنوعة بحسب المناسبة، باش تخرج من بيتها أو تحتفل بمناسبة.
3: غطاء الرأس أو اللي تحطه المرأة البدوية على رأسها يختلف باختلاف الجهة والمناسبة والفصل، ولغطاء الرأس تسميات مختلفة ويستعمل البرشة أغراض نحاولوا فيها الوثائقي التعريف بها.
4: المحرمة أو التقريطة هي الثابت الوحيد في الغطاء، وتكون طبعا ملونة بألوان الزهور مختلفات، وعندها وظيفة أنها تجمع شعر المرأة باش ما تعطلش في قضاء شأن بيتها. فوق المحرمة نلقوا البخنوق عند البدويات، والسفساري عند الحضريات، والحايك القيرواني عند القيروانيات، وظيفته طبعا هو ستر الجزء الأعلى من المرأة.
3: المعلوم إنه اشتداد الحر صيفا وشدة البرودة شتاء يضطر المرأة البدوية لوضع غطاء يقيها تقلب المناخ. وإذا رجعنا بالذاكرة لللباس التقليدي البدوي اللي يميز بلادنا، نلاحظوا إنه ما يكتملش جماليا إلا بالوشاح اللي تتزين به المرأة تماهيا مع الملحفة أو الحولي أو المليا. ونعرف الكل إنه المجتمع التونسي اتسم قديما بالطابع المحافظ، ومن سمات الجمال والصلاح والنسب الأصيل الاحتشام عند المرأة، وهذا يتجسد من خلال تغطيتها لشعرها وجزء من وجهها، وخاصة إخفاء عينها أو ما يسمى بالغمبوز.

0: وأكثر تفاصيل في هالسياق مع الدكتور صلاح الفالحي، مختص في التراث الثقافي غير المادي.
1: غطاء الرأس كلباس تراثي تقليدي، وهو يعد مكنز بالنسبة للباس التقليدي خاصة النسائي التونسي، أولا من حيث عدد القطع التي تحمل على الرأس، ثانيا من حيث ما يلحق بهذا الغطاء، هذا الغطاء الذي عادة يكون مطرزا في بعض الجهات، عادة مركبا في بعض الجهات، محرمة فوق محرمة، وعادة قطعة واحدة. وسنأخذ بعض الأمثلة لأن الموضوع شاسع وثري جدا، فيه بعض الإبداعات، لكن هذه الإبداعات دائما ترجع إلى الرصيد الثري الذي تركه الآباء والأجداد.

0: غطاء الرأس للمرأة البدوية في الأرياف التونسية خاصة عنده أشكال وألوان مختلفة باختلاف الجهة والفصل، وزاد مناسبة ارتدائه. الأقمشة الصوفية عادة ما تلبس في الشتاء كما البخنوق، واللي يكون غالبا أبيض اللون وإلا أسود مزين الأطراف بزخارف حمراء، وتنتهي أطرافه بفتول أو نواوير تسدل على جانبي أكتاف المرأة. أما في الصيف فغالباً ما يكون القماش الحريري للحفال في المناسبات والأفراح، وألوانه زاهية يطغى عليها اللونين الأحمر والأخضر. أما غطاء الرأس اليومي يكون قطني أو ملكتان الخالص لقدرته على الحماية من أشعة الشمس وتلطيف الهواء الساخن ومنعه من وصول الوجه المرأة حتى تحافظ على جمالها رغم قساوة الطقس.
1: البخنوق في خاصة في الجنوب التونسي كيف ينسج، كيف يصبغ، حتى نوعية الصباغة تعرف من خلال نوعية الصباغة حاملة البخنوق صبية متزوجة أرملة من خلال اللون. زخارف البخنوق تحمل علامات عادة تحيل هذه العلامات إلى الانتماء القبلي، وهنا استحضر بيت شعر قيل في البخنوق، قال الشاعر: ذبلني هوا بخنوق فيه رفاية من عقدة المسلان للقطاية، معناها من أطرف المسلان الظهر إلى القطاية، هي القطاية قطاية الشعر. من خلال الرمز الذي يحمله البخنوق تعرف على المرأة التي تحمل البخنوق إلى أي قبيلة تنتمي، وخاصة البخنوق في الجنوب التونسي كانت تحمله المرأة عندما تخرج إلى الفضاء الخارجي، تمشي بعين واحدة، تترك إلا عين واحدة، لا تعرف الوجه. هذا بالنسبة للبخنوق.
2: سهام زغطوط منك باللي حرافية البخنوق اللي بالخيط يعني باللانة، والنوع الآخر البخنوق اللي مصنوع من الصوف ينسج باليد لأي عروسة يكون عندها معناها بخنوق في الجهاز متاعها. أغلبية البناتي يلبسوا البخنوق، وطبعا مطروز بطريقة مختلفة للكبار للصغار، الناس كل تلبس البخنوق محلاه التطريز اللي فيه يعني بالماكينة، وفما اللي يطرز باليد.

0: متهنية وقلة تهني معشوقك، يا ريتني رجمات في بخنوقك. هذا مثلا بيت لرجل يعشق امرأة اسمها المتهنية، لكنه مهناش بوصلها ويتمنى يكون الوشم المرجوم في بخنوقها.
1: كذلك الأغنية الشهيرة بخنوق بنت المحاميد عيشة، بخنوق بنت المحاميد ريشة بريشة، معناها كيفية صناعة وأنه يكون متقون وأنه يكون فيه الجانب الفني وفيه الجانب الجمالي وفيه المنفعة للباس. هذا بالنسبة للبخنوق.
2: تحت البخنوق يمكن أن نجد الطرف بنورة، ويمكن أن يتلبس وحدة في الاحتفال أو تحت البخنوق. هو عبارة على قطعة قماش حمراء تكون مزينة بزهرة خضر فيها على الرأس، ويمكن تثبيت قطع الحلي في البخنوق مثل الشناطب ولا اللوحات اللي كثير ما تزين بهم المرأة في الاحتفالات.
1: موجودة العصابة وموجودة في الأغنية، عجبين عصابة فم يضحك والعيون غضابة.

كذلك موجود الكابوس المحرسي وكيفية تطريزه، وجود الكوفية، كوفية كيفية مطرزة، الكوفية الدائرية والكوفية في شكل مثلث، كيفية تطريزها وكيفية تحضيرها والتحمل الرمزية، وخاصة تحمل العديد من الرموز، والرموز هذه التي يعتقد فيها أنها تبعد الأذى وتبعد الأسحار وكل ما يؤذى. تجد الخمسة، تجد السمكة، تجد الثعبان، هي توارثت وتطورت هذه التقنيات وهذه الزخارف وهذه المواد. لكن ما يرصد حاليا أن هذه المكانز التراثية تراجعت وأصبحت مقتصرة على المناسبات. ما زالت بعض الجهات، مثلا في جهة رفراف التطريز ولا في جهة المهدية، ما زالت بعض العائلات التي ما زالت تمارس وتجهز البنت مثلا في المهدية باللبسة التقليدية، ومنها خاصة غطاء الرأس.

0: زاد من القوة العجار، وهو كيف الطرف لكنه رهيف لين، عادة ما تلبسه البنات باش تتميز على النساء المتزوجات.
1: غطاء الرأس كذلك عنده مكملات. المكملات هي ما يحمل من ساغة من حلي كما نواشن ونواقر والأخراس، هذه كلها مكملات ضرورة أنها تظهر وتكون متناسقة مع غطاء الرأس. هذا التركيب الجمالي المشهدي الذي يجب أن يتماشى مع وجه المرأة ومع بقية اللباس الآخر، فغطاء الرأس النسائي لا يمكن أن يكون معزول على بقية اللباس الذي تحمله المرأة.

غطاء الرأس كذلك بإمكان أنه يكون مؤشر وأديس أنه نعرف به في الكبوس الغارق. هذا معناها راهو من جهة المحرف. القفية هذه متاع بنزرت، القفية هذه متاع حتى في بنزرت، القفية هذه متاع رفراف بالتحديد، القفية هذه المهدية من خلال التطريز، من خلال المادة المكونة، أو من خلال اللون.

0: نواصلوا في تعريفنا بأنواع غطاء الرأس مع المهتمين والباحثين ونسمع مع بعضنا برشة تفاصيل مع السيد علي سمايري عضو مؤسس للجمعية الثقافية للمحافظة على التراث والسياحة الجبلية بأم العلق زنوش قفصة مهتم بالتراث اللامادي وعضو في الهيئة المديرة لمهرجان صوت الجبل.
1: كما نعرف نسام تعين بكري عندهم برشة حاجات يحطوهم ويغطوا بهم روسهم ومنهم لوقية. هذه يا سيدي البندانة بتاعته هي أول حاجة تحطها المرأة على راسها منها الشعر وبعد تعمل الذرية تكون عادة بيضة ومن الحرير وما هيش خشينة. وبكري كذلك كانت المرأة تعمل في العكسة اللي هي شعر مضفور بالشرابة ويتلم فوق الراس ويتغطى بمحرمة وبعد تحط فوق منه بخنوق أو طرف أو طرف التسمية حسب الجهات. ما شكون يقول طرف وثم شكون يقول بخنوق. أما الزمالة يعملوها بالأبيض تكون عصابة خشينة تعملها المرأة كبيرة وقد ما تكون أكبر تبعث على هيبة المرأة وقوتها ومكانتها في الجهة وهذه نعرفها عند العلويات.

0: الشاعر صالح حرميلي مسند قفصة يعطينا أكثر تفاصيل على نوع من أغطية الرأس اللي هو العجار.
1: العجار سابقا يتكون من قيم وصوف ويتنزل صوف وحرير دون زينة، فقط يتوشح بخطوط مغايرة للون الأصلي. وفي بعض الأماكن أو الربوع العجار عندهم هو الطرف أو البخنوق، ويتصنع من صوف وفيه زينة وألوان. للأمانة مازال اليوم قايم ويستعملوا فيه حتى كبار السن منا. جت لابسة العجار وحلقات فضة موشحة وتيجار أم العيون وكبار نسمة ربيع معطرة الأفجار.
2: طبعا العرائس عندها أنواع أخرى من الأغطية وأكثرها للزينة وللتباهي.

0: هو مكنس فعلي سواء للرموز أو على مستوى الرمز أو على مستوى التقنية وعلى مستوى الاستعمال. ولو نعدد المصطلحات في غطاء الرأس نبدأ من قرقنة ولا جربة، الطرف البسكري، المحرمة، الفولارة، الذراية، العصابة، معناها حتى على مستوى المصطلحات هذه المصطلحات أصبحت معناها نادرة حتى في استعمال، وهذا ما يقتضي ضرورة المحافظة عليها وتثمينها والتعريف بها.
1: الحديث على غطاء الرأس يقودنا حتما القيمة الفنية والاقتصادية، ومن هنا كان اهتمام الأكاديميين بالتراث المادي ولا مادي وضرورة تثمينه والمحافظة على وجوده وحفظه من الاندثار وتشجيع الحرفيين والأجيال القادمة على توارث هالصنعة. الطرف، المحرمة، العصابة، التقريطة، الثام، الريشية، أسماء متعددة لغطاء الرأس للمرأة التونسية بمختلف الجهات اتنوعت واختلفت وحار الشعراء والفنانين في وصفها وتوصيف جمال صاحبتها.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن المطري.
1: غطاء الرأس النسائي، تراث ثقافي وحضاري. وثائقي إذاعي، نص وإنجاز إناس حرافي. إخراج علاء الدين الرضواني.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.

0: الساعة الآن تشير تمام الثانية بعد الظهر. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. صدر في العدد 78 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات في خطوة تهدف لتعزيز الخدمات الجامعية خارج الأقطاب الاستشفائية الكبرى. وشمل القرار منح الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بجبلية، وكذلك منح الصبغة الجامعية المستشفى الجهوي بجندوبة، ومنح الصبغة الجامعية لقسم طب النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت. شدد نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد دوسي يوم أمس على ضرورة تسريع إنشاء محطات توليد جديدة بالغاز لتوفير الطاقة الأساسية وتأسيس محطة لاستقبال الغاز المسال، وذلك لحل الأزمة على المدى البعيد وتفادي تكرار سيناريو انقطاعات الكهرباء والتي شهدته مؤخرا البلاد التونسية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس في بلاغ الإهانة عملية التعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان بكالوريا سنة 2026 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل لغاية يوم الاثنين الثالث من أوت على الساعة 12:00 ظهرا. أخيرا وفي أخبار العالم، تصاعدت حدة المواجهة بين روسيا وأوكرانيا اليوم السبت مع إعلان أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية تبلغ حملتها أكثر من 100,000 طن تزامنا مع قصف صاروخي روسي على كييف أسفر عن مقتل 9 أشخاص. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: الملف الرياضي.

0: الملف الرياضي.
1: حضرت السادة والسيدات أحبار الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من الملف الرياضي من الآن إلى حدود الساعة الثالثة الميلة. في اليوم منقسم إلى جزئين، الجزء ربما الموضوع الأهم اللي باش نناقشوه اليوم فيش يكون في الجزء الثاني، وهو البلاغات اللي صادرة من الأندية خاصة ولاية قفصة، أخيرا القوا في القفصة هلال الرديف غزلهم العريس مكسر قفصة اللي تشكو فيه وضعيتها المادية الحرجة، وفما حتى فرق هددت بالانسحاب من البطولة. باش نتناولوه في هذا بعد قليل مع رئيس الغزال الرياضي بأم العرايس، وكذلك مع الكاتب العام لسهم قصر قفصة. ولكن قبل ذلك باش يكون ضيفنا الأول في هذه الحصة الرئيس الجديد للجريدة الرياضية بتوزر، كان عنده حوار منذ أيام قليلة في إذاعة قفصة قبل ما يولي رسميا رئيس، واليوم أول حوار ليه وهو رسميا رئيس جمعية باش ناخذ معاه لأنه حوار كان طويل شوية، باش ناخذ معاه ربما أكثر نقاط وربما برنامجه في مع الجريدة الرياضية بتوزر. سي عبد السلام الهاني مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين إذاعة قفصة.
1: نهنوك على توليك رئيس جمعية عريقة جمعية جريدة الرياضية بتوزر.
2: ربي يبارك لك ويعطيك الصحة أخوي.
1: رسميا ذكرت أول حوار وأنك أول حوار وأنت رئيس بالفعل، لأنك كنت منذ أيام قدمت بعض الملامح للبرنامج، ولكن الآن تقلدت زمام الأمور واللي تعرف كل شيء. ربما راك طلعت على العديد الملفات خاصة للجريدة الرياضية بتوزر، الجريدة في الحقيقة السنوات الأخيرة اللي باقي في الرابطة الثالثة المستوى الأول، دائما تنهي الموسم في وسط الترتيب. أحباء معلقين أمال كبيرة يحبوا يشوفوا الجريدة كما كانت في الرابطة المحترفة الأولى. ربما سي عبد السلام مهمة مش سهلة حسب ما يبدو، ولكن أقدمت عليها ربما تعطينا أكثر ربما خاصة نقاط البرنامج بالنسبة ليك اللي باش تنفذه وأنت كرئيس للجمعية.
2: أول حاجة هي صحيح أنهم هم صعيبة برشا، معناها أن الإنسان في الظرفية ذي سواء الزمنية معناها ولا السنين اللي تعاقبت قبل معناها سواء من الرؤساء ولا من المسيرين، ظرفية الجريدة معناها فيها برشا صعوبات يعني صعيبة، لكن الواحد حبه للجمعية وحبه لبلاده يقتضي على الأمر أنه يلزم يتحمل المسؤولية في ظل معناتها ما نحبش نقول تراخي، أنا في ظل معناها عزوف معناها برشا معناها مسيرين الحال معناها بعده معناتها على الجمعية، الواحد معناها الواجب نتاعه أنه يلزم يقدم ويتحمل المسؤولية الصعيبة، فيها صعيبة برشا الواحد، أما ذيك هي يلزم يعطي اللي عندها الكل من أفكار من تغيير من برامج من كل شيء يكون معناها متواجد، معناها واجب أنه يفرض عليه يقتضي عليه أنه يلزم نعاون جمعيتي ونعاون بلادي معناها.
1: نعم، اقدامك على رئاسة الجمعية، كل رئيس جديد ربما يجيب برنامج ويجيب عنده أفكار جديدة يحب ينفذها، كذلك عنده إطار فني يحب يخدم معاه، عنده ملعبية ربما باش ينتدبهم. محضرته شيء هذا وسي عبد السلام؟
2: لا أكيد محضرين احنا احنا الهدف انسان ما يكون تغيير.
1: نعم.
2: التغيير فيش معناه حتى في العقلية يعني نحبوا نرجع الناس كل تتلف معناه على الجريدة وعلى الجمعية، قضية جانب من جوانب زاد برنامجنا معناه أنه بش يكون يدينا أول حاجة قبل ما نبدو حتى بالنقطة الأولى في برنامجنا للجمعية أن رانا مدين يدينا للناس كل هذه نأكد عليها ديما ونعاود نقولها عديد المرات لا إخفاء بعد اليوم، ما الناس كل مرحبا بها سواء من رؤساء سابقين مسيرين سابقين من أحباء من رجالات البلاد ورجالات النادي، الناس كل معناها مرحبا به، هدينا ممدودة للناس كل فعل ما هوش قول معناها يلزم الحاجات هذه إن شاء الله. أنا أتمنى أن تكون معناها براتيك مو تكون تطبيق، ما تكونش معناها كالنظر يعني كنعد ثيوريك، هذه حاجة. بالنسبة لبرنامجنا معناها نحبه ديما نقولها يعني هاي بطري الجمعية راي تبدأ مش كم من السينيور يعني من الأكابر، نعرف اللي هو الفترينة نتاع الجمعية سينيور، لكن زادة نهتموا بالأصناف الشبان زادة يعني باش نعملوا لهم لهوة خاصة معناتها أثناء، خاطر أنا كان نقول لك حاجة سامحني هذيك الحقيقة، احنا عندنا مثلا لجان الشبان احنا سنين معناها حتى صبات يعني يشروا فيه على كاهلهم يعني أولياء هم اللي يشروا معناها ما هي الجمعية وفرت لهم يعني الصبات لهذه أبسط الحاجة معناها أنت باش تقدمها لوليد صغير معناها ولا لاعب عندك باش تقدم لي مينيموم معناها لازمك تعطيه صبات. أنت تعرف أي إنسان سواء لعب بالكورة معناها ولا حتى عنده فكرة عليهم سبح فرحتك الصغير ما تشيلهاش بالدنيا وقت اللي تعطينا هرطة الصبات يتهز معناها خاطر ما عندناش حاجة أخرى باش نجم نتوفر له معناها ليكيبمون تاعها تهتم به معناها بالجانب الرياضي والجانب الدراسي. هذه الحاجة المهمة لواحد من الناس إني بإذن الله إني باش نطبقها معناها كريمو أنا والرجال اللي بمعايا معناها والناس كله الأحباء.
1: قريت تدوينة لرئيس سابق والأب الروحي للفريق الجريدة الرياضية بتوزر اللي قدم فيه تهانيه لسيادتك وأنه يعبر عن دعمه الكبير للجريدة الرياضية بتوزر، معناه هو وربما ثم رجال أخرى من ما يسوري الحال قادرين باش يقدموا المساعدة للجريدة الرياضية بتوزر، هذا مما يرفع شوية سقف الطموحات خاصة للحبان، نعرفوا الحبان رم يحبوا الجريدة سناف الرابطة الثالثة العام الجاي يلقوها في الرابطة الثانية.
2: السيد معناته السيد علي الحفصي والأب الروحي للجريدة بالعكس معناه طمن الشارع الرياضي وفرح برشا من الناس، وانا شخصيا معناها في راحة معناها بالتدوين الساعة الأخيرة حتى معناها مشكل عادة بالعكس حسيت معناها في كلامه معناها ان معناها حالة استثنائية استثناء ان الناس كل باش نتلفوا معناها بزايد يعني على الجمعية وحسيت عندها الرغبة والروح انه يلزمها ما ترجع المكان الطبيعي نتاعها معناها ان شاء الله معناها في هيبتها وفي ونفسه معناها وفي صعودها مش النفس كذلك على الصعود معناها وبارك الله فيه ويعطيه الصحة. صحيح السنين اللي فات كل دي جاي عامل معناها في الجمعية لكن حسيت السنة ثم حاجة خاصة معناها إنه يلزم جاء الوقت نحب نقول أنا إنه الناس كل تتلف بالجمعية وحب يحس زادة إن الناس كل يلزمها تكون يد واحدة ويلزمنا السنة بإذن الله نرجعوا للأبوالة من مكانتها معناها نطلع بها للربطة الثانية.
1: أحباء جريدة الرياضية بتوزر رسميا تعرفوا على رئيس النادي الآن باش يمشوا المرحلة الثانية ينتظروا منك شنو ربما شنو باش ما نقولش تفاجئهم ولكن شنو باش الجديد اللي تجيبه لهم تعرف الناس كل متلهفه باش تعرف المدرب باش تعرف الملاعبيه شنو الاستراتيجيه اللي عملتوها في تحضير الفريق.
2: والله بالنسبه للاستراتيجيه نتاع الفريق انا ديما نقولها ديجا قلت قبل حتى في الحمله الانتخابيه اول حاجه باش نهتموا اكثر بابناء النادي
1: اي
2: أولاد الجمعية لأن هم ذكم هم الأساس نتاع الجمعية وبش إن شاء الله نعملوا انتدابات قيمة وتكون مدروسة ما تكونش عشوائية وأنهم يعطوا الإفادة معناها للجمعية هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية كذلك بالنسبة للإطار الفني يتو بقينا معناها نجم تقول أنها في مخاض أنا والهيئة معناها المديرة والناس زادة الموسعة معناها لحبة الجريدة سواء مسيرين سابقين ولا كذا خاطر احنا ديما نهزوا القرار كان بالتشارك معناها كنا نمشوا براي الاغلبيه لان الناس كل من حقها تعطي رايها ومن حقها الناس كل تقترح ونمشوا معناها للراي الانجع ونكونوا صواب معناها في الاخر يكون صحيح ان ما زلنا ما يا ولد بلاد يا يكون معناها من خارج الولايه يعني المهم يكون حاجه واحده الاساس تتوفر في شروط يكون مدرب كفء عنده خبره مدرب إنه يعود يحبذ ولا تاريخه يشد لأنها معناها لعب مع صعود ولا تحدد بجمعيات من ربطة ثالث ثانية فهمت هذه الكاركتير اللي نحبوا عليها معناها تكون موجودة في المدرب.
1: نعم باي اطلعت تو على الوضعية المادية بالنسبة للجمعية
2: بالنسبة للوضعية المادية نتاع الجمعية نجم تقولها عادية معناها صحيح أنا باش ندخلوا فما مونك معناها ماهوش برشا معناها ما عرفش بريسك ما يعتبرش برشا معناها الموف معناها الديون اللي متخلده، لكن هذيك هي الضروره تقتضي معناها اي دين باش ندخلوا عليها نحاولوا معناها ان نسدوه ونحاولوا معناها ان نفقوا في المستقبل يعني. هذا هو احنا باش نخدموا ان شاء الله خاطر الاراده والعزيمه راهي تمشي لي كل شيء كل شيء يتحل معناها على خاطر الاطفال مره كل شيء يتحل وتتضافر الجهود نتاع الناس كل من من المسيرين القدماء ومن الرؤساء ومن الاحباء وتلتف معناها الجماهير والاحباء كل على الجمعيه رانا كل خطر هذه مصلحه واحده مصلحه الجمعيه ومصلحه البلاد معناها ان كل ان شاء الله نخرج بها برا الامانه الجمعيه.
1: نعم نعم. عبد السلام الهاني رئيس الجريده الرياضي بتوزر في ربما كلمه مباشره للاحباء الجريده الرياضيه بتوزر شنو يقولوا لهم؟
2: بالنسبه لي انا مساج نقوله للجمهور جميع الاطفال مريم نتاع الناس كل ما نقولوها الجريده راهي ما هيش ملك حتى شخص راهي للناس كل الجمعيه ونحب ماذا بيا العباد الكل تتلف والاحباء نتاع الجريده الغريوري والاحباء الكل بسنا ما نستثني حتى حد معناه سواء صغير او كبير مو مسير ولا محب ولا لا انسيان جوال ولا لاعب قديم الناس كل مرحبا بها تجي تخدم جمعيتها قبل الاشخاص وتجي تخدم بلادها ومرحبا بها يدانا محلولين وديما نقولها لابالم راهي هي الدار الكبيره اللي تجمع العباد الكل مرحبا بالناس الكل هذا هو مساج اليهم وان شاء الله تهنوا ان شاء الله نكون عند حسن ظن معناها الاحباء وان شاء الله الواحد يكون حتى يكتب اسمه ان شاء الله حتى بحرف بركه معناها في تاريخ الجريده انه خلى بصمه معناها وان شاء الله هي البصمه هذه تكون في رجوع الجريده لمكانتها معناها الهيبه نتاعها خاطر جريده اسمها كبير معناها راهي الجريده الرياضيه بتظهر ما ادراك معناها خاطر احنا عندنا شعار احنا صغار تذكروه معناها بالاغاني نتاعها لابالم نموت على جالك انا راهي ما هي سهله هذه وان شاء الله نهنوهم انا بالنسبه للاحباء رانا باذن الله باش نمشوا رانا في الطريق الصحيح معناها باش نعملوا اللي علينا معناها من ماديات من جهد من كل شيء باش نختصر ان شاء الله معناها نرجعوا الابطال معناها المكنه نتاعها الطبيعيه وباش الناس وان شاء الله على الصعود باذن الله هذا اللي عندي معناها نقول.
1: شكرا تفاؤل كبير من سيادتك وكذلك تطمينات لحباء الجريده الرياضيه بتوزر اللي نذكر وانا راي كانت تلعب في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم في مواسم سابقه. شكرا لك سيد عبد السلام لاني رئيس الجريده الرياضيه بتوزر شلب التوفيق لك وتوفيق للجمعيه الجريده الرياضيه بتوزر اللي تنشط ضمن الرابطه الثالثه المستوى الاول. نغم ثم شكرا لك سي عبد السلام. نغم ثم نرجع للجزء الهام في حصتنا اليوم بعد قليل باش نتناول البلاغات المتتاليه لوضعيه الجمعيات في قفصه.

try to kill it all away, but I remember everything.

0: repair beneath the stains of time. The feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become?
1: ما زلنا مواصلين معكم برنامج الملف الرياضي كما ذكرت في البداية. الجزء الكبير باش نخصوه للبيانات التوضيحية للرأي العام اللي صادرة من قواف القفصة، غزال أم العرايس، الهلال الرياضي برديف، سام قصر قفصة، إلى حد الآن إلى حد مبلغنا أندية منها من تهدد بالانسحاب وتعلن انسحاب، ومنها من تضع

0: سنبدا مع سي عباس رئيس الغزال الرياضي ببام العرايس، انه في معناها البيان التوضيحي اللي هبطوه هو انه الهيئه، او نقراها ربما باش زاد الساده المستمعين يعرفوا شنو هبط بالضبط، عن الهيئه المديره للغزال الرياضي ببام العرايس في بيان نشرته على الصفحه الرسميه نتاع النادي قرار سحب نشاط الفريق من منافسات بطولة الموسم الرياضي 26-27، وأرجعت إدارة النادي هذا القرار إلى تفاقم الأزمة المالية الخانقة في ظل انعدام التمويل من شركة فوسفات قفصة منذ حوالي 10 أشهر، إضافة إلى تراكم كثير من الديون، وما زال ربما البيان متواصل، وإن شاء الله باش تكون الأسبوع القادم نحاول تكون الإجابة من طرف الممثلين الشركة أو السلطة الجهوية حول هذا الموضوع. علاش ربما أخذتوا الخطوة هذه يا سي عباس؟
1: قبل كل شيء نشكركم على الدور التحسيسي وإيصال المعلومة لجميع الأطراف.
0: شكرا.
1: عايشك. شوف، نحن للأسف الشديد عدينا العام اللي فات موسم كارثي بأتم معنى الكلمة. حاولنا أن نخرج بأخف الأضرار والحمد لله أن وفقنا. موسم كامل بدون تمويل، معناه جفاف تام لجميع المنابع، منابع تمويل جمعية الغزال الرياضي، وعلى رأسها شركة فوسفات قفصة اللي متعودة أنها تشاع على المحيط نتاعها، ومتعودة أنها تحتوي جميع النوادي. المرة هذه معناها فوجئنا وصدمنا بواقع مرير، واقع أن سي بي جي مانجمنتش صحيح قاعدة تمر بظرف، لكن موسم كامل نحن ما وصلنا حد شيء. موسم كامل تتصور أنت أنه خذينا على عاتقنا مصاريف موسم كامل اللي هي تفوق ال 200 مليون 250 مليون. حاولنا أن نعدوا الموسم، لكن وصلنا المراحل شعلنا الضوء البرتقالي، ومثلنا المراحل الأخرى شعلنا الضوء الأحمر للسلطات المحلية والسلطات الجهوية. والسلطات الجهوية المحلية مشكورة أنها حاولت أنها تحلحل معنا الملف، وحاولت أنها تبحث عن حلول. يبدو أن الأشكالية معطلة في القرار المركزي، ونحن متأكدين أن الكوبانية هي الأم الحنون نتاعنا، ومتأكدين أنها كتكون دون لي بون، معناها لي بون سونس، أنها ما تخليش علينا وتدعمنا، لكن ثم ظرف، لكن الظرف هذا استمر وتواصل، ووصلنا نحن المرحلة كما قلت لك، معناها شعلنا جميع الأضواء، لكن وصلنا المرحلة تو هو بمثابة البيان ذاك، هو بمثابة نداء استغاثة. والقارب نتاعنا وصل في المحيط، كملنا موسم كارثي، صرفنا تعبنا كذا، وقدامنا لا نجم نوخر ولا نقدم، وقدامنا موسم جديد تعرف أنه باش تنجح فيه ولا باش تكون بدايتك موفقة يلزم عندك جواريتك متخلد بالذمة برشا فلوس ويسالونا، عندنا الأطراف المتفاعلة من مطاعم، من دي فورنيسير، من لواجات، من معناها جميع الأطراف معناها سنة فلوس، اعطينا شوية، حاولنا كذا، وصلنا المرحلة أنه صحيح هو في البداية تاع الموسم هذا حقها نعملوا تربص للجوارات، حقها نعملوا موتيفاسيون وتشجيع جواراتنا، وراه أقل ما يمكن عملنا تربص، وراهم خذوا الفلوس نتاعهم باش نبدو بداية باهية أو موافقة. نحن لا خذوا القديم، لا عنا جديد، لا عنا رؤية واضحة، ما عنا حتى شيء توا. وبالعكس نحن حتى الملاعبية اللي قدموا موسم مشرف العام اللي فات هما قاعدين يتخاطفوا فيهم، المجموعة الطيبة هذه معناها قاعدين يتخاطفوا فيهم، وقاعدين يرجعونا بالنظر يا جماعة السمع طولة متاعنا خلنا نتحركوا، ما لقينا حتى ولا تنجم تأخذ جديد، جوارد جديد من نيل تأخذهم، ليش ما عندنا حد شيء، معناها وصلنا مرحلة كما قلت لك نداء استغاثة، معناها باش نغرقوا، غرقنا هاي بغرقنا باختصار. المعلومة لازم نوصلوها، خاطر نحن في الاخر خلاص كهيئة وكرئيس جمعية المسؤولية المدنية والاجتماعية والإدارية باش تصير علينا نحن، بعد باش العباد كل تحاسبنا تقولنا ايش بيكم كذا، بدينا نوضحوا في المعلومة يا ولادي انا وصلنا مرحلة الخطر، معناها نداء استغاثة.
0: لكن هنا خذيتوا قرار سحب النشاط،
1: قرار سحب راك معناه مرغمين نحن توا، يلزمنا نوصل المعلومة للسلطات المحلية والجهوية والمركزية، وحتى المتابعين المحليين والجهويين من المشجعين والأحباء تاعنا يلزم يعرفوا المعلومة أنه وصلنا المرحلة، معناها من بعد لو ينجم يجي يقول لك إيش بيك ما قلتليش، الكل يقول لك إيش بيك ما قلتليش، وصلت المرحلة نحن يلزم نعلمه أنه وصلنا في وضعية كارثية.
0: تبقى معنا سي عباس باش يكون الحوار التشاركي كذلك مع كاتب عام جمعية تسام مكسر قفصة اللي كذلك

0: في البيان التوضيحي أقل حدة شوي من بيان قواف القفصة وكذلك بيان الغزال أمر العرايس، لأنه تعبر عن انشغالها باش نلخص، لأنه بيان طويل برشا وربما موجود على الصفحة الرسمية لفريق سامك سار قفصة، وأنه الأمور أصبحت صعبة وتدعو إلى الالتفاف حول الجمعية، وأنه الأمور بدأت توصل إلى الحد، ربما حتى سامك سار قفصة قد يعبر عن انسحابه من البطولة. سي شهاب، ربما كيفاش معناها كذلك في هذا البيان ربما تعطي لمحة للجمهور الرياضي وكذلك لمسؤولين ربما اللي تحب توصل لهم النداء متاعك؟
1: أولا زي ما الساعة نقوله بارك الله فيها شريك سار قفصة ربانية، معناها لا بارك الله فيها وبارك الله في القائمين هذه عبر التاريخ، لأنه كبانية ولا ما بالتجارب هذه. نحن عندنا زوج مؤسسات كبرى، المجمع الكيميائي التونسي وشركة سار قفصة، الوحيدين اللي قائمين بالمسؤولية المجتمعية. خليني نمشي معك ونكون معك مباشرة. نحن كجمعيات نرفضوا تحت إطار المرسوم 88 سنة
0: 2011.
1: إيه شنو المتفقين؟ الفصل 15 من المرسوم هذا يقول راهو ماهوش ما يخول القانون ان اعضاء الهيئات تخلص من اجيادها. هذا الفصل 15 من المرسوم.
0: عاود لي الفصل.
1: اي الفصل 15 من المرسوم 88.
0: اي
1: حبها وقدامي تحب نقراه لك نقراه لك.
0: اي تفضل.
1: انا اختصر لك الفصل 15 هذا راهو يقول المسؤولين في الجمعيات والمسيرين مش من حقهم يخلصوا الديون ولا يخلصوا المزودين من أجيابهم من أنوالهم الخاصة. أنا كنت تعامل مع مزود ولا تعامل مع أشخاص في جمعية. مش معقول أني نجيب مدرب ولا ملاعبية ولا مزودين كما كان نحكي في هذه الجمعية يقول لك لو أجيس تجهزني من القصر من العرايس ولا من العرايس النفط وكذا، وبعد يقولوا له المرسوم يقول لأنه جاء على خاطرك أنت كمسؤول. على خاطرك المسؤول فلان. الفصل 36 من المرسوم يقول على الدولة تخصيص مبالغ مالية لتسيير جمعيات، هذا المرسوم الناس كل تنش تطلع عليه. أنا هذا ماهوش موضوعي ننصب القانون. اللي نحب نقوله أنه عندنا مؤسسات وطنية أخرى، عندنا مؤسسات وطنية أخرى منتصبة في جهاتنا في مناطقنا، سواء مشغلي للهاتف الجوال أو البنوك أو الفضاءات التجارية الكبرى. أنا اللي لاحظته وانتبع تو في الصيفة هذه نتبع في المهرجانات، ربما مصر جمهورية تسيه كل مهرجاناتنا اللي في قفصة نحكي تلقى فيها لوجو واحد، لوجو ستي جي في بعض الأحيان مجمع كيميائي ولوجو نتاع الولاية ولا البلدية مرجع النظر، في حين وأني نتفرج على مهرجانات محلية أقول جيدا محلية لا هي جهوية ولا هي وطنية، نلقى في الاستشهار بالخمستاش وبن ستاش رمز لشركة أو بنك أو شركة تأمين أو شركة اتصالات أو كذا. السؤال هنا، السؤال اللي نطرحه على المسؤولين اللي عندنا وخاصة ممثلي هالمؤسسات هذه، أنت منتصب في منطقة بلدية، أنت منتصب في منطقة بلدية فيها جمعية رياضية أو مهرجان أو فوج كشافة ودي تحب، راهو من حقنا كجمعية انك انت تقوم معانا بالمسؤوليه المجتمعيه. اذا ما تحبش تقوم معايا كجمعيه بالمسؤوليه المجتمعيه، انا نوجه لهم سؤال على مستوى القصر، على مستوى بلديه القصر عندنا ثلاث شركات اتصال، هل انها قاعده تعطي المعاليم الراجعه بالنظر للبلديه ولا لا؟
0: اتصلتوا بها الشيء
1: سمعني انا نعطيك، عندي قدامي تو بالميلوات وبالمراسلات هذه الجمعيه ايش عندي الباهي فيهم من غير ما نسمي، لانه انا عم تعرف الباهي فيهم ايش عمل لي. رجالي قال لي لقد تمت احاله ملفكم على مصلحه التسويق وتو نشوف. من ضمن الملاحظات، وعندي مكاتب ونجيبالك في زوجي النجمه بتاع الصفحه الرسميه تاعك، وصلناش نكتبوا لهم نكتبوا المحتوى وقدامي تو نكتبوا المرجو إفادتنا بالجواب، فيهم أربع مؤسسات نبعث لهم ثلاثة مرات وما يجاوبوش. واحدة بقى تجاوبت، إيش قالت؟ قال ترى ملفكم حناه للقسم التجاري وشكرا على ثقتكم فينا، انا خليني من من من, من كوبانيه وخليني من مجمع كيميائي وخليني من بلديتي في القصري اللي قاعده توفر لي حسب امكانياتها، وخليني من ولايه قفصه اللي فانا كيف كيف عندها في كرومتها تقريبا 13 مهرجان وتقريبا 17 و18 مياه رياضيه. المؤسسات هذه المنتصبه في منطقتنا وفي جهتنا، نحكي في منطقتنا لو في يوم العريس صار مفروض تاع بنوك في المتلوي سند في الرديف سند، ثم اتصالات قاعده تخدم غادي شركات او فروع او غيره، ثم الفضاءات التجاريه. العباد هذه العباد هذه راي فلوس ام العريس المواطن في ام العريس ولا في السر يقضي بها ماك الفضاء التجاري هذاك، وراي فلوس المواطن في الرديف في المتلوي في السر وفي الكتار وفي قفص المدينه وفي السند راهو قاعد يصرف فيها في شركه اتصال منتصبه عنده. أنا نقول لك راهو القانون التونسي فما في القانون ما نجدينا من روسنا في القانون راي كل مؤسسة عندها في قانونها الداخلي في نظامها الداخلي، هو من شروط الدولة التونسية أنك أنت تنتصب تقول لك راهو عندك جزء يسمى بالمسؤولية المجتمعية. علاش نحن ديما نقولوا كوباني الكوباني؟ هاو نعطيك حاجة، أنا كنت نشط في جمعية أخرى تعنى بالعمل الثقافي، تواصلت مع البنوك الكل منهم بانك عندهم فرع عندنا في القصر، المدير يجي تعرف شو يقول لي؟ يقول لي هاو تنبعث الملف لتونس واذا كان ما وافقولكش راهو ممكن نحن عندنا هنا فون ريجيونال معنا عندنا صندوق على مستوى جهوي نجم نعاونوك وما يعاونكش. اذا رانا نتبعوا ورانا نفهموا ونحن رانا ما نهدوا حتى حد، راهو كي تقول لي تهديد رم حتى أشقائنا وزملائنا في أم العرايس ولا في الرديف ولا في القوافل، أمرنا من هذا ورانا ناس مسؤولين عن جمعيات، والجمعيات هذه نحن ورثناها على أجدادنا وعلى السابقين، راهو بكل بساطة نلموا أوراقنا نمشوا للسلطة فضل يا السلطة أوراق سيد الجمعية.
0: نعم باهي، خلي في النقطة هذه خاصة في المؤسسات الخاصة ناخذ رأي سي عباس، كنت أسمع في سي شياب عندكش ربما رأي وإضافة في ذلك.
2: أستاذ شوف، ننضم صوتي للسيد الكاتب العام بخصوص جميع الشركات والفروع البنوك والمشغلين المنتصبين في الربوع نتاعنا. هذه يلزمها قارع كما قالك، نحن حاولنا واتصلنا وما لقيناش، معناها ما لقيناش إيجابية، لازمنا قرار جهوي ومركزي أنه المشغلين هذوما والفضاءات التجارية والفروع نتاع البنوك اللي هما كما معناها المواطنين نتاعنا نحن هما اللي قاعدين يعيشوا بإيرادات المواطنين نتاعنا نحن، معناها يلزمهم ينخرطوا في الدورة الاقتصادية نتاع البلاد ويكونوا داعمين للجمعيات. علاش لا في في في وقت اللي السي بي جي تمر بصعوبات او ما معناها يسكرون الشغور ذاك. نضم صوتي لهذا، ولازمها بصراحه معناها قرار جهوي ومركزي قواها معنا، وماذا بينا جهويا تكون في الولاية ثم تنسيق ما بين الأطراف اللي كنا نحكوا عليهم والجمعيات، ونعملوا ميثاق مع بعضنا ومحضر جلسة أنهم يحاولوا أنهم يدعمونا باش على الأقل في غياب أطراف أخرى نلقوا البديل.
0: نعم معك سي عباس وكذلك سي شهاب، باش ناخذ كل جمعية على حدة باش ربما أو شيء الجمهور الرياضي اللي يحب النتائج واللي يحب الجمعية تصعد خلي يعرف وضعية جمعيته المادية، وكذلك ربما المسؤولين سواء في الشركات الخاصة أو الشركات العمومية أو السلطة المحلية والجهوية يعرفوا كذلك ربما حجم أو حجم الظروف اللي قاعدة تعيش فيها الأندية. ناخذ غزالهم العرايس وطن بعد نجي سامك سرقفسة ربما تعطينا ربما تقريبيا شنو يلزم في موسم كامل ما يتطلبه الفريق من انتدابات وخلاص ملعبية وخلاص مدرب وكذلك المعيشة بتاع بعض الملعبية، لأنه الآن شبه احتراف في الأقسام السفلى.
2: شوف أستاذ، نحن باش نعطوا أرقام، هي الأرقام راهي باش تعبر روحها من خلال المواسم الماضية. المواسم الماضية هي ما يقارب بالنسبة للغزال من 250 ل 300 هذه مع ترشيد التصرف في الموارد الماليه. كي نحكي لك على الغزال هي راهي جمعيه مغله في القدم، جمعيه ربما الباير وتفرج عليها من عهد البيات، وعندنا الجماهير مستاءة جدا من الوضعيه الموجوده فيها، وتحب الغزال تشوفها كجمعيه قديمه انها تقدم القدام، وانه عندنا طموح كبير ان نقدموا بها، لكن نقدموا بها في ظروف كما هكا ما تنجمش. معناها نجاوبك على الاستيماسيون ولا المبلغ التقييمي اللي تحكي عليه، من 250 ل 300 هذه راهي كما قلت لك سياسه راجده وتصرف، معناها تصرف حكيم. اذا كان نحبوا نخدموها ونقدموا بها راه باش نشرو جوارات دي بون كاليتي اللي هم يحبوا برشا فلوس، وباش نعملوا موتيفاسيون كبيره للجوارات الموجودين، معناها باش يكون بصراحه راهو مبلغ قوي. المبلغ هذايا كما كان يحكي زميلي انه ماذا بينا تنخرط في الحكايه مشكل الكوبانيه والولايه والبلديه، الفضاءات والمشغلين والبنوك هذوما يعاونونا، معناها قد ما يعاونونا هما باش قد ما تكون مداخيل، قد ما يكون ثم روندومون، خاطر ديما ثم رابور كاليتي بري. راهو اذا كان انت تحب تقدم اداء باهي للجمعيه راك يلزم تكون عندك جوارات باهي، والجوارات باهي بالجوار الباهي راهو انت كل واحد وفلوسه، معناها المتوسط نوع الفلوس نوع. هذه اجمالا هذا اللي
0: يكون سؤال ليك سي عباس. نعرف بعض الجمعيات حتى في الرابطة المحترفة الاولى تمر بضائقة مالية خانقة، ولكن تتجاوزها بالتجاءها اول شيء للجمهورها يعاونها، ثم كذلك للميسوري الحال. ما ربما فريق الغزال ما عندوش الميزة هذه،
2: ما نكذبش عليك. شوف نحن راو العقلية التبرعية والتطوعية في البلاد هي راهي بصراحة ما نكذبش عليك تاريخيا مغطيتها كوبانية، وحتى كي اضطر لينا أنا نمشي للأطراف الأخرى كما قلت رؤوس الأموال ومشجعين وكذا، تمشي تقول له يقول لك ناراني مثلا باش نجم نعاونك بمبلغ ضئيل، راهو معناها باش ندعمك بطريف فلوس باش نكونك معناها كابونيس، أما ما نجموش نكونوا كفاعلين. ثم أنه في ظل الأزمة الخانقة هذه حتى اللي تمشي له يقول لك ما عندي ضمانات، مثلا نجم هناك كرأس مال نعطيك فلوس، معناها العباد كل ولد خايفة فيها ولا مع المواطنين العاديين والمشجعين والمحبين بصراحة في سوادهم الأعظم في أغلبيتهم ما هم مش ميسورين الحال باش تعرف القدرة الشرائية نتاعهم، يا ربي يسلكوها مع بعضهم.
0: نعم
2: أرواحهم.
0: نعم نفس السؤال لسي شهاب، ربما متطلبات سامي قصر قفصة خلي الجمهور يعرف ذلك.
1: هي متطلبات، نحن ربما النقطة الإيجابية أنه عندنا في حدود يمكن 90% من ملاعبيتنا هم أولاد الجمعية وعاملون معنا انتدبنا ربما 4-5.
0: ونهنوكم على الكأس الروح الرياضية.
1: شكرا شكرا مالذي. مع أنه نحن نرى في حدود 220 ألف دينار نجم الجمعية تكون تخدم في معناها تكون تخدم مرتاح. اللي ربما الميزة اللي عندنا نحن
0: سامحني على المقاطعة، سمعت سي عباس وسيادتك في حدود 200-250 هي راي أجرة لاعب في الرابطة المحترفة الأولى.
1: ربما أجرة حتى أقل من لاعب.
0: نعم.
1: الميزة اللي ربما عدينا بها نحن الموسم هذا انه اغلب معناها تكلفه الاعاشه والماء وما غير هذاك الكل كان من عند الاحباء ومن عند المواطنين، معناها تم التغطيه تقريبا ب 70-80%، وتم تبرعات تجي تلقى شكون جايبك 20 ستيكه ماء و10 ستيك ماء يخلص فطورات 3 فطورات يتكفي ربما بالاكله تاع الاصناف الشاده وكذا. نحن نراو الاشكال انه القانون أنا كجامعة وكسلطة إشراف يحبوا يطبقوا علي، يقول لك من ميزانية نحن 25% للتكوين للشبان، معناها أنت ما عطيتنيش لي أنا حتى نعطينا 25% للشبان. أنا ديما نقول رو عنا إذا كان نحب نخدم مرتاح لي عندي بين 200-250 ألف دينار. راهو كما كان يحكي تو السيد الرئيس وقت الكوبانية تمر بأزمة، أنا ثم مناطق أخرى ما فيهاش كوبانية مثلا، بس ثم ولايات أخرى ما فيهاش كوبانية، لكن نلقى فيها بنوك مقدمة، نلقى فيها مؤسسات خاصة مقدمة. ولازم تعرفوا العباد راو رجال الأعمال أو المؤسسات هذه، أنا نخدم معناها في قطاع المالية، قريب على الأقل مثل أرى وقت رجل أعمال يستثمر في جمعية أراه مقابل ذلك عنده إعفاءات ضريبية. نبدو متفقين. أرى رجل أعمال يعطي الجمعية مليون بعد عنده باب أخرى في إعفاء ضريبي وامتيازات أخرى في الضرائب. وقت الشركات نحكو عليها والبنوك نحكو عليها في إطار مسؤوليتها المجتمعية. زيادة على مسؤوليتها المجتمعية هي باش تنتفع من جهة أخرى في امتيازات ضريبية. أنا كما قال الرئيس توكي كما كان يحكي السيد الرئيس معك أنا هذا ما راهش قرار من السلطة راهو أنا راه قرار أنها سلطة الإشراف الجهوية تدعو ممثلي المؤسسات هذه للولاية مقر الولاية وتدعو رؤساء الجمعيات يا خويا ونحكم تحكم بيننا سلطة الإشراف الجهوية بالقانون باللي يقولوا القانون إذا القانون ما يقولش راك أنت ملزم بالمسؤولية المجتمعية نطبقوا الاوراق ونروحوا نحبوا ناخذ متناخذوا ما نحبوش ناخذوا ثم سلطه نعطوها تجيب هيئه تسييريه ولا غيره. ها هو الحل. نعم. اذا كان نحن عندنا توسيع السي بي جي اللي هي باش ما هذه ماهيش لا جهويات ولا ما معناها منطقيه ولا عشائريه ولا كذا. القبانيه هذه كانت تصرف على جمعيات اخرى خارج ولايه قفصه وربما في العاصمه وغيره. فاذا كان القبانيه تو تمر بازمه راهو أكل كنا نصرفوا على جمعياتهم اللي هم مساهمين في البنوك وغيره راهو ماذا بهم ينفذوا معانا القانون اللي يقول المسؤولية المجتمعية مناش تربير راهو لا لا لا لا لا استعطاف ولا هو معناه بالشعب نوعين مزية الدولة عندها قوانين تسير فيه القانون يقول مسؤولية مجتمعية مقابل ذلك أنت كرجل أعمال عندك امتيازات ضريبية بعد تستلزم عند الدولة نقعدوا يا أخي أنا بالنسبة لي أنا نتوجه بنداء السيد ولي قفة ينادي الجمعيات وينادي المؤسسات راو مش معقول بالسيد ولي ثاني هذا تليفونه بربي يا مؤسس كذا أعطي الجمعية الفلانية لا لا لا لا راو مش معقول كل مرة السيد ولي هاو مدخل الأفداش هاو مدخل لهم العرائس هاو مدخل الضيف لا ثم قانون ننادوا الجمعيات وننادوا المؤسسات ونحطوا القانون بيناتنا ده. ويكون الفيصل في ذلك سلطة الإشراف الجهوي.
0: إيش رأيك سي عباس؟
2: بديجا أنا معناها طالبت بالمقترح هذا أنه السلطة الجهوية في في في شخص السيد الوالي أنه يعمل معنا اجتماع كما قلت لك الفاعلين الأطراف الفاعلة كل في البلاد من مشغلين مساحات بنوك باش والجمعيات نقعدوا نعملوا بلان دي ترافاي نعملوا معناها محضر جلسة أنهم يلتزموا أنهم يدعمونا عليه على خاطر نوسعوا شوي نحن راهو دورنا كجمعيات عنا ريادة في أن نصفوا المجتمع أنه نستقطبوا الشباب نخرجوه من مستنقع تعرف أنت توا ندخل بك في مجال آخر توا أعمق أنه خطورة المجتمع خطورة الشارع خطورة معناها الجمعية هي المأرب والشاطئ الأمان اللي يلزم تقدم به الشباب معناها الأولياء يحط ولده يترينا في جمعية يتهنى عليه فهي معناها نحن رو عندنا مسؤولية معناها اجتماعية كبيرة ياسر في أن ننتشلوا الأشخاص من مستنقعات ونرتقوا بفكرهم ونحطوهم في شاطئ الأمان وناخدموا على العقلية نتاعهم باش المجتمع في حد ذاته والمدينة تكون في مستوى آمن أكثر معناها هذه الأشياء النبيلة والقيم اللي تخدم على حقيقة الجمعيات راهو هذه كنقطة أولى كنقطة ثانية نحن راه وقت اللي تكون عندنا كما كنت تحكي معناها مبالغ محترمة رانا باش نخدموا على الأشباب نخدموا على الشباب الصغير باش نخرجوهم ما يوصلوا معناها للأكابر والجونيور كان يكونوا على مستوى به وبالتالي يكون ثم نربحوا نحن كما كان يحكي لك الكفاءات المحليه ما عادش نجيبوا من برا وكذا باش نقصوا المصروف نتاعنا وكذلك معناها باش ننشئوا اجيال باهيه تساهم حتى في نقولوا نحن في ارتقاء اللاعب الوطني باش لان نحن في حد ذاتنا نحن داخلين في الدوره الرياضيه نتاع البلاد معناها بقدر ما الجمعيات تخرج ملاعبيه كفء بقدر ما تكون ثم انعكاس إيجابي وسمح على البطولة المحترفة والوطنية وعلى المنتخب وهذا معناه اللي هو نقوله نحن هدف الجميع فينا.
0: نعم قبل ما نخليكم سيادتكم كل واحد عنده كلمة مفتوحة في الأخير نختموا بها ربما سؤال وتجاوبوني بإيجاز سي عباس وسي شهاب هل من ربما هذا سؤال من الدول برشا يجيني على منصات التواصل الاجتماعي، يقول لك الأحباء هل أنه من حق رئيس الجمعية عنده الحق أنه يسحب مشاركة فريق في البطولة، ينجم يأخذ القرار هذا ولا لا؟
2: من حق شنو عاود لي بربي
0: يسحب المشاركة في البطولة،
2: هو
0: معناه الفريق ما يشاركش في البطولة، القرار هذا يأخذه رئيس الجمعية؟
2: لا، هو لو كما كنت نقول لك هو راهو هذا في حد ذاته وراه نداء استخافة، معناها نحن رانا حابين نقول
0: لا مشني الوقت. شوف سي عباس بإيجاز من حقه ولا لا وكو طيب بعدنا نجول لا
2: شو راهو هو راهو نداء استغاثة، نحن وصلنا الوضعية
0: فاهمك راني واضح عارف، ربما هذا باش توصلوا صوتكم تتعبروا على هذه الخطوة.
2: ما نجموا قدام نجموا قدام قدام،
0: ولكن قانونيا ما عندوش رئيس الجمعية الحق يسحب المشاركة،
2: هو لو ما عندوش حق ونحن تجعلنا باش نخدموا نقدموا قدامه باش ناسسوا باش نسيروا، لكن كي توصل انت المرحله في الواقع انك ما عادش تقدم قدام ما عادش تقدم ما عندك حتى حاجه، معناها نداء استغاثه يا ولدي انا نحبس هذا اش حابين نقول
0: سي شياب
2: كلمه
0: لا تنعطيك كلمه سي شياب قانوني رئيس الجمعيه
1: لا يحق للهيئه المديره اتخاذ قرار تجنيد نشاط الجمعي بل على الهيئة المديرة أن تتقدم إلى سلطة الإشراف باعتبارها ممثلة الحكومة في تونس أنا في منطقتها، تقدم سلطة الإشراف تقول له نحن كهيئة مديرة مع الناس معش نجم نواصل عمل، وسلطة الإشراف تختار هيئة تسييرية جميلة.
0: واضح الكلام واضح، تفضل سي عباس.
2: بعد باش نختموا نحب نشكر جميع المتفاعلين اللي دفعوا الى الامام في الجمعيه من كما كنت تحكي اصحاب سيارات اجره المطاعم اللي فورنيسير اللي زوار معناها الزوارات هم في حد ذاتهم صبروا علينا برشا عند كامل هم صابرين علينا ونحن نقول لهم باهي تنتصرفوا وتتحركوا لكم كذا، ونحب نذكر بالاساس السيد ناصر السعيدي سهير رضا الارتازي اللي هو يعتبر منسق عام ويعتبر ناطق رسمي للجمعية اللي هو معناها عاوننا ياسر بالكتاب الجمعية أنه يتصل بالجوارات يا رئيسهم تبر معنا الفلوس يمشي للواجهات، معناها بصراحة راهو خدمة جبارة، وهو معناها الرئة اللي تنفس بها هو كمنسق عام عاملينه وكناطق رسمي حتى الجمعيات يتصل بهم يحاول نلقوش حلول كذا، معناها مشكور جدا السيد رضا والناصر اللي هو الناصر السعيدي.
0: شكرا لك سي عباس عساوي رئيس الغزال الرياضي بيوم العرايس، ان شاء الله الازمه هذه الماليه تتحل ويرجع الغزال ينشط ويحضر للموسم الرياضي القادم. نخلي لك كلمه الختام سي شهاب تفضل.
2: مشكور استاذ مشكور.
1: انا نحب نقدم شكري على اقل متابعتها الدقيقه لكل نشاطاتنا حتى بياناتنا تتبعها وتتفاعل معها. كيف أنا نحب نشكر اللاعبين في السهم الرياضي على صبرهم إلى حد الآن ولتار الفني اللي خدم معنا، وإن كان قاعدين نحاول كل مرة نفضل وضعية من الوضعيات، أنا اللي نقوله رأوا نحن كما قلت في أول حديثي نحن لا نهدد أي شخص، ولكن رأنا حبينا نحذر أنه رأنا واصلين للوضعية ربما تكون أخطر، علما وأنه معنا طلب منا ملف أو تكملة ملف لوزارة الشباب والرياضة منذ 17 جويلية يعني. أنا على أساس منحة وزارة باش تسب إلى حد الآن ما نحط شيء، نحن ماذا بينا الوزارة تعجل شوية تسب على الأقل خلينا نبدأ نحضر الموسم، ولا يفوت إني نشكر معنا جمهور السهم الرياضي رئيس الجمعية اللي ضحى ما معنا ضحى برشا فلوس السيد نايب الرئيس لذلك راهو دفعت العباد من أجيابها ودفعنا لأنه ما نحبوش جمعيتنا تحدث، وإن شاء الله تتحل الأزمة هذه وجماعة المؤسسات الخاصة والمؤسسات شبه الوطنية معنا شبه الوطنية كبار كوني شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إن شاء الله يتحركوا ويتفاعلوا معنا ومع طلباتنا، ونعاود أن نوجه طلب للسيد الوالي يا سيد الوالي قفة رو جمع المؤسسات المتصلة في أشخاص مبثليها على الأقل على مستوى جهوي ونادي رؤساء الجمعيات ونعطوك بالقانون ويعطوك بالقانون وتكون انت كشراك انت في البيت.
0: شكرا سي شهاب صبري كاتب عام جمعية السهم الرياضي بكسر قفصة. الباب مفتوح كل من له علاقة بهذا الموضوع اللي تناولناه اليوم، سواء السلطة الجهوية، سواء مؤسسات خاصة، سواء مؤسسات عمومية، إذا كان ثم توضيح أو ثم ربما قرار أو ثم رأي، فمرحبا بكم، لأن البرنامج مفتوح للجميع، اللي هو في الحقيقة في الهدف الأخير اللي الناس كل تحب توصله، وهو تطوير الرياضة وكذلك اللهوة بالشباب الجهة. هذه تحيات لسعد قروي، طاهر جبالي، كمال عبادي، فوز نسيب في الأعداد والتقديم، مع تحياتي، إلى اللقاء.

0: ضيوف جئتك عاشقاً اليوم من سلطنة عمان، ليلى درويش خبيرة في التحكيم التجاري والاستثماري والوسائط الدولية. من ألمانيا نبيل مرزوقي، عضو في الجمعية التونسية الألمانية تعنى بالجالية التونسية بتونس. تابعونا الليلة بداية من 10 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، وثالثة بعد الظهر. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. برمجت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية قفصة خلال هذه الصيفة 16 مهرجانا صيفيا، منها مهرجان دولي ومهرجانات وطنية وجهوية وأخرى محلية. وقد انطلقت فعالياتها بداية شهر جويلية الماضي وتتواصل إلى غاية شهر سبتمبر القادم. تابعت مصالح المندوبية الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر خلال الأسبوع الجاري حالة قطيع الإبل من حيث توفير المشارب والأعلاف على خلفية موجة الحر الشديدة التي عرفتها الجهة طيلة أكثر من أسبوعين وأثرت في وضعية المراعي الطبيعية. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ أن عملية تعمير اختبارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت الجاري على الساعة 2 بعد الظهر. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر 26 و2000 كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي. أخيرا، وفي قطاع غزة تتواصل هجمات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة رغم أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة الجاهزية الكاملة لتحمل مسؤولياتها في القطاع، موضحة أن مهمتها تتركز أساسا على خدمة الأهالي عبر إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية وتحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز الأمن بالمنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، إلى اللقاء.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
4: العلم والحياة.

مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. هذه تحيات إناس حمد الرويسي، مرحبا. نتحدث اليوم عن مفتاح جيني خفي قد يتحكم في مرونة القلب. هو اكتشاف جديد يظهر تعقيدا غير متوقع في جين مرتبط بأمراضه. فكشف علماء ألمان عن آلية جينية غير معروفة سابقا قد تساعد في تفسير كيفية حفاظ القلب على مرونته وقدرته على التكيف مع احتياجات الجسم المتغيرة، وذلك في اكتشاف قد يمهد الطريق لتطوير علاجات أكثر دقة لفشل القلب وأمراض عضلة القلب الوراثية. توصل الباحثون إلى أن جيناً مهماً يعرف باسم RBM2O لا يعمل بالطريقة البسيطة التي كان يعتقدها العلماء سابقاً، بل يمتلك القدرة على إنتاج نسخ متعددة من البروتين نفسه، ويبدو أن لكل نسخة دوراً مختلفاً في تنظيم أداء عضلة القلب ودرجة صلابتها أو مرونتها. فالنتائج تكشف عن طبقة جديدة من التعقيد الجيني داخل القلب، وقد تساعد على فهم أسباب إصابة بعض الأشخاص بأمراض قلبية خطيرة. فالقلب الذي يعد من أكثر أعضاء الجسم نشاطاً، إذ ينبض أكثر من 100,000 مرة يومياً، ويعدل أداؤه باستمرار استجابة للمجهود البدني والتوتر والراحة وغيرها من الظروف المتغيرة. ولتحقيق هذا التوازن الدقيق تعتمد خلايا القلب على شبكة معقدة من العمليات الجزئية، ويعد بروتين RBM2O أحد أهم العناصر المنظمة لهذه العمليات، إذ يتحكم في آلية تعرف باسم التصفير البديل. هي عملية تسمح للجين الواحد بإنتاج أشكال مختلفة من البروتينات وفقاً لاحتياجات الخلية. وقد ارتبطت الطفرات في جين RBM2O سابقاً بحالات خطيرة من اعتلال عضلة القلب التي قد تؤدي في النهاية إلى فشل القلب. بدأت القصة عندما حاول الباحثون معرفة كيفية تشغيل جين RBM2O داخل خلايا القلب، ولتحقيق ذلك عدلوا التسلسل الجيني الذي كان يعتقد أنه نقطة البداية الرئيسية لعمل الجين. وكان المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى توقف إنتاج البروتين بالكامل، لكن المفاجأة كانت أن الخلايا استمرت في إنتاج RBM2O وإن كان في صورة أقصر من المعتاد. أظهرت هذه النتيجة أن الجين لا يعتمد على نقطة تشغيل واحدة، بل يمتلك نقاط بديلة عدة تسمح له بإنتاج نسخ مختلفة من البروتين. وأظهر هذا الاكتشاف أن تنظيم الجين أكثر تعقيداً بكثير مما كان معروفاً سابقاً. كشفت الدراسة على أن أنواع أمراض القلب المختلفة ترتبط بأنماط مختلفة من إنتاج بروتين RBM2O. ففي مرض اعتلال عضلة القلب الضخامي الذي يؤدي إلى زيادة سماكة عضلة القلب، ارتفعت مستويات البروتين الأقصر بشكل ملحوظ. أما في اعتلال عضلة القلب التوسعي الذي يضعف قدرة القلب على ضخ الدم، فقد ارتفعت مستويات النسختين معاً مع زيادة أكبر في النسخ الأطول. وتشير هذه النتائج إلى أن النسخ المختلفة من البروتين لا تؤدي نفس الوظيفة، بل قد تسهم بطرق مختلفة في تطوير الأمراض القلبية. يحمل هذا الاكتشاف أهمية خاصة، لأن البروتين RBM2O يعد هدفاً واعداً لتطوير أدوية جديدة لعلاج أمراض القلب. لكن النتائج الجديدة تشير إلى أن نجاح العلاج قد لا يعتمد فقط على زيادة أو خفض نشاط الجين، بل على التحكم الدقيق في النسخة البروتينية التي ينتجها. ويعتقد الباحثون أن توجيه العلاج نحو نسخ محددة من RBM2O قد يتيح تعديل مرونة عضلة القلب بصورة أكثر فاعلية مع تقليل الآثار الجانبية المحتملة. ويعمل الفريق حالياً على دراسة الوظائف الدقيقة لكل نسخة من البروتين وتقييم إمكان استخدامها أهدافاً علاجية مستقبلية. شكراً لكم مستمعينا على المتابعة، مع أجمل تحياتي إنس حماد الرويسي. العلم
والحياة.

0: معاك تضمن رأيتنا.
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع الإذاعة المحلية بالقصرين وتحت إشراف إذاعة قفصة تقدم.
2: هيا خي هيا خي أنا برني وأنا شلبي ناراني مع الحسين ما عادش نفهم حد شيء. هيا سقط راحك. هيا
3: جيت نخطب في الطفلة خيرا للعقبي ولد العيفة.
2: هيا إيش بي منه
4: أبي ما كانش يعاون في الثوار سلطان.
2: عرفتهم يكذبوا لي ودي كلمات.
4: أبي كان واحد من الثوار.
5: حسين ببيك عاش راجل وميت راجل ميت مقرون وفيده ميت واقف كالنخلة.
6: أي واحد فيك بيه عاون فلاقة انت كول وانا حطه في حابس.
3: نعم ذبية حتى اللي يجبد سيرتهم بخير نقتلوه ونعلقوه في السوق.
2: على خاطر أخوياننا في الجزائر استنوا فينا من بعد لازمك تخير مريم بنت المعمر ولا تونس ذياب. تونس ذياب
1: فج الصفصاف.
7: برا وليدي ربي ينصركم وربي ينصر تونس.
1: التسجيل الصوتي عبد بيمولة. تركيب ومزج لسعد الدريدي. موسيقى الجينيريك محسن الماطري. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.
4: كيفاش باش ينجم يلموا 150 جندي في ليله واحده؟ كيفاش باش ينجم؟
8: سمعتهم دياب باش يبعثوا معمرين اللي كراب من فاش صفصاف عسكر. وفحديث بابا مع الشيخ قالوا زادا باش يدهموا على سوار اللي هما انستالي في جبل شيره غسعين. حبيت كولك باش انت رد بالك على روحك دياب وزادا باش انت كل اصحابك. حبيت كلك ودعك ونخوح
4: بنتصل مريم وهذاك علاش نحبيتك. انت قلبك ابيض قلبك صافي حليب مريم.
8: نعم
4: نحبك يا مريم
8: ونحبك دياب.

0: سلامتك يا بنت عمي.
1: بنت عمي حتى من اسمي نسيته كي نسيتني سلطان.
0: مدري عادة نقول لك مبروك ولا نقول لك البركة فيا؟
1: انت هو اللي تقول لي البركة فيك وندب على سعدي ويامي كان لزم. خليتني سلطان خليتني ولشكون عاد للعقبي ولد العيفة. يا ناري على روحي يا ناري.
0: ما خليتكش يا خير.
1: خليتني سلطان خليتني.
0: ما خليتكش يا خير. أما أنت تعرفي عمي عباس مشيدها في الدوار الكل، قال لهم نوصل نعطيها للكلاب وسلطان البوهالي لها.
1: هلا عاد كانوا بايقي لكيك سلم أنت وتخليني يعطوني الغير.
0: نخذك بالسيف عليها خيرة مش الكلاب.
1: ما قلتش ليكنا بالسيف، أما كنت تنجم تجيب ميعاد وكبارات الفج يخطبوني وباي مش ومش يقول لا.
0: أو ضربوه لثم قالته اللي صار صار. أنا بطبيعتي قلتها في فج الصفصاف تشهد. إلا ما خديتش خيرة بنت عمي العرس هذا يباب وسكرته. وانتي ربي هنيك يا بنت عمي.
1: هنا يا بحذاك سلطان، ما دامني مشني معاك عمري ما بش نشوف لهنا. ها سلطان.
0: نعم.
1: قولي نحبك اخر مره سلطان، خليها تبقى تدور في وذني للموت سلطان.
0: وقفتي على حافه العين وشديتي حبال الطريق وعيونك مثل تلحيك البارود يلغط بذيك.
1: وقفت على حافة العين وشديت حبال الطريق وحبي ناي له وثريك. وين الرجال اللي طيقه سلطان؟ سلامتك يا ولد عم.
0: تبقي على خير يا خير، تبقي على خير.

0: ديه مسيك بالخير. ديه
1: مسيك بالخير يا خالتي حدي.
0: بديتوا في تنظيف طريق الطيانية؟
1: اي بدينا. اي وحبنا على الأقل 10-15 يوم.
0: باهي باهي وليدي، ربي جزيكم خير. ديه وش عملت مع مريم بنت المعمر؟
1: مريم؟
0: اي مريم نا وداداك وجميلة سمعنا بالحكاية وحبيت نحكي معاك ونشوف قلبك وين هزك يا وليدي، ونلقوا مع بعضانا حل الخبيلة.
1: الخبيلة تحلت يا خالتي، ما تتعبوش أرواحكم.
0: كيفاش هذي؟ فهمني وليدي.
1: غدوة مريم وامها مسافرين لفرنسا وما عادش راجعين لا للفج ولا لتونس.
0: وانت منه لقلك هذي؟
1: تو كنت نو مريم بنت المعمر، جتني هي لطريق الطياني تودع فيا وقالت لي ليه المعمر خايف عليهم لا يقتلوهم الثوار.
0: هاي يعطيها الصحة مرجلها ومسجعها. والله وليدي وقيل عندك الحق كي حبيتها. قل لي تقريب قصة قديمة ذي.
1: ايه يا خالتي قصة قديمة، لين قلت القصة اللي ما بيني وبينك ما يعلمها كان العالي، رابطها مزير كابسها رميها في الثلث الخالي. القصة اللي ما بيني وبينك قاعد ديما متفكرها، ما بيتش ننسى اللي صار وفي قلبي نايم مسمرها.

0: هدية.
1: شوف شوف ترى هدية بسلطان وحين يدي عليك. إن شاء الله خير وليد.
2: خير خير خالتي. سلطان جاب الكريطة باش يبيتها لهنا. أني جيتك يا سلطان.
0: هاي هاي تعال.
2: أني جيتك هاي.
3: قولي لي يا حدي، وش حكيتي مع ذياب؟
1: إيه حكاية توجع القلب الوهمة. إيه القلب وش يدس. المهم حكاية مريم بنت المعمر مشت على روح.
4: ها؟ كيفاش يا خالتي؟ فهمينا ترى.
1: هي مايا مريم بنت المعمر وامها راجعين غدوة لفرنسا. أو ما عادش صاد دين لتونس خلاص. المعمر خايف عليهم من الثوار. وليدي يحبها وهي ثانة تحبه. الحب يعطيه كي.
5: ومن ديك ومن إبراه شأ

0: اسمعوني اسمعوني مليح نكلم فيكم. غدوة عرس العقبي ولد العيفة، نحب الناس الكل عينها محلولة، ومن بعد صلاة العصر كل واحد وبلاصته اللي تفهمنا عليه. أراو ثم إمكانية كبيرة أن الفلاقة باش يجوا للعرس، أي ويحاولوا يعملوا شوشرة ويفزدوا الفرح. وقتها نحن نشارك لهم ونكتفوهم ونسلموهم للمعمر. من غير ما تقعدوا تخزروا لبعضكم، باش يكونوا معاكم 20 عسكري فرنساوي بسلاحات. وانتوما مقارينكم معمرة وكل واحد محزمته مشارجية بالكرتوش. مالا باش كان الفلاقة حاولوا يهربوا ولا يستعملوا سلاحهم تقتلوهم كل حلاليف اللي قتلهم الشر.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. رحيم وين كنت؟ وانا لام الخدامة نوصي فيهم على نهار العرس ايش باش نعملوا، وانت ماكش هنا؟
2: كنت نخدم على روحي يا شيخ، كنت نتبع في ذياب وسلطان. ها ولدي من نامس ونراقب فيهم، من دريش قاعدين يعملوا يا سيدي شيخ. ريتهم معبين شكاير شكاير كبار متعطين فوق الكريتة، وشاقين بها ثنية متطينية حتىش الواد الدفلة.
0: رحيم شفتهم ولا حكاك المجاولي ولد عمك كيما المرة الأخرى؟
2: المجاولي وانا مازلت نعمل عليها ذاك يجيبي كان في الأخبار الزائفة. لا سيدي، شفت بعيني هذية اللي كلها الدود وطراب نهار أخر، مدري إيش قاعدين معبين من شكاير طين. أما ما نعرفش، يمكن ماكلة يمكن سلاح يمكن متفجرات، مشني مثبت على خاطر ني قاعد نتبع فيهم من بعيد ومش مبينين لي بالقداش كايرش فيهم.
0: اسمعني مليح رحيم.
2: نعم.
0: اليوم غدوة خليهم على راحتهم، خليهم يتمانوا ويحسوا اللي نحنا مش نفايقين بيهم ومش نتبعوا فيهم. ورابع ولا خامس نهار نعرضوهم ناوياك وزوج من العسكر الفرنساوي ونشدوهم بالكمشة.
2: فكرة هيلة.
0: هاك ذياب والسلطان نهايتهم ما تكون كان على ايد الشيخ رابح. والله الا ما نرزيهم في عمارهم. ما كانش نامشني رابح ولد العطرة، وتو نعلم عليهم المعمر. هيا يا جماعة ارجعوا اخدموا على ارواحكم، وما تنسوش اللي فهمنا عليه فيما يخص نهار العرس. يلزم يتطبق بالباء والتاء، كل واحد يشد بلاصته.

0: مسيك بالخير يا قايد.
1: مسيك بالخير يا ذيب. لاباس ما معودكش تجينا تو في النهار والليلة، اختر عليك ولد خويا.
0: نعرف يا قايد، هاك تشوف حاولت نتصرف وهاني جيت بلبس طعام العربي باش ما يشوفني حد وما يشك في حد.
1: ان شاء الله خير. ما
0: منين باش يجي الخير والشي خربح ما باش يفك؟ كل نهار طالعه بطلعه وكل طلعه تنسيك في اللي قبلها.
1: الشي خربح وش بيه زاد؟
0: غدوه باش يعمل عرس بالسيف على الفج كل، وباش ياخذ خيره بنت عمي عباس للعقبي ولد العيفه.
1: خيره؟
0: خيره وخيره مش راضي يا قايد. وحتى كان كانت قبل ما تردى اني تاخذ سلطان اليوم قالت سلطان ولد عمي اولى من عقبي قواد الشيخ.
1: اي بالطبيعه
0: قايد، ونا وعدت سلطان قلت له العرس هذا باذن الله ما يتمش. رميت كلمه ومش ندري ايش باش نعمل. قايد
1: اسمعني، باذن الله كلمتك ما تطيحش، خليني تو نتصرف.
0: قايد قايد البارحة
1: قول ذهب.
0: البارحة قابلت مريم بنت المعمرة قايد.
2: نعم كيفاش وقتاش؟ ما نتفهمنا ذهب، الكلمة كلمة.
0: مريم هي جتني لطريق الطياني، حبت تتسلم علي بك هو على خاطر غدوة راجع لفرنسا هي وامه وما عادش باش يرجعوا لتونس، وعلمتني زادة انه باباها طلب باش يعاونوه المعمرين لقراب الفج الصفصاف، المعمر بوشي ومعمر جزال وديشان طلب منهم باش يبعثوا له تقريبا 150 جندي باش يدهموا علينا للجبل. قايد حبيب
1: باش يدهموا علينا للجبل؟ ما قتلكش وقتاش يا ذياب؟
0: قلت لي يا قايد ليله اللي تموت القمره بتاع الشهر ذا، والمعمر يعرف زاده اللي نحن الفتره ذي قاعدين في الجبل شيره راس العين.
1: اسمعني يا ذياب، راي تنجم تكون مريم تعطي فيك في معلومات غالطة.
0: ولا عمرها عطتني معلومة غالطة قايد، ولا عمرها عطتني موعد وما جتش. أنا متأكد اللي المعلومات اللي عطتهم لي مريم الكل صحاح.
1: شكون اللي متأكد يا ذياب؟ عقلك ولا قلبك؟
0: اش تقصد قايد؟ ما فهمتكش.
1: الواحد في المواضيع هذه ما يلزموش يخمم بقلبه يا ذياب.

كنتم مع مسلسل فج الصفصاف، بطولة حمزة داود، زبيدة العرفاوي، أحسونة ناجي، سامي تليلي، محمد حملاوي، عادل رابح، وناجي المرواني. تمثيل صفوة جرمازي، رمزي محمدي، انتظار قاهري، ملاك جرمازي، ريم جبنون، أحمد نصر اللي، وعصام الغضباني. ضيوف الشرف رفيعة بالحوت، الجمع العماري، وأنيس المغزاوي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى. التركيب والمزج لسعد الدريدي. الموسيقى التصويرية محسن الماطري. العزف على آلة القصبة ياسين العصيدي. غناء الجمع العماري، سوسن الفرشيشي، وشميسة الغيلانية. ساعد في الإخراج عزيزة برباش. فج الصفصاف مسلسل من تأليف سامي تليلي وإخراج أنور العياشي.

0: زياد الزواري وعرض 100 كمانجا. ضيفنا اليوم في برنامج نسمة صيف بداية من الخمسة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: أهلا بكم إلى موعد الرابعة مساء.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تنطلق مساء اليوم فعاليات الأيام الثقافية بحزوة من ولاية توزر لتتواصل الرابعة من أوت الجاري، ويتضمن افتتاح الفرجوي ميعاد المحبة عرض الافتتاح إلى جانب عرضين للفن الشعبي والحكواتي في اليومين الثاني والثالث. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على النهاية ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع، بتجميع أكثر من 10,752 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة الماضية، مع التوقعات بتجاوزها ل 9 مليارات دينار خلال سنة 2020 وفق تصريح رئيس منظمة الأعراف سمير مجهول. يعتزم المعهد الوطني للتراث فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية بكامل تراب البلاد. وحدد المعهد يوم 21 من سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفاهي. أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي ارتفاع عدد قتلى أزمة طالبية اللجوء في سبتة إلى 67 محملا شبكات التهريب مسؤولية ما جرى، كما أعلن عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى المدينة المحتلة منذ بداية الأزمة بلغ نحو 50,000 شخص. نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن قائد القيادة الأمريكية في أوروبا الجنرال غرينكوتش حذر البنتاغون من أنه يفتقر قوات بحرية كافية لمواصلة حماية الكيان المحتل من الصواريخ البالستانية الإيرانية. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم. رجع الشريط.
4: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
5: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط، رجع الشريط.
6: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
7: زويب مدى تميم سريعة تمشي العقربي، عقربي أكيد فتى العقربي تمشي تميم، تمشي تميم أكثر.
0: رجع الشريط مع مفيد أبو ملاسة.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من رجع شريط. ثم حاجات كترجعها في الشريط ما هيش مجرد أصوات، هي أبواب لعالم كامل. اليوم باش نرجعوا شريط صغير أسود فيه شريط مغناطيسي يدور. الشريط هذا ما كانش يتسمع في القهوة ولا في السهرة، كان يتسمع في وذنك أنت وحدك. اليوم باش نحكو على الويلكمان.
1: رجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي. الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، في دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش رجع الشريط.
2: جمال الشوشي موسيقي، هو بحكم الغرام اللي كان من صغره بالموسيقى، كان علاقتي مع الويلكمان علاقة غير عادية بالمرة. أنا نفكر بوقت اللي كنت صغير، الدنيا كل ما نجم ما نشريهاش ما يقلقنيش، أما الويلكمان كانت حلم من الأحلام تاعي إني نعمل الويلكمان. هيك الويلكمان اللي بالكاسك صغير، زوز كحول منه وصغير، فهمتني؟ والأهم من هذا كل إني الويلكمان نحطها على جنب من برا، معناها نرشقها في السبتة بتاع السروال وخليها تبان البرة، ومع طبعا مجموعة من الكاساتات معناها يبدو محطوطين في الدار، وحطها في وذني ونخرج للشارع نخرج نسمع. كنت حتى قبل كان معناها كنت نخرج الدار نحطها في جنبي، كنت فكر في بالي الويلكمان اللي كانت عندي كانت اللون بتاعها أزرق معناها. وأهم عندي من أني نشري لبسة ولا نشري أي حاجة من المستلزمات بتاعي في الصغر، خاطر قبل الإمكانيات كانت ما فهمناش إمكانيات كبيرة، كنت نطلب من باباي معناها أنه يشري لي الويلكمان، في عوض يشري لي لبسة ولا حاجة في العيد ولا حاجة نشري. وبالفعل معناها في حياتي شريت تقريبا جوز ثلاثة ويلكمانات، هي طبعا هم بقول يفسدوا في ساعة، في ساعة تمضغ الشريط تبلع في تفاهم، معناها ما بعد ما تبتعش خاطر سلعة وقتها سلعة معناها مش ممكن مش بايس، أما كانت تخدم الواحد يقعد بها نهارات معناها. حاسيل وحكايات كبيرة تعلمت، يعني بالحقة تعلمت برشا حاجات في الموسيقى من الويلكمان، تعلمت الأغاني، تعلمت ثم شوية مقامات تعلمتهم قبل خطرين بعد اختصيت في الموسيقى، أما قبل ثم بعض المقامات وبعض الحاجات معناها اللي ما فهمش منين نتعلمها ولا المعزوفات ولا حاجة، تعلمتها من خلال سماع الويلكمان. نشري في كاساتات، برشا كاساتات أم كلثوم، الكاساتات بتاع الهاني شاكر وقتها نتذكر معناها، كل ما ذوما وجورج وسوف برشا هذوما أغاني كنا قبل معناها نسمع فيهم آجور، معناها نحفظوا فيهم ونغنوهم في المدارس، نغنوهم في المنتقيات الشبابية ولا الثقافية. برشا برشا برشا برشا حاجات تعلمتها بالويلكمان، خاطر ما عندناش برشا إمكانيات. أنا نحكي خاطر نحكي على فترة 93 92 93 94، معناها الفترة هذه اللي غرمت فيها أني بالويلكمان. وقتها بديت شوية، بدي عمري 13 عام، بديت نفهم، بديت نتغرم، بديت نتغرم بتسكي أي حاجة عندها علاقة بالموسيقى. لور تعلمت برشا حاجات منها الويلكمان بالحق، معناها ممكن فمرة كليت حتى طريحة من جرة الويلكمان. باباي معناها ضربني وخاطر أني حاطها في ولي، وديما أفون نحطها أفون الفوليوم تاعها على الآخر، فهمتني؟ ممكن الوالد طلب مني باش ممكن أما حاجة باش نقضيها وكل شيء، وأنا مانيش فيها العالم الكل، نسمع في الموسيقى ونسمع في الواحد. فكر وقتها باباي فكها لي كل شيء، ممكن خباها عليا وقتها، ممكن ما كسر التكسير، ممكن ما كسرهاش الحاجة، أما خباها عليا عقاب معناها، عقب لمدة الحق معناها. ذكريات كبيرة ياسر معاها، تعلمت يعني واحد الناس أمانة تعلمت. قبل ما عندناش حتى شيء، عندنا كان الكاسات وإلا الويلكمان، عندنا المسجلة معناها الكبيرة وإلا الويلكمان اللي باش نسمعوا منها ونحضروا منها حاجات كل شيء. ديما اللي نحكي بنطلق الغرام بتاعي، مادام خاطر الويلكمان عندها علاقة مباشرة مع الغرام ومع الشيء اختصيت فيه معناها تو في وقت من تو. حاسيلو تفكر يعني كيما قلت تفكر الألوان بتاع الويلكمان اللي حصلت عليهم في صغري اللي شريتهم بالسيف، معناها شريتهم بالسيف على باباي، معناها نقول لهم تشري لي شيكة وشري لي ولبنان. فكر اللي واحدة زرقة، واحدة ألوان، واحدة ممكن في الحبرية شوية في عسيل، واحدة نوار، واللي أسمح منهم هي الكاسك، الكاسك الصغيرة هذيك اللي تتكسر في ساعة، هي تتكسر في ساعة، هذيك أحلى حاجة وقت يبدأ عاملها الواحد فوق وذانا ويبدأ رشقها على السروال من جنب تولي باينة وكل شيء، وينطلق في سبيل الحالة معنا يمشي. هزيتها معي حتى اللي سي، يعني هزيتها معي حتى اللي سي، بتدرق على العائلة هزيتها اللي سي، وهزيتها للمدرسة عسيل، عملت بها حاجات كبيرة الحمد لله. بالحق اللي نحب أكثر حاجة نحب اللي هي تعلمت منها، والكمان علمتني برشا حاجات كنا نتعلمه بها، كل إني واحد من الناس كنت تعلمت بها برشا حاجات.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح. الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: كان فيه لي بيلات جاي حاضر بيلات ولي كاسات باش ينوعوا الكاسات وحاط البنانة كوم كوا أنا من طبقة أخرى نكسب حوايج ياسر. وهذا هي ظاهرة اجتماعية كانت مربوطة تربط حتى باللي كاركتير تاع الشباب.
1: أول مرة يدخل لتونس كان مع الطلبة والمسافرين، جاي من الخارج في الفاليز كهدية نادرة. في حومتك اللي عنده الكمان كان معروف فلان قافز عايش المستقبل.
3: السلام عليكم، بلال حناشي من قفصة. الويل كمان سيدي يعتبر من ظاهرة من الظواهر الاجتماعية في الثمانينات، تدل على الغناء المادي طبعا والاقتصادي. مولا الويل كمان هذا يهز علينا نفخة قبل، يحس روحه أعلى منا برشا مستوى ثقافي واقتصادي، يبدأ يفهم فينا في حوايج مك. الويل كمان بالحق تربط في فترة زمنية جميلة ياسر، ربط بين جيل 80 و90، وهو قبل والله تنفكر حاجة، أنا قبل أنه البنات تحب تربط علاقة مع شخص عنده ويل كمان، خطر تحسها لبس علي وتحسها طاير وقفز علينا. وبدأت زادة ظهرت أنك يدخل التريكو تحت السروال باش يعلق الويل كمان ويبان يا ناس روا عندي ويل كمان. حتى وصلت نعرف شكون يبدأ عامل الويل كمان، أما مش حاطة كومكو أنا حاطة معلق يا ناس روا عندي الويل كمان باش بالضرورة يكون يخدم. وإحنا ما كي نستعملوا الحاجة توصلنا الحاجة نستعملوها بأسلوبنا إحنا الخاص، خاطر فما اللي ربط الويل كمان بعلاقة حب، يحب طفلة يولي يعيش معك الويل كمان والغناء. تعلمنا منها الغناء، أنا واحد من الناس تحفظت منها برشا غنيات لشاب حسني الفترة ذيك، مايكل جاكسون شوي، أكل كلثوميات. عايشنا في عزلة والحمد لله، ما قعدت بينك بالروحك ديما تتفكر انك عشتنا حاجة ناقصة، على خاطر مش الناس كل كانت نجم في الوقت هذاك تشريه. ويفكرني زادة في حاجة أخرى، أنه بدأ يلغي في الرابطة الاجتماعية، على خاطر وقت كنا أربعة أصحاب احنا نبدو قاعدين مول الويل كمان معاش يجي، ولينا ثلاثة، ولت بداية يعتبر زادة بداية للبغض، وبدأنا نبغضوا في بعضنا. هذا وعنده ويل كمان وإحنا ما عناش، ممكن يكون هو السبب. هذا ما يمنع الزدرة وحتى هو حاجة إيجابية، أنا رفهنا شوي وخلانا نكتشف الموسيقى الخارجية، فهمت؟ من نوعية الصوت اللي كانت فيه رديئة جدا والحمد لله والحمد لله، لكن فاك الوقت ذيك في الوقت ذاك من تحسه من أروع ما فهم، أما هو كيتطورنا وفوقنا إن ظهر صوته رديء جدا، لكن للأسف كان حلم من أحلام الشباب.
1: ما عادش مربوط بالراديو الكبير في الصالة، ولما اضطر تستنى دورك باش تخدم الكاسيت في دار الثقافة تنزل على فلسة، تولي الموسيقى ترافقك من باب الدار حتى آخر نهج.
4: الماضي ماهوش كان وقت فايت، الماضي فيه منا، فيه ضحكتنا، دمعتنا، أحلام صغارنا وصوت أميتنا. الماضي فيه من روحنا، من ذكرياتنا، من عمارنا اللي خباها الزمان، هذاك علاش يستحق نرجع الشريط ونسمع الأصوات نعيش اللحظات. أرجع الشريط برنامج يوثق يحن ويخلي الذاكرة تحكي على موجة الإذاعة، نرجع وين الزمان خبصها.
1: تخيل روحك صباح شتوي المطر تنكت على بلار الكار والمدينة نزلت ما فقتش من نوم، انت في اخر الصف تحط السماعات تحط بلاي وتسمع اغنيتك المفضلة، فجأة الكياس البرد الناس ما عادوش موجودين، لول كمان يعطيك القدرة باش تعيش فيلمك الخاص وانت وسط الزحمة.
5: علي جمهور الهيس من معتمدين سيد علي بن عون، هو كلمة ويل كمان هي في حقيقة الأمر هي إحالة مباشرة على فترة زمنية كنا نحبها برشا، وفترة الزمن الجميل، فترة الموسيقى وفترة الهيب هوب وفترة الفنون الشعبية، وكان ثم

بعد فهمتني. أما بالنسبة للفترة هذيك بالنسبة للموسيقى الغربية كانت الأنماط هذية، وبالنسبة للموسيقى السيدة في الفترة هذيك كانت الموسيقى الشرقية وخاصة الأغاني الطربية. كنا نسمع عبد الحليم، كنا نسمع فريد الأطرش، كنا نسمع أم كلثوم، كنا يعني مزيج كبير ياسر من الموسيقى والولع بالموسيقى. الراي راو موسيقى لا يستغنى عنه في الفترة هذيك. راو الراي هي يعني فترة ازدهار الراي، فترة الثمانينات والتسعينات، الشاب خالد، الشاب حسني، الشاب مامي، جد من بعد اندو تروا سولي. يعني الفترة هذيك راي فترة غنية بالثقافة، فترة غنية بالتنوع الثقافي، بالتنوع الموسيقي. يعني فترة نقوله نحن فترة كانت ياسر فريش في الفترة هذيك. بالنسبة للفترة الشباب هذيك، أنا بصراحة كان ثم الموسيقى الساعة الملتزمة، باهي نحكي الساعة باسم الموسيقى الغربية، كنا نسمع ياسر البوب مارلي، وكنا نسمع ياسر المايكل الشباب، ذاك الشباب الشباب كان يسمع ياسر المايكل، فهمتني ولا؟ أما بالنسبة للموسيقى الملتزمة في اللحظة هذيك واللحظات هذيك، كنا زادة يعني جد حتى في فترة طلابية راه كان الحمائم البيض، كان مارسيل خليفة، فرقة البحث الموسيقي، هني قلت لك كان يعني تنوع موسيقي كبير ياسر. أما الأكثرية بالنسبة للموسيقى كانت موسيقى الريغي، وكنا نسمع ياسر البومبر.

0: في التسعينات الولكمان ولا رمز رفاهية، معاه جيفاليز صغيرة للباتري وكاسات مكتوب عليها عناوين بخط اليد. وقتها كان فما سوق كامل للكاساتات المقرصنة، أغاني الشاب خالد، وردة، لطفي بوشناق، شاب حسني، جنباً الجنب مع جانس روز ولا مادونا، وكل واحد يختار ساوند تراك متاع حياته.
1: الولكمان سيدي، أنا اسمي عامر نصيبي، أصيل سيدي علي بنو، العمر 51 سنة. الولكمان معناها حاجة طريفة جداً وحاجة ممتازة. قبل معناها تسمع عنده ويلكمان وتلقاه عامل هكا ويلكمان، تقول هذه معناها حاجة أخرى، ومعناها تربينا عليها في الجيل هذا تقريبا 90-95، تربينا عليها. ما كانش ثم لا تليفونات لحد شيء، وتسمع عنده ويلكمان قولك شو شوف لها قافز يا باي عنده ويلكمان، وبرا عادل عنده قريب والبرا في فرنسا ولا في إيطاليا وجيب ويلكمان، يقول يسمع بالك مين فلان عنده ويلكمان، وكانت لا وتتعلق هكا في السبتة وفيها قريصات، وكان فيها شارج لحاجي فيها بيل سواقر وكل باترية. أما بصراحة عالم أخر والله، تبارك الله وكهو على الويكمان. ممكن نستعمل 5 كعبات، نسرق منهم الأخوي الفلوس، نمشيش كانت 50 فرنك، نسرق الفلوس، ندبر نبيع العصافير، مهم ندبر البيل ونشري ويكمان، نوفيها في الليل ونهار.

بالعشرة كعبات تقريبا. أكثر شيء نسمعه المزود ونسمعه شوي زكرة الطبال متاع بكري كهو. ما كانش قبل ما كناش نعرفه، بعد تطورنا شوي ونسمعه في سيلين ديان وقتها نحن أكل حب وأكل حوالي ذيك كهو. أما بقيها ما فهمش، ونسمع شوي ذكر ونسمع بيات نوجود ونسمع شوي تاك الذكر كهو. أكثر شيء مزود وطبال وزكرة، ما فهمش حاجة. تم أقول لك حاجة أخرى، وخاصة المزود قفصة والله نشيخوا عليه وإذا كهو. وغني الراي يا حصر على غني الراي، الشاب حسني والشاب خالد والشاب مامي، أي نسمعهم. أما ما كناش هوايات كبيرة، ما كانش هوايات كبيرة في الراي. أما أكثر شيء العروبي، الراي دلج معانا كبر معانا، نحن كنا صغار ما نفهموش الراي، يحبوه ناس أخرى موديل آخر من الشعب اللي هو مشنا نحن. مايكل جاكسون نسمعوه، أما ما نسمعوش ياسر متاع كان المناسبات. ما كنا نرقصوا عليه نحن ذري، نرقصوا عليه في الحفلات، تقولش علينا نحن معناها فنانين عالميين ونحن ما نفهموا حتى شيء. نرقصوا لا كان عندنا صالات دانس لحتى شيء، نرقصوا هالشي وتلقاه واحد يدمغ في رجليه في راسه ونتكربس وهذاك.

0: الولكمان ما غيرش بركة طريقتك كيفاش تسمع الموسيقى، غير حتى علاقتك بها. ولت الغناية تلتصق بالذكرى، أول سفرة، أول حب، أول مرة حسيت إنك وحدك لكن مش وحيد. ورجعت الكاسات تتهرى من كثر ما تتعاود، حتى يولي الصوت يطلع ويهبط، وكأن الذكرى نفسها تتلاشى بشوية بشوية.
1: ماني الصغراوي سيد علي بن عون. أنا كي نحكي على الولكمان نحكي على الفترة متاع أواخر التسعينات، لأني يعني مواليد التسعينات تقريبا لحقنا على الولكمان بالطريقة بالقديمة، لكن في التجديد متاعه، لأنه بعد الولكمان بقى موجود حتى أواخر التسعينات والألفينات، لكن تطور شوية ولا مربوط بالوسائل التواصل الاجتماعي، الواي فاي، الحاجات هذيك زادت تربط بالكارت ميموار، ما عاد الشكل كاسك والحاجات اللي موجودة في أوائل الثمانينات. الولكمان تطور وبقى ديما الشركة متاعه، ما نحبوش نذكر اسمها، أما على الأقل بقى ديما تطور فيه من أوائل الثمانينات لآخر الثمانينات، وهذا هو تقريبا الجيل اللي عشنا معاه. الكل كان حاجة بها برشا لين كانت محمولة، وكنا نسمعوها تقريبا في كل الأماكن، نجم نهزوها حتى معنا للعمل، حاجة تربينا معاها. الولكمان تقريبا هي الوسائل التواصل والحاجات اللي كنا نسمع فيها في أول التقدم وأول التكنولوجيا. هو تقريبا وقتها ما فماش برشا اختيارات، لكن فما الطربي اللي نعرفوه كل عبد الحليم وأم كلثوم والحاجات هذيك، لكن وقتها زادة فما برشا حاجات جديدة تربينا معها احنا كشباب، لأنه كي نحكوا على الكبار كانوا يسمعوا نوع الموسيقى الراقية الكبيرة، لكن احنا كشباب وقتها صايعين توا ولينا نسمعوا موسيقى راقية، لكن وقتها نسمعوا الراب أو المبدأ الراي زادة. هذه هي تقريبا الموسيقى اللي وقتها متواجدة ونسمعوها كشباب. هو بطبيعة أكيد رو حتى شباب توي إذا كان يسمع غني هكا فيها شوية ميوعة بين قوسين، لكن رو زادة أكيد يسمع موسيقى ملتزمة. احنا كيف الشباب كل وقت نسمع موسيقى جديدة، موسيقى متجددة، لكن زادة نسمع أكيد الموسيقى الراقية والموسيقى المتميزة. هو أنا كي نقول جيل أواخر التسعينات لحقنا على هاني شاكر، لحقنا على كاظم الساهر، لحقنا على ولتو نسمعوهم، ويهاب توفيق أضمهم الفنانين تقريبا اللي وقت بدينا معاهم، ولتو نسمعوهم لأن موسيقتهم وقتها هكا فيها شوية تطور وفيها كذلك، انتو تبقى موسيقى راقية. بالطبيعة احنا بدينا بالولكمان بيتروا، وبدينا بشوي بشوي، بعد دخلت تليفون العادي، بعد تطور سمارت فون، كو بديناها من الأول وكملنا تقريبا للوقتنا توفي.

0: أواخر التسعينات يطلع السيدي وبعده لمبيتروا ويولي الولكمان قطعة تنساء في درج الدولاب. لكن الغريب إنه بعد سنين يرجع كموضة، كأنه قطعة تاع فينتاج تلمع على رف أو تتحط في إعلان تجاري باش يبيعك حنينك.
1: محمد صالح الهجري من قفصة. حكاية لويل كمان هي حاجة ظهرت فيها إيجابيات وسلبيات. نبدو بسلبياتها أن بداية تشتت الصحبة وبداية تشتت المجموعة، خاطر قبل كانت مجموعة تحط كاسات تسمع الناس كل مع بعضها، غنية يتناقشوا فيها الكل مع بعضها، يعملوا جو مع بعضهم، يرقصوا مع بعضهم. كي بدت الويلكمان كل واحد ولا خاص بها، بعد الصاحب على الصاحب والخو على الخو، كل شيء كل واحد يحط تيكو تاره وشيخ في دنيته. هي حاجة سمحة ما بدت تشتت كما لين وصلنا له توا، تشتت تاع العائلة وتاع الصحبة. العائلة تلقاها ستة من الناس كل واحد شاد تليفونه، لا ثم لحوار، لا ثم لنقاش، لا ثم واحد يتعلم من واحد، لا ثم حد شيء. أما زاد في بايا واحد يحب يسكنت على روحه، يحط غنيته اللي يحب اللي يحبه هو، ما يقلقش العباد. ولد دخلت فيها بدأ يندثر الرشارش، معناها كيف تهو تحل تليفون اللي حاجتك بيه تلقاه. قبل تبدأ تلوج على كاسات، تخرج للسوق تلوج على كاسات وردة، تلوج على حند عادل حليم، كل حاجة تذي كانت عشب حسني تاع راب. تولى توا كل شيء، المعلومة تجيك لديك، كل شيء يجيك لديك. هذه بداية السلبيات نتاع الإلكترونية، نتاع التكنولوجيا بالحق، على قد ما فيها إيجابيات على قد ما فيها سلبيات. لكن كانت عندها رونق خاص، كانت عندها فخفخة، نقول احنا فخفخة يستعملها كان اللي لبس عليه بابا يعيش في البرة ولا جايبها له من ليبيا. وكما قبل نقول نلعب بكورتي، يلعب البشر كي يخرج كرة يولي هو الحكم، هو الجول وهو المهاجم. هو زاد اللي عنده هيكوتو، اللي عنده ويلكمان ذرك ماشي ونفخ على الصدره وبربي ترى تراك الوذن الاخرى نسمع معاك شويه ويتمز عليك. كانت نوستالجي سمحه، ويا ريت نرجع لك الوقت هذاك، على خاطر وقتنا مش في سد، لكن تشتت المجموعه ولد فردي اكثر من انا. وإن شاء الله التكنولوجيا دي زاد نعود ونعملوا رودماراج للتكنولوجيا باش نفهموها مليح ونعود نخدموا بها الحاجة اللي تصلح، ما نخدموش بها حاجة.
0: اليوم عندك ملايين الأغاني في جيبك، لكن هل تحس بنفس الشغف؟ هل مازال عندك الصبر باش تسمع ألبوم كامل نفس الترتيب نفس الرحلة الصوتية؟ الولكمان علمنا حاجة، قيمة التركيز، إنك تعيش اللحظة مع الغناية، مع أول ثانية حتى الآخر نفس.
2: أرجع الشريط، خلي الصوت يتسرب بين ثنية سكات، كيف نسمة دافية خارجة من شباك درجتي. الماضي ريحة الخبز في الكوشة العربي، وصوت الجدة تحكي في حب ما كملش، حكايات ما تكتبتش، فيه دمعة حلوة وضحكة موجوعة وأحلام خباها العمر في درج النسيان. هذاك علاش أرجعوا الشريط.
0: يمكن التكنولوجيا أعطتنا خيارات أكثر، لكن ما أعطتناش أحساس قوي. يمكن رجعنا الشريط، لكن الولكمان ما يرجعش إلا في الذاكرة.

0: رجع الشريط.
1: نوالي سيدتي وسادتي تقديم برامجنا.
2: يسرنا إذن أن نلتقي بكم لأول مرة عن طريق مولود جديد اسمه التلفزة التونسية التي تشهد انطلاقها اليوم.
0: رجع الشريط. رجع الشريط.
3: نرجع للحكايات اللي عمرها ما تنسات، للأصوات اللي عاشت في الذاكرة.
0: رجع الشريط.
4: نلتقي من جديد، أهلا بكم إلى موعد الخامسة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: صدر براد الرسمي قرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام بعدد من الجهات، من بينها منح الصبغة الجامعية لقسم طب الأطفال وقسم أمراض القلب والتصوير الطبي وقسم البيولوجيا الطبية بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد. سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على تونس السنة الفارطة ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لسنة 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. دعا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالشراكة مع البنك الدولي إلى إرساء منظومة وطنية موحدة لمتابعة وتقييم برامج التشغيل ترتكز على ترسيخ ثقافة التقييم لتحقيق النتائج المرجوة في مجال التكوين والتشغيل. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة البلديين المنعقدة اليوم الدخول في ضرب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطل اتفاقات الممضات مع سلطة الإشراف. أكد رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية عودة نسق تزويد السوق المياه المعلبة إلى وضعه الطبيعي بعد استعادة جميع الوحدات نسق الإنتاج إثر توقف عدد منها بسبب انقطاع التيار الكهربائي. أصدرت سفارات الولايات المتحدة في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط اليوم تحذيرات متزامنة لرعاياها دعتهم فيها لتوخي الحذر واليقظة والاستعداد لاحتمال مغادرة البلدان والنظر في إمكانية مغادرة المنطقة ككل إذا تصاعدت التوترات في هذه المنطقة. شكرا وإلى اللقاء.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: الو دكتور؟ الو دكتور؟
9: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من الو دكتور. اليوم محور اهتمامنا فرط نشاط الغدة الدرقية أو خمولها. عن الأعراض وعن الأسباب تجيبنا الدكتورة إيمان كسيرة، طبيبة سكري وتغذية وأمراض تغذية. عسلامة ومرحبا بك دكتورة.
10: عسلامة مدام ريم. اليوم باش نحكو على الغدة الدرقية، الإخلالات في إفراز الهرمونات متاع الغدة الدرقية اللي تؤدي إما لفرط نشاط الغدة هذه وإلا الخمولها. باش نحكو على العلامات متاع الحالتين. بالنسبة لفرط نشاط الغدة الدرقية، أهم العلامات نتاعه هو الشعور بالتوتر والقلق عن المريض، شعور بالانفعال، نجمو نلاحظوا زادة تقلبات في المزاج وتعب عند المريض، فقدان وزن يكون بصفة ملحوظة وما يكونش عنده حتى سبب معناتها ولا تفسير واضح. العلامات أيضا تتمثل في عدم انتظام دقات القلب وإلا تسارع نبضات دقات القلب اللي حتى المريض وحده ينجم يستشعرها معناتها حتى من غير قبل ما يمشي للطبيب. العلامات أيضا تتمثل في مشاكل النوم، في العادة الناس هذوما تكون عندهم مشاكل في النوم، معناتها ما يجيش النوم في ساعة وإلا يفيق في وسط الليل، عندهم مشاكل نوم بصفة عامة. من العلامات أيضا تغييرات في العادة الشهرية عند المرأة وزيادة ملحوظة في شهية الأكل. بالنسبة للخمول الغدة الدرقية تتمثل أساسا في عكس علامات الفرط نشاط الغدة الدرقية، هما العلامات عكس بعضهم تقريبا، تتمثل أساسا في جفاف البشرة وتكسر الأظافر، إمساك بصفة ملحوظة عند المريض، الإحساس بالبرودة دائما عكس الفرط نشاط الغدة الدرقية اللي يكونوا ناس ما يحملوش، بالعكس ما يحملوش السخانة وعندهم تعرق دائم. في الخمول زاد ثم عدم تعرق، لاحظوا زاد زيادة في الوزن عكس الحالة الأولى، ثم إرهاق وكسل، نجموا نلاحظوا زاد تقلبات في المزاج ومشاكل نوم كما في فرط النشاط. نجموا زاد من علاماتها هو ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، هذا بالطبيعة بعد ما نعمل تحاليل. أما العلامات الأولية تنجم هي من لون تخلي المريض يفيق بنفسه ويمشي عادي في أقرب وقت.
9: كل الصحة والعافية للجميع، أجمل تحيات ريم محمد النوري.
8: ألو دكتور، ألو دكتور. من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا كفصة. أنا المراية اللي تتكلم.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف.

0: نسمتكم، مرحبا بكم مستمعينا في هذا العدد من نسمة صيف. مرحبا بكم وين ما كنتم، عسلامة ومرحبا بوسيلة.
1: تحياتنا ليك ريم، عسلامة. عسلامة لكل السادة المستمعين، صحة الكونجي وسيلة، صحة فرهيد. حسيل العقبة لي كريم، العقبة النزارة نشوف في عوينيتك
0: ما شاء الله. نزار كمل الكونجي، حتى هو كمل الكونجي.
1: هاي باهي، صحة فرهيدة للناس الكل. حسيلو مرحبا بكم، مرحبا بكل السادة المستمعين. نسمة صيف كالعادة من توا حتى لثمانية على موجة الافام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لي إذاعة قفصة. تابعونا، تواصلوا معنا، مرحبا بكم الناس الكل.
0: كيف العادة عن المسابقة اللي تنجموا تشاركونا فيها بالتليفون وإلا عن طريق الصفحة. مرحبا بكم زميلنا كمال، هو اللي أمن المكالمات
1: لسعد قروي.
0: لسعد قروي ثم كمال حميدة هو اللي باش أمنوا المكالمات الهاتفية. كما قلنا نزار رويسي باش يرافقنا تقنيا، طاهر جبالي رقميا، وزملائنا أيضا باش يرافقونا من خلال فقرة فلاش سبور من قسم الرياضة. وسيلة وريم معكم انتوا وحتى لثمانية. مرحبا بكم.

0: أحلى نغمات لكم الكل، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمة ولا أمام المقود. إن شاء الله تفرهدة بهي تكون في مع نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. كيف العادة تسمعونا ولا تتابعونا عبر الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة.
1: تحياتنا لكم من جديد مستمعينا، إذا بقينا معكم حتى الثمانية إن شاء الله نكونوا خفيف هكا، نسمتنا خفيفة عليكم، تعرفوا تقص درجات الحرارة مرتفعة في مختلف الجهات، إن شاء الله ربي يحمينا وربي يرحمنا إن شاء الله بالغيث النافع، وما زالت باش ترتفع إن شاء الله ربي يبرد علينا إن شاء الله يا ربي. فقط أنتم سيسر واحكم، حاولوا معناها ابتعدوا على وقت الذروة الخاصة بدرجات الحرارة المرتفعة هكذا، إن شاء الله ربي يعديها على خير. شنو عندنا ريم اليوم في نسمة صيف؟
0: عنا برشا حاجات، أركان القارة واستضافتنا ونغماتنا، وديما البداية تكون مع صيف معانا من خلال مواكبتنا لجملة الأنشطة، سواء مع الكشافة، زوز منظمات في الحقيقة نتبعوا فيهم الكشافة وإلا المصائف والجولات. اليوم باش نواصلوا مع فوج الثقافة جهة قفصة، باش ناخذوا كل التفاصيل على جملة المخيمات اللي صارت والبرمجة الجديدة لمختلف المخيمات اللي مازالت.
1: هذا هو كي نقولوا المخيمات أو الكشافة أو المصائف، معناها وهما في المخيم وهما معناها في المصيف، وإلا حتى بعد ما يرجعوا زيدا نحبوا يحكون على تجربتهم وعلى ذكرياتهم الجميلة والخبرات الجديدة اللي اكتسبوها من خلال هذه الجولة. عنا أيضا فقرة برافو، اليوم نسلطوا الضوء على جمعية في الحقيقة مهمة برشا نظرا للأنشطة اللي تقدمها، اللي فيها برشا برشا طاقة إيجابية من خلال العروض اللي تقدمها ومن خلال الأجواء اللي تقدمها للصغيرات. أيضا
0: بالطبيعة وين ما فما بصمة، وين ما فما نجاح، وين ما فما مواكبة ومتابعة معاهم في ركن برافو، هذاك علاش حتى إذا كان عندهم هكا خفيت علينا جملة من الاستضافات نجموا يتواصلوا معنا ناجحين متألقين في مجالات معينة، سواء فنية ولا ثقافية ولا غيرها ولا رياضية.
1: مرحبا،
0: نحن ديما على فئة الشباب حتى يكونوا قدوة لشباب آخر لتجربة جديدة. زادا باش نواصلوا في جزءنا الثالث واللي فيه الاستضافة كبيرة لي في ركن أهلا وسهلا لموسيقي وعازف كمان، وعرض كبير برشا، عرض أكثر من 100 كمان، كل التفاصيل في ضيافتنا للموسيقي زياد الزواري.
1: هذا هو عندك بحرية والأجندة، أجندة المهرجانات وجونة تونسي، واختاروا الأغنية اللي تحبوا تسمعوها والمسابقات والجو معنا والباقة الموسيقية اللي كالعادة نختاروها لكم على كيف كيفكم.
0: المسابقة نعطيها لكم بعد الأغنية هذه.

مرحبا بكم مستمعينا. كما قلت بكري شوية باش نعطيكم نفس المسابقة اللي من خلالها تنجموا تشاركوا معنا عن طريق الهاتف وأيضا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. فما دورة أولى لمهرجان الراب. فعاليات الدورة هذه باش تكون في الفترة الممتدة ما بين 8 و14 أوت 2026 في ولاية من الجمهورية التونسية. وين باش دور فعاليات هذه الدورة الأولى للمهرجان الدولي للراب؟ مرحبا بكم هاتفيا. مرحبا بكم عن طريق الصفحة والمشاركة معنا. طبعا اليوم مترشح ومع مترشح يوم الأمس ومترشح نهار الأحد تكون عملية القرعة النهائية من خلالها يفوز واحد فيكم بجائزة قيمتها 100 دينار مهداة من إذاعة قفصة. فحظ سعيد للجميع. وحبيت نقولكم زادت نجموا تشاركوا معنا مع المسابقة في ركن غنية تحكي عليك مع المسابقة. تعطونا حل المسابقة وأيضا تختاروا غنية تحكي عليكم ونعملوا عملية القرعة وتفوز معنا أكثر من غنية باش تسمعوها، علما وأنه الغنية اللي اخترتهم يوم الأمس برمجتهم لليوم. مرحبا بكم في نسمة صيف.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزيف.
1: نسمة صيف.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم. فلاش سبورت. فلاش سبورت. مرحبا بكم مستمعينا على زوز وقفات رياضية على موجاتنا لليوم 5:30 و7:30 مع قسم الرياضة بإذاعة قفصة فلاش سبوري. أمن هنا اليوم زميلنا روف العياري. مرحبا بك روف.
1: أهلا وسهلا ريم. مرحبا بك. تحية ليك. تحية لكل مستمعين عبر موجات إذاعة قفصة في نسمة صيف.
0: نسمع شارة مرة أخرى فلاش سبور ولكل مجال روف تفضل.
1: أهلا وسهلا أصدقائي الرياضيين في كل مكان. البداية مع إدارة نجم المتلوي. أخبار الجهوية: تمكنت إدارة نجم المتلوي من خلاص المستحقات المالية للمدرب توفيق زعبوب بما يسمح لنادي المناجم رفع المنع من الانتداب الداخلي، وذلك قبل 10 أيام من إغلاق المهلة اللي أعطتها الجامعة التونسية لكرة القدم للنوادي لغلق ملفات المنع من الانتداب، وهي النجم الساحلي لنادي البنزرتي، اتحاد بن قردان، نادي حمام الأنف والأولمبي الباجي. وفي إطار استعدادات ممثل الجنوب الغربي بالرابطة الأولى، نشير إلى أن الفريق يواصل تربصه الجاري بعين دراهم بمشاركة جميع اللاعبين المنتدبين ومشاركة اللاعبين الأجانب باستثناء اللاعب شريف بوديان اللي باش يلتحق بالفريق بين الساعة والأخرى. قبل ما نمشوا لأخبار النوادي التونسية فيما يتعلق بالميركاتو الصيفي والاستعدادات للموسم الكروي الجديد 2025-26، نشير إلى أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت الموسم الجديد 2026-27، وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تعيين عدد من المديرين الفنيين الوطنيين في 5 جامعات رياضية، وهي على التوالي: الجامعة التونسية لألعاب القوى نور الدين كمون، الجامعة التونسية للمبارزة بالسيف سفيان خليل، الجامعة التونسية للسباحة محمد الساحلي، الجامعة التونسية للتايكواندو محمد علي الرواحي، والجامعة التونسية للمصارعة أيمن عبد القادر. أعلنت الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي اليوم عبر الصفحة الرسمية للفريق عن جملة من القرارات استعدادا للجلسة العامة الانتخابية الخاصة بالفترة النيابية 2027-28. وقررت الهيئة عملا بأحكام الفصل 28 من القانون الأساسي للفريق تكليف لجنة مستقلة للإشراف على الجلسة العامة الانتخابات برئاسة الأستاذ سفيان عويدة وعضوية الأستاذين زياد مطيمت وفرحات السبوي. كما تقرر كذلك عقد الجلسة العامة الانتخابية نهار 19 أوت المقبل مع فتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة الجديدة بداية من يوم غد وفق الإجراءات والأجال التي سيتم الإعلان عنها. تجري إدارة الترجي الرياضي التونسي مفاوضات حثيثة مع متوسط الميدان الدفاعي البيروفي خيسوس كاستيو. إذا بلغت المفاوضات أشواط متقدمة لضم اللاعب إلى صفوف الترجي وتدعيم خط الوسط، ويبلغ كاستيو من العمر 25 عام ويعد أحد اللاعبين الدوليين مع منتخب البيرو، كما ينشط حاليا في صفوف نادي يونيفرستاريو ديبورتيس بعد تجربة احترافية في الدوري البرتغالي مع نادي جيل فيسنتي قبل عودته إلى الدوري البيروفي. دائما مع أخبار الترجي الرياضي التونسي، أعلن الترجي اليوم عن تعزيز الإطار الفني بالثنائي خليل بوزيان ويوسف أرناز، حيث سيتوليان مهمة الإعداد الذهني للاعبين، وباشر هذا الثنائي مهامه مع المجموعة. التحق أمس الجمعة المدافع الشاب الجزائري وائل جروجة بمقر تربص النادي الإفريقي في عين دراهم للخضوع لاختبار فني تحت قيادة ماهر الكنزاري قبل الحسم في مسألة انتدابه، وتلقى صاحب 21 ربيع تكوينه في مولودية الجزائر قبل الانتقال إلى اتحاد خنشلة. أخبار CSS: يسعى النادي الصفاقسي لتعزيز صفوفه بلاعب الوسط لؤي التراي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث وضعت هيئة الفريق اسم اللاعب ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتعزيز صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد. ويبلغ التراي من العمر 21 عام ويشغل خطة متوسط ميدان، حيث سبق له الدفاع عن ألوان الاتحاد الرياضي المنستيري قبل خوض تجربة احترافية مع نادي الوحدة الإماراتي. ننهي مع نادي حمام الأنف، حيث أعلن اليوم انتداب اللاعبين بهاء الدين السلامي ومحمد علي المجري بعقد يمتد إلى غاية 2027 لكل منهما. إذن هذه أخبارنا الرياضية، إن شاء الله نرجع لكم راجعين مع 7:30 في كوبي أخرى لفلاش سبور. أجمل تحيات رؤوف العياري، ونرجع نسمة صيف مع زميلتي ريم محمد.
0: شكرا لك رؤوف، كانت هذه جولة مع أخبار الرياضة كما قلت 7:30 نرجع لكم، وإحنا مواصلين معكم في نسمة صيف حتى 8:00.

عيب تهزر وتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال. أروح لأول واحد احتجت له في سؤال.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بزيف.
1: نسمة صيف.

0: صيف معانا. أحلى تصيف في صيف معانا الفقرة هذية اللي من خلالها نعيش أجواء الصيفية الكل، معناها مع الكشافة مع المصايف ويبعثون النسمة البحرية. في كل مرة فوج من أفواج الكشافة وإلا المصايف يكونوا حاضرين معنا، نتحدثوا على تفاصيل المخيمات، على الأجواء في المخيمات، وإذا كان فما برامج لمخيمات أخرى.
1: هذا هو خاصة وقت اللي روحوا هكا يكملوا معناها أجواء التخييم، يرجعوا محملين ريم بالذكريات الجميلة، محملين بالتجارب أيضا وبالصداقات الجديدة. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا اللي حاضرة معنا اليوم في صيف معنا وأبرز محطات هذا المخيم، سيدة ابتسام قايدة. قايدة ابتسام عن مخيم عن فوج. شفتي أنا كنت كون شي صيف أنا ضيعت. فوج الثقافة بقفصة. أهلا وسهلا، مرحبا بك قايدة.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الكل.
0: مرحبا يا قايده،
1: انا بدي كنت مخيمه معاكم.
2: اكيد اكيد كنت مكبتنا في المخيم. نحب نرحب بكم انتم زايده، ونرحب بجميع مستمعي اذاعه قفصه، ومشكورين على الدعوه الكريمه هذه وعلى المتابعه الشيقه والجيده والجميله جدا للأنشطة الكشفيه في ليله الموسم.
0: مرحبا
1: بك. الحمد لله، مرحبا بك.
0: اهلا وسهلا قايده. اكيد فما مخيم صار وفما مخيم باش يصير معناها الايامات الجايه معاك، تعطينا تفاصيل المواعيد ثم نغوص ايضا في تجربه المخيم اللي كان واللي باش يكون ان شاء الله.
2: أكيد احنا كيف كل عام فوج الثقافة وأفواج الكشافة التونسية ككل يقع تنظيم المخيم الصيفي اللي هو يعتبر تتويج لنشاط سنة كشفية كاملة. السنة كان المحطة متاعنا وترحالنا لبنزرت، كان مخيمنا الأول اللي هو رحلة البحث عن الجوكر المفقود لفوج الثقافة للكشفة التونسية في بنزرت، اللي تواصل من يوم 21 جويلية إلى يوم 31. ما زلنا غير كي روحنا أمس، الحمد لله على سلامة جميع المشاركين وجميع الكشافين. أكيد كانت تجربة جميلة جدا وممتازة، وكيف ما كنت تحكي أنت تو محملة بالعديد من التجارب الشيقة والصداقات والمعارف، وإن شاء الله تزيدوا نحكوا عليهم أكثر. وتوا زادة كيف قاعدين نستعدوا لمخيم رابطة الثقافة اللي هما الرابطة متاع الرواد والأحباء للفوج، إن شاء الله اللي بيش تكون في المنستير من يوم 9 أوت إلى يوم 17 أوت إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعرويت
1: إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله.
0: في المخيم اللي فات أكيد فما بصمة، فما حاجة صارت غير المخيمات الأخرين. أنا نعرف مع كل مخيم لازم تكون فما بصمة، لازم تكون فما حاجة للذكرى. شنو صار في المخيم اللي فات والبصمة اللي خلاها مخيمكم؟
2: أكيد إحنا كل مخيم عنده الطابع الخاص به وعنده الإطار الرمزي اللي نعيشه فيه. كان سمعتوني أحكيت على رحلة البحث عن الجوكر المفقود، هي رحلة كاملة فيها مغامرات، فيها تحديات، فيها بحث على مواهب وعلى قدرات الأطفال، فيها استكشاف لأماكن، فيها أيضا معناها برامج تخلي صغير يكتشف ذاته، يكتشف المواهب اللي عنده، نحاول نعدله في بعض السلوكات، وكذلك أنه يعيش تجربة متاع عمل جماعي ومتاع تطوع، وبطبيعة الحال يبني شخصيته بطريقة سليمة، وكذلك تكون ثم علاقات طيبة. الجوكر المفقود هو قاعدين نلوزوا في كل شخصية من الأفراد اللي مشوا معانا على أحسن ما فيهم، وإنهم يعاونوا بعضهم، وإنهم بالحق في الأخر يكونوا هما يلقوا رواحهم ويلقوا العمل الجماعي والفوائد متاعه، وإنهم ما ينجحوا إلا وقت لي نآمنوا ونعطوا الثقة في كل شخص موجود في الفريق ونخرجوا فيه أحسن ما فيه. هذا هو كان الهدف متاعنا، كان هدف تربوي وترفيهي وتثقيفي، وكان بالحق البرامج اللي موجودة كل يوم نعيش التحدي، كل يوم نعيش خرافة جديدة، كل يوم ناخده بعد رمزي وبعد معرفي وسلوكي ومهاري جديد يعيشوا فيه جميع الأفراد.
0: هذا
2: الحمد لله كانت تجربة جميلة جدا وخلت أثر طيب لدى الجميع.
1: نعم، وهذه ربما من اللحظات اللي باش تبقى راسخة في ذاكرة كل معناها الحاضرين في هذا المخيم. وانا في الحقيقة تصفحت هكا الباج متاعكم برشا صور جميلة وبرشا فيديوهات معناها تحمل الكثير والكثير من الفرحة لدى الصغيرات والمشاركين في هذا المخيم. حكيتي طبعا على البرنامج الجديد إن شاء الله، شنو نوعدوا الصغيرات إن شاء الله في هذا المخيم القادم؟
0: هو للرواد المخيم الثاني للرواد والأولاني، شكون المشاركين فيه؟ عطينا الفئات العمرية للأولاني.
2: أي بالنسبة للمخيم الأولاني هو مخيم لجميع الفرق الكشفية اللي هم الأشبال والزهرات الكشفة والمرشدات.
0: قداش عددهم إجمالا؟
2: اللي هما احنا كنا قرابه 97 معناها مشترك في المخيم، بطبيعه تحت تاثير سلم القيادات المتميزه اللي هي معناها عندها تكوين كشفي وعلمي وثقافي معناها ممتاز، وكانوا زادا حاضرين قلبا وقالبا خلال المخيم باش يوفروا افضل الظروف للاطفال هذيا.
0: نعم.
2: لانهم بالحق كانوا ابنائنا والتو مازالوا أبنائنا، وكانت عنا لحظات جميلة جدا معاهم. وبالمناسبة هذه نحب نشكر كل ولي أعطى فينا ثقة وخلى ولده يعيش المغامرة هذه إيمانا منه بالعمل التربوي اللي تقوم به الكشافة التنسية، ونشكرهم برشا. الأعمار كانت عنا من 7 سنوات حتى 23 سنة اللي هما جميع الأقسام الفنية متاعنا. بطبيعة الحال إن شاء الله المخيم الجاي هو مخيم للرواد، الرواد متاعنا هما كل القيادات والمحبين للكشافة اللي أبرتير من أعمار 29 سنة فما فوق، واللي هو تنجم تكون فرصة للعائلات إنها تخرج معناها تخيم وتشوف معناها البرنامج الكشفي كيفاش يكون، ماهوش موجه للصغار فقط، بالعكس موجه لجميع الأعمار ولجميع الفئات. والمخيم هذا باش يكون فرصة إنه كيف ما قربنا العلاقات والبرامج بين الأطفال وبين الصغار والشباب والفتية والفتيات، كذلك بين الرواد اللي هما معناها الكبار العائلات اللي هما عندهم حب للكشافة، اللي هما كانوا قبل أشبال وكانوا كشافين وما زالوا مواصلين في العمل الكشفي، وزادة كيف عندهم برنامج باش يكون من أعدادنا باش يعيشوا أيامات تكون شيقة جدا وباش نكتشفوا فيها بعضنا في نفس الوقت باش نخلوا أثر طيب لدى الجميع.
1: إن شاء الله. شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق لكم. بالحق راهو جميل جدا هالتعايش اللي يصير في المخيمات سواء الكشفية أو المصايف أو غيرها. أنا ريم حتى بالحق معناها قاعدين نشوفوا فيها مش كان في جهة قفصة، تقريبا في كل الولايات كل الزهرات وكل الأشبال معناها في أيادي شباب، معناها أيادي أمينة قاعدين يتجولوا في كل الأماكن.
0: صح، معناها زهرات وأشبال
1: شوفوا الأولياء. أنا شخصيا كولية نقول معناها بالحق معناها فما أولياء لهالدرجة يعطوا الأمان في معناها في الكشافة، وهذايا بالحق يلزمهم يعطوا الأمان في الكشافة كما هكا والمخيمات كما هكا، لأنه الرعاية أنا شفتهم الرعاية والإحاطة اللي قاعدين يقوموا بها في كل الأماكن سواء في الطرقات سواء على الشواطئ سواء في الفضاءات التجارية سواء في الفضاءات الخاصة بالألعاب، إحاطة كبيرة برشا، فيها مسؤولية فيها أمان فيها رعاية كبيرة برشا. فبالحق يعطيهم الصحة وإن شاء الله بالتوفيق لهم وليكم إن شاء الله. شكرا لك
0: قايدة ابتسام. فقط أنا باش نقولك معنا هكا مداخلة معك إن شاء الله في مخيم الرواد، هكاكا نعيشوا معكم الأجواء ونشوفوا يوم من أيام هذا المخيم. أنت قلتينا في الفترة الممتدة بين 9 أوت هكا ولا
2: من 9 أوت حتى 19 إن شاء الله. أكيد نحبكم تكونوا معنا.
0: وين باش نمشوا؟
2: وإن شاء الله أكيد تواكبونا وتنقلوا الأجواء إن شاء الله.
1: وين؟ قايدة وين باش تمشوا؟ بنزرت زادة؟
2: المنستير.
0: المنستير المرهبي. إن شاء الله نشوفوا الأجواء على المباشر. شكرا لك قايدة.
2: شكرا. شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة. ودينا نحب بالحق نشكركم على
0: تعاونكم
2: وعلى الصورة الجميلة اللي تنقلوها علينا، وإحنا راهو بالحق راهي كشفة مسؤولية كبيرة. وبالرسمي معناها نحبوا الصغيرات اللي يمشوا معانا كبار صغار، هذيك الروح الكشفية اللي نغرسوها فيهم والمحبة الصادقة راهي نابعة منا ومن مسؤولية ومن ثقة الأولياء فينا، تكون المسؤولية دوبل. إن شاء الله ربي يبارك لكم، وأكيد إن شاء الله نتقابل في مخيمنا الثاني في المناسبة
0: بإذن الله. مرحبا، قدرة ربي، إلى الملتقى إن شاء الله.
2: شكرا، إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: الموعد يتجدد مع قسم الأخبار. سمعنا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة السادسة هذا المساء.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار،
1: وتتابعون في هذا الموعد الأخباري المسائي. ارتفاع عدد الأقسام الجامعية بالمستشفيين الجهويين بولايتي قبيلة وسيدي بوزيد يساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. مع اقتراب موسم الحصاد من الانتهاء، ديوان الحبوب يعلن تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من القمح. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. السلام عليكم مستمعينا الكرام. طالبت الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة اللواج بولاية قفصة بضرورة التسريع بتغيير الصبغة القانونية للأرض المستغلة حاليا كمحطة لسيارات الأجرة قرب واد بياش، بما يمكن من انطلاق في مشروع تائي لهذا الفضاء الذي يعاني من نقص كبيرا أو من نقص كبير في المرافق العامة والتردي لبنيته التحتية منذ سنوات. وفاد نائب رئيس الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة اللواج لطفي العرعاري في تصريح للإذاعة بأن قرار تغيير الصبغة معطل منذ سنة 21 و2000.
3: المنطقة ذيك في بلك عملنا فيها تحسينات، عملنا فيها نظفناها من الحجر ذاك كل من تحت القنطرة كانت تري مجهود خاص. الإشكال اللي موجود في المحطة قطعة الأرض هي عطوهانا كسلطة عطوهانا لصالح اللواجات، لكن لقينا الإشكال هي في قطعة الأرض أني منطقة خضراء. الإشكال اللي موجود من 2021 إلى حد الآن في تبديل الصبغة من منطقة خضراء إلى منطقة تجهيزات عمومية. احنا قبل مجيء المرسوم تاع الشركات الاهليه اتحاد الصناعه والتجاره اللي هو كان باش يخدمها المحطه ويعمل فيها شركه خدمات، معناها وقت اللي جاء المشروع تاع الشركات الاهليه اتينا ومعناها وقينا المصح نتاعنا ان نعملوا شركه اهليه. عملنا شركه اهليه، الشركه الاهليه تو مستوفيت الشروط كامله كاجراءات قانونيه امورها مليقه، نستنوا الا في لوكين تاع قطعه الارض. البلوكاج صاير في تبديل الصبغه اللي هو قلت لك راهو نقطه استفهام اللي هم 2021 الى 26 خمس سنين في اجراءات تاع تبديل صبغه. في الاخر هو المواطن هو اللي يعاني في وقت الصيف ما يلقاش ما يستظل من حراره الشمس ولا في الشتاء على المطر ولا في البرد، لا سوى المواطن ولا سوى المهني فماش اناره. معناها حتى مع السلطه متجاوبه معنا بارك الله فيهم على التحبيس تاع اللوجات في الليل اللي هم يحبسوا بحذا الجرده، عطينا وقت من ثم من 8 تاع الليل حتى 5 تاع الصباح، 5 تاع الصباح يقولوا تنقلوا للمحطه الغد. نطلبوا من المسؤولين بكل الحاح اي حاله كارثيه للمحطه. هنا اشكال كبير زاده في جراء للسيارات العشوائيه، السيارات هذه تدخل المحطه وتشد معك الجنب الى جنب وما من جراء شنو هذه من جراء لان ما عندناش محطه تليق بالمواطن وتحفظ كرامته.
1: الى قبل يرتفع عدد الاقسام ذات الصبغه الجامعي بالمستشفى الجهوي الى 4 اقسام بعد قرار يقضي بمنح هذه الصبغة لقسم الطب الشرعي بالمؤسسة صدر يوم أمس بالرأي الرسمي وفق المدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المكني.
4: صدر بالرأي الرسمي الجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 31 جويلية 2026 قرار يقضي بمنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقبلي. هنا نذكر أنه القسم هذا تم دعمه من طرف سلطة الإشراف بطبيب استشفائي جامعي مساعد، وهذا يسمح لنا باش يكون عندنا القسم هذا وتم قيام بالإجراءات المستوجبة باش ياخذ الصبغة الجامعية متاعه. وهكذا يرتفع عدد الأقسام الجامعية بالمستشفى الجهوي بقبلي إلى 4 أقسام نذكر بهم اللي هما قسم أمراض القلب، قسم تقويم جراحة العظام، وقسم الإنعاش والتخدير. نسعى لتطوير زوز أقسام أخرى باش تاخذ الصبغة الجامعية. التطوير الأقسام إلى صبغة جامعية يسمح تطوير خدمات مقدمة للمواطنين ويسمح لهم باش يعمل نقلة نوعية للمؤسسة في الخدمات المزدات لهم ويقل عليهم بيصير عبء التنقل للأقسام الجامعية في ولايات أخرى. المكسب هذا هو مكسب نوعي ويعكس تواصل المجهود في تطوير المنظومة الصحية بولاية قبلي ويعزز مكانة مستشفى الجهوي كمؤسسة استشفائية جامعية قادرة على دعم التكوين الطبي والبحث العلمي ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ونسعى مع بعضنا أنه ديما نكونوا في مستوى تطلعات المواطنين ونضمنوا العدالة الصحية لجميع مواطني قبلي.
1: كما صدر بالرأي الرسمي قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من الأقسام بالمستشفى الجامعي بوسيدي بوزيد، وهي قسم طب الأطفال وأمراض القلب وقسم التصوير الطبي وقسم البيولوجيا الطبية بهذه المؤسسة الصحية. في القطاع الصحي أيضا تعزز قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بآلة جديدة للتصوير الطبي المتنقل، تمكن من تصوير المرضى غير القادرين على التنقل في أسرهم، ومن شأنه المساهمة في النهوض بخدمات هذه المؤسسة الصحية. رشيد قدري ناظر قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد.
0: هي الماكينة الجديدة هي ماكينة متنقلة بتصوير الثور في السرير، هي وين نحب نصوره بها نصوره متنقلة، يولي المريض على عين المكان نصوره ثب في الأقسام تاعها. الإضافة أنه كل ما هو مريض إيرجون في صحيح تصور، ما عادش كما قبل مثلا ماكينة واحدة على السلافسي كل، هي زادت ماكينة أخرى ومتنقلة تسهل على المريض، هذه الهدف نتاعها. إذا كان المريض يتنقل راهو التصوير بالآلة الكبيرة خير. الماكينة هذه هي مجعولة للتصور اللي هما على عين المكان، يلزم مريض ما نجمش يتنقل في حالة عملية كان العبء. أما التوقيت حتى قبل نحن جاهدين باش ما نوليش رانا في عقدنا نصور فيها. الماكينة هذه سهل تاع المريض أنه يتصور في السرير نتاعو بالأقسام نتاعهم بدون أنهم يتنقلون، هذه حاجة. والحاجة الأخرى أنها أقل تنقل لها، هي كانت ماكينة واحدة على السلافز كله ولا ماكينتين تو ثلاثة، وهذا من شأنه أنه يحس الصور على ديستونس تسموها نحن الخدمات اللي يقدموا فيها في قسم الأشعة.
1: بالقصر من المنتظر الانطلاق خلال الأيام القادمة في استكمال القسط الأخير من مشروع التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة 235 أسرة من متساكني عماد الزاوية الشافعي منطقة شير الحمام بمعتمدي تل بعد تعطل الأشغال. المشروع بتمويل من البنك الألماني لإعادة الإعمار وفقت نسبة الإنجاز 90% وفق تصريح العضو بالمجلس المحلي بتل أحمد السعيدي.
5: مشروع تزويد عدد التجمعات السكنية بعمارة الزاوية الشافعي ومنطقة شير الحمام عمارة الدشرة بالماء صالح الشراب، هو مشروع عنده برشا قاعد يخدم، لكن صارت تعطيلات. لكن في المقابل أكد المهندس المكلف بمتابعة المشروع أن الأشغال ستستأنف خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد التواصل إلى فض وحل حالة مختلف الإشكاليات الفنية والإدارية التي كانت تعترض المقاول وتسبب في تعطيل للمشروع تعليق الأشغال خلال الفترة الماضية. هذا المشروع يعد من مشاريع التنموية الهامة بالمنطقة، إذ يشمل بناء مقر المجمع المائي وإنجاز شبكات وقنوات توزيع المياه بكلفة جمهورية تقدر بحوالي 2,686,000 دينار وبتمويل من بنك الألماني لإعادة الأعمار. ومن المنتظر بعد استكمال الأشغال ودخول المشروع حيز الاستغلال أن ينتفع نحو 235 عائلة بالماء الصالح للشراب بعد بعدد التجمعات السكنية، بما سيساهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين وتعزيز خدمات البنية الأساسية بهذه المناطق.
1: في الأخبار الوطنية، أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 ملايين قنطار و752 ألف قنطار من الحبوب، من ضمن إصابة قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. وينتظر متساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات البلاد لغاية شهر جانفي المقبل، مما يساهم في تقليص كلفة التوريد، سيما وأن قيمة التن الواحد والطن الواحد من القمح تبلغ 350 دولار. وارتفعت الكميات المجمعة من القمح اللين من 600 ألف قنطار الموسم الفارط إلى 1.1 مليون قنطار خلال هذا الموسم، مما يسمح أيضا بهامش تحرك على مستوى توفير الاحتياجات الوطنية، إذ تستهلك تونس معدل 100 ألف طن شهري من القمح اللين. هذا ويبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار سنويا، ويتم توريد جزء أهم من القمح اللين لتحويلها لإنتاج الخبز بعد عملية التوريد. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوز 9 مليار دينار خلال هذه السنة، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجهول، الذي دعا لتوجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية. إلى أخبار العالم في نشرة السادسة. احتشد مئات الأشخاص فجر اليوم قرب سياج الحدود من مع إسبانيا في محاولة اجتياز الحدود نحو مدينة مليلة الخاضعة للسيطرة الإسبانية، وذلك بعد تدفق جماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة في وقت سابق. وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام مغربية بأن قوات الأمن المغربية أحبطت محاولات جديدة للوصول إلى مليليا المحتلة بعدما فرضت السيطرة على المعبر الحدودي المؤدي إلى المدينة. من جهة أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي ارتفاع عدد قتلى أزمة طالبي اللجوء إلى سبتة إلى 67، كما أفاد بأن عدد الأشخاص الذين دخلوا للمدينة منذ بداية أزمة الهجرة نحو 50,000 شخص، موضحا أن 48,000 منهم عادوا طوعا إلى المغرب. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في غارات شنها الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة، فيما دمرت غارة مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية المركزية في مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. فالختام نذكركم بعناوين النشرة السادسة: ارتفاع عدد الأقسام الجامعية بالمستشفيين الجهويين بولايتي قبيلي وسيدي بوزيد يساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. مع اقتراب موسم الحصاد من الانتهاء، ديوان الحبوب يعلن تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من القمح. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات الاحتلال الصهيوني على مناطق عدة في قطاع غزة. شكرا لكم على متابعة ومشاهدة نشرة السادسة هذا المساء، إلى اللقاء.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف.
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف. نسمة صيف.

0: الوقت صيافي، الجو صيافي.
1: نسمة صيف
2: خليني بزاف.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
3: عسلامتكم، مرحبا بكم في الجزء الثاني من نسمة صيف على موجة إذاعة قفصة. تابعونا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة. تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتم. مازال المشوار يتواصل حتى الثمانية، مازالت الفقرات متواصلة. بعد شوية ركن برافو، لكن قبل هذي خليني أفكركم في نفس المسابقة الهاتفية اللي مع 6:30 إن شاء الله نبدأ في استقبال مكالماتكم الهاتفية. وين بشدور فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الخاص بال الراب، موسيقى الراب، مهرجان دولي لموسيقى الراب. مرحبا بكم، تتواصلوا معنا عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة أو هاتفيا. حظ سعيد مسبقا للجميع.

احب الراح من صوت النغرة، اضرب طبلهم شوشان ولد بني الخال، وخرجت خيونهم كاملة في وهرة والكل راكبين

0: برافو
1: برافو.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف وفي فقرة برافو. كالعادة برافو نقولوها لكل شباب طبعا وكل المبادرات اللي تصنع الفارق. نحكو على الفارق في الفضاءات للإبداع، نحكو على اكتشاف المواهب وغيرها. اليوم في ضيافتنا السيد عاد قفصي، رئيس جمعية عالم المواهب للتنشيط بقفصة. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: عسلام ومرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الاستضافة. عاطف شوية جمعية عالم المواهب للتنشيط.
0: أهلا وسهلا، نورتنا عاطف في نسمة صيف على موجة الأفام إذاعة قفصة. حبينا نقول برافو الجمعية هذه لأنها كما حكيت تصنع الفارق من خلال اكتشاف المواهب، من خلال ربما صناعة الإبداع واكتشاف الإبداع لدى الشباب الموجودين في هذه الجمعية. قبل كل شيء نحبوا نتعرفوا أكثر على هذه الجمعية ومقرها وأنشطتها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعود نساعة نذكر عاطفة شوية، رئيس جمعية عالم المواهب للتنشيط، موظف حصيره
0: موظف في الثقافة
2: في الثقافة أي في الثقافة معناها ديما نرجع للأصل
0: في مجالك
2: أي في مجال. جمعية عالم المواهب للتنشيط هي بدت أول شيء كمجموعة عام 2006 كانت مجموعة متاع رقص وتنشيط، أكثر شيء متوجه للرقص. ما كانش فما برشا معناها العمل الجمعياتي قبل وما كناش نعرفه. كنا نعمل ونخدمه كمجموعة معناها متاع تنشيط وكل شيء ومجموعة متاع رقص. طورنا شوي في الأنشطة وحاولنا إن ندخلوا حاجات جديدة معناها نعرفوا بجمعيتنا ومجموعتنا قبل كمجموعة حاولنا نعرفوا بها في قفصة. عملنا شوي أنشطة معروفين وشاركنا في برشا تظاهرات معروفة في قفصة، ومن بعد وجهنا وقتاش أطرناها معناها الجمعية ولت الإطار القانوني عام 2010-2011 عملني لها معناها في الرايد الرسمي وولد أوفيسيال مو معناها جمعية، وانطلق إن شاء الله في النشاط متاحة من 2011 حتى التو معناها أنشطة متنوعة في كل المجالات الثقافية والرياضية والشبابية وكل شيء، ندخل في كل شيء أي نوع نحكي.
0: أيوة هذا هما الأنشطة بالذات، هذو ما أحكينا عليهم. شنو ما الأنشطة اللي تقدمها
2: الأنشطة أكثر شيء مواجهة إحنا نخدم ونعمل أنيماسيون للكبار والصغار.
0: أيوة.
2: موجهين أنشطتنا أكثر شيء للصغار بحكم هما ووجهنا في الأول بالكل أنشطتنا للصغار متاع الرياف خطر هما نحسوهم هكا بزوان شوي للأنشطة هذوم. وجهناها في الأول للرياف وكل شيء، وفي الإطار ذاك كنا نلوجو زادة على كما أنت قدمت زادة المواهب الضايعه في الرياف اكثر شيء. أيه. خطر في وسط البلاد ديما يلقوا شكون ياثرهم في المدارس في الليسيات في دار الشباب في دار الثقافه في برشا حبايج. اما في الرياف ديما هكا تحسهم ناقصين شوي، وكان كذلك معنا الامر لقينا برشا ترحاب ولقيت معناها الانشطه نتاعنا استحباب وكل شيء. ومن بعد طورنا ولينا نخدموا في برشا حاجات اخرين في برشا مجالات، منهم الرقص معناها نعملوا انشطه طابلوات وكل شيء، نعملوا زادة للعب السحرية برشا حاجات يتعلموا أصله لذات يخدموا الايروبيك والحكايات هذوكم زادة في الكوتي سبورتيف وبرشا حاجات.
0: والناس اللي تأثرهم هما ناس مختصين معناها سواء كما حكيت في الرقص وإلا في الغناء وإلا في الألعاب السحرية وإلا في أي مجال من المجالات.
2: هما تو حتى معناها المنشطين اللي معانا أكثريتهم عندهم لكارت برو معناها بطاقة احتراف، وفي فيهم مشكون أكثريتهم معناها زادة قارين وديجا توا باش ما نسبقوش زادة الأحداث. احنا معناها اللي يمدى ضم عملنا زادة عاملين زادة كاستينج باش نختاروا فيه معناها في قفصة الكل شكون يحب يجي يكمل يتأطر ويتعلم ويخرج معنا زادة في أنشطتنا وتظاهراتنا وكل شيء.
0: الأنشطة اللي تقدموا فيها في مختلف الجهات بالشراكة مع معناها مع جمعيات أخرى مع سلطات أخرى مع مندوبيات، خاصة كي حكيت على صغيرات لهنا تحكي على المدارس يعني بالشراكة مع مندوبية التربية أو خيرها.
2: بحكم هي كما نرجع زادة نحكو هي بحكم هي زادة أوفيسيال معناها أشترى من الوزارة الأولى كل شيء، إحنا نخدمه بكامل الوثائق متاعنا اللي دارية وكل شيء نتعاملوا مع كل الإدارات اللي تربطنا بهم
0: التعامل سهل يعني
2: سهل.
0: وبالتالي يكون التعامل

0: بهين زاد حتى الطلبه زاد عندنا معاهم برشا تظاهرات سيتو في رمضان وفي التظاهرات الصيفيه يبدا معنا عندنا زاد معاهم برشا حفلات وبرشا تظاهرات ومهرجانات زاد نأطروهم معاهم وكل شيء ونمشوا ساعات زاد ناخذوا معاهم دي تابلو نحضروهم هما كي يبدا عندهم دي انشطه نمشوا نوقفوا معاهم ونعلموهم ناخذوا منهم زاد فكره نعطوهم في افكارنا باش زاد نخلوا
1: وعلى ذكر المهرجانات والتظاهرات احنا تعرف في الصيف والمهرجانات معناها بكثرة في مختلف الجهات والمعتمديات حضوركم لهنا
0: حضورنا ان شاء الله عندنا نجم نذكر زاد شوي من المهرجانات عندنا ان شاء الله سنة مهرجان السواعي اللي هو لهنا في قفصة عندنا مهرجان سيدي علي بن عون عندنا فقرات تنشيطية وعندنا عرض تنشيطي عندنا زانوش عندنا برشا بلايص سنة سلا مهرجان وزاد مصيف الكتاب عندنا فيه مشاركة الأنشطة الصيفية زاد في حتى في الخواص زاد المنتزهات العمومية وبرشا حاجات زاد نتعاملوا معهم نمشوا نأطر صغيرات ونفرهدوهم وكل شيء بأنشطة زاد ثقافية توعوية ما نبعدوش زاد على وهنا وديما زاد نرجع نعرفوا بأنشطة جمعياتنا في باش نحاول نستقطبوا أكثر ما يمكن نرجعوا للمواهب وللعباد اللي تحب إنها تنخرط معنا
1: أنتم صناع السعادة نجموا هكا لقبوكم بصناع السعادة لأنه من خلال الأنشطة اللي تقدموها فيها طاقة إيجابية كبيرة برشا من خلال الأجواء اللي يقدموها الأطفال وانتم تقدموها زادة للأطفال أطفال يقدموها للأطفال وشباب يقدموها للشباب مقر الجمعية
0: مقر الجمعية هو مبدئيا ما زلنا في دار شباب قفصة انطلقت
1: المركب من الشبابي
0: المركب الشبابي من اللي انطلقنا وإحنا في المركب الشبابي وإن شاء الله على قريب إن شاء الله باش نفتح ومقرنا كبير نعملوا حاجة به
1: إن شاء الله واللي يحب ينخرط وينضم لكم
0: كيفاش يحب ينخرط احنا ديجا عملنا انسكريت هو في الباج متاعنا ينجم يدخل للباج جمعية علم موهب للتنشيط World of Talent بالعربي ويعمل لنا فما ليان صغير يعمل مشاركة يحط نمرويه كل شيء فما فورميل يعمرها وإحنا باش نتصلوا به ونعطوه الكوردونيه الكل كيفاش يتصل بينا ويحضر معنا كيف الأنشطة والتظاهرات اللي باش نبدو فيها والانترينمون تاعنا وكل شيء
1: هذا هو الدعوة مفتوحة للجميع للانضمام لهذه الجمعية اللي فيها أجواء كبيرة برشا وأنشطة زادة يقدموها شباب فبرافو ليكم إن شاء الله بالتوفيق ليكم شكرا ليك سي عاطف إن شاء الله ديما متفوقين ومتميزين ونشوفوكم طبعا مشاركين في مختلف التظاهرات والأنشطة وحضوركم مهم برشا في مختلف المجالات شكرا ليك
0: الله يبارك لكم ويفضلكم إن شاء الله

0: نعم نواصل المشوار مستمعينا الكرام ومع مكالمتنا الهاتفية الخاصة بالمسابقة، ونذكر أنه زاد عبر صفحة رسمية لإذاعة قفصة وين الببليكاسيون الخاصة بنسمة صيف النجم ناخذ المكالمات المشاركات والإجابة سواء في المسابقة وإلا فيما يخص غنية تحكي عليك. أولى المكالمات الهاتفية وسؤالنا نذكر به اللي هو على الدورة الأولى لمهرجان الدولي للراب وين بش الدور فعاليته بالضبط. أولى المكالمات عسلامة ومرحبا. عسلامة.
1: عسلامة أختي.
0: مرحبا بيك.
1: معك محمد ضحي من المتلوي.
0: مرحبا بيك سي محمد ومرحبا بالمتلوي الكل.
1: عايش تحية ليك والفريق العامل معك وكل مستمعين ذات يفصة ولك.
0: شكرا سي محمد. قولي سي محمد وين الدور فعاليات المهرجان مهرجان الدولي للراب؟ الصوت بعد شويه ولكني سمعت القصرين هكا ولا سي محمد؟
1: هي في القصرين وبالتحديد في مدينه صبيح.
0: باهي سي محمد، فماش اغنيه تختارها معنا في اغنيه تحكي عليك؟
1: فريد الاطرش يا حبيبي يا غايبين.
0: فريد الاطرش. باهي سي محمد شكرا لك. مكالمه اخرى. عسلامه ومرحبا. أيوة. الله يخليك اسمعيني بركة بالتليفون بعد شوية على راديو اللي بحذاك. مرحبا بك للا. شكون معانا؟
2: معك عايشة إسلام من معرش.
0: مرحبا
2: الوسيلة.
0: أيوة. مرحبا بها وسيلة. مرحبا بك عايشة. تفضلي يا عايشة.
2: نزار زيد عاد من الكونج نتاع وتحية لي تحية كمال اللي كنت وكلك الفريق العام معك هذا المساء.
0: يفضلك يا عايشة. عندك إجابة فيما يخص المسابقة؟
2: جسرين وغنية أمس نتاع هاني شاكر. كان
0: عديناها هاني شاكر البارح. عدينا الغنية نتاع هاني شاكر وانتي فزتي وقتها.
2: نختار واحدة أخرى.
0: أي نختار واحدة أخرى.
2: أغنية نجاة عطية أنا سلطانة.
0: باهي باهي يا عايشة شكرا لك. مكالمة أخرى. عسلامة ومرحبا.
3: عسلامة ريم.
0: مرحبا بك سي صالح.
3: وبيك ربي يبارك فيك. تحية ليك وكل الطاقم العامل معاك وتحية الوسيلة والكمال والفريق كل اللي عامل معاك والمستمعين والمستمعات إذاعة قفص.
0: شكرا لك. الإجابة أخويا صالح.
3: الإجابة يا سيدي صفيطة. لا
0: أي والغناية.
3: الغناية وحش الصرا وبرودة والفنانة والله يسيطة يا ريت
0: وحش الصرا.
3: سلم على وسيلة.
0: يبلغ. شكرا لك صالح. نمشي المكلمة أخرى. عسلامة.
4: السلام اختيرين.
0: مرحبا بيك
4: سالم. سالم ماجد عبي.
0: مرحبا بيك سي سالم. لقب سي سالم اذا كان تشارك معنا في برهوم تشارك معنا في المسابقة.
4: اي نعم. سبيطلة. سبيطلة.
0: سبيطلة. والغناء.
4: باهي الغناية ما قلت لك يا مس محمد عبد الوهاب محب استعديتها نعوزه فريد. فريد الأطرش.
0: فريد ذي عنا زوزة خسيرة. أرو مش ما حبيناش نغند أرو حبينا نعمل قرعة. يعطيك الصحة يا سالم. شكرا لك يا عايشة. مكالمة أخرى. عسلامة.
5: ألو.
0: مرحبا بيك.
5: أهلا مريومة.
0: الله يخليك. مرحبا لله. شكون معانا؟
5: عزيزة فجراوي من متلوي.
0: عزيزة فجراوي من متلوي. تفضلي يا عزيزة.
5: لبس عليك.
0: الحمد لله. نسأل عليك. أعطيني الإجابة.
5: القصرين سبيطلة.
0: باه والغناية يا عزيزة.
5: والغناية والله عندي برشا هو خاني نخطا.
0: في بالي البارح اخترتي هاني شاكر. في بالي هكا
5: اخترت هاني شاكر. يعطيك الصحة زاد
0: سمعناها. ايوا
5: نحب نتاع البنوتة. تاتك يا تاتك يا سبحة في اخواتك كيفك انت.
0: الله يخليك. يعطيك الصحة يا عزيزة. حلوة الأغنية. وسيلة تحبها برشا الأغنية هذي. به نمشي المكلمة أخرى. عسلامة.
6: ألو. عسلامة.
0: مرحبا بيك. شكون معانا؟
6: بيك. معك فاطمة علوي.
0: فاطمة علوي. مرحبا يا فاطمة تفضلي.
6: وبيك. يعطيك الصحة. تحية لك والأكيد العامل معك الكل.
0: شكرا. الإجابة يا فاطمة.
6: قصرين سبيطلة.
0: أي
6: والأغنية عادتي لي الأغنية اللي طلبتها المرة اللي فاتت. يعطيك الصحة. عادتيها اليوم.
0: أيوة. أي أي راهو كي نقول لكم راهو كيما نختاروهمش ما فازتش معانا نبرمجهم الغدوة. أي
6: يعطيك الصحة. عايشك.
0: عايشك. تفضلي.
6: نحب أغنية ذكريات جورج وسوف. جورج وسوف ذكريات.
0: جورج وسوف. باهي يا فاطمة. شكرا لك. يعطيك الصحة. مكالمة أخرى. مرحبا. عسلامة. عسلامة.
7: تحياتي لك والفريق الكل وكمال أحمد.
0: مرحبا بك سي حفناوي.
7: حفناوي الأخ.
0: أيوة الإجابة سي حفناوي.
7: القصرين سبيطلة و... والأغنية فهد بلاء.
0: فهد بلاء باهي يا سيدي. شكرا ليك. شكرا. مكالمة أخرى. مرحبا عسلامة.
8: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
8: مرحبا بيك ومرحبا بيك على القفصة.
0: الله يخليك.
8: عطي الصحة يا حمودي. ربي يشفيك إن شاء الله. ربي يحفظكم وربي يهنيك إن شاء الله.
0: وانت زادة فقط تسمعني بالتليفون. شكون معانا؟
8: حبيب السيماني يا بيه الحبيب.
0: مرحبا بيك سي الحبيب. مرحبا سي الحبيب.
8: وبيك عطي الصحة يا حمودي.
0: عايشك.
8: ربي يشفيكم إن شاء الله. ربي يحفظكم وربي يهنيك.
0: عايشك. تفضل.
8: ثلاثة منك ترب الله يا حمودي.
0: قل لي.
8: بربي ترجعنا أداء للمسلمين.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي. معناها فما برنامج. خلينا في الكواليس. فما برنامج ان شاء الله.
8: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يفضلك يفضلك. يطول عمرك يا سي الحبيب ويفضلك. شكرا. مكالمه اخرى. على السلامه.
9: مهلو.
0: مرحبا بيك.
9: هلا مدومه.
0: يفضلك سي محمد البشير.
9: اي محمد البشير. اسمع ملاحظه لي مختي راهي مجرد الملاحظه.
0: اي
9: راني امس ماني رشحتوني لك التذاكر نتاع نتاع الفيلم وراني 75 سنه راني في التظاهرات ما عادش نقول نمشي.
0: يا ريت هذا نجاوبك في المباشر سي محمد البشير. هو احنا انا باش نجاوبك في المباشر. احنا ما نعملوا عمليه قرعه ولا طلع اسمك في القرعه معناها انت جاوب. خليني نكمل لك سي بشير. لو كان انت معناها تنزلت على الجائزه راني شفت القرعه وعملت قرعه ثانيه نقول راني القرعه الاولى خرج فيها سي محمد البشير وراهو تنازل على معنى التذاكر لحد اخر هكاك كانت تكون. اما انا كيف كملنا البرنامج ما وقعش تواصل معي.
9: راني كلمت في كمال قلت وعدي لي المعلومه باش نعلمها
0: ماني في المباشر.
9: كانت قال لي كيما جيتش دبر راسك جيت ولا
0: ما جيتش.
9: المفيد
0: اي
9: المفيد بنتي ما تصارحت شيء.
0: اي
9: والقصرين
0: القصري
9: اي والغنايه كيما تعرفي انت غنايه الصباح فخر.
0: صباح فخر. يطول عمرك. شكرا ليك. شكرا ليك. الله يخليك.
9: باهي بنتي باهي.
0: شكرا. مكالمه اخرى. عسلامه ومرحبا.
10: الو.
0: مرحبا بيك.
10: وبيك عايشه اختي.
0: الله يفضلك. تفضلي.
10: الاسم شادلي ابو عزيزي معي.
0: نعم شادلي ابو عزيزي. تفضلي يا شادلي.
10: وبيك عايش اختي. ما نقول القصرين سبيطلة.
0: به والغنية اللي تحبي تسمعها معانا.
10: وحشتونا الحبايب. وحشونا الحبايب.
0: وحشونا الحبايب. به به. شكرا لك شادلي. شكرا. يفضلك. شكرا ليك. شكرا. مازال عنا مكالمات. عسلامة ومرحبا.
11: بيك عايش. عسلام.
0: الله يخليك. شكون معنا؟
11: صغير حميدة.
0: صغير حميدة. تفضل.
11: صغير حميدة.
0: صغيرة حميدة.
11: أيوة.
0: أيوة مرحبا بيك. نتشرفوا لله. أيوة الإجابة.
11: بيك عايش. القصرين سبيط.
0: أي. والغناية؟
11: الغناية بنفس الجنوب.
0: ناس
11: الجنوب.
0: ناس الجنوب. بفضلك. شكرا ليك. شكرا على خير. مكالمة أخرى. ما فماش مكالمات هكا نوصلوا. مازال عنا شوية وقت نجم نحط غنية ونرجعوا بدفعة أخرى من المكالمات حتى نكثروا هكا شوية المشاركات. نحط غنية ونرجع لكم مع مكالماتكم الهاتفية في مسابقتنا لليوم. مرحبا بكم.

مرحبا بكم مستمعينا. إذا مع مسابقاتنا تقريبا مازلت 5 دقائق تفصلنا على اللقاء مع قسم الأخبار، ونرجع لكم في الجزء الثالث اللي باش نعطوكم فيه شكون اللي ترشح معنا للدور النهائي اليوم الأحد، ونعطوكم الإجابة الصحيحة لمسابقتنا لليوم. خليكم مع أنغامنا إلى حين اللقاء مع قسم الأخبار، نعود بعد ذلك لمواصلة المشوار في نسمة صيف. أبقوا معنا.

0: تمام والسابعة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. صدر بالرائد الرسمي قرار مشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة يقضي بمنح الصبغة الجامعية لعدد من المستشفيات والأقسام الاستشفائية بعدد من الجهات، من بينها منح الصبغة الجامعية لقسم طب الأطفال وقسم أمراض القلب وقسم التصوير الطبي وقسم البيولوجيا الطبية بالمستشفى الجامعي سيدي بوزيد. أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته ليتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 مليون قنطار من الحبوب من ضمن صابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة بأكثر من 20 مليون قنطار. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمع المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، دعت إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. قررت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للبلديين المنعقدة صباح اليوم الدخول في إضراب قطاعي لمدة يومين احتجاجا على تواصل تعطيل الاتفاقيات الممضاة وتدهور ظروف العمل. قالت منظمة الصحة العالمية اليوم أن تفشي فيروس إيبولا عفانا وعفاكم الله في وسط إفريقيا لا يزال خارج عن السيطرة رغم أسابيع من الجهود، بل يزداد سوءا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تزايد خطر انتقاله إلى الدول المجاورة. وآخر أخبارنا، 5 شهداء وعشرات الإصابات جراء غارات صهيونية على غزة منذ صباح اليوم في وقت تتواصل الخروقات رغم أعلان ترامب ومجلس السلام التوصل إلى اتفاق مع حماس يلزم الكيان المحتل بوقف كافة عملياته العسكرية والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الوقت صيافي، الجو صيافي.
5: نسمة صيف.
6: خليني بزن.
5: نسمة صيف.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: وسهلا.
1: أهلا وسهلا. اثناشن دقيقة بعد السبعة، السلام عليكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف على موشة الاف ام إذاعة قفصة وعلى الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة، تابعونا تواصلوا معنا. مرحبا بكم الناس الكل، كل الفيديوهات والمتابعات والمستجدات موجودة على الصفحة الرسمية لإذاعتنا، مرحبا بالجميع حتى الثمانية إن شاء الله بقين معاكم. أهلا وسهلا
2: ركن، أهلا وسهلا لي في كل مرة نستضيف فيه فنان، واليوم استضافتنا للموسيقي وعازف الكمان زياد الزواري، نقول له أهلا وسهلا.
3: يعيشك، الله يخليك، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا. مرحبا بيك، نورتنا سي زياد، وأهلا وسهلا في إذاعة قفصة.
3: الله يخليكم، شكرا يعيشكم، وشكرا لإذاعة قفصة على الاهتمام، وشكرا لكل مستمعين إذاعة قفصة.
2: في الحقيقة أستاذ زياد، هذه ما هيش أول مصافحة على موجاتنا، وإحنا ديما في متابعة لمختلف الأعمال والعروض اللي تقوم بها. العرض الأخراني مهم برشا. قبل ما نمشوا لتفاصيل هذا العرض والفكرة كيفاش جيت وقديش من مشارك والمعناه حتى صعوبات العرض وغيره، خليني نسألك زياد، برشا في العائلات عندهم شكون مغروم بالموزيكا وعندهم شكون يحب يسقل له الموهبة هذية، معاك تحدثنا كيفاش كان اختيارك للكمان، شنو العلاقة زياد والكمان والعزف هذايا، هكا بإيجاز حتى نبعث روح جديدة طبعا للعائلات اللي عندهم شكون مغروم.
3: أكيد علاقتي بالكمان هي علاقة وجودية، علاقة يعني حياتية، علاقة حب، علاقة نجم نربطها يعني من الكمان الى البلاد، الى تونس. يعني ممكن نعبر من خلال الكمانجة، من خلال الكمان الآلة نتاعي او الموسيقى اللي نعمل فيها، نعبر زاد على انتمائي، نعبر على ممكن صوت البلد نتاعنا وقوت ثقافته وقوت تراثه. دونك اليوم آلة الكمان، اكيد التجربة حاولنا من خلالها أنه نرجعوا له حتى نسبة من البريق متاعه في بلادنا، وترجع الموسيقى الآلاتية معناتها لمكانها الطبيعي، مكانها صحيح في ثقافتنا التونسية.
1: هذا هو في الحقيقة مهم برشا الآلات الموسيقية الكلها، ولكن كي نتحدث على هذه الآلة وعلى هذا المشروع، باش ندخلوا للمشروع نحكوا على 100 كمان، وهو في الحقيقة نقولوا 100 ولكن المجموعة تقريبا أكثر من 100، هذه اللي تحدثتوا عليه. لهنا نحكوا على لغة ربما اللي تجمع ولا تفرق، نحكوا على مجموعة معناها ومبادرة فنية اللي تحتفي بالموسيقى الجماعية، لأنه كي نحكوا على 100 ما نحكوش على عدد بسيط، نحكوا على عازفين، نحكوا على فضاء معناها يجمع الإبداع والتلاقي، فمعناها حاجة جميلة جدا، وشفناها ريم حتى في افتتاح مهرجان المنستير الدولي السنة، معناها حتى كمشهد معناها هي كمشهد صورة جميلة جدا،
2: صورة فنية
1: شفناها.
2: جميلة جدا. الفكرة زياد كيفاش جات فكرة المشروع هذا، كيفاش بديت؟
3: هو من الأول حلمنا حلمة، قلنا علاش لا، علاش لا، على غرار عديد البلدان في الخارج يكون لنا احنا حق أنه كتوانسة نعيش طاقة جماعية إيجابية من نوع هذية، وأنه نوحد الصفوف على مشروع واحد واللي هو يضم 100 كمان. دونك من الأول احنا بدينا خلية فيها تقريبا 20 عازف. عملت أنا أول طلب مشاركة، كنت وصلنا به تقريبا للدوبل، وصلنا به تقريبا 44 عازف. من ثم ظهرت، ثم فيديوهات تظهر، وخرجنا من مهرجان فاقس، يعني مهرجان كمان جبس فاقس في مارس، خرجنا فيديوهات وبدأت الناس تسمع به المشروع، ومن غادي حسيت اللي لازمنا نمشي للشيفخ، وشيفخ سيمبوليك على فكرة 100 كمان. طموحي أنا، طموحي والحلم بتاعي كانت تقتصر على أنه نوصل للمئة. إذا وصلنا 100 كمان في في تونس يعصوا مع بعض. والمشكله مش انك توصل للهدف الرقمي، انك توصل للهدف الرقمي وتوصل للهدف
2: التناغم،
3: معناتها النوعي. النوعي انه الناس تعزف مع بعضها، انه الناس متناغمه مع بعضها، ونخرجوا معناها تجربه فنيه اللي هي معناتها نوعيه وعندها يعني قيمه على المستوى معناتها في الساحه الفنيه، حتى على المستوى معناها الاحترافي نحكيه. وانا فهمت لما عملت الابيل لكونديتور الثاني، طلب المشاركه الثاني، وصلوني 209 طلب مشاركه.
2: ممتاز.
3: من الجمهوريه التونسيه الكل، حتى من تطاوين وصلوني طلبات، حتى من قفصه، من كيف، من زغوان، من الساحل، من الجنوب، من الشمال، من الشرق، من الغرب. يعني ما شاء الله تونس الكل ثبت فكل الفكرة هذيك، وحب
1: المشاركة،
3: أنه نتوحدوا. معناها كان فما رسالة أبعد حتى من الموسيقى كرسالة فنية، نحكيه حتى على رسالة اجتماعية. نحكيه حتى على لم الشمل،
2: هبت وقولوا هبت العبيد من كل شيرة، هبت. أيوة.
3: ملتقى أجيال، من أربع أجيال، من 7 سنين 60 سنة، من التلميذ للطالب للأستاذ لأستاذ الأستاذ، كلها تلمت. هي عائلة تونسية معناها من بلادنا الكل ماشي وتكبر. أنا اليوم نحكي معاكم وفتنا رقم 300 مشارك في الشبكة هذه، لو شبكة وطنية العزف على آلة الكمان، عائلة الكمان، نحكي على الكمان التو الفيولونسيل والكونترباس. والتلسمي هذوما أكيد فما نسبة منهم اللي هما موجودين في مختلف الأماكن، يعني نسميهم أنا ليزاتولي ريجيونو، اللي هما يعني تقريبا تو بشوص، هما تو خمسة ورشات معناها جهوية.
1: أيوة.
3: وانطلاق من سبتمبر إن شاء الله باش نضموا، دايوغ مهم جدا بالنسبة اللي يسمعوا فينا من قفصة، باش نضموا قفصة. دونك قفصة رسمية الانطلاق من سبتمبر، باش يكون فما ورشة 100 كمان بجهة قفصة، وباش يشرف عليها، خاطر أنا ما نجم نحل الورشة إلا ما يكون فما مشرف بيداغوجي. المؤثر البيداغوجي دونك هو أستاذ دكتور في الموسيقى وعازف كمان وألتو، مهم جدا، اسمه فراس العربي. وهو مدرس بالمعهد العالي للفنون الجميله بقفصه. ودونك باش نوفيكم اكيد انطلاق من اول سبتمبر بالتفاصيل بالنسبه اللي يحبوا يشاركوا، كيف فما طلب مشاركه جديد باش نفتتحوه في اول سبتمبر، وباش تكون قفصه موجوده حاضره من جمله 7 يعني ورشات جهوية في تونس الكل.
1: واضح. أستاذ أنا بقيت بالحق معناها مركزة في الهبة اللي تحدثت عليها لهنا، معناها العدد الكبير متاع المشاركة، كيفاش يتم معناها الاختيار، عملية الاختيار؟ الأكيد أنه فما صعوبة كبيرة برشا لهنا، لأنه نحكو على الولايات الكل، على الجهات الكل في مشروع واحد، وبالتالي لهنا الاختيار كيفاش يتم؟
3: هو الاختيار اكيد معناها عندنا لو كريتير الاولاني هو الـ يعني المستوى التقني. يعني انه كل انسان باش نحكموه تقنيا مستوى العزف نتاعو، هذا مهم جدا. من مستوى العزف هوني فما من بعد باش نتعداو للتمييز الايجابي حسب الجهات. يعني انا كان ناخذ مستوى العزف فقط كمعناها كريتير ديفالياسيون، يعني ك الحاجة اللي نعتمدوها باش نحكمه، غير كافي. علاش؟ على خاطر هوني نحكي على البعد الاجتماعي، يدخل البعد الاجتماعي في علاقة مع الجهات اللي جهات داخلية اللي ما ممكن معناتها ما فيهاش معناها مقترحات ثقافية وبيداغوجية كافية. مش أنه ممكن فما غياب تأطير، فما غياب أساتذة، ولا نقص أساتذة. دونك هوني فما تمييز ايجابي من نوع هذا، انه نجمو نستقطبوا احنا، من واجبنا انه نستقطبوا عناصر من مختلف الجهات، خاطر نحب التجربه تكون وطنيه، ما نحبش تكون مقتصره على ديما. احنا تعرف اغلبيه التجارب تكون مقتصره على 3 عواصم تقريبا معروفين، يعني تونس، سوسه، صفاقس. انه نخرج بتجربه اللي هي تكون عامه ومن واجبي ومن واجبنا احنا كمؤثرين انه الفائده تعم على اكثر ما يمكن من الجهات ومن الاجيال، وتكون فما رباط وثيق. ولما لا انه الناس اللي اليوم ما زالوا في طور التكوين استقطبناهم في مختلف الورشات، غدوه يطلعوا على الركح. ممكن اليوم في 100 كمان وصلنا احنا استثنائيا في قرطاج المتحف الوطني بقرطاج، وصلنا ل 150، عملنا كانت استثناء يعني كبير أن وصلنا 150 على الركح يعصوا مع بعض، اللي هو تاريخي تقريبا، يعني ما صارش قبل يعني تجمع بالكمية هذه. من مذبية أنا بعد 3 شهور يكون عندنا دوتر بروفيل من مختلف الورشات الجهوية اللي هو متوى قاعدين يترناو يتمرنوا مع الممرنين متاعهم، غدوة نحبوا يطلع على الركح، حبوا ما يطلع مع الركح مع أستاذه، يطلع الركح مع زياد زواري، يطلع الركح مع شكري خليفي، مع عارف مذيوب، مع ناس اللي هما ممكن يشوفها حاجة ممكن تكون بعيدة هو في كارير ولا في حياته، لكن لا هو تو تشبك معها وموجود من خلال حتى الواتساب ومن خلال التواصل الاجتماعي مباشرة في تعامل مباشر معها محترفين وفنانين. نعم. معناتها موجودين في البلاد.
2: أستاذ زياد، قلت المشروع كان حلمة ولا على أرض الواقع، وبكل فخر معناها صورة جميلة جدا، صورة فنية، باش نبركوا لك على نجاحه بالحق، مشروع ناجح بالحق. توا كنت تحكي قلت ماذا بيا 3 شهور القدام، نمشي بك الأكثر، الحلمة عمال تكبر، احنا باش نقولوا مشروع تونسي فقط، يظهر لي باش نولوا مفكروا في حاجة عالمية أستاذ
1: دولية.
2: زياد
1: هاي.
2: نعم
3: إن شاء الله. احنا الهدف بتاعنا هو نعملوا معناتها حاجه شكون يعمل اكسبور، يعني انه نوصل نصدروا التجربه هذه الى اقطار عربيه وحتى اوروبيه. معناتها راهو اليوم تونس معناتها افيك سو بروجي لا تونس نجحت باش اني تعطي قوه اقتراح للعالم، هو سوني با ترو دي، معناها سي با اكزاجيري، خاطر فما ناس بالحق كلموني اللي هما معناتها في عندي علاقة بهم، على فنانين كبار من السعودية، فنانين من تركيا، من إيران، من ألمانيا، من سويسرا، من فرنسا، يكلموا فيها يقولوا لي كيفاش نجحتوا باش في تونس 150 عازف يعزفوا مع بعض ويعزفوا بتناغم، خاطر هوني نحكيوا عن نوعية. التجربة ما هيش كمية كهو، التجربة هي نوعية بالأساس، وما يطلع معناتها الشخص من شبكة المئة كمان على الركح إلا ويكون معناها 100% حاضر معناتها على المستوى الموسيقي، معناها من غير شك.
1: نعم هو المشاركة ربما اللي نطمحولها أنه تكون تناغم بين ما هو وطني وعالمي، يعني الخلية هذه تجمع بين التوانسة ومن دول أخرى، ربما تكون أجمل وتكون يكون حضور زادة ويكون فما تلاقح كبير برشا. لهنا ربما الجولة أنت افتتحت مهرجان المنسير، إن شاء الله فما جولات في الجهات خلال التظاهرات الصيفية.
3: هو تو احنا بالنسبه للدي جي ان شاء الله بعد المستير احتفينا بالحضره العوامريه، هذيك كانت تجربه صوفيه وفي علاقه مع الموسيقى معناها التقليديه الموجوده في بالضبط من قريه سيدي عامر. دونك هوني فما انفتاح باش يكون على الجهات، انه لما باش نعملوا ان شاء الله لا تورني في مختلف الجهات التونسيه، اول حاجه فما رباط وثيق خليناه مع المواقع الأثرية. انت كان لاحظت العرض

0: هذاك الكبير وكي الحضاره وكي التاريخ اللي موجود في بلادنا، ونثمنوا المادي باللامادي وفيس فيرسا، خاطر في لانه احنا زاده مهمه برشا علاقتنا بالمتاحف وبالمختلف المواقع الاثريه هذه. دونك باش نجاوبك على سؤالك، احنا اليوم باش ننطلق ان شاء الله، ترجع لي بالضبط في سبتمبر باش نعطيك
1: إن شاء الله
0: الكالندريي
1: إن
0: معناها
1: شاء
0: الكامل
1: الله.
0: كامل. احنا باش نفوق في عمليه عرض كل 3 اشهر في موقع اثري في جهه من الجهات مختلفه. معناها
1: جميل
0: احنا اليوم
1: جدا.
0: عملنا سوسه مستير وعملنا قرطاج، توا باش نمشي اللي جاي باش يكون الجم. ما المفروض انا ما عنديش التاريخ، مازال التاريخ مش
1: بالضبط.
0: محدد، لكن عندنا الجم، عندنا الساقس، من بعد عندنا المفروض باش نعطوا للجنوب باش نمشيوا القبلي، فما تطاوين، فما مدنين، فما اكيد فما قفصه
1: اي
0: تعج بالمواقع يعني.
1: صح، عندنا القصرين سبيتلا برشا برشا جهات. احنا ننتظروكم بكل
0: كابيتال
1: حب ان شاء
0: سبيتلا
1: الله.
0: اساسا
1: مرحبا بكم،
0: عايشه
1: مرحبا
2: صورة
1: بكم،
2: جميلة
0: الله يخليك.
2: هكا
0: شكرا
2: على
0: ليك.
2: لتونس وحتى للترويج المواقع الأثرية. ذكية برشا الفكرة،
1: نعم
2: ذكية اختيارك في المواقع، وإحنا فخورين بهذا العرض اللي ينمي المواهب وفيه برشا أهداف معناها، وصورة جميلة. شكرا لك أستاذ زياد الزواري لتلبية هكا دعوتنا وحضورك معنا هاتفيا عبر موجة إذاعة قفصة في نسمة صيف. نشوفوك إن شاء الله في قفصة
1: إن
2: بقدرة
1: شاء الله.
2: ربي.
1: مرحبا،
2: شكرا لك.
1: شكرا.
0: شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة
2: السلام عليكم من جديد مستمعينا، مرحبا بكم في نسمة صيف حتى الثمانية بقيين معاكم. بعد شوية تجيكم ريم تعلن عن المترشح معنا لعملية القرعة اليوم غد إن شاء الله الأحد، وكيكا أيضا نقوم بعملية القرعة غدوة إن شاء الله، وإن شاء الله تكونوا من المحظوظين والفائزين. موعدكم الآن مع فلاش سبور، معنا رؤوف العياري. أهلا وسهلا رؤوف.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك وسيلة في نسمة الصيف، أخبار متنوعة الآن موعدنا مع الرياضة، وكذلك أخبارنا المتنوعة بالنسبة لتحضيرات مختلف الفرق التونسية.
2: بدأت استعدادات والتربصات
3: بطبيعة الحال، والمقابلات الودية بطبيعة التربصات جارية على قدم الوساق، في خاصة في مركز التربصات بعين دراهم بحمام بورقيبة، عديد الفرق اللي تخوض حاليا في تربصات، وتجري بالمناسبة عديد المباريات الودية فيما بينها، كذلك حتى خارج حدود الوطن الفرق الأوروبية استعدادا للموسم الجديد. بعض المقابلات الودية اللي صارت اليوم في نهاية هذا الأسبوع أكيد باش نأتي على بعض هذه النتائج
2: إن
3: وسيلة.
2: شاء الله التفاصيل، كل التفاصيل في فلاش سبور.
1: فلاش سبور، فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا في فلاش سبور، أجمل تحيات قسم الرياضة وطائفة من الأخبار الرياضية. نبدأها بأخبارنا الجهوية، تحديدا فريق نجم متلوي، حيث تمكنت إدارة الفريق من خلاص المستحقات المالية للمدرب توفيق زعبوب بما يسمح لنادي المناجم رفع المنع من الانتداب الداخلي، وذلك قبل 10 أيام من إغلاق المهلة اللي أعطتها الجامعة التونسية للنوادي لغلق ملفات المنع من الانتداب، وهي النجم الساحلي، نادي البنزرتي، اتحاد بن قردين، نادي حمام الأنف، الأولمبي البيجي. في إطار استعدادات ممثل الجنوب الغربي لكرة القدم بالرابطة الأولى، نشير إلى تربص الجاري بعين دراهم بمشاركة جميع اللاعبين المتدابين وبمشاركة اللاعبين الأجانب كذلك، باستثناء اللاعب شريف بوديان اللي باش يلتحق بالفريق بين الفينة أو الأخرى. قبل ما نمشوا لأخبار النوادي التونسية فيما يتعلق بالميركاتو الصيفي والاستعدادات للموسم الكروي الجديد 2026-27، نشير إلى أن وزارة الشباب والرياضة أعلنت عن تعيين عدد من المدربين الفنيين، عدد من المديرين الفنيين الوطنيين في 5 جامعات رياضية، وهي على التوالي: الجامعة التونسية لألعاب القوى نوردين كمون، الجامعة التونسية للمبارزة بالسيف سفيان خليل، الجامعة التونسية للسباحة محمد الساحلي، الجامعة التونسية للتايكواندو محمد علي الرواحي، والجامعة التونسية للمصارعة أيمن عبد القادر. أعلنت الهيئة المديرة للترجي الجرجيسي اليوم السبت عبر الصفحة الرسمية للفريق عن جملة من القرارات استعدادا للجلسة العامة الانتخابية الخاصة بالفترة النيابية 2026-27-2027-2028، وقررت الهيئة عملا بأحكام الفصل 28 من القانون الأساسي للفريق تكليف لجنة مستقلة للإشراف على الجلسة العامة الانتخابية برئاسة الأستاذ سفيان عويدة وعضوية الأستاذين زياد مطيمت وفرحات السبوعي، كما تقرر عقد الجلسة العامة الانتخابية يوم 19 أوت المقبل مع الفتح باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة الجديدة بداية من يوم غد وفق الإجراءات والأجال اللي باش يتم الإعلان عنها. تجري إدارة الترجي الرياضي التونسي مفاوضات حثيثة مع متوسط الميدان الدفاعي البيروفي خيسوس كاستيو، إذ بلغت المفاوضات أشواط متقدمة لضم اللاعب إلى صفوف الترجي وتدعيم خط الوسط للفريق. يبلغ كاستيو من العمر 25 عام ويعد من اللاعبين الدوليين مع منتخب بيرو، كما ينشط حاليا في صفوف نادي نيفرسيتاريو ديبورتيس، ويعد هذا اللاعب من أفضل اللاعبين في هذا الفريق بعد تجربة احترافية في الدوري البرتغالي مع نادي جيل فيسنتي قبل عودته إلى الدوري البيروفي. أعلن النادي الرياضي لحمام الأنف اليوم السبت انتداب اللاعبين بهاء الدين السلامي ومحمد علي المجري بعقد يمتد إلى غاية جوان 2027 لكل منهما. وننهي بالمباريات الودية اللي جرت اليوم يوم السبت في الملاعب الأوروبية استعدادا للموسم القادم. تشيلسي انهزم أمام توتنهام بنتيجة هدفين لهدف واحد. اف سي طوكيو انهزم أمام دورتموند هدف لصفر. وأوكسفورد يونايتد فاز على إبسويتش زوز بليش. نقطة نهاية الفلاش سبور، نرجع لك وسيلة في نسمة سيف.
2: شكرا لك رؤوف، يعطيك الصحة. تحياتنا لكل أحباء الرياضة، احنا بزن مواصلين معكم المشوار حتى الثمانية، ابقوا معنا.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: الوقت صيفي، الجو صيفي،
7: نسمة صيف.
8: خليني بزن
7: نسمة صيف.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي.

0: الوقت صيفي، الجو صيفي.
1: نسمة صيف،
2: خليني بجد.
1: نسمة صيف، نسمة صيف.
3: عليكم الكل مستمعينا، وقيت علينا على المترشح رقم 2 للأسبوع هذايا، وكما قلنا عملية القرعة تتم غدوة إن شاء الله بين 3 مترشحين للفوز بجائزة مهدية من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. فقط نعطيكم الإجابة الصحيحة على سؤالنا: تعيش صبيطلة من ولاية القصرين على إيقاع الراب على مدى 7 أيام في الدورة الأولى لمهرجان صبيطلة الدولي للراب من 8 حتى 14 أوت 2026. المترشح لليوم شادلية أبو عزيزي. شادلية أبو عزيزي معها عفاف عليمي يوم الأمس، ومازال مترشح الغدوة إن شاء الله مع طبعا نهار الأحد، وتم عملية القرعة ما بيناتهم الثلاثة كما قلت للفوز بجائزة مهدات من إذاعة قفصة قيمتها 100 دينار. ونوصلوا أيضا للقرعة الخاصة بركن غنية تحكي عليك، أكثر من اختيار جينا لفريد الأطرش. محمد البحري من متلوي اختار فريد الأطرش، أيضا عزيزة زادة حبت فريد الأطرش. هذاك علاش باش نخلو فريد الأطرش هو في ركن غنية تحكي عليك.

0: حاضرة في صيف معانا في برافو في أهلا وسهلا المسابقات وضيوف كانوا في الموعد. شكرا لهم الكل, شكرا أيضا لرؤوف العياري اللي كان أمن فقرة الرياضية فلاش سبور في 5:30 و7:30.
1: طبعا نسمة صيف إن شاء الله كنا خفيفة عليكم من خلال الفقرات كما ذكرت ريم, من خلال الباقة الموسيقية اللي اخترناها لكم بين التونسي والشرقي والغربي والتونسي خاصة اللي مخصيله معناها فقرة خاصة
0: مسك
1: في آخر المشوار ومسك الختام في فقرة جونا تونسي اختيار تراثي 100% ريمة
0: 100% تونسي 100% تراثي ريفيزيتي معناها الإيقاع شبابي يخلي الشباب يبربش على الأغاني نتاع جو تونسي نتاع تراثنا التونسي. ديما عندنا أهداف ونحب نوصلوا لها, اختيارات عندها أهداف,
1: هذا هو. وراو كي نقولوا تراث بتوزيع جديد معناها قاعدين نسمعوا في حاجه مزيانه برشا بكلمات نعرفها ونحفظها ولكن الايقاعات متجدده.
0: بقى شكري الكبير نزار الرويسي في الاخراج التقني, شكرا نزار, شكرا ايضا لطاهر جبالي, شكرا لعلاء الدين الرضواني في الاخراج الرقمي. مرحبا بك وسيله, شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: وشكرا لك,
1: يعطيك الصحه ريم, شكرا لكل زملاء, شكرا للمستمعين
0: كمال حميدة أيضا المكالمات الهاتفية.
1: نعم طبعا متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة قفصة, ليلتكم سينا نسي كل. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: الثامنة ليلا المواد. مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: في أخبار الجهات المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة، برمجت خلال هذه الصائفة 16 مهرجانا، من بينها مهرجان دولي ومهرجانات وطنية وجهوية ومحلية. انطلقت فعالياتها بداية شهر جويلية الماضي، وستتواصل هذه المهرجانات إلى غاية شهر سبتمبر القادم. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تبلغ نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025، بزيادة قدرت ب 6% مقارنة بسنة 2024، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال هذه السنة، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجولة، والذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. موسم حصاد الحبوب يتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع، حيث تم تجميع أكثر من 11 مليون قنطار من الحبوب، من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية بأكثر من 20 مليون قنطار هذا الموسم. المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات الانتدابي 50 عاملا لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. المعهد حدد يوم 21 من سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عبر طريق اختبار شفهي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعية لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسيات والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم 2/3 من أوت على الساعة منتصف النهار. أخيرا وفي أخبار العالم، استشهدوا 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروحى مساء اليوم في قصف لطيران الاحتلال الصهيوني طال أنحاء متفرقة من قطاع غزة. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
2: تيك إكسبرس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. كالعادة انبسطوا التكنولوجيا ونستعملوها بطريقة ذكية وأكثر أمان. اليوم حديثنا على السحاب الرقمي كلاود في مقارنة وجه لوجه مع وسائل التخزين العادية، صراع بين الملموس والافتراضي، شكون باش يفوز بحماية بياناتكم؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سميح دوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: وبك عايشك، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم موضوع مهم، اللي هو المقارنة بين السحاب الرقمي ووسائل التخزين التقليدية اللي نعرفوها الناس كلها. المعلومات والوثائق متاعنا اللي موجودة في الهاتف والموجودة زادة في الحواسيب هي مهمة جدا. في العادة نقوم بحفظها في الفلاش ديسك ولا USB، وإلا القرص الصلب الخارجي اللي هو ديسك ديوركستر، وإلا أي وسيلة أخرى مادية. نجم نعرف أول حاجة نتعرف على السحاب الرقمية. هي خدمة تمكننا من حفظ الملفات متاعنا في خوادم، يعني دي سيرفر متصلة بالإنترنت، يعني من نجم نوصل للسحاب هذا كان عبر الإنترنت، بحيث يمكنك الوصول إليها من أي مكان وفي أي وقت. يعني المعلومات الموجودة في السحاب الرقمي نجم ندخلولها بأي أي جهاز وفي أي مكان، ما هيش مربوطة بالجهاز نستعمله في هذاك، باستعمال الهاتف وإلا الحاسوب. و من أشهر الخدمات الموجودة هي جوجل درايف، فما دروب بوكس، فما آي كلاود، فما وان درايف، هذه كلها سحب رقمية نستعمل فيها. أما الوسائل التخزين التقليدية اللي نحن نعرفوها مثل كيف الفلاش ديسك، وإلا ديسك ديوركستر القرص الصلب الخارجي، وإلا CD، وإلا بطاقات الذاكرة اللي هما لكارت ميموار، هذوما نحفظوا فيها ملفات طريقة مادية، طريقة سهلة نعرفوها الناس كلها. شنو هي الميزات نتاع السحاب الرقمي؟ هو يمكننا من الوصول إلى ملفات من أي مكان بمجرد توفر الإنترنت، يعني ما هوش مربوط بالهاتف نتاعنا وإلا مربوط بالحاسوب، هو مربوط بالحساب نتاع جوجل. مزامنة الملفات تلقائيا بين الهاتف والحاسوب، يعني نفس المعلومات اللي تدخل كي تدخل بالحاسوب ولا تدخل الهاتف تلقاهم محدثين، معناها ميزاجور، نفس المعلومات متبدلش. سهولة مشاركة ملفات مع الآخرين، إذا نحن نخدم في شركة ولا في التعليم الملفات هذيك نجم تقاسموها الناس كلها، نجم ندخلوها عبر الانترنت تكون موجودة في نفس المكان. حماية أفضل من فقدان البيانات، معناها البيانات هذه كلها ما تضيعش، نجم نحموها بطريقة هذه. في حالة ضياع الهاتف ولا تعطل الحاسوب ولا أي حاجة أخرى المعلومات هذه تبقى ديما موجودة، لكن ما هيش مثالية لك الدرجة للسحب الرقمية إذا ما توفرش بعض الاحتياطات. شنية الاحتياطات ولا العيوب موجودة في السحب الرقمية؟ هي تحتاج اتصال الانترنت، يعني من غير انترنت نجمش تدخل للملفات نتاعك. المساحة المجانية غالبا ما تكون محدودة، مثال جوجل درايف في حدود 15 جيجا. تتطلب حماية الحساب بكلمة مرور قوية، إذا ضاعت كلمة المرور نجم أي واحد يدخل الحساب نتاعك. مزايا الوسائل التخزين التقليدية، العمل دون الحاجة إلى الانترنت، سرعة نقل الملفات الكبيرة خاصة خاطر في الدرايف تشد شوية وقت، تحكم مباشر في البيانات خاطر موجودة ديركتمون في الفلاش وإلا في الديسك ديركستان، مناسبة لإنشاء نسخ احتياطية. بالنسبة للعيوب نتاع التخزين التقليدية اللي هي إمكانية تلف الوسائل هذه كسواء فلاش ديسك وإلا ديسك دير وإلا تفريس كمان بالعامية، وفقدان البيانات في حالة عدم وجود نسخة احتياطية أخرى. كيفاش نختار الوسيلة السحاب الرقمي وإلا وسائل التخزين التقليدية؟ السحب الرقمية وقت اللي نستحقوا العمل عن بعد، وقت اللي نستحقوا مشاركة الملفات مع ناس أخرين، وقت اللي نستحقوا زادة الوصول المعلومات هذه من أي مكان ومن أي جهاز. بالنسبة للتخزين التقليدي هي وسيلة تقليدية نحطوا فيها الملفات الكبيرة وإلا نستعملوها للأرشفة طويلة المدى. كملخص نجم نقوله فمش وسيلة مثالية لحفظ المعلومات نتاعنا والبيانات نتاعنا، أفضل حل هو الجمع ما بين السحب الرقمية والتخزين التقليدي، الاحتفاظ بنسخ متعددة من الملفات يحمي البيانات من الضياع، وحماية البيانات تبدأ من اختيار طريق التخزين المناسبة، يعني الطريق المناسبة باش تخزن بها المعلومات نتاعنا. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة، مع تحيات ريم مولا، بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

حيث لا حدود للزمان ولا جدران للمكان، نقتفي أثر النوتة ونروي حكاية الإنسان.

0: مدارات موسيقية، إيقاع حر، موسيقى بلا حدود. مدارات موسيقية.
1: عسلامة، مرحبا بكم في مدار جديد من مدارات موسيقية. اليوم مش باش نسافروا عبر الجغرافيا أو نتأملوا جمال الطبيعة، اليوم باش نعبروا خنادق الذاكرة. حلقتنا مخصصة للحناجر اللي ما سومتش، للأصوات اللي ولدت من طين الأرض وقهر الإنسان. اليوم نستمعوا إلى حنجرة الأرض ونكتشفوا كيفاش تنجم تولي الغناية وثيقة نضال، وكيفاش يواجه اللحن العابر للقارات برود العالم بقوة وبلا تنازل. أبقوا معنا، الأرض الليلة تغني بكبرياء الكبار. من جنوب القارة الأمريكية كانت تصدح مرسيدس سوسا، ما كانتش مجرد مغنية، كانت صوت ملا صوت لهم في وجه الدكتاتورية والظلم. وقت ما نفيتها السلطات العسكرية وصادرت حريتها، ما خلتش معاها في حقيبتها إلا صوتها، ورجعت من المنافي باش تغني شكراً للحياة وهي في قمة الوجع الشخصي والوطني. خلينا نكتشف مع بعضنا كيفاش يتحول الغناء إلى طاقة صمود تتحدى الرصاص وتنبت كالعشب في شقوق الجدران

ومن جنوب القارة الأمريكية إلى أقصى جنوب القارة السمراء، مريم ماكيبا أو كما يلقبها العالم باحترام ماما إفريقيا، 30 عام كاملة قضتها في المنفى القصري، خاطرت جرأت وغنت ضد نظام الفصل العنصري لابارتيد البغيض، سحبوا جنسيتها، منعوا أسطواناتها وحاصروا اسمها، لكن صوتها بقى يعبر الأسلاك الشائكة والحدود عبر الأثير حتى يثبت دائما أن الطغاة يرحلوا إلى النسيان وتبقى الأغنية الأصيلة نبتة برية لا تموت.

قبل ما نغادروا أراضي أمريكا اللاتينية نتوقف بخشوع عند سيرة فيكتور جارا، قتلوه في الملعب الرياضي وسحقوا أصابعه بأعقاب البنادق حتى ما يعزفش الجيتار مجدداً، لكن رفاقه سجلوا صوته الأخير تحت الأرض وفي الأقبية المظلمة النغمة اللي دافع بها عن الحق في العيش بسلام.

من أزقة القاهرة العتيقة وصوت الشيخ إمام العابر للأجيال، نرتفع نحو ربوع شمال إفريقيا، حيث المقاومة مو شعار يرفع في المناسبات بل هي هوية وتاريخ ممتد في الجينات. هكا تصبح الكلمة المغاربية الأصيلة درع يحمي الذاكرة الجماعية من التشويه والنسيان. نسمع مع بعضنا نبض الأرض من المغرب الأقصى بصوت ناس الغيوان.

ومن صرخة نس الغيوان في أزقة الدار البيضاء نرجع لهنا لتربتنا القفصة ونبض الحوض المنجمي اللي علم الأثير كيفاش تولد الأغنية الحرة من عرق العمال وطين الأرض ونضال الشرفاء. لزهر الضاوي ما كانش مجرد صوت عابر، بل كان صوت المناجم ذاتها وصوت المطالب الصادقة اللي صاغت وعي جيل بكامله. غنى للمناجم، غنى للشهيد، وكتب بدمع الكبرياء والوقار وثيقة الالتزام التونسي الخالدة. نسمعوه في روائعه اللي تحاكي وعي ووجع الذاكرة المنجمية.

تونس ما أنجبتش صوت واحد للمقاومة، بل أنبتت مدارس كاملة في وعي الأرض بجانب رسانة البحث الموسيقي ونبض الأزهر الضاوي. نوقفوا توا قدام واحدة من أبهى تجليات مجموعات الالتزام التونسي، فرقة الحمائم البيض.

جيتار الخشب الدافئ وبراءته اللحنية. لم يغني للتسلية أو الترف، بل ثبت هوية كاملة في جدار التاريخ الإنساني بنقاء صوتي وعمق وجداني يشبه مياه الينابيع الجبلية الصافية.

0: وفجأتك عاشقا اليوم من سلطنة عمان. ليلى درويش خبيرة في التحكيم التجاري والاستثماري والوسائط الدولية. من ألمانيا نبيل مرزوقي عضو في الجمعية التونسية الألمانية تعنى بالجالية التونسية بتونس. تابعونا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
2: التاسعة ليلا الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: مدن الحوض المنجمي بولاية قفصة تعيش خلال هذه الصائفة على وقع عدد من التظاهرات الثقافية المتنوعة على غرار مهرجان أميرة المناجم بالمظلة انطلاقا من 27 من أوت الجارية إلى غاية يوم 2 من سبتمبر القادم، ومهرجان الفوسفات برديف من 7 من أوت إلى غاية 14 من نفس الشهر، إلى جانب مهرجان المنجم الصيفي بيوم العرايس من 13 من أوت إلى غاية 22 من أوت أيضا، ومهرجان المناجم بالمتلوية والذي تتواصل فعالياته إلى غاية 6 من أوت الجارية. المندوبية الجهوية لديوان تنمية الماشية وتوفير المرعى بتوزر تفيد بأنه يجري حاليا إتمام الإجراءات الإدارية والفنية لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية في معتمديتي حزوة وتمغزم من أجل تكثيف الزراعة العلفية لتوفير أعلاف لمختلف أصناف الماشية. موسم حصاد الحبوب يتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع، حيث تم تجميع حوالي 11 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابات وقدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية بأكثر من 20 مليون قنطار. الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس السنة الماضية يسجل ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024 وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026 الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سيهام بوراس تفيد بأنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت الحالي. إلى أخبار العالم، حيث نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين في حكومة الاحتلال الصهيوني قولهما أن التوتر مع طهران بلغ ذروته وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران. وأخيرا الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط، وأضافت بأن إيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين حول العالم. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: جمال فنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: العاشرة ليلا، المواد مستمعين الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في هذه النشرة، ارتفاع عدد الأقسام ذات الصبغة الجامعية بالمستشفى الجوي بقبلي إلى 4 أقسام. مع قرب انتهاء موسم الحصاد، تجميع حوالي 11 مليون قنطار من الحبوب، مما سيساهم في تأمين جزء هام من حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية. وفي العالم، إسبانيا تقول إنها تمكنت من استعادة النظام في سبتة بعد موجة هجرة غير مسبوقة لآلاف المغاربة نحو هذا الجيب المغربي الخاضع للسيادة الإسبانية. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، أن طلبت الغرفة الجهوية لسيارة الأجرة الواجهة بقفصة بضرورة التسريع بتغيير الصبغة القانونية للأرض المستغلة حاليا كمحطة لسيارة الأجرة قرب واد بياشة، بما سيمكن من الانطلاق في مشروع التاية لهذا الفضاء. حيث أفاد نائب رئيس الغرفة الجهوية لسيارة الأجرة الواجهة بقفصة لطفي العرعاري في تصريح للإذاعة بأن قرار تغيير صبغة الأرض معطل منذ سنة 2021.
6: الاشكال اللي موجود في المحطه قطعه الارض عطوها لنا كسلطه، عطوها لنا لصالح الواجهه، لكن لقينا الاشكال هي في قطعه الارض اني منطقه خضراء. الاشكال اللي موجود من 2021 الى حد الان في تبديل الصبغه من منطقه خضراء الى منطقه تجهيزات عموميه. احنا قبل مجيء المرسوم تاع الشركات الاهليه اتحاد الصناعه والتجاره اللي هو كان باش يخدمها المحطه ويعمل فيها شركه خدمات، معناها وقت اللي جاء المشروع تاع الشركات الاهليه لقينا المصح نتاعنا ان نعملوا شركه اهليه. الشركه الاهليه تو مستوفيه الشروط كامله كاجراءات قانونيه امورها مليقه، نستنوا الا في لوكين تاع قطعة الأرض. البلوكاج صاير في تبديل الصبغة اللي هو قلت لك راهو نقطة استفهام. 5 سنين في إجراءات تاع تبديل الصبغة، في الأخر هو المواطن هو اللي يعاني في وقت الصيف ما يلقاش يستظل من حرارة الشمس ولا في الشتاء على المطر ولا في البرد، فماش إنارة. معناها حتى مع السلطة متجاوبة معنا بارك الله فيهم على التحبيس تاع اللوجات في الليل اللي هم يحبسوا بحذا الجردة، عطيني وقت من ثم من 8 تاع الليل حتى 5 تاع الصباح، 5 تاع الصباح يولوا يتنقلوا للمحطة. نطلبوا من المسؤولين، عندنا إشكال كبير زادة في جراء للسيارات العشوائية. السيارات هذه تدخل المحطه وتشد معاك الجنب الى جنب، وما مزرعه شنو هذه مزرعه، لان ما عندناش محطه تليق بالمواطن وتحفظ كرامته.
4: في الجهات ايضا، وبهدف حمايه الثروه الحيوانيه، قامت المصالح الفنيه بالمندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بقبليه بالتنسيق مع الجهات المختصه في بالعديد من التدخلات الميدانيه، شملت كافة نقاط تزويد قطاع الإبل والماشية بالمياه خلال موجة الحرارة الأخيرة. محمد بن مبروك رئيس دائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بقبلي يقدم أكثر تفاصيلها.
7: المندوبية خلال موجة الحرارة الطارئة قامت تقديم وتبعت جميع النقاط تنسيق مع جميع المتدخلين سواء من طرف محلية ولا جهوية ولا حتى فلاحين ورعاة لمواصلة تزود بمياه الري ومياه الواحات ومياه الشرب بالنسبة للمراعي وقطعان الإبل والماشية. بالنسبة للمراعي والحيوانات تم تدخل ذكر النقاط اللي فرضت بعض الإشكاليات خاصة في تمديد الشمالية وتمديد قبيلة جنوبية، ومزود أكثر من نقاط صارتين بعض المشاكل. ومع ذلك جمعته بالنسبة للشمالية دخلنا في منطقة دير السلطان عن طريق توفير جرارات وتوفير كميات من المياه الري خاصة مع توقف بئر معناها سطحية عن الاستغلال، وحاليا جاري تدخل صيانة بئر العميقة لدير السلطان. كذلك صيانة محطة الضخ بالشقيقة، محطة الضخ بكسر الشتاوة، حاليا تزود طبيعي وحاليا ما صارش نقطة الحر. النقطة يمكن أن تصفي بعض الإشكاليات في نقطة العقارب في مدنيتي قبيلة جنوبية اللي هو الظهر تاع جملة، وبالتنسيق مع الفلاحين وعمال الطرق المحلية تم توفير مولد كهربائي لتعويض النقص، خاصة مع تكدس ذات كبيرة من الإبل على مستوى البئر، وكذلك توزع مجموعة من قطعان الأغنام والماعز على مستوى المراعي المحيطة بالبئر وعدد من الجرارات اللي تنقل مياه للفلاحين الضامة، معناها بالمورد كهربائي تلفين النقص ذاك مع معاونة عن طريق بئر المحروقة. كذلك دخلنا في بئر الصحراوي جمعته وقع 3 نقص والإشكالات الموجودة.
4: نبقى في ولاية قبلي لكن في موضوع آخر، حيث ارتفع عدد الأقسام ذات الصبغة الجامعية بالمستشفى الجهوية إلى 4 أقسام بعد قرار يقضي بمنح هذه الصبغة لقسم الطب الشرعي بالمستشفى صدر بالرائد الرسمي وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكنية.
8: أصدر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية قرار يقضي بمنح الصبغة الجامعية لقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقبلي. هنا نذكر أنه القسم هذا تم دعمه من طرف سلطة الإشراف بطبيب استشفائي جامعي مساعد، وهذا يسمح لنا باش يكون عندنا القسم هذا، وتم قيام بالإجراءات المستوجبة باش ياخذ الصبغة الجامعية نتاعو، وهكذا يرتفع عدد الأقسام الجامعية بالمستشفى الجهوي بقبلي إلى 4 أقسام، اللي هما قسم أمراض القلب، قسم تقويم جراحة العظام، وقسم الإنعاش والتخدير. نسعى لتطوير 2 أقسام أخرى باش تاخذ الصبغة الجامعية. التطوير الأقسام إلى صبغة جامعية يسمح تطوير خدمات مقدمة للمواطنين، ويسمح لهم باش يعمل نقلة نوعية للمؤسسة في الخدمات المزدات لهم، ويقل عليهم عبء التنقل للأقسام الجامعية في ولايات أخرى. المكسب هذا هو مكسب نوعي، ويعكس تواصل مجهود في تطوير المنظومة الصحية بولاية قبلي، ويعزز مكانة مستشفى الجهوي كمؤسسة استشفائية جامعية قادرة على دعم التكوين الطبي والبحث العلمي، ويرتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة لجميع مواطني قبلي.
4: في أخبار الجهات أيضا، تعزز مؤخرا قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بآلة جديدة للتصوير الطبي المتنقلة، تمكن من تصوير المرضى الغير قادرين على التنقل في أسرتهم، وهو من شأنه أن يساهم في النهوض بخدمة المستشفى وفق رشيد القدري ناظر قسم الأشعة بهذا المستشفى.
9: ماكينة متنقلة يولي المريض لعين المكان نصوره في الأقسام تاعه، الإضافة أنه كل ما هو مريض إيرجون في صحيح يتصور، ما عادش كما قبل مثلا ماكينة واحدة على السلافس كل، هي زادت ماكينة أخرى. الآلة هذه هي تسهل على المريض أنه يتصور في السرير متاعه دون تنقل، هذه الهدف متاعها. الماكينة هذه هي مجعولة للتصور اللي هما على عين المكان، يلزم مريض ما نجمش يتنقل في حالة عملية كان العبء، أما توقيت حتى قبلنا احنا جاهدين باش ما نوليش رانا في عقدنا نصور فيه. الماكينة هذه سهلت على المريض أنه يتصور في السرير متاعه، والحاجة الأخرى أنها أقل تنقل لها، هي كانت ماكينة واحدة على السلافس كله ولا ماكينتين تو 3، وهذا من شأنه أنه يحس الخدمات اللي قدموا فيها في قسم الأشعة.
4: بولاية القصرين من المنتظر الانطلاق خلال الأيام القادمة في استكمال القسط الأخير من مشروع التزود بالماء صالح للشرب لفئة 235 أسرة من متسكني عمادة زاوية الشافعي ومنطقة هنشير الحمامة بمعتمدية تالا بعد تعطل الأشغال بسبب صعوبات إدارية وفنية، بحسب العضو بالمجلس المحلي بتالا أحمد السعيدي.
10: مشروع تزويد عدد التجمعات السكنية بعمادة زاوية الشافعي ومنطقة هنشير الحمام عمادة الدشرة بالماء صالح للشراب، هو مشروع عنده برشا قاعد يخدم لكن صارت تعطيلات، لكن في المقابل أكد المهندس المكلف بمتابعة المشروع أن الأشغال ستستأنف خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد التواصل اللي رفض وحل حالة مختلف الإشكاليات الفنية والإدارية التي كانت تعترض المقاول وتسببت في تعطيل المشروع تعليق الأشغال خلال الفترة الماضية. هذا المشروع يعد من مشاريع التنموية الهامة بالمنطقة، إذ يشمل بناء مقر المجمع المائي وإنجاز شبكات وقنوات توزيع المياه بكلفة جمهورية تقدر بحوالي 2,686,000 دينار بتمويل من بنك الألماني لريادة الأعمال. ومن المنتظر بعد استكمال الأشغال ودخول المشروع حيز الاستغلال أن ينتفع نحو 235 عائلة بالماء صالح للشرب بعدد التجمعات السكنية، بما سيساهم في تحسين ظروف عيش المتساكنين وتعزيز خدمات البنية الأساسية بهالمناطق.
4: في شؤون الوطنية الآن، أفادت مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيهم بوراسا بأنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية يوم 7 أوت الجارية.
11: الدورة هذه النتائج متاحة باش تكون يوم 7 أوت، الدورة النهائية باش تنطلق من 7 إلى 9 أوت، مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت، وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضبط بالضبط او عن طريق البريد مضمون الوصول، واللي باش تكون النتيجه نتاعها يوم 4 سبتمبر. كننصح الطالب باش يقوم بتسجيل اختياراته بعد ما يقوم بتعمير الاختيارات نتاعو. المرحله هذه مهمه جدا، اذا كان ما سجلش راهو ما توصلناش الاختيارات نتاعو، ويؤجل الدوره النهائيه اللي هي فيها حضور اقل معناها في الاختيارات. كذلك ننصحو باش يتاكد من اختياراته، واذا كان التلميذ هذا حاب يبدل اختياراته بامكانه ذلك. اما في كل مره يدخل المنظومه لازم يقوم بتحيين وتسجيل، اكد على كلمه تسجيل ويستحفظ بالوصل التسجيل باش بعد يبدا متاكد اللي هو قام بتعمير الاختيارات.
4: أوشك موسم حصاد الحبوب في تونس على نهايته، حيث تقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب، من ضمن إصابة حبوب قدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية بأكثر من 20 مليون قنطار. وينتظر أن تساهم الكمية المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي من سنة 2027، مما سيساهم في تقليص كلفة التوريد. وارتفعت الكمية المجمعة من القمح اللين من 600 ألف قنطار الموسم الماضي إلى 1.1 مليون قنطار في هذا الموسم، ما سيسمح أيضا بهامش تحرك هام على مستوى توفير الاحتياجات الوطنية. تستهلك تونس معدل 100 ألف طن شهريا من القمح اللين، ويبلغ معدل استهلاك التونسيين من الحبوب حوالي 30 مليون قنطار سنويا، ويتم توريد جزء هام من القمح اللين المعد لإنتاج الخبز أساسا. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025، بزيادة قدرها 6% مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بتجاوزها إلى تجاوز 9 مليارات دينار خلال هذه السنة، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير مجولة، والذي دعا إلى توجيه جزء أكبر من هذه الموارد نحو الاستثمار المنتج ودعم التنمية الاقتصادية. في أخبار العالم الآن، قالت إسبانيا إن عملية عبور المهاجرين إلى سبتة شمال المغرب والخاضعة للسيادة الإسبانية توقفت خلال الليل مع شروع الشرطة اليوم في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة حدودها مع المغرب، عقب اندفاع جماعي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 مغربياً. وتقدر السلطات الإسبانية أن نحو 50,000 شخص عبروا إلى سبتة منذ يوم الخميس الماضي في موجة غير مسبوقة عند الحدود البرية للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا. وقالت إسبانيا أن أكثر من 48,000 منهم عادوا إلى المغرب في غضون 48 ساعة الأخيرة. وفي الشأن الإيراني، قالت نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الصهيونية تخططان وتستعدان لما قد يكون واحدة من أقصى حملات القصف ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، مشيرين إلى أنها قد تبدأ خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في حكومة الاحتلال الصهيوني قولهما أن التوتر مع طهران بلغ ذروته، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران. وفي هذه الأثناء، الخارجية الأمريكية دعت مواطنيها لإعادة النظر في السفر إلى منطقة الشرق الأوسط، وأضافت بأن إيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين حول العالم. وفي المقابل، نقلت نيويورك بوست عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن دونالد ترامب مستعد لمنح المفاوضات فرصة، لكنه يطلب موافقة إيران على وقف فوري لإطلاق النار. في ختام النشرة، مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ارتفاع عدد الأقسام ذات الصبغة الجامعية بالمستشفى الجوي بقبلي إلى 4 أقسام. مع قرب انتهاء موسم الحصاد، تجميع حوالي 11 مليون قنطار من الحبوب، مما سيساهم في تأمين جزء هام من حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية. وفي العالم، إسبانيا تقول إنها تمكنت من استعادة النظام في سبتة بعد موجة هجرة غير مسبوقة لألاف المغاربة نحو هذا الجيب المغربي الخاضع للسيادة الإسبانية. نهاية النشرة، مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
12: إذاعة قفصة، 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأوفياء ومشاهدينا الأوفياء في هذا الموعد الجديد من برنامج جئتك عاشقا. هذا الفضاء الليلي اللي خصصناه في هذه البرمجة الصيفية لجاليتنا التونسية بالخارج، هذه الإطلالة اللي نفتحوها كل نهاية أسبوع على جاليتنا التونسية بالخارج، نتعرفوا على مشغلهم، مشكلهم، حياتهم، نجاحاتهم، نستضيف كل جاليتنا بالخارج في برنامجنا جئتك عاشقا بطبيعة الحال، حتى تبقى دي دائما جسور التواصل مفتوحة بين جاليتنا وبين تونس الحبيبة. نتطلع لمختلف الجديد في حياة الجالية التونسية، عملهم الجمعياتي، عملهم ضمن المنظمات، خروجهم من تونس، كل هذه التفاصيل نشوفوها كل أسبوع مع مجموعة من الضيوف في برنامج جئتك عاشقا. الليلة باش يكونوا عنا زوز ضيوف إن شاء الله. في الجزء الأول باش يكون عنا ضيف تونسي مقيم في ألمانيا، هو سي نبيل مرزوقي، هو منشط سياحي مسؤول عن مجموعة من القاعات المخصصة للرياضة بألمانيا، صاحب مشروع سياحي إيكولوجي بتونس، هو أيضا ينشط في العمل الجمعياتي. أكثر تفاصيل عن حياة هذا المقيم بألمانيا، هذا التونسي، سنتعرف عليها في الجزء الأول من برنامج جئتك عاشقا. وفي الجزء الثاني لنا استضافة للسيدة ليلى درويش، هي خبيرة في التحكيم التجاري والاستثماري والوساطة الدولية، أيضا رئيسة مؤسسة العدالة والتحكيم والوساطة، مقيمة بسلطنة عمان. وفي جزء آخر من الحديث مع السيدة ليلى سيكون حول مؤتمر مهم، مؤتمر اقتصادي ستدور فعالياته في تونس. تفاصيل هذا المؤتمر بطبيعة الحال باش نشوفوها مع ضيفتنا العزيزة الأخت ليلى. اللقاء هذا أمنه تقنيا زميلنا علاء الدين الرضواني في الإخراج الفني والتقني، في من أمام الكونسوليت زميلنا لازهر حمد، في تأمين مكالمات الضيوف زميلنا كمال حميدة، سوار ميديا من أمام المزدح. نقترح عليكم نغم ثم نستقبل ضيفنا الأول.

0: جئتك عاشقا لأن القلب لا يهاجر، وبطبيعة الحال كل جاليتنا التونسية بالخارج يهاجرون لظروف معينة، ولكن القلب دائما يبقى في تونس. ونحن من خلال هذه البوابة الأسبوعية برنامج جئتك عاشقا نفتحها مع جاليتنا التونسية بالخارج، نتواصل معهم، نتعرف على حياتهم، تجاربهم، نستضيف الكفاءات ومختلف جاليتنا بمختلف اهتماماتهم وفي مختلف القطاعات. التوانسة اللي في الخارج الكل هما سفراء لتونس، هما مرآة لتونس بمختلف التفاصيل، يعرفوا بالثقافة التونسية بالعادات والتقاليد، هم كفاءات ويتميزوا بالخارج وأينما كانوا يتركون الوشم. سعيدة جدا باستقبال واحد من جاليتنا التونسية بالخارج، سي نبيل مرزوقي، هو تونسي مقيم بألمانيا، خرج كمنشط سياحي وتواصل في العمل الرياضي. أكثر تفاصيل عن حياته، لأنه ما شاء الله حياة لمدة 20 سنة، حياة زاخرة بالتجارب الأعمال والمشاريع اللي تواصلت حتى لتونس. أكثر التفاصيل باش نشوفوها مع ضيفنا العزيز سي نبيل اللي هو حاضر معنا في الطرف الآخر من الخط. مساء النور سي نبيل، أهلا وسهلا بيك.
1: على السلامة مدام سوار، أهلا وسهلا بيك ونشكرك على التقديم الجميل الجميل جدا، وهذا إذا يثبت يعني دماغة أخلاقك.
0: شكرا لك، شكرا يعني لك، شكرا لك سي نبيل. نحن السعداء باستقبال واحد من جاليتنا التونسية بالخارج اللي يساهم في رفع علم تونس، لأنه أي نجاح تقوموا به هو نجاح راه لتونس، هو رفع للراية التونسية أينما كان التونسي يقيم. سي نبيل، لو نفسح لك المجال أنك تعرف بروحك بطبيعة، أو قبل ما نبدو في تفاصيل هذا الحوار.
1: حاضر، أنا اسمي نبيل مرزوقي، بطبيعة أنا تونسي وافتخر أن يكون تونسي ابن هذا البلد العزيز. مشيت تقريبا عندي توا حوالي 20 سنة في ألمانيا، وبالتحديد في مدينة برونشفايك. على فكرة مدينة برونشفايك هي متوأمة مع مدينة سوسة.
0: تونجو للتفصيل هذا والحكاية هذه حكاية تونجوها. تفضل.
1: طبعا الخروج متاعي مدام سوار كان يعني صدفة، يعني ما خططتش باش نمشي لألمانيا. لأني أنا درست في الانستيتوت توريزم ديال الوزير بسوسة. وعملت يعني في التنشيط السياحي، وكانت عنا يعني في سوسة في ذلك الوقت يعني تقريبا في بداية الألفينات. كانت عنا شركة عملاقة في المجال السياحي، الخسارة ما عادش موجودة للأسف، وهي فنادق أبو نواس. وبما أني كنت نحسن اللغة الألمانية، فهناك يعني شخص اقترح علي، وهو يخدم تقريب في شركة ألمانية، هو اللي يعني اقترح علي باش نمشي معاه لتركيا في البداية.
0: باهي سي نبيل، خلينا نتفقوا في جزئية. كي نبدو نحكوا على الشركات ولا نحكوا على المؤسسات السياحية، عنه زول مش لازم نذكروا الأسماء، ماك تعرف احنا في مؤسسة عمومية نولوا نعم في الإشهار، مش لازم نذكروا الأسماء.
1: هو معش موجودة راه،
0: أي ميسيل هو هي موجودة مش موجودة، احنا من ما نذكروش الأسماء. باهي باي سي نبيل.
1: حاضر.
0: تفضل سي نبيل.
1: بعد المغامرة طبعا اللي صارت في تركيا، وخدمت مع شركة عملاقة ألمانية، عودت رجعت لتونس. طبعا مشيت خدمت في جربة في نفس الشركة. بعد الشركة العملاقة الألمانية دخلت لتونس، اتصلوا بي يعني شافوا يعني العمل، وشافوا يعني كما نقولوا نحن بالتونسي نقولوا يعني اللي سماك غناك، هذا مثل تونسي يعني. فاقترحوا علي اني نكمل معاهم، وكملت معاهم. وطبعا في بعد الموسم الصيفي يصير سيمينار كبير في ألمانيا، تم استدعائي لمدينة هانوفا. كان يعني السيمينار ذا كان مش يصير في مدينة هانوفا، مشيت أنا لمدينة هانوفا.

0: كان الشعور سي نبيل؟
1: كان شعور يعني شوية خوف، خاصة أول خرجة، يعني أنا خرجت عمري تقريبا 22 سنة وقت
0: نعم.
1: اللي ماشي لتركيا، حتى مش نحكي لكم الطرايف مدام سوار ونحن في الإذاعة.
0: أي مثال.
1: تصور أنت كي أول مرة وأنا خارج مش نعمل سكال في مدينة إسطنبول، وأنا مش نمشي مثلا في المدينة اسمها ألانيا، يعني مش نبدل السيارة،
0: نعم.
1: حتى ندور في المطار ونمشي للبوليسيه ونقول لهم توا تخرجوا لي الباجاج نتاعي. البوليسي يقول لي يا ولدي راهو في المانيا، نقول له لا توا تخرجوا لي يا ولدي، برا
0: علي
1: نمشي للطياره مش تتوقع في المانيا، خاطر ما كنتش نعرف انه الباجاج
0: اي اي
1: كنت ما تسمعوا يمشي يسبق هو في
0: معناتها
1: المطار بتاعي.
0: انت وقتها تصورت انه اي مطار تتوقف فيه تخرج الباجاج نتاعك.
1: اي نخرج الباجاج
0: اي
1: بتاعي ونبدل الطياره وفي بالي كل واز، يعني هو صغير ما كنتش نعرف.
0: اي طبيعة الحال. اي خروجك مع زوجة ألمانية، هل كان سهل ويسهلك سهلك التواجد في دولة رغم أنك تتقن اللغة متاعها، ولكن أكيد جدا ما تعرفش العالم هذاك، ما تعرفش ما ثقافتهم كيفاش يعيشوا كيفاش يتعاملوا. هل زواجك بألمانيا سهلك الهجرة في بدايتها؟
1: اي صحيح مدام، بالحق يعني سهل لي برشا، كثير ياسر سهل لي،
0: نعم.
1: لانه زوجتي اولا الطابع الالماني في بلادهم، الالمان متمسكين ياسر بلغتهم، ابار انه الواحد يعرف اللغه نتاعهم، لكن ثم العادات نتاعهم التقاليد نتاعهم يعني اسلوبهم في الحياه. الالمان يعني شعب منضبط منضبط، يعني بصفه يعني مهوله، يعني احترام الوقت احترام الانضباط. وانا شخص يعني جاي من الجنوب، يعني جاي من جنوب المتوسط، يعني جاي من عادات اخرى، جاي من ثقافه يعني فرنكوفونيه، جاي من دونك. زوجتي بالحق كانت هي سند كبير ياسر، سيرتو في الثقافه نتاعهم، سيرتو انا يعني عشت في مدينه برونشفايك اللي مدينه ثقافيه ومدينه يعني جامعيه، يعني
0: نعم.
1: دونك الالمان عندهم طابع خاص، يعني مش كيفنا، يعني مش كيف يعني الفرنسيس او كيف الايطاليين او اللي يطلوا على البحر الابيض المتوسط، يعني غير الشيء هذا.
0: نعم. به سي نبيل، انت تخصصت في القطاع السياحي في مجال السياحة، ولكن في ألمانيا ترأست مجموعة من أو كنت مسؤولا على مجموعة من قاعات الرياضة. هل الأبواب اللي فتحتها هل هي اكتشاف أم تجارب قمت بها لتتمكن في القادم من أنه تكون هذيك هي الحاجة اللي اخترتها واللي باش تكون مستقبلك في ألمانيا؟
1: هو مدام سوار كل شيء تبع بعضه، إذا كان أنت مغروم
0: نعم
1: بالخدمة اللي تخدم فيها ومتمكن منها خاصة. هذاك علاش أنا ديما ننصح الشباب في تونس انه يركز على التكوين،
0: نعم.
1: اللي يحب يسافر ويعمل تجربه في الغربه يلزم يمشي بسلاح المعرفه. سلاح المعرفه هو التكوين المهني،
0: نعم.
1: يلزم تكون مختص في الشيء لك. طبعا
0: وخاصة
1: انا وقت
0: أنه ألمانيا زادة مختصة في وتشجع على التكوين المهني، ربما أكثر حاجة
1: طبعا
0: تشجع عليها.
1: طبعا المانيا من الدول القويه في المجال هذا،
0: أي
1: يعني
0: صحيح.
1: مثلا سواري يعطيو كما احنا عندنا في ثقافتنا التوانسه القرايه، ديما العائلات يركزوا على القرايه ويركزوا على المعرفه، هما الالمان يركزوا على
0: على
1: التكوين،
0: التكوين.
1: عندهم الجن حتى التكوين، يعني التكوين التقني عندهم تكوين قوي. طبعا انا استغليت الفرصه هذه وتكونت ومشيت تقريب في الاكاديميه ذي للرياضه، وبما انها رياضه الترفيه هذه القاعات الرياضيه كما الفتنس كما عديد من الاشياء هذه، ومن بعد مش نزيد نحسن في الدبلوم نتاعي ومش نولي انا مكون في الاشياء هذه. وعندنا توا معنا تقريب في الاداره العامه نتاع شركه تقريب هي رقم واحد في نيدرزاكسن، يعني الشمال الشرقي لالمانيا، تقريب 31 سال دكتور، عندنا تقريب اكثر من 200 الف يعني حريف، يعني شركه
0: ما شاء
1: عملاقه
0: الله.
1: في المانيا.
0: نعم.
1: فانا ننصح الشباب انهم يتمسكوا بالحلم هذا، حلم التكوين، ردوا بالكم تمشيوا لاوروبا وانت ما عندكش

0: تكوين
1: يعطيك الصحة.
0: حرف على انك تكون متكون في تونس. راهو
1: نعم
0: في تونس عندنا يا مدام سوار، عندنا
1: ليه ما شاء الله
0: عندنا في
1: عنا
0: مكان في
1: بالطبيعة.
0: الجنوب، يعني في اي مجال، في اي مجال، يعني ثم يعني الالكترونيك، الميكانيك، كل انواع التكوين راهو ثم افاق كبيره ياسر في اوروبا، مش
1: نعم
0: حتى في المانيا فقط.
1: نعم سي نبيل، أنت تخصصت أيضا في مجال آخر وهو تنظيم المعارض والحفلات الخاصة، وكونت شريكة في هذا المجال.
0: صحيح، هذا صحيح. طبعا بدأني انا جاي من ميدان يعني التنشيط السياحي، وتكونت وزرت برشا
1: نعم
0: بلدان خاصة البحر الأبيض المتوسط مع الشركة الألمانية، اكتسبت تجربة كبيرة ياسر في مجال تنظيم العروض كما نقولوا نحن،
1: نعم
0: يعني ثم هو برشا اختصاصات، وهو الانترتين مانجر هذا، وعملنا في تقريب نحن في مدينة بروشفايك وما جاورها، ولينا عندنا الشركة اللي أنا معناتها نسير فيها ولات عندها اسم، يعني صراحة اسم يعني شرف ياسر، يعني
1: نعم
0: في في في في الميدان بتاعنا تنظيم العروض، لأنه الألمان مدام سوار محب ياسر للحياة، شعب محب ياسر للحفلات، عندهم مهرجان الصيد، مهرجان الصيد يعني عندهم مهرجان أكتوبر فيست كنت تسمعوا به، هذا أكيد ثم برشا توانسة اللي يعيشوا في الخارج يسمعوا باكتوبر فيست، هو اصله الماني، يعني عندهم مهرجانات الطفوله، مهرجانات العائلات، مهرجانات عديده وعديده
1: نعم
0: جدا،
1: نعم
0: لدرجه يا مدام سوار انه كل شركه تعمل مره في العام المهرجان الداخلي نتاعها للعمل نتاعها.
1: نعم جميل جدا.
0: فاحنا ننظم الانواع هذه من الـ يعني المهرجانات ومن السهرات.
1: نعم سي نبيل، في ونحن نتحدث عن المهرجانات والحفلات واهتمامك بهذه هذه المهرجانات اللي حسب ما ذكرت ان هي معناتها تخص الشعب الألماني، ولكن هل هناك توانسة جالية تونسية قمت بتنظيم حفلات لهم؟ هل ساهمت في التعريف بالثقافة التونسية من خلال تنظيم حفلات، أم أنه تنظيم الحفلات مقتصرة كان على المواطنين الألمانيين، يعني البلاد اللي أنت فيها؟
0: لا، هو بالتوانسه كي يسمعوا انه ثم تونسي يعني متميز في المجال هذايا بطبيعه يعيطوا لك،
1: جميل
0: يستشيروك في بعض الحالات، مثلا نظمنا شركه نتاع سيارات معروفه عالميا، نظمت لها معناتها الاحتفال نتاعها، وحضروا تقريبا 3000 يعني من العمال، وكان فيهم التوانسه، وفرحوا التوانسه، فرحوا لدرجه كبيره ياسر، يعني كيفاش تونسي ينظم الشيء هذايا.
1: نعم
0: علاوة على ذلك مدام سوار، حبيت معناتها بكري قلنا انه المدينه اللي انا نعيش فيها هي مدينه بروشفايك، يعني انا عندي الكاسكيت الاخرى اللي يعني في يعني عضو مجلس الاداره في جمعيه تونسيه الالمانيه في مدينه بروشفايك، وهذه جمعيه يعني قديمه ياسر، عندها تقريبا اكثر من 50 ولا 60 سنه،
1: نعم
0: وليت يعني مكلف بالانشطه الثقافيه فيها.
1: بي
0: حتى انه الكرنفال، جمعيه كرنفال مدينه سوسه كي جاوا لبرونشفايك باش يشاركوا في الكرنفال نتاع مدينه برونشفايك، لانه المدينه الالمانيه هذه عندها كرنفال كبير ياسر، فاستقبلنا التوانسه وساعدناهم في التعريف بمهرجان وكرنفال اوسو في مدينه سوسه، ويعني وعاونناهم يعني بالعلاقات الشخصيه مع الاعلاميين والتلفزه الالمانيه باش تحركنا معاهم، سواء اي تونسي يجي لمدينه برونشفايك من مدينه سوسه نقولوا نحن محتضنينه باش ما يقعدش
1: سي
0: وحده.
1: نبيل، أنت ذكرت أنه صارت هناك توأمة ما بين هالجمعية هذه أو المنظمة وما بين مدينة سوسة، هالتوأمة هذه منذ متى صارت، وشنو الأنشطة اللي تقوموا بها، وإلا شنو هالمشاريع، فيش تتمثل التوأمة سي نبيل؟
0: التوأمة هذه هي صارت مدينة سوسة في تونس ومدينة برونشفايك، من عام 1984، يعني
1: نعم
0: تقريبا اكثر من 40 سنه التوأمه.
1: نعم
0: ساهمنا احنا كجاليه تونسيه في مدينه برونشفايك في بعث مثلا التجهيزات الصحيه
1: نعم
0: للمستشفى الجامعي بسهلول.
1: نعم
0: كانت
1: جميل
0: الجمعيه يعني دافعت على الموقف التونسي باش نبعث نحن يعني تجهيزات للمستشفى
1: نعم
0: هذايا.
1: نعم
0: ساهمنا ببعث حافلات مدينة سوسة وما جاورها، ظهر لي حتى قفصة زاد في أوائل التسعينات زاد أخذت يعني 5 كيران، ظهر لي شركة
1: نعم
0: النقل بقفصة من
1: نعم
0: الأغلبية مشات لمدينة سوسة. ثم عديد المشاريع اللي احنا كجالية نتحركوا فيها، مثلا في الجائحة متاع الكورونا معناتها
1: نعم
0: ساهمنا وبعثنا ولمينا التوانسة، وكنت أنا يعني ناشط كبير في المجتمع المدني باش كلمنا التوانسة، لأنه بصراحة نقولها لك مدام سوا ما ثم حتى تونسي بخل باش ما يعاونش تونسي باش ما
1: يعطي
0: يعاونش تونس
1: النصحة
0: في الأزمة
1: صحيح.
0: بصراحة.
1: في العامين اللي انتشرت فيها جائحة الكورونا، صحيح صارت هناك العديد من التظاهرات ومن الحركات الإنسانية اللي قاموا بها جاليتنا التونسية بالخارج، وكنا وثقنا وقمنا بتغطية لمثل هذه الحركات الإنسانية، وهذه أكبر تعبير على هذا المد التضامني اللي ينم على وطنية وحب لهذا الوطن. بصدق وقتها شفنا مد تضامني وهبة كبيرة من الجالية التونسية لتونس، وبعثوا برشا جمعيات معدات طبية، وكانوا موجودين في قوافل توافدت على تونس، وبصدق معنى صار التوثيق هذا في مختلف وسائل الإعلام يعطيهم الصحة. وهكا هذا اللي ذكرته في بداية هذا اللقاء، التوانسة راهم يرفعوا في رأي تونس أينما كانوا متواجدين، لأنهم رغم أنه البعد الجغرافي هم بعاد جغرافيا، ولكن موجودين ديما في وسط تونس لأنهم يحبوا تونس، ما عندهمش حب آخر في نعم نعم نعم
0: اي نعم. وذاك علاش انا اسم البرنامج نتاع اذاعه نتاع سيادتك مدام سوا
1: جيتك
0: عاشقا،
1: نعم.
0: راهو هذايا يدل التوانسه راهم صدقني حتى في الماتشات نتاع الكوره صدقني كنشوف قداش التوانسه تالموا وبكاو والصغار ونحن نتفرجوا على المنتخب التونسي كيفاش يعني في المونديال الاخير ما بحال ممكن في تونس هنا الداخل يقولوا صاي هاو خسر تو نعاودوا وكذا، لكن التوانس اللي
1: انتم تحسوها اكثر معناتها اضعاف
0: ولا.
1: الاحساس يكون معناتها مضاعف الاحساس
0: مضاعف
1: نعم
0: لا بالحق يعني التوانسه تاثروا ياسر بخروج منتخبنا الوطن ان شاء الله معناتها في القادم الايام يكون احسن.
1: نعم قبل ما نمشوا نحكوا على مشاريعك في تونس، سي نبيل، هل حركات هذية الحركات السياحية التنشيطية الثقافية هذية اللي تقوم بها أنت وموجودين التوانسة لهنا، هل هناك معناتها استقطاب كبير للجالية التونسية في ألمانيا؟ هل هناك تشجيع؟ هل هناك مشاركة من الجالية التونسية تحفزوا لمزيد الانضمام للعمل الجمعياتي وإلا لا؟
0: هو مدام سوار بالنسبة للندوات اللي نقوم توا في إطار توا الأسبوع اللي فات قبل نهارين تقريبا نهار الأربعاء
1: نعم
0: أحضرنا للندوة الجهوية للتونسيين بالخارج اللي صارت نهار 29 جويليا بإشراف السيد الوالي السيد سفيان التنفوري والي مدينة سوسة، وحضروا عديد من التوانسة اللي عيشوا في الخارج وحكوا على مشاكلهم وحكوا خاصة التعطيلات في المشاريع. راو مش معقول انه التوانسة يجيوا في ظرف اسبوع او 3 اسابيع راهم ما ينجموش يحلوا المشاكل نتاعهم. مش معقول معناتها مشروع واقف على منقالة نتاع الضوء. وقولوها بصراحة إذا كانت
1: لهنا أبش نجيل هذا. ولكن أنا سؤالي كان عن الجالية التونسية في الخارج، هل هناك أقبال على العمل الجمعياتي، على التظاهرات، متواجدين ديما؟ فما أقبال وقت اللي تعملوا تظاهرة في ألمانيا يتواجدوا التوانسة بكثرة وإلا لا؟
0: التجاوب موجود. نعم. موجود بكثرة، خاصة لدرجة أنه ما نلقاوش في الفضاء، يعني نوحلوا حتى في الفضاء. يكون عندنا فضاء مخصص لخمسين أو مئة شخص، يجيونا تقريبا 200 و300 شخص. نعم. لأنه التوانسة يعني متعطشين يعني في متعطشين. نعم. يعني في يعني نظمنا الحفله نتاع العيد الفطر مثلا. نعم. العيد الكبير مثلا. التوانسه جاوا يجيبوا صغارهم، لانه يلزمهم يعرفوا صغارهم بالحياه هذه وش معناتها عيد الفطر. ولا ثقافه، ويجيوا لابسين، صدقني مدام سوار كان تشوفهم يجيوا لابسين الشاشيه، واللي يجي لابس البرنوس، واللي يجي لابس الجبه، ونحطوا لهم موسيقى تونسيه والصغاريه التونسيه، حتى الجيل الصغير يبدا يحب يجرب
1: والحلويات التونسيه، وكل تونسي يجي باش عنده.
0: كل تونسي يجي نعمله، نخلقوا اجواء رائعه ورائعه جدا. والتونسي تبعث له توا بالوسائل بالتواصل الاجتماعي، سواء كان بالفيسبوك ولا بالواتساب، يجي ويقول لك وقتاش نجي ويجي.
1: صحيح.
0: انا هذاك ديما ديما ديما ديما قلت لك، لدرجه ان عندنا مشكله نتاع فضاء يعني.
1: صحيح. يعطيكم الصحه. به نرجع لتونس. انت تحدثت منذ حين عن الندوه الجهويه المخصصه للجاليه التونسيه بالخارج. هي الندوه هذه في الواقع تصير فعاليتها في مختلف ولايات الجمهوريه، وتكون فرصه ولما لابناء الجاليه التونسيه. وفي الواقع وحتى من خلال تغطيتنا لمثل هذه الندوات، اكثر حاجه يحكوا فيها الجاليه التونسيه هو التعطيل اللي يصير في مسار تنفيذ مشاريعهم. وانت ذكرت منذ حين هذه النقطه المهمة. خلينا نحكي شوية شنو اللي صار في الندوة هذه، وشنو مجمل النقاط اللي اطرحتها سي نبيل.
0: أولا الندوة صارت نهار الأربعاء كما قلنا، نهار 29، وصار يعني حضور كبير وكبير جدا، سواء كان من التوانسة اللي يعيشوا في الخارج وحتى وسائل الإعلام الجهوية اللي غطتها. الندوة هذه يعني تم الافتتاح نتاعها من طرف السيد الوالي، وأعطى أيضا الكلمة للسادة يعني المهاجرين التوانسة اللي عبروا على حلمهم إنه مشاريعهم تتنفذ على أرض الواقع.
1: نعم.
0: خاصة في مدينة سوسة، لأنه الندوة هذه كانت يعني مخصصة لجهة سوسة.
1: نعم.
0: فاكتشفت إنه التوانسة عندهم كثير من المشاكل، ومشاكل صدقني مدام سوار يعني تتحل بسهولة بسهولة. مش تخيل إنه راجل يعني حط مليارات في 10 سنوات، والتوى لفتتح المشروع نتاعه، المشروع العملاق اللي في سوسة اللي مش يصير يعني 250 مليار، مش يخدم تقريب 6000 عائلة. يعني معطل، حتى المستشفى يعني مش فاهم علاش. يعني ثم عديد، لاحظت عديد من يعني أنا اقترحت شيء من عرش أنا نحب نقوله في الإذاعة يعني وفي البرنامج. احنا نقولها يعني لاني انا زاد ننظم في الاشياء هذه في التوانسه، ونسمع في المستثمرين التوانسه شنو يقولوا لبرا. التوانسه يحبوا على اداره واحده، بيرو مخاطب يعني وحيد، يجيو هما يعني على
1: شباك موحد يعني.
0: ولا ما نبعثوش ومعناتها هاو الإدارة هذه، امشي الإدارة هذه، امشي يجيب الورق، امشي للسياحة، امشي للسياحة، امشي هذا يعطل يتعطل مسكين، هو مش مستانس بالريتم هذايا. دونك علاش التوانسة اللي في الخارج بصفة استثنائية، بما أن نحن نشجعوا باش يجيوا يستثمروا في بلادهم، نعملوا شباب موحد فيه البوسطة وفيه الفلاحة وفيه ونعملوا ونحضروا لهم نحن الرخص نتاعهم.
1: نعم. هو هو تصير هي في الاستعداد لعودة الجالية التونسية العديد من الجهات، كما البريد التونسي، كما البنوك، كما وزارة التربية، هذوما الكل يعملوا برامج لاحتواء الجالية التونسية في مجموعة من المشاريع. هو في الواقع علاش لا ما يصيرش توحيد هالخدمات هذه الكل في شباك موحد؟ صحيح، يعطيك الصحة، هو أي مهم جدا أنه يصير باش ما يخلوش التونسي يضيع العطلة متاعه، لأنه أنتم ما تجوش في عطلة طويلة برشا، يعني يجو في أيامات قصيرة، يعني لهنا مهم جدا أنه يتوجد شباك موحد.
0: شباك موحد، وهذا انطلقت حتى من تجربتي الشخصية. مدام تجربتي الشخصية أنا بصراحة الأربع سنوات يعني الحمد لله توا بدأت الأمور يعني تتحسن شيئا فشيئا إن شاء الله، يعني حتى أنا نحب نعمل مشروع ونحب يعني عندي فكرة لتونس باهي حسيتو في الميدان اللي أنا فيه، ونحب نجيب أصدقائي الألمان اللي جاوا السوسة وتفرجوا على تونس وشافوا الجمال متاعها وأقنعتهم باش يستثمروا في تونس. هذا أقنعتهم، ورغم المستثمرين الأجانب مدام سوار شكون يجيبهم؟ رغم يجيبوهم التوانسة اللي
1: برا، يجيبوهم التوانسة. صحيح صحيح،
0: التوانسة راهو تونسي يعيش في ألمانيا يحب يعمل يعني كلينيك في تونس، جاب صديقه الألماني، صديقه الألماني باش أقنعه باش يعمل ما كلينيك. أنا أقنعت أصدقائي الألمان باش يدخلوا يجيوا لهنا ويعملوا معايا يعني الاستثمار هذي.
1: في هذا الإطار عندك مشروع هو قرية سياحية إيكولوجية، هل قرية هذه اللي تستعد لي معناتها بعثها وهناك، وهذه من ربما من المشاريع اللي أنت نفسك فما شوية تعطيل سي نبيل فيها المشروع هذا.
0: صحيح، يعطيك الصحة مدام سوار، باش ما نكونوش في إحراج. أنا لقيت تعطيل، لقيت يعني صدقني لو كانت ماهيشك شوية الوطنية اللي حبيت وشديت الصحيح، يعني شديت الصحيح ومشيت للسيد يعني القنصل مشكور، وكي أنا نشوف إنه الإدارة يعني خاصة يعني الكوادر الجهوية يعني الإطارات الجهوية. وبالمناسبة مدام نحب نشكر السيد وهد الزغلاني يعني المعتمد الأول، يعني بصراحة عمل المجهود، السيدة هيفا بن سالم مديرة الاستثمار، السيد سفيان المليح متفقد السياحة، هذو الناس بالحق يعني وقفوا، لولا الناس هذوما ما كانش المشروع متاعي يعني يبدأ يعني يشوف. كنت عندي مشكلة من اللون يعني التجأت المهندسة المعمارية، المهندسة المعمارية للأسف يعني ابتزتني في أموال لأني أنا نعيش في الخارج، طبعا حتى العمادة ما نجمتش تدخل لأنه كانت فيها مشكلة. إن شاء الله توا بالمهندسين المعماريين الجدد يعني، وإنك تعرف الشاذ لا يقاس عليه،
1: يخفض ولا يقاس عليه. نعم نعم،
0: إن شاء الله يعني زوج مهندسين ممتازين نشكرهم، سي فوزي منصور وسي نور الدين الغماري، هذوهم مش يعاونوني، وإن شاء الله المشروع هذايا مش يكون فريد من نوعه تقريب في شمال أفريقيا.
1: نعم، شنو ما هو مشروع باش يتبعث في تونس وهناك استقطاب أو التعريف، عفوا التعريف بالثقافة التونسية، شنو المشروع هذا فيه جزء من تجربتك في ألمانيا، شنو القيمة متاع المشروع هذا سي نبيل؟
0: هو المشروع متاعنا يعني باش نلخص لك مدام سواري، يتمثل في السياحة
1: الإيكولوجية،
0: سياحة الاختصاص يعني الإيكولوجية الرياضية. بما أني أنا يعني عندي تقريب نخدم في إدارة تقريب نسيره في 31 سال سبور، دونك عندنا الكليونت يذوب الهود جام، الناس اللي عندهم الانفاق العالي يجيو يعملوا يعديوا السجور نتاعهم، يتفرجوا على مدينه سوسه، يمشيو شويه للقروان ويعديوا النشاط الرياضي نتاعهم في المنتجع هذه، يعني مش
1: نعم
0: سياحة كلاسيكية، لا مش نوليو سياحة يعني سياحة الاختصاص، يعني مش
1: نعم
0: ندخلوا الرياضة، فهمت؟
1: نعم
0: ويعني وتقريب يعني الشيء الجديد اللي مش تكون الماكلة، يعني ماكلة هيلثي، ماكلة للرياضيين، ماكلة
1: تاع
0: يعني
1: رياضيين. نعم نعم
0: بتاع رياضيين.
1: نعم
0: فوالا
1: على كل وصلنا لنهاية هذا الحوار معك سي نبيل، كنا سعداء جدا باستضافتك والتعرف على تجربتك الغنية والثرية والمتنوعة زادة، واللي تشجع كل شاب يسمع فيك أو يتفرج على البرنامج إنه يعرف كيفاش يخرج وبأي طريقة يخرج، وكما ذكرت إنه يلزم يكون متكون ويلزم تكون عنده معرفة تخوله يتعامل مع المجتمعات الجديدة اللي توجد فيها. نتمنى لك التوفيق سي نبيل، ونفسح لك المجال إنك تختم هاللقاء هذايا بكلمة أو تحية.
0: شكرا، انا نحب نشكرك انت مدام سوار على البرنامج
1: العفو، العفو.
0: الجميل، راهو لازمك تكون واثقه انه التوانسه اللي في الخارج يفرحوا كي يلقاو برامج بتوجه
1: نعم
0: لهم.
1: نعم شكرا،
0: برنامج جئتك عاشقا، برنامج يتوجه من القلب الى القلب. نشكر
1: نعم
0: اذاعه قفصه، نقول للشباب التونسي تمسك بالحلم نتاعك، اخرج بطريقه شرعيه، ما ترميوش رواحكم في
1: يعطيك
0: البحر،
1: الصحة. نعم
0: اخرجوا
1: يعطيك
0: بطريقه
1: الصحة،
0: شرعيه، وراي تونس برجالها، تونس برجالها، راهو
1: نعم
0: الفترة وتتعدى. نحب نقول للتوانسة الكل اللي في العالم، اللي يحب يستثمر، اللي يحب يعمل مشروع، تو يجي يعمل مشروع. تونس
1: نعم
0: راهي محلولة، نحب نردوها شانتي كبير، جاو لتونس، حبوا تونس، استثمروا في تونس، راهي تونس ما عندها كان نحنا، احنا رجالها واحنا
1: يعطيك
0: اللي مش
1: الصحة،
0: نخدموها.
1: يعطيك
0: وتحية
1: الصحة،
0: تونس، وميرسي بوكو مدام.
1: تحية تونس. شكرا لك سي نبيل مرزوقي، تونسي مقيم بالخارج، منشط سياحي وصاحب مشروع ناشط جمعياتي. كنا سعداء باستضافتك في برنامج جئتك عاشقا.

0: السياقة في حالة تعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: الحادية عشرة ليلاً، الموعد مستمعين الكرام الآن مع موجز إخباري.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بقفصة برمجت خلال هذه الصائفة 16 مهرجاناً، من بينها مهرجان دولي ومهرجانات وطنية وجهوية ومحلية، وقد انطلقت فعالياتها بداية من شهر جويلية الماضي، وستتواصل هذه المهرجانات إلى غاية شهر سبتمبر القادم. تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تبلغ نحو 8.8 مليار دينار خلال سنة 2025، بزيادة قدرت ب 6% مقارنة بسنة 2024، مع توقعات بتجاوزها 9 مليارات دينار خلال هذه السنة. موسم حصاد الحبوب يتقدم بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع، حيث تم تجميع حوالي 11 مليون قنطار من الحبوب من ضمن إصابات قدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية بأكثر من 20 مليون قنطار. الاستثمار الأجنبي المباشر بتونس سنة 2025 يسجل ارتفاعا ب 35% مقارنة بسنة 2024، وفق ما أكده تقرير الاستثمار العالمي الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي سهام بوراسة تفيد بأنه من المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 أوت الجاري. أخيرا وفي العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الجيش الأمريكي استخدم سفنا تجارية في مناسبات عدة لنقل أفراد وعسكريين ومعدات وعتاد حربية. وفي المقابلة، الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط، وأضافت بأن إيران قد تستهدف مصالح أمريكية أو أمريكيين حول العالم. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، والموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: راديو قفصة بوانتين.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
0: ألو، على 76 226 600. www.facebook.com/radiogafsa.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: هنا

ما زلنا مواصلين في برنامج جئتك عاشقا في جزئه الثاني، وفي الجزء الثاني إن شاء الله باش تكون عنا استضافة لتونسية مقيمة بسلطنة عمان وهي ليلى درويش. ليلى درويش خبيرة في التحكيم التجاري والاستثماري والوساطة الدولية، وهي أيضا رئيسة مؤسسة العدالة للتحكيم والوساطة. الحديث مع ليلى بطبيعة الحال سيكون كتونسية مقيمة بالخارج عن تجربتها، وأيضا خاصة في مجال اختصاصها وفي مجال الاستثمار، وهناك موضوع مهم سيكون هو في جزء كبير من حوارنا وحديثنا مع السيدة ليلى، وهو الملتقى الذي سيقع تنظيمه في تونس والذي يهتم بالاستثمار. بطبيعة الحال تفاصيل هذا اللقاء باش نشوفوه مع الخبيرة ليلى درويش.

في إطار الاهتمام بجاليتنا التونسية بالخارج وفي إطار التشجيع على الاستثمار في تونس، دأب ديوان التونسيين بالخارج لتنظيم ندوات سنوية إسنة. بطبيعة الحال نظم سلسلة من الندوات انطلقت بتطاوين يوم 23 جويلية 2026 بتونس العاصمة. دارت فعالية الندوة اللي هي ندوة إقليمية للاستثمار موجهة للتونسيين بالخارج، دارت في تونس العاصمة يوم 29 جويلية. بنزرت إن شاء الله باش تكون يوم 4 أوت، وستكون الندوة الإقليمية الأخيرة بمدينة القيروان يوم 6 أوت. وهذه الندوات هي في الواقع فرص للاستثمار في كافة أنحاء البلاد من خلال أفكار مشاريع واعدة ومتجددة يقدمها الجالية التونسية بالخارج. هي أيضا فرصة ولقاء لتبادل أفكار وتقديم مقترحات عملية، هي فرصة أيضا للتعرف على مزايا الإدماج المالي، وأيضا عرض لأهم مصدي الخدمات المواجهة للتونسيين بالخارج. وفي هذا الإطار مهم جدا الحديث على هذه النقطة، كما شفنا مع سي نبيل المرزوقي ذكر أنه هل خدمات هذه كي تبدأ موجودة في كل مكان ما تساعدش التونسي، وإنما قدم مقترح ليتمثل في شبك موحد تتلم فيه مجمل هذه الخدمات. وفي الواقع مثل هذه الندوات الاستثمار اللي تواجدوا فيها الجالية التونسية بالخارج تكون فرصة لتقديم مثل هذه الاقتراحات اللي في الواقع تكون بحضور مسؤولين وأكاديميين ذم الكل تأثيث، لأنه المميز في هذه والاستثناء في هذه الندوات الاستثمار هو وجود ورشات، والورشات هذه يقع الإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات. وبطبيعة الحال الديوان الوطني للتونسيين بالخارج يضع على ذمة الجالية التونسية بالخارج إنهم يدخلوا للموقع وتعمير استمارة إلكترونية للمشاركة في مختلف هذه الندوات.

0: ضيفتنا في الجزء الثاني من برنامج جئتك عاشقا، كنت ذكرت أو بالأحرى أعطيت فكرة عليها في بداية هذا اللقاء. هي سيدة الأعمال ليلى درويش، تونسية مقيمة بسلطنة عمان، خبيرة في التحكيم التجاري والاستثماري والوساطة الدولية، و أيضا رئيسة مؤسسة العدالة والتحكيم والوساطة. قبل ما نحكو على مشروع مهم ستدور فعالياته في مدينة الحمامات في أحد النزل، مشروع كبير مهم، ملتقى سيجمع العديد من المستثمرين والأطراف التي لها علاقة بالاقتصاد والاستثمار. تفاصيل هذا اللي قبش نشوفها بعد ما نستقبل ضيفتنا الكريمة. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا سيدة ليلى، تحياتنا لك ومرحبا بك في تونس.
1: السلام عليكم، مرحبا بك أختي الغالية، والحمد لله يعني اختفتونا على الطائر من مطار تونس كرتاج وسامحونا كان عطلناكم،
0: وإن شاء الله ربي يحفظكم عزيزتي. مرحبا بك يا ليلى، اختفناك بالحق، استقبلناك من الطائرة، استقبلتك إذاعة جفصة وبرنامج جئتك عاشقا. شكرا لك لأنك رغم أنك مازلتي هابطة من الطيارة ومازلتي معناتها ما عملتي حتى شيء، ولكن أنت حللتي ضيفة في برنامج جئتك عاشقا. سعادة جدا بحضورك معنا، أهلا وسهلا ومرحبا بك. خلينا نتعرف عليك. ليلى درويش المقيمة بسلطنة عمان، خلينا نتعرف عليك.
1: والله معك ليلى درويش، أنا مقيمة في سلطنة عمان، مقيمة في الإمارات العربية المتحدة، مقيمة نعم. في ماليزيا الحمد لله يا ربي. أنا مستشار في التحكيم التجاري الدولي، وفيت دولي، محكم دولي، نحكم في عديد القضايا خارج الدولة الحمد لله في مجال التحكيم التجاري. في مجال نشتغل كثير في مجال توثيق العلاقات ما بين حتى الشركات الحمد لله يا ربي، يعني نعمل مستشارين، نعمل مستشارة في عديد الشركات خارج الدولة.
0: نعم
1: هذا هو.
0: في خارج تونس قديش عندك خارج تونس؟

0: حدث يعتبر اقتصادي بارز بشي يجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والدبلوماسيين وممثلي كبرى المؤسسات البنكية والمالية من تونس والخليج العربي. لو تعطينا فكرة عن تفاصيل هذا اللقاء سيدة ليلى، هو أول مرة يصير في تونس.
1: نعم، هذا اللقاء صار قبل في سلطنة عمان من من 3 أشهر. الحين حبينا، كانت ما شاء الله يعني كان نجاح لهذا المؤتمر رائع جدا بحضور العديد الكوادر التونسية، كان ما شاء الله بحضور سفارتنا في سلطنة عمان، نوجه لهم تحية شكر، بحضور كذلك عديد المحامين من تونس، عديد عضو الإشهاد، كجمعية عضو الإشهاد كانت حاضرة هناك، ما شاء الله شرفونا. ما شاء الله حكينا ما في بالنا أنه خلينا، علاش احنا اليوم عملنا كوادر تونسية، احنا اللي نظمنا المؤتمر وهو اللي نجح في سلطنة عمان، قلنا بلادنا بلادنا عزيزة علينا وبلادنا أبجل، خلينا احنا نبدأ هذه البادرة ونعملوها في تونس. الحمد لله، هذا إيمان منا احنا بأنه التعاون الاقتصادي هو ركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات بين الشعوب. قلنا اليوم احنا مشينا لهم ضيوف، وجاونا ضيوف يعني اخواننا من تونس ومن عديد الدول العربية والدول الأوروبية جاوا لسلطنة عمان، قلنا خليهم نوطدوا العلاقات ونعملوا هذا المؤتمر كذلك في تونس. احنا كانوا ينتظروا انه بعد سنة، لكن الحمد لله بعد 3 أشهر أو أقل صار هذا المؤتمر إن شاء الله في تونس، وإن شاء الله يكلل بالنجاح، والفضل يرجع ربي ويرجعكم من توما كإذاعات وكأعلام. نشكركم برشا زيدا.
0: نعم سيدة ليلى، هو الملتقى هذية هو بهدف بناء جسور استثمارية متينة وتحفيز الشراكات الاستراتيجية. ما هي ما هي المشاريع اللي تركزوا عليها، وما هي هذه الجسور، وفي أي قطاعات؟ هل هناك قطاعات معينة أم المجال سيكون مفتوح أمام كل المشاركين والمستثمرين؟
1: والله احنا بالنسبة لنا الملتقى هذا هو يهدف إلى استثمار ما تتمتع به تونس من موقع الاستراتيجي. واحنا ككوادر ما شاء الله عنا عديد الكفاءات البشريه، وعنا كذلك بيئه واعده لهنا، حبينا تكون فيه علاقه ارتباط بين نقولوا احنا الموقع الاستراتيجي لتونس وبين كفاءاتنا وبين بيئتنا وبين شو الخير اللي عطاهولنا ربي، وما بين ما تمتلكه الدول الخليج من خبرات وامكانات استثماريه. ممكن في ناس احنا نكملوا بعضنا، هيك علاش ديما انا نقول التعاون هو يوطد العلاقات. لما ناس انت تحس فيك الخير تجي وتستثمر معاك لهنا. حبينا لهنا انه نعملوا نطلقوا مشاريع مشتركه، ديما نقولوا مشتركه، ما نخليوش رواحنا نقولوا احنا اجوا اعملوا لنا، لا بالعكس احنا لازمنا نبادروا ونشاركوا. عنا ما شاء الله الخيرات كان في الفلاحة، احنا نشجع برشا القطاع الفلاحي، شباب اليوم مستحق انه يخدم الفلاحة، والفلاحة راهي الرب احنا نقوله. ممكن هو اليوم يخدم الفلاحة هو اللي باش يخدم الصادرات، ممكن غدوه هو اللي باش يخدم الصادرات يجيب الواردات الى تونس، تكون في تبادل حتى للعملة، ويدخل لنا اليورو ويدخل لنا الدولار، نقولوا احنا يعني ننفعوا بلادنا بهذه الطريقة. لهنا احنا بالنسبة لنا مانيش باش نستثناو اي قطاع باش يكون هذا الملتقى في مجال قطاع السياحة، الصناعة، الطاقة، الاقتصاد الرقمي، كله الخدمات اللوجستية ما شاء الله، يعني عندنا حتى الطيران، احنا عندنا مشاكل كبيرة في مجال الطيران. لو نقولوا مشاكل كبيرة حاجة لهنا لازمنا نقفوا ونتكلموا. لما انت تجي تقف في مطار تونس كارتاج وهذايا نقولوا احنا النواة نور هذاك النوار، انت داخل للمطار لازم لهنا نعرفوا شكون نحط الموظفين، مثالش حتى هو موظف ما يعرفش يخدم احنا نراقبوه، احنا نعاودوا ننصحوه. لكن انك اليوم تجي انت تخليه قدام امر واقع، ولا يقول لك انا مثال سبحان الله هيك هيك اللي عندي هيك الموجود، احنا لو يجيوا هما ويحكيوا حتى مع مواطنينا اللي يعيشوا برا، والناس اللي تخدم في السياحه اللي تجيب لك في مجموعات لهنا في تونس، نعملوا في جمعيه. احنا ديما نقولوا فما شركات اهليه في تونس، ما فيش مشكل نعملوا شركات اهليه مع بعض.

0: تبرع حتى لدولتنا هذيك راهي بلادنا ومننا وفينا.
1: نعم
0: احنا لما نقول دول الخليج راهم من شنو صنع ارواحهم؟ لانهم عندهم مازالت عندهم اللحمه، مازالوا انهم يحبوا بعضهم، يقعدوا مع بعضهم. لما يقول لك دول التعاون يعني هم متعاونين، احنا في بلادنا لازمنا نتعاونوا
1: نعم
0: اليد في اليد، يعني باذن الله نوصل ببلادنا هذه وكل
1: نعم
0: القطاعات تتعاون، لانه واحد يكمل الاخر. بعد نمشيو للمواني ما شاء الله، يعني نمشيو للعقارات، لانك انت اذا بتشغل انت حاجه من هذه الانشطه، او نقولوا احنا من هذه القطاعات، حاجه تخدم لك حاجه اخرى.
1: نعم
0: حاجه اخرى لازمنا ديما ناكدوا عليها، ناكدوا عليها اللي هو المجال، اهميه التحكيم التجاري والوساطه
1: نعم
0: كوسائل حديثه وفعاله لتسويه المنازعات
1: نعم
0: وحمايه الاستثمار.
1: نعم
0: لما نقولوا احنا حمايه الاستثمار، لانك انت بتجيب اجنبي لتونس، شنو تضمن له؟ لازمك على
1: صحيح
0: الاقل هو يفهم فميك الوساطه، يفهم التحكيم. اليوم انت ليه باش تقول له انت عندك قضيه تجاريه؟ والله تخليه يلوج، ما يعرفش هو في انا محكمه باش يمشي ينجم يقدم قضيته.
1: صحيح
0: كيفاش هو باش يجي يستثمر؟ كيفاش باش يتشجع؟ لهنا مثالش هي ما قلناش هي ما قلناش هي قضاء، قلنا هي وسائل بديله، وسائل بديله لتسويه النزاعات. الناس اذا كان انت باش تخدم حاجه في التجاري وحاجه في المالي، باش تجيب مستثمرين، انسان باش يجيب فلوسه، ماهوش باش يستنى انه اليوم يقعد 5 سنين وعشر سنين في مجال المحاكم.
1: نعم
0: يعني لهنا لازم نحاولوا نتعاونوا مع بعضنا الناس الكل، وان شاء الله ربي
1: نعم
0: ييسر.
1: سيدة ليلى، هل ملتقى هذايا هو ستطلق فيه مبادرات لأول مرة؟ وحسب ما ذكرتي أنت، الملتقى هذايا باش يكونوا فيه تونسيين مقيمين بالخارج، مش كان في الخليج، يعني كل الجالية
0: لا.
1: التونسية بالخارج.
0: نعم احنا ما شاء الله ما استثنينا احد، عندنا ما شاء الله ناس جايه من اوروبا، ناس جايه من افريقيا، من كل الدول، اللي احنا كلنا حتى من الناس اللي موجوده لهنا ممكن هي تلقى فرصتها ان هي غدوه عندها ممكن مشاريع عندهم. احنا ما شاء الله عندنا حاجات في مجال الاستيراد والتصدير ممكن الناس تتعاون فيه. لكن بالنسبه للناس الجاليه المقيمه خارج تونس، احنا خلينا الكل، لان كلنا يد واحده كما يقولوا فيها، واللي مس اللي مس يمسنا الكل.
1: نعم
0: فما زاد ما نقولوش دائما ان فقط على الاستثمارات الخارجيه، احنا ما شاء الله عندنا اجانب هما يعيشوا لبرا، توانسه يعيشوا لبرا، عندهم زاد فلوس يحب يستثمر في تونس،
1: صحيح
0: فقط ما طالب حتى شيء الا انه تكون بيئه استثماريه باهيه. لكن
1: نعم
0: لما تجي انت مثال من اول يوم باش تنزل فيه في بلادك وتاكل الشوك وما تلقاش المسؤول اللي واقف، احنا خلينا نتكلم. وانا من الناس
1: نعم
0: اللي ديما نقولها كلمه الحق، لما انت اليوم تدخل مثال في مطار والا في ميناء، تلقى الشخص اللي مقابلك فميك باش تقول شكون مسؤول، يقول لك انا مش موجود حتى ويك، ولا انا مسؤول كان على الخدمه هذه. لا، يلزمنا في كل حاجه انسان ما يتهربش من المسؤوليه،
1: نعم
0: لازمنا احنا نقفوا لبلادنا وقت اللي نجيو ندخلوا، احنا لازم احنا نلقاو موظفين واقفين. حتى مش انا اليوم تونسي نعرف، اوكي ما نسالش ما نستغربش، لكن انه
1: صحيح
0: يجي اجنبي وينتظر مثال بالساعتين والثلاثه وما يلقاش ولا انسان قدامه في المطار مثال باش يساله، يولي لهنا نقاط استفهام. احنا ما نقولوش ماناش نقولوا الناس هذه مش قاعده تخدم على رواحها، يمكن يخدموا يمكن تعبوا. مثالش كي تعب انت عندك كفاءات، دخل ناس تتدرب افضل من اللي هو قاعد، ولا تخليه يحرق لك، خليه يتدرب عندك انت، ممكن اليوم يتدرب لك بنصف راتب، وغدوه انت تلقاه. الكفاءات الصغرى نقولوا شبابنا، هذا شبابنا الواعي يضربون به، يضربوا به في المثل برا. لما يقول لك التونسي يقول لك التونسي الرياده، يقول لك التونسي ما شاء الله انتم بافكاركم، انتم تبتكروا. لهنا ما فيش مشكل، خلينا نبتكروا في بلادنا ومن بلادنا نخرجوا، احنا ما نحبوش نخرجوا. وانا حتى كان مستثمره لبرا، انا ما شاء الله مستثمره في تونس، عندي 2 شركات في تونس، ونرجع ممكن من الناس اللي ما نقعدش شهر لبرا، يعني تعز عليا بلادي وماذا بيا راني في اي فرصه نجي لبلادي. لهنا هو اللي خلينا نتعبوا، انك انت تستنى مثال في مكان معين 3 أو 4 ساعات، راهي في الاخر راهي بلادنا ونغاروا عليها. احنا ماذا بينا نكونوا في خير، لانك انت تبيعه. لما انت تعمل الخير لك البلاد هيك تخلي الناس تتشجع. ريت اني مثال تجيب معايا ضيوف، تجيبوا معانا ناس مستثمرين. اليوم هل المستثمر باش تجيبه يقف لك 3 ساعات في مطار؟
1: نعم بالطبيعة.
0: ونفتحوا، عندنا ما شاء الله عديد المطارات. احنا لما نقولوا عندنا قفه نبداو بقفه، فما مطار،
1: نعم
0: اني واحده من الناس اللي ما يقلقنيش اي مطار ننزل فيه، كلهم سواسل، تنزل في مطار تونس كرتاج، انفيذه، قفه، الجربه ما يقلقنيش. يحركوا الخطوط شويه. اليوم لما نقول انا مقيمه في سلطنه عمان، اليوم فما اتفاقيه ما بين تونس وسلطنه عمان في المجال الجوي، من المفروض تفعل. يزينا من انه نكتبوا في الاوراق ونحطوا في ونحطوا في الكازيه، خبي الاوراق في ميكا. لشكون هذه؟ يعني هذا لازم انسان، انت خذيت، اعتبر، انا ديما نقولها، وقت انت تخدم في بوست في دوله اعتبرها شريكتك الخاصه، اعتبرها شريكتك الخاصه. هل يعقل انك انت عندك صفقه جايتك في شريكتك الخاصه باش تخبيها انت في خزانه ولا في؟ لا، لهنا احنا ماذا بينا؟ انت كمسؤول اليوم ما حدك، انت مديت الورقه تفعلها، تمضي، تقول انا يلزمنا اقسام في الاداره، لزمنا اقسام. اليوم واحد يعمل اتفاقيه لاخر يكملها ونتابعه. هذا باش نجمو ننجحوا، لانه احنا متعذبين في سلطنه عمان، متعذبين في انه جي توصل. انا واحده من الناس، خليني نتكلم على نفسي، لاني وعدتكم اني نوصل اليوم ونتكلم معاكم، وعندي مداخله غدوه. سبحان الله، نضربوا 26 ساعه في الاسكال، عذاب. علاش؟ اللي هي ما بين تونس وسلطنة عمان 6 ساعات، يعني 20 ساعة ضايعة. وهذا علاش؟ وعندنا مطاراتنا، نحتاروا اتفاقياتنا. اليوم عملت اتفاقية، المسؤول اللي هو يصحح ويتخبى ما يلزمناش احنا كشعب، لأنه احنا شعب طموح، نحبوا نوصلوا، نحبوا نوصلوا ونوصلوا. احنا الكل عمرنا ما نقولوا الإنسان هذاك ديما، أنا من الناس اللي عندي دبلوماسية، نقول ممكن هو يغلط، لكن لازمنا نرجعوهم، قولهم الله يهديكم، محبكم تخدموا في تونس وتسترفقوا منها وتاكلوا في الخبزة، خليكم على الأقل تغاروا عليها كما احنا غاروا عليها وتعبين برا، لكن نغاروا على بلادنا.
1: نعم، يعطيك الصحة سيدة ليلى، كلام مهم، كلام مسؤول، من مسؤولة تطمح انه تشوف تونس في احسن، معناتها في أحسن حلة، في أحسن مشهد، وفي تكون في ظروف تخول لكل مستثمر ولكل تونس تونسي أنه يجي ويستثمر في بلاده. بطبيعة الحال هذا الكل يصير بتحديث الآليات وطرق التعامل ومجاراة التطور، هذا الكل اللي يلزم. وأنت ذكرتي أنه اللقاء هذا بش يجمع عديد الأطراف، وبش يكون الأكيد فرصة أنكم تحكوا على الإشكاليات اللي تعيق بعض المستثمرين من جاليتنا التونسية بالخارج، اللي يرجعوا يحبوا يستثمروا في بلادهم، ولكن للأسف في بعض الأحيان يلقوا إشكاليات تتواصل لسنوات، وهذا ربما ما هوش مشجع ويخليهم في بعض الأحيان. فما برشا توانسة يجوا يعملوا مشاريع ولكن يقصوا عليه ويرجعوا لبلادهم، أو بالأحرى يرجعوا أينما كانوا، معناتها المكان اللي هم مهاجرين فيه. وهذا اللي ما نحبوش، لأنه ماذا بينا التونسي وقت اللي يجي يلقى المكان اللي ينجم يستثمر فيه، المكان اللي ينجم معناتها الخدمات الكل تكون متوفرة، والإدارات تكون مفتوحة، وما تكونش فما بيروقراطية في التعامل. يعني هذا الكل الأكيد، الأكيد جدا أنه بش
0: ثم قلة وعي زي هنا. لما أنت شخص يجي من برا، هو بش يجي يستثمر في تونس، اليوم هو تعب البرة وجيب المبالغ هذيك لتونس، باش يحل حساب بنكي، باش يعمل مشروع.
1: هو
0: سبحان الله أولاده يقراوا البرة، مثال قاعد، وهو جاي باش يستثمر. اليوم كي باش يعمل مشروع لازم ثم شكون يعطيك بلان كامل يفسر له. اليوم يقول له أنت حليت حساب بنكي، حليت شركة، لازمك تكمل. مثال احنا فما حاجة ممكن يغلطوا فيها بارشا الناس اللي جيت تستثمر في تونس، وهذه حتى مشكلة معمولة حتى للأجانب، يعني للأسف، اللي هي ورقة نقولوا احنا في جنب استثمار. انت اليوم وقت اللي شخص أجنب يجي يستثمر في الدولة التونسية، راك انت ما تعملوش حصيلة، يجي هك باش تستثمر في تونس، غدوة يحب يخرج المرابيح متاعه غدوة.
1: نقطع قطعت المكالمة مع السيدة ليلى درويش، نحاول أنه نتصل بها. نغم ثم نعود.

0: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، يا تونس الخضراء
1: جئتك عاشقا.
2: هنا

0: جئتك عاشقاً.
1: جئتك عاشقا في سهرتنا الليلة. استضفنا في بداية هذا اللقاء التونسي المقيم بالخارج نبيل مرزوقي، وفي الجزء الثاني استضفنا سيدة الأعمال ليلى درويش، ولكن قطعت المكالمة. على كل، ليلى درويش كانت تحدثت في جزء كبير من اللقاء مع برنامج جئتك عاشقا عن الملتقى الاستثماري الاقتصادي اللي بجدور إن شاء الله فعالياته في مدينة حمامات، واللي باش يستقبل العديد من المستثمرين التوانسة من مختلف الدول أينما تكون إقامتهم. هناك أيضا أطراف أخرى، جهات معنية من بنوك، مستثمرين، وبطبيعة الحال تفاصيل هذا اللقاء باش نشوفوها تباعا في حصص قادمة من برنامج جئتك عاشقا. وصلنا لنهاية هذا اللقاء من هذا البرنامج، ما بقى لي كان نتمنى لكم ليلة سعيدة مع أجمل تحيات الفريق لأمن هذا اللقاء، على الدين رضواني في الإخراج الفني والتقني، لازهر حمد على جهاز الكونسوليت، كمال حميدة استقبل مكالمات ضيوف سوار عميدية من أمام المزدح. ألتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله نفس الزمان ونفس المكان. تصبحون على خير.

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: تمام منتصف الليل المواد. مستمعينا الكرام، الآن مع موجز إخباري.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: مدن الحوض المنجمي بولاية قفصة تعيش خلال هذه الصيف على وقع عدد من التظاهرات الثقافية المتنوعة على غرار مهرجان أميرة المناجم بالمضيلة انطلاقا من 27 من أوت وإلى غاية 2 من سبتمبر القادم، وكذلك مهرجان الفوسفات برديف من 7 من أوت الجاري إلى غاية 14 من نفس الشهر، إلى جانب مهرجان المنجم الصيفي بيوم العرايس من 13 من أوت إلى غاية 22 من أوت أيضا، ومهرجان المناجم بالمتلوي والذي تتواصل فعالياته إلى غاية 6 من أوت الحالية. المندوبية الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر تفيد بأنه يجري حاليا إتمام الإجراءات الإدارية والفنية لتوزيع 5 أصناف من البذور العلفية في معتمديتي حزوة وتمغزام من أجل تكثيف الزراعة العلفية لتوفير أعلاف لمختلف أصناف الماشية. المعهد الوطني للتراث يعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 50 عاملاً لحراسة المعالم والمواقع الأثرية والمتاحف وحراسة المقرات الإدارية، وذلك للعمل بكامل تراب الجمهورية. المعهد حدد يوم 21 من سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن تجرى المناظرة عن طريق اختبار شفهي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن عملية تعمير اختبارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل لغاية 2/3 من أوت الجاري على الساعة منتصف النهار. في أخبار العالم، وسائل الإعلام تنقل عن مسؤولين في حكومة الاحتلال الصهيوني قولهم أن التوتر مع طهران بلغ ذروته، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرب من أي وقت مضى لشن هجوم واسع على إيران. وأخيرا، إسبانيا تقول إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة شمال المغرب والخاضعة للسيادة الإسبانية توقفت مع شروع الشرطة في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة حدودها مع المغرب عقب اندفاع جماعي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 مغربيا. نهاية الموجز، مستمعينا الكرام، تصبحون على خير.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم. نغمات منسية.

عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمات منسية. تعد فترة الستينات والسبعينات من أكثر المراحل ازدهاراً في تاريخ الموسيقى التونسية، إذ شهدت خلالها البلاد حراك فني وثقافي واسع أسهم في بناء هوية موسيقية حديثة جمعت بين أصالة التراث وروح التجديد. جاءت هذه النهضة في سياق مرحلة ما بعد الاستقلال، حيث أولت الدولة اهتمام كبير بالثقافة والفنون باعتبارهما ركيزة من ركائز بناء المجتمع وترسيخ الهوية الوطنية. تم دعم المؤسسات الثقافية وتعزيز دور الإذاعة والتلفزة الوطنية وإنشاء الفرق الموسيقية الرسمية، إضافة لتنظيم المهرجانات التي أصبحت فضاءات لاكتشاف المواهب وإبراز الإبداع التونسي. وفي إطار هذا المناخ المزدهر، عرفت الأغنية التونسية تحول نوعي في أساليب التلحين والأداء والتوزيع الموسيقي. حافظ الفنانون على ارتباطهم العميق بالمألوف والموروث الشعبي واستلهموا من الإيقاعات والأنغام المحلية، مع الانفتاح في الوقت نفسه على المدارس الموسيقية العربية خاصة المصرية واللبنانية دون أن تفقد الأغنية التونسية شخصيتها المميزة، كيفما تطورت النصوص الغنائية وتناولت موضوعات متنوعة من الحب والوجدان للقضايا الاجتماعية والوطنية، فازدادت قرب من حياة المواطن التونسي وهمومه اليومية. أبرز خلال هذه الحقبة جيل من كبار الفنانين والملحنين والشعراء اللي تركوا بصمة راسخة في تاريخ الموسيقى التونسية وأسهموا في إثراء رصيدها بأعمال أصبحت جزء من الذاكرة الجماعية، وساعدتهم الإذاعة والتلفزة الوطنية على الوصول لجمهور واسع داخل تونس وخارجها، بينما وفرت المهرجانات وعلى رأسها مهرجان قرطاج الدولي فضاء للتبادل الثقافي والاحتكاك بأبرز التجارب الفنية العربية والعالمية، مما انعكس إيجابا على جودة الإنتاج الموسيقي. لم تكن هذه الفترة مجرد مرحلة ازدهار في عدد الأغاني أو أسماء الفنانين، بل مثلت عصر حقيقي للإبداع. تميزت برقي الكلمة وثراء اللحن وجودة الأداء والاهتمام الكبير بالتوزيع الموسيقي والعزف الحي، لذلك لا تزال أغاني الستينات والسبعينات تحتفظ بمكانتها في الوجدان التونسي والعربي وتستعاد باستمرار لما تحمله من قيمة فنية وجمالية عالية ولما تعكسه من صورة صادقة عن مرحلة شكلت أحدى أهم المحطات في تاريخ الفن والثقافة في تونس. هذا وشهدت هذه المرحلة أيضاً ظهور عديد الأسماء اللي أساهمت في إثراء الساحة الفنية التونسية. أبرز فنانين ومطربين وملحنين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الأغنية التونسية، من أبرزهم الهادي جويني، علي رياحي، محمد الجموسي، صليحة ونعمة وعليا، إلى جانب موسيقيين وملحنين كبار مثل صالح المهدي، قدور الصرافي، خميس الترنان والطاهر غرسة. وتميزت أعمالهم بجودة الكلمة وجمال اللحن ورقي الأداء، مما أسهم في ترسيخ مكانة الأغنية التونسية داخل البلاد وخارجها وجعل من الستينات والسبعينات مرحلة ذهبية في تاريخ الموسيقى التونسية. من بين هذه الأصوات اللي تعرفت في فترة الستينات والسبعينات نبيلة التركي.

تعد نبيلة التركي من الأصوات النسائية اللي برزت في الأغنية التونسية خلال أواخر ستينات وبداية سبعينات القرن العشرين، وهي فترة عرفت ازدهار كبير في الإنتاج الموسيقي وظهور العديد من المواهب الجديدة. بدت نبيلة مسيرتها الفنية من خلال مشاركاتها في برامج اكتشاف الأصوات اللي كانت تنظمها الإذاعة والتلفزة التونسية، حيث لفتت الأنظار بفضل خامة صوتها وأدائها المتمكن لتجد طريقها تدريجياً للساحة الفنية.

بعد نجاح بداياتها انضمت إلى المشهد الغنائي اللي كان يضم نخبة من كبار الفنانين والملحنين، واستفادت من التعاون مع عدد من أبرز المبدعين في تونس، فحظيت بأغاني صيغت خصيصا لصوتها، جمعت بين روح المألوف التونسي والأغنية العصرية. تميزت أعمال نبيلة التركي بطبعها الرومانسي والوجداني مع اهتمام واضح بجودة الكلمة واللحن، وهو مجعلها تحظى بمكانة طيبة لدى الجمهور التونسي.

عرفت نبيلة التركي بحضورها المنتظم في برامج الإذاعة والتلفزة التونسية، كما شاركت في عدد من السهرات والحفلات والمهرجانات الفنية اللي كانت تشهدها البلاد خلال تلك الفترة، مما ساهم في انتشار اسمها وترسيخ مكانتها ضمن جيل المطربات اللواتي وصلنا مسيرة الأغنية التونسية بعد جيل الرواد. رغم أن شهرتها لم تبلغ الانتشار العربي الواسع اللي حقه بعض الفنانين التونسيين، فإنها ظلت من الأصوات اللي تركت أثر في ذاكرة الفن التونسي وأسهمت في إثراء رصيد الأغنية الوطنية بأعمال عرفت برقيها وأصالتها، وينظر لمسيرتها باعتبارها جزء من المرحلة الذهبية اللي شهدت نضج الأغنية التونسية وتطورها، حيث استطاعت أن تثبت حضورها بموهبتها واجتهادها إلى جانب نخبة من أبرز الفنانين اللي صنعوا ملامح تلك الحقبة.

جاءت تجربة نبيلة التركي في فترة كانت فيها الأغنية التونسية تعرف حركة إبداعية كبيرة، حيث كان الفنان يعتمد على التعاون الوثيق بين المطرب والملحن والشاعر، خاصة داخل الإذاعة التونسية اللي كانت تمثل مركز الإنتاج الموسيقي في تلك المرحلة. انخرطت نبيلة التركي في هذا المناخ، فكان اختياراتها مرتبطة باللون الغنائي الطربي والعاطفي اللي كان سائد في الستينات والسبعينات. اعتمدت في مسيرتها على أصوات وأقلام موسيقية تونسية، اهتمت بجمال اللحن وقوة التعبير. ومن الأسماء اللي ارتبطت ببعض أعمالها الملحن محمد النوري اللي وضع لها لحن أغنية والله يا لو من خاف من الله، برزت فيها خصوصية الأداء الهادئ والقدرة على التعبير عن المعاني العاطفية.

استفادت نبيلة التركي من المدرسة الموسيقية التونسية اللي كان يأسسها كبار الملحنين في تلك الفترة، واللي قامت على المزج بين روح المألوف والتراث التونسي وبين أساليب التلحين الحديثة، كما كان حضورها مرتبط بالمؤسسات الفنية في ذلك الوقت، حيث كانت تسجيلات استديوهات الإذاعة التونسية والبرامج الموسيقية وسيلة أساسية لانتشار الفنانين. وردة في يدك تسبح من ألحان وكلمات محمد النوري، وهي أغنية ذات طابع وجداني تقوم على الصورة الشعرية والرومانسية.

برزت نبيلة التركي في فترة كانت فيها الساحة الغنائية التونسية تعج بأصوات نسائية مهمة كيف نعمة وعليا وصليحة، ولكل فنانة خصوصيتها الفنية وأسلوبها اللي يميزها عن غيرها. تميزت نعمة بقوة صوتها وقدرتها الكبيرة على أداء مختلف الألوان الغنائية من العاطفي إلى الوطني والتراثي، وأصبحت من أكثر الأصوات انتشاراً وحضوراً في تونس والعالم العربي. أما عليا فاشتهرت بصوتها الطربي القوي وقدرتها على أداء القصائد والأغاني ذات البناء اللحني المركب، في حين ارتبط اسم صليحة بالأصالة والارتباط العميق بالتراث والموروث الموسيقي التونسي. أما نبيلة التركي فقد كان حضورها مختلف، لم تعتمد على الانتشار الواسع أو كثرة الظهور بقدر ما ارتبط اسمها بالأغنية العاطفية الهادئة وبالأداء القائم على الأحساس والرقة. اختارت لون أقرب إلى الطرب الرومانسي يعتمد على جمال اللحن وصدق التعبير أكثر من الاستعراض الصوتي.

تبقى تجربة نبيلة التركي صفحة مميزة من صفحات الأغنية التونسية في عصرها الذهبي، فقد ظهرت في مرحلة فنية غنية بالأصوات والتجارب، واستطاعت أن تفرض حضورها بأسلوبها الخاص للتسم بالرقة والإحساس والارتباط بالأغنية العاطفية الطربية. ورغم أنه مسيرتها لم تحظو بنفس القدر من التوثيق والانتشار اللي عرفته بعض فنانات جيلها، فإن أعمالها تظل شاهدة على مرحلة كان فيها الإبداع الموسيقي قائم على قيمة الكلمة وجمال اللحن وصدق الأداء. كانت نبيلة التركي جزء من حركة فنية ساهمت في تطوير الأغنية التونسية خلال الستينات والسبعينات، وهي فترة شهدت بروز أسماء عديدة صنعت ذاكرة موسيقية ثرية، ويبقى حضورها دليل على تنوع المشهد الغنائي التونسي، حيث لم تصنع الأغنية أصوات مشهورة فقط، بل ساهمت فيها أيضا أصوات أخرى تركت أثر بهدوء وظلت حاضرة في ذاكرة محبي الفن الأصيل.

0: كنوس معكم لنهاية هذا العدد من نغمات منسية. شكرا وإلى لقاء قادم من ألحان الزمن الجميل. نغمات منسية، فضاء كل فنان خلى بصمة وغاب عن الأضواء.
1: اللي انت خايف منه يمكن حيبقى جميل.
2: ذكاء حليم في الكلمة، وقفته على المسرح والحركات، كانوا كلهم بيغنوا كده، هو بيمثل بعينيه بإيديه بحركات.
0: نغمات منسية، رحلة حنين للذكرى بين أصوات خالدة وألحان لا تنسى.
3: على قد ما يوم ما فرحنا سوا، ده كلام وعجبني في وصف
4: نغمات منسية.

عيبك انك خالفت العهد ما وفيت، عيبك انك علينا كبرت وتعاليت، عيبك انك خالفت العهد